عليك وانت انت انت ده.

كثيرة والله كثيرة ما كثيرة بعصام ما بكون غني ما بغني سمعونا هنكتبها ما نشهد أن لا إله إلا الله.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: بطرس طانيوس تنوري، أنطوان نصيف الأسيس، سليمان وديع نخلي، إلي جبران حداد، لياس خوري، نعيم مالك بردآن، جيرار جوزيف كوشانيان.
1: ارتفعوا كالأرز.
3: المسيح قام حقا.

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيليبي، الفصل الثالث من الآية 1 إلى 12. يا إخوتي افرحوا في الرب، وأنا لا أمل من الكتابة إليكم بالأمور نفسها لأنها تثبيت لكم. احذروا الكلاب، والمراد بها في هذه الآية اليهود الذين أرادوا فرض عاداتهم على المسيحيين. احذروا الفعلة الأشرار، احذروا قطع اللحم بالختانة، فإننا نحن الختانة الحقيقية، نحن الذين نعبد بروح الله ونفتخر بالمسيح يسوع، ولا نتكل على أمور الجسد، مع أن من حقي أنا أيضا أن أتكل على أمور الجسد. فإن ظن أحد أنه يتكل على أمور الجسد فأنا أحق منه بذلك، فأنا مختون في اليوم الثامن. إني من ذرية إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني ابن عبراني، ومن حيث الشريعة فريسي، ومن حيث الغيرة مضطهد الكنيسة، ومن حيث البر الذي من الشريعة أنا بغير لوم. لكن كل هذه الأمور التي كانت لي ربحا حسبتها من أجل المسيح خسرانا، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسرانا إزاء الربح الأعظم، وهو معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل شيء وأحسبه نفاية لأربح المسيح، وأوجد فيه مبررا لا بالبر الذي هو من الشريعة، بل بالبر الذي هو بفضل الإيمان بالمسيح والذي هو من الله والقائم على الإيمان، وذلك لكي أعرفه وأعرف قوة قيامته وأشترك في آلامه، متشبها به في موته، لعلي أبلغ القيامة من بين الأموات. ولا أدعي أني قد حصلت على ذلك أو أني بلغت إلى الكمال، لكني أسعى لعلي أدركه، لأن المسيح يسوع أدركني. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يوحنا الرسول: كان رجل مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم وأختها مرتا. ومريم هذه التي كان أخوها لعازر مريضا هي التي دهنت الرب بالطيب ونشفت قدميه بشعرها. فأرسلت الأختان إلى يسوع تقولان: يا رب، إن الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لمجد الله ليمجد به ابن الله. وكان يسوع يحب مرتا وأختها مريم ولعازر. فلما سمع أنه مريض بقي حيث كان يومين آخرين. وبعد ذلك قال لتلاميذه: هيا نرجع إلى اليهودية. قال له التلاميذ: ربي، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وترجع إلى هناك؟ أجاب يسوع: أليست ساعات النهار 12 ساعة؟ من يمشي في النهار فلن يعثر، لأنه يرى نور هذا العالم. أما الذي يمشي في الليل فيعثر، لأن النور ليس فيه. تكلم بهذا ثم قال لهم: لعازر صديقنا راقد، لكني ذاهب لأوقظه. فقال له التلاميذ: يا رب، إن كان راقدا فسوف يخلص. وكان يسوع قد تحدث عن موت لعازر، أما هم فظنوا أنه يتحدث عن رقاد النوم. حينئذ قال لهم يسوع صراحة: لعازر مات، وأنا أفرح من أجلكم بأني ما كنت هناك لكي تؤمنوا. هيا نذهب إليه. فقال توما الملقب بالتوأم للتلاميذ رفاقه: هيا بنا نحن أيضا لنموت مع يسوع.

سائر الأساقف المستقيمي الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

مشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح مونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا مونجور جنى غازية.

من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجه أنا بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

أصدقائي، لما نحيا إن لم يكن لجعل الحياة أقل صعوبة لبعضنا البعض؟ صديقي، كن لأخيك سندا ولأختك معينا ولصديقك وفيا ولجارك محسنا، وكن للمحتاج مساعدا، كن متسامحا ولا تظلم من ظلمك، وكن كريما مع من يطلب منك مساعدة، كن رحما وطيب القلب ومتواضعا، فالرب يحب الرحماء والمتواضعين.

أصدقائي، النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء. ولكن هل يظل الإنسان عبدا لشرائعه الفاسدة إلى انقضاء الدهر، أم تحرره الأيام ليحيا بالروح وللروح؟ أيبقى الإنسان محدقا بالتراب، أم يحول عينيه نحو الشمس كي لا يرى ظل جسده بين الأشواك والجماجم؟

شيء في هذه الحياة هي التعزية في الحزن، هي الرجاء في اليأس، والقوة في الضعف، هي ينبوع الحنان والرأفة والشفقة والغفران. فالذي يفقد أمه يفقد صدرا يسند إليه رأسه، ويدا تباركه، وعينا

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. ربما لم يحدث في أي لغة هذا القدر من الانسجام بين الروح والكلمة والخط مثل ما حدث في اللغة العربية. إنه تناسق غريب في ظل جسد واحد.

ماذا لو جربنا الاستعداد للحب بشيء من العقل؟ لو قمنا بتقوية عضلة القلب بتمارين يومية على الصبر على من نحب؟ لذا صديقي تعلم الصبر، فليس كل يوم رائعا والحياة ليست دائما كما نتمنى.

صديقي، عندما تعمل في مجال تحبه تتحول الحياة إلى متعة، وعندما تعمل في مجال تكرهه ستصبح الحياة عبودية. إنها وظيفة استثنائية فائقة، وهي أن تكون إنسانا على الأرض. قال: لقد عصرتني الأيام، ولهذا أبدو رقيقا كثيرا.

وفي الختام صديق المستمع، اللحظات التي تتخذ فيها قراراتك هي تلك التي تقرر مصيرك. لهم المستمعين نعم يكونوا صرنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيترو أنا منعطيكم موعد بكرة بنفس الوقت حوالي الساعة 6:10، ودايما عبر لبنان الحر ضمن وقلنا بونجور.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. سلامتك بتهمنا.
1: حضرة السائق الغالي، عطول عند خروجك من مفرق أو مدخل بناية للسلوك طريق تاني، عمول حساب إنه في حدا غيرك على الطريق وله أفضلية مرور وعم تعمل له مفاجأة بكتير من الأوقات مش محسوبة وبيوقع المحظور. فإذن عند خروجك من مفرق أو بناية أو خفف سيرك وراقب طريقة خروجك وحركة السير على الطريق تتضمن سلامة انتقالك. هيك بتكمل طريقك بدون خطر وبتطلع بالوقت يلي بيسمح لك فيه السير وبتكون على نظام السلام ومطابق للقانون يلي لازم الكل يعرفوه ويتعمقوا فيه تيعرفوا حقوقهم وكمان واجباتهم كرمال قيادة صحيحة وأمان وسلامة مرورية محصنة واعية للحد من الأخطار والأضرار. لأن مش عطول بتسلم تنفذ بالحديد رفراف وضوء، إنما في أوقات بتعملنا أضرار جسدية بنتمنى ما حدا يوصل.
0: هدفنا سلامتكم.
2: أرل المورنينج يسعد صباحكم. أرل المورنينج من 7:15 ل 8:30.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص. مبيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و80 سنت.

0: السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الأولى من لبنان الحر.
1: صباح الخير، عناوين صباح لبنان الحر. ترامب يرفض رد طهران، ونتنياهو إذا سقط نظامها ينتهي حزب الله وحماس وربما الحوثيون. سلام منفتحون على اتفاق سلام، ورجي لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. الحزب يهاجم عون ويقول إيران لن توقع أي اتفاق من دون شموله الشعب اللبناني وليس السلطة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. وسط ترقب للاجتماع المقرر الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، رفض الرئيس دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدا أنه غير مقبول على الإطلاق، علما أنه سيتوجه إلى الصين بين 13 و15 من الحلي. وذكرت مصادر مطلعة أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات في شأن البرنامج النووي.
1: في الضفة الأخرى، أوضحت طهران أن المقترح يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة فور توقيع التفاهم الأولي، مع إلغاء العقوبات على النفط في خلال 30 يوما. وبحسب مصدر آخر، فإن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي.
0: وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت في وقت سابق أمس بأن الرد يركز على إنهاء الحرب على كل الجبهات لسيما لبنان، فضلا عن ضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، من دون الإشارة إلى كيفية معاودة فتح الممر المائي الحيوي أو توقيته.
1: وفي توقيت حساس يتزامن مع تسلم واشنطن الرد الإيراني على مقترحها، تم اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال لاحقا إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، وهي لا تزال تدعم وكلاء إقليميين وتعمل على إنتاج صواريخ باليستية، كما لا يزال هناك يورانيوم مخصب يجب إخراجه منها، ولا تزال مواقع التخصيب بحاجة إلى تفكيك. أضاف نتنياهو أنه إذا سقط النظام الإيراني فذلك يعني نهاية لحزب الله وحماس وربما للحوثيين كذلك.
0: وفيما نشر الحرس الثوري أنه إذا مر الجمل من ثقب الإبرة ستمر الولايات المتحدة وإسرائيل من مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إنه ابتداء من اليوم انتهى ضبط النفس، وأن أي هجوم على سفننا سيقابل برد قوي وحاسم من إيران على السفن والقواعد الأمريكية.
1: وفي لقاء هو الأول من نوعه على مستوى وزراء الدفاع في إطار المهمة متعددة الجنسيات الهادفة إلى مرافقة السفن واستعادة حركة الشحن البحري عبر هرمز، تترأس باريس ولندن اليوم اجتماعا عبر تقنيات الاتصال عن بعد يضم ممثلين من أكثر من 40 دولة.
0: في جديد الميدان اللبناني، أحصت وزارة الصحة 2846 قتيلا و 8693 جريحا منذ 2 أذار حتى 10 أيار. وفي آخر إحصائية لها أفادت الوزارة بارتفاع عدد القتلى منذ بدء اتفاق وقف النار في 16 نيسان الماضي إلى 511 قتيلا وأكثر من 1100 مصاب.

0: مالك الذي قتل في الغارة الأخيرة على حارة حريك باغتياله، ونعاه حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا بشكل رسمي.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري بانفجار مسيرة أطلقها حزب الله في منطقة المنارة على الحدود مع لبنان أمس.
0: وكذلك أعلن الطرف الإسرائيلي في الساعات الماضية تدمير نحو 70 هدفا في جنوب لبنان وقضاءه على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في خلال الأسبوع الأخير.
1: سياسيا، أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى أن التواصل لا يزال مقطوعا مع حزب الله، لكنه دائم مع رئيس المجلس نبيه بري، نفية المعلومات التي أشارت إلى رسائل وصلت من الحزب لإعادة فتح قنوات الاتصال بين الطرفين.
0: وقالت المصادر إن مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لم ولن تتغير، ونأمل أن يكون الحزب بدأ مقاربة الموضوع موضوع المفاوضات من منظور مختلف من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا بعيدا من الحسابات الخاصة والارتباطات الخارجية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد الانفتاح على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبنا والبحث في معاهدة سلام ضمن الإطار العربي، موضحا أن الأكثرية اللبنانية مع المفاوضات لوقف الحرب، ومشيرا إلى أن مطالبة لبنان في خلال المفاوضات بأجندة واضحة للانسحاب الإسرائيلي، وقد باتت 68 قرية تحت سيطرة إسرائيل بسبب جرنا إلى الحرب، وموضحا أن بنت جبيل باتت نسخة عن غزة.
0: وعن سوريا قال سلام: تلقينا شكاوى منها عن وجود فلول للنظام السابق في لبنان، ونحن ملتزمون بمنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لأي نشاط سياسي أو عسكري يسيء لدمشق انطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي شأن زيارته السبت الماضي لدمشق أجاب:
2: وبدأ يعني نقل عدد من المحكومين من لبنان إلى سوريا، هيدا حيتم استكمالها سريعا في الأسابيع القادمة، وننتهي إن شاء الله من هذا الملف. يبقى ملف آخر نحن نعمل عليه أيضا، هو متعلق بالسوريين اللي هن قيد المحاكمة في لبنان، وكنا بدأنا العمل على معاهدة لمعالجة أوضاعهم، ولكن نحن بانتظار اليوم مشروع قانون عفو موجود أمام المجلس النيابي يلي ممكن إذا تم الاتفاق عليه أنه يبت سريعا في واللي ممكن أن يعالج قسم منهم. في شكاوى من الإخوان السوريين أنه في عدد من رموز ما يسمى بفلول النظام السابق اللي هي موجودة في لبنان. طبعا كبار الرموز مش موجودين بلبنان، معظم موجود بموسكو وآخرين في دول أخرى. سنعمل على منع أنه أي حدا يستخدم لبنان للإساءة لسوريا.
1: ومن الفاتيكان، شدد وزير الخارجية يوسف رجي لأبناء الجالية على أهمية الدور الذي يطلع به اللبنانيون المنتشرون وتمسك لبنان بمبدأ السلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وترسيخ الاستقرار بما يضمن مستقبلا أفضل لجميع اللبنانيين.
0: رجي يلتقي أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو باولين ويجتمع في روما مع نظيره الإيطالي للبحث في مسألة الدعم العسكري للجيش ومساهمة إيطاليا الفاعلة في اليونيفيل، إلى استعداد إيطاليا أيضا لدعم أي مقترح لبناني لحفظ الاستقرار في جنوب الليطاني.
1: عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين اعتبر أن إيران لا تتدخل في الشأن اللبناني.
3: إيران اليوم أيضا وضعت على مجموع الشروط التي أو الورقة التي تريد أن تفاوض عليها لبنان والمحور، وهي عندما تحدثت عن أنها لا تريد وقف إطلاق نار بل تريد إنهاء الحرب لم تتركنا، وهي لن توقع على اتفاق مع أمريكا لو قدمت كل ما تريده لها دون أن يكون لبنان مشمولا مش بس لوقف إطلاق النار بل لمطالب الشعب اللبناني، مش السلطة اللي بدها تشتغل عكس ذلك ولا تريد أن تتدخل. إيران ما بتتدخل بالشأن الداخلي.
0: وسأل عضو المجلس السياسي في الحزب محمود القماطي وفي هجوم لاذع على الرئيس عون بأي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو رئيس مجلس نواب في التفاوض.
4: انتم بتقدروا لما تروحوا على التفاوض الغير المباشر أن تمسكوا بورقة المقاومة تقوى للبنان وتضغطوا على الإسرائيلي وتضغط على الأمريكي هذه الورقة القوية. كيف بعد فيكم تستخدموا أو تستفيدوا من هذه الورقة بعد ما قررتوا أن هذا السلاح خارج القانون؟ اليوم كل خارج إسرائيلي سيرد عليه من المقاومة، والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل وحتى إنجاز النقاط الخمس الوطنية التي أعلنها سماحة الأمين العام الأمير المؤتمن الشيخ نعيم قاسم.
0: وفي ملف لبناني مستجد وشائك، أي قانون العفو، فبعد لقاء رئيس الجمهورية في بعبدة عددا من النواب للبحث في المداولات المتعلقة باقتراح منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، شرحت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب التي كانت في عداد الوفد النيابي تفاصيل المداولات.
5: أكدنا بأنه هذا القانون يحمل شقين، أول شق اللي هو قانون العفو العام أو إعطاء العفو العام، مستثنى منه كافة الجرائم وأولها القتل بحق المدنيين والعسكريين، وأكدنا أنه المؤسسة العسكرية خط أحمر وشهدائها كل الاحترام لهم لأنه كرامتهم من كرامة لبنان، لكن فعليا كل هالاستثناءات حتى كل التطاول على المال العام على الأملاك العامة، السرقات الموصوفة، الاتجار بالمخدرات، كلهم ما بيشملون العفو العام، وهذا أصلا كان مبتوت بقلب اللجان المشتركة. إنما الشق المتعلق بتخفيض العقوبات هي هيدي النقاط اللي كانت بعدها عالقة، من تخفيض العقوبات، من إدغام العقوبات وغيرها من الأمور الإجرائية. يعني عم نحكي هون عن أشخاص عندهم أحكام أو قضوا فترة من السجن بدنا نكملوا محكوميتهم، هون كان الحديث عن قصة إذا هن بإخلاء سبيل وبيرجعوا بيكملوا محاكماتهم أو أنه بيكملوا محاكمتهم من قبل بالسجن.
1: وعليه أرجأت اللجان النيابية المشتركة جلستها المقرر عقدها اليوم إلى موعد تقرر أن يبقى رهن المشاورات ونضج معطيات عقد جلسة اللجان لإقرار الصيغة الممكنة لقانون العفو ليأخذ مجراه القانوني في مجلس النواب.

كان في صباح لبنان الحر. ترامب يرفض رد طهران، ونتنياهو إذا سقط نظامها ينتهي حزب الله وحماس وربما الحوثيون. سلام منفتحون على اتفاق سلام ورج لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. الحزب يهاجم عون ويقول إيران لن توقع أي اتفاق من دون شموله الشعب اللبناني وليس السلطة. نلتقي مجددا في السابعة إلى الربع. إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر ودافئ نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام اللي جايه، مع ارتفاع درجات الحراره خصوصا على الجبال وبالداخل بحيث بتتخطى معدلات الموسميه. اليوم طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعه من دون تعديل يذكر بالحراره اللي بتكون ضمن معدلات على الساحل وبتتخطاها على الجبال وبالمناطق الداخليه. بكره طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بالحراره تتخطى معدلات الموسميه بثلاثه أو أربع درجات مع رياح ناشطة أحيانا، وبيتشكل الضباب المحلي على المرتفعات بالليل. أما الأربعاء فقليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بالحرارة، وبتعود لمعدلات الموسمية وبتنشط الرياح أحيانا.
2: كارلا، يعني لمحبي الربيع فينا نقول بلشي.
1: أكيد.
2: حلو، يلا ناطرين.
0: لبنان الحر.

البداية مع صحيفة النهار. لبنان يتشبث بوقف النار قبل المفاوضات الجوهرية، وحزب الله يحرض على اشتباك بين الرئاستين. في أسرار النهار، علق كثيرون عبر وسائل التواصل عن استقبال رسمي لأحد المسؤولين واعتبروه غير لائق من حيث مستوى التمثيل. يقول نائب إنه أطلق مشروعا بات يكلفه نحو مليون دولار سنويا من دون أن يلمس نتائجه الإيجابية على أرض الواقع، وأن العودة إلى الوراء أيضا مكلفة معنويا. وأيضا في أسرار النهار، يكثر الكلام على رغبة فاتيكانية في دفع بطاركة كنائس كاثوليكية محلية إلى الاستقالة لتجديد الحياة الكنسية بعدما دخلت في سبات عميق مع البطاركة الحاليين. بدأت تظهر ملامح الاستياء في الأوساط الشيعية من جراء الحرب المستمرة وقرار حزب الله إدخال لبنان فيها عبر وسائل التواصل، وأيضا عبر مجموعات واتساب يحتدم فيها النقاش. ودائما في أسرار النهار، تعاني شركات السياحة والسفر من أزمة مالية خانقة نتيجة استمرار الحرب وإلغاء كل الحجوزات التي كانت قائمة لموسم الصيف منذ مطلع السنة. تحتدم الخلافات بين الأهالي وعدد كبير من إدارات المدارس الخاصة التي بلغت الزيادات في بعضها نحو 50% من قيمة الأقساط، ما دفع لجان الأهل للجوء إلى القضاء، وقد صدرت أحكام عدة بتجميد هذه الزيادات لأنها تبالغ في النسب المضافة قياسا إلى ارتفاع الأسعار وعدم زيادة الرواتب. إلى الديار ساعات حاسمة، الرد الإيراني وصل إلى واشنطن. عون يدخل على خط العفو العام، وخلافات تؤجل جلسة اللجان. إلى صحيفة نداء الوطن، بين هدنة منقحة ومبادرة بيروت، قطار أيار يشق مسار التفاوض. طريق الشام، تعاون وسلام. في أسرار نداء الوطن، بعكس كل ما تم تداوله إعلاميا وعبر مواقع التواصل، فإن العلاقة والشراكة بين ميشال المر وعمر حرفوش ليست فقط ثابتة بل أقوى من أي وقت مضى، وتتجه نحو مزيد من التوسع والتعاون. يمضي السفير السابق سيمون كارم يومين في العاصمة الفرنسية في زيارة عائلية قبل أن يتوجه إلى واشنطن، وهناك لجنة خبراء ستواكب جلستي التفاوض مؤلفة من سفيرين في الإدارة المركزية، وسيواكبان المفاوضات من بيروت. وفي أسرار نداء الوطن أيضا، أعاد حزب الله تفعيل مجموعات منظمة على مواقع التواصل تولت في الأيام الماضية شن حملات تخوين وتهديد وشتم ضد كل من يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار الحرب، في مؤشر يعكس حجم المأزق الذي يواجهه الحزب أمام بيئته الحاضنة. إلى صحيفة الشرق التي عنونت نظام الملالي يريد القضاء على الشيعة في العالم. فتح صفحة جديدة مع سوريا وقانون العفو على نار حامية. إلى اللواء، مشروع فصل قوات في جعبة المفاوض الإسرائيلي والاحتلال، نزع السلاح ليس هدفا الآن. سلام بعد لقاء الشرع، تقدم كبير في معالجة القضايا المشتركة وإطلاق مجلس أعمال لبناني سوري. في أسرار اللواء، حصلت مشاورات سريعة بين المراجع المعنية للتوصل إلى صيغة المناسبة لقانون العفو الذي يناقش في مجلس النواب منذ فترة لإصداره قبل نهاية الشهر الحالي والبدء بتنفيذه عشية عيد الأضحى. وصلت معلومات إلى بيروت بأن الرد الإيراني الأخير الذي نقله الوسيط الباكستاني تضمن موافقات على 70% من بنود المطالب الأمريكية، شرط أن يتم أولا إعلان إنهاء حالة الحرب والتخلي عن لغة التهديد السائدة في البيت الأبيض. أدت مسارعة أحد الوزراء إلى إلغاء صفقة مع مؤسسة حيوية مستقلة تحت وصاية وزارته إلى إجهاض الحملة المبرمجة للنيل من سمعة المسؤولين في الوزارة والمؤسسة المعنية، رغم أن الصفقة تمت أساسا وفق الأنظمة والشروط المتبعة في هيئة الشراء العام.
ننتقل إلى صحيفة الجمهورية التي عنونت لبنان يتمسك بوقف النار قبل التفاوض. العفو العام واستثناءاته على طاولة البحث. في أسرار الجمهورية تترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية أكثر من خطوة في الأيام القليلة المقبلة قد تغير في مجرى المواقف المتشنجة والملتبسة حتى اليوم. كشف وزير في حقيبة سيادية أن رسما غير شعبي فرض قبل الحرب لم يحقق الإيرادات المرجوة منه لأن استهلاك هذه السلعة انخفض بنسبة 40% نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا. تنوي مجموعة من أصحاب الحقوق الموعودة من قبل السلطة السياسية العودة إلى الشارع في حال تأخرت مؤسسة دستورية عن الاجتماع لتسيير شؤونهم لأنهم يرزحون تحت ضغط الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم. إلى صحف العربية نبدأ بالأنباء الكويتية. إسرائيل تسابق التفاوض بتوسيع التصعيد ولبنان يكثف اتصالاته بالخارج. سلام يفتح من دمشق صفحة لبنانية سورية جديدة. إلى رأي الكويتية لبنان يوقف عراقيا انتحل صفة مسؤول أمني. لبنان بين فكي كماشة إسرائيل وإيران ورهانه على الراعي الأمريكي. إلى الجريدة الكويتية لبنان تحت ضغط واشنطن مهل غير معلنة وتلويح بتدخل مباشر. لبنان يدين مخططات استهداف أمن البحرين ويرفض التدخل في شؤونها الداخلية. وختام الصحف العربية مع الشرق الأوسط التصعيد الإسرائيلي يتواصل جنوب لبنان. شكرا لزميل جوزيف كريم على إخراج البرنامج وشكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء. لبنان الحر أكثر من

صباح الخير، 7:15 في لبنان الحر. موجز الأخبار. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقناة CBS: يتحدثون في لبنان عن القضاء على حزب الله، وهذا أكيد لأنهم يريدون الحرية، فمن الذي يرغب بأن تستولي هذه الجماعة من القتلة والمجرمين على بلده؟ وبالتأكيد تابع نتنياهو: يريدون أن يكونوا أحرارا، لكنهم لم يظهروا بعد القدرة على مواجهته، وإذا سقط النظام الإيراني فذلك يعني نهاية لحزب الله وحماس وربما للحوثيين كذلك. فيما ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس دونالد ترامب لم يوضح ما إذا كان ينوي مواصلة المفاوضات مع إيران أو ربما اللجوء إلى عمل عسكري، رفض سيد البيت الأبيض الرد الذي قدمته إيران عبر باكستان على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق، وسيتوجه إلى بكين بين 13 و15 من الحالي. السناتور الأمريكي لينسي جراهام علق على رفض ترامب وقال: أقدر جهوده الصادقة التي يبذلها لحل دبلوماسي يغير سلوك النظام الإيراني الإرهابي، لكن في ظل هجماتهم المستمرة على الملاحة الدولية والهجمات المتواصلة على حلفائنا في الشرق الأوسط والرد غير المقبول إطلاقا على المقترح الدبلوماسي الأمريكي، أرى أنه حان الوقت للنظر في تغيير المسار. أضاف: يبدو أن مشروع فريدوم بلس أصبح فكرة جيدة جدا في الوقت الحالي. في لقاء هو الأول من نوعه على مستوى وزراء الدفاع في إطار مهمة المتعددة الجنسيات الهادفة إلى مرافقة السفن واستعادة حركة الشحن البري عبر مضيق هرمز، سترأس باريس ولندن اليوم اجتماعا عبر تقنيات الاتصال من بعد يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة. الموجز انتهى، شكرا لمتابعتكم.

0: ربيع مثل أروى دافئ نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالأيام اللي جاية مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا على الجبال وبالداخل وبتتخطى معدلات الموسمية. اليوم طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بالحرارة اللي بتكون ضمن معدلاتها على الساحل وبتتخطاها على الجبال وبالمناطق الداخلية. بكرة طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بالحرارة بتتخطى معدلاتها بين 3 و4 درجات مع رياح نشطة. لأربعة طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بالحرارة يلي بتعود لمعدلاتها الموسمية وبتنشط الرياح أيضا.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: تتسجل بعيد الأثناء حركة مرور كثيفة على أوتوستراد طبرجة باتجاه جونية وصولا لزوق مكيل، وأيضا على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للدورة، وحركة مرور كثيفة أيضا على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار. وبحسب غرفة التحكم المروري فإنه الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية نتج عنا 8 حوادث وقتيل للأسف و10 جرحى.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة 1 ظهرا مع سابين يوسف.
1: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: عين على العالم. أكدت الصين زيارة الرئيس دونالد ترامب لها في الفترة ما بين 13 و15 من الحالي، وبحسب مسؤول رفيع المستوى في إدارته فإن ترامب يعتزم الضغط على نظيره الصيني شي جي بينغ في شأن إيران. ومع تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 3.17% لتصل إلى 104.50 دولارا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.21% ليصل إلى نحو 98.48 دولارا للبرميل. في النيبال اندلع حريق على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية آتية من اسطنبول بعد الهبوط في مطار كاتماندو، وقد أجلي جميع الركاب بسلام. قالت وزيرة الصحة الإسبانية إنه أجلي أمس 94 من الركاب وأفراد الطاقم في السفينة السياحية المنكوبة جراء تفشي فيروس هانتا القاتل، وأن أشخاصا من 19 دولة غادروا جزيرة الكناري على متن 8 طائرات خاصة، ومن المقرر وصول طائرة من هولندا وأخرى من أستراليا بعد ظهر اليوم لنقل شخص إضافي من المتضررين على التوالي. لبنان الحر، أكثر من إذاعة.
1: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
2: من رحم الأزمة تولد الفرص، مع رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا.
1: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية طيبة من لبنان الحر ورح أعطيكم الأبراج ليوم الاثنين. ببلش فورا مع برج الحمل. مهنيا يوم رح يحمل لك طاقة نارية للانطلاق بمشروع جديد وصوتك رح يكون مسموع. عاطفيا الشريك ناطر منك مبادرة. اجتماعيا اتصالات مفاجئة رح تفتح قدامك بواب كانت مسكرة. برج الثور مهنيا في ضغط بالشغل، انتبه من التسرع بالقرارات المالية اليوم. عاطفيا جلسة صراحة مع الحبيب، واجتماعيا المحيطين فيك عم يعتمدوا على حكمتك. برج الجوزاء مهنيا أفكارك اليوم برات الصندوق، هيدا الوقت المثالي لحتى تقنع رؤسائك بخططك. عاطفيا جاذبيتك كتير عالية، واجتماعيا رح تكون نجم اللقاءات. برج السرطان مهنيا انتبه من القيل والقال بالمكتب وركز على شغلك. عاطفيا قلبك عم بدق من جديد، اجتماعيا العيلة بحاجة لوجودك فكون حاضر دايما. برج الأسد مهنيا القيادة بتلبق لك، واليوم في فرصة لتستلم زمام الأمور. عاطفيا ما تفرض رأيك على الشريك، اجتماعيا نشاطات اجتماعية كتير نطرتك اليوم. برج العذراء مهنيا دقتك بالتفاصيل رح تخلصك من غلطة إدارية. عاطفيا فترة من الهدوء العاطفي عم بتساعدك لترجع ترتب أمورك. اجتماعيا صديق قديم ممكن يطلب نصيحتك. برج الميزان مهنيا توازنك هو سر نجاحك اليوم. عاطفيا الغيرة ممكن تخرب الأجواء، واجتماعيا يوم مثالي لتوسيع شبكة معارفك. برج العقرب مهنيا حدسك اليوم قوي كتير، دايما اتباع حدسك بخصوص صفقات رح بتصير. عاطفيا مشاعرك عميقة وصادقة. اجتماعيا خفف من الغموض شوي، الناس يلي بحبوك حابين انه يفهموك اكتر. برج القوس مهنيا روح المغامرة عندك عم تدفعك لتجربة شي جديد، الحظ عم بحالفك. عاطفيا يوم مليان حيوية مع الحبيب، اجتماعيا خفة دمك هي مفتاح القلوب. برج الجدي مهنيا طموحك ما له حدود، بس انتبه ما تزهق. عاطفيا الاستقرار هو عنوان المرحلة، واجتماعيا لقاء رسمي ممكن يتحول لصداقة. برج الدلو مهنيا في تغيير مفاجئ بجدول أعمالك. عاطفيا محتاج لبعض الحرية والمساحة الخاصة. اجتماعيا انتصارات صغيرة عم بتحققها على الصعيد الشخصي. وأخيرا برج الحوت مهنيا إبداعك عم يوصل لأوجهه. اشتغل على حالك خاصة فيما خاص خيالك. عاطفيا الرومانسية عم بتسيطر على نهارك، واجتماعيا حساسيتك زيد اليوم. نوصل لنهاية هاللقاء، وأكيد تابعوا أبراجكم بكرة يوم الثلاثاء. برجك اليوم

0: بعيدا من السياسة.
1: جن جنون جمهور نادي برشلونة يلي احتفل بساحة كاتالونيا بحصد الفريق لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي من بعد ما فاز على ريال مدريد بهدفين من دون مقابل ورفع رصيده ل 29 لقب بتاريخه.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حوار حر النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب$8.90، فيري لتر وربع ب$2.95.

الثامنة الربع في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر. 68 قرية جنوبية تحت السيطرة الإسرائيلية. 5 نقاط لبنانية على طاولة واشنطن ونقطة إسرائيل الوحيدة نزع سلاح حزب الله. سلام منفتحون على اتفاق سلام ورجل بص سلطة الدولة على كامل أراضيها. نتنياهو اللبنانيون لم يظهروا بعد القدرة على مواجهة حزب الله. ترامب إلى الصين ويرفض رد طهران والحرس الثوري إذا مر الجمل من ثقب الإبرة ستمر أمريكا وإسرائيل من المضيق.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. على مدى يومين الخميس والجمعة تعقد جولة ثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسيطرح الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمو كرم أولا تثبيت وقف النار ومن ثم البحث في النقاط الأربع الأخرى المتعلقة بإطلاق الأسرى وانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار ونشر الجيش في الجنوب حتى الحدود الدولية بعد تثبيتها، استنادا لما نصت عليه اتفاقية الهدنة في مقابل تشدد إسرائيل بشرط حصري تتركز عليه كل العملية التفاوضية وهو نزع سلاح حزب الله. فهل تملك الدولة أي خطة لوضع قرارات في هذا الشأن على الطاولة الثلاثية؟ البداية من المواقف الداخلية.
1: فقد أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى أن التواصل لا يزال مقطوعا مع حزب الله، لكنه دائم مع رئيس المجلس نبيه بري، نافية المعلومات التي أشارت إلى رسائل وصلت من الحزب لإعادة فتح قنوات الاتصال بين الطرفين.
0: وقالت المصادر أن مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لم ولن تتغير، ونأمل أن يكون الحزب بدأ مقاربة موضوع المفاوضات من منظور مختلف من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا بعيدا من الحسابات الخاصة والارتباطات الخارجية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد الانفتاح على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبنا والبحث في معاهدة سلام ضمن الإطار العربي، موضحا أن الأكثرية اللبنانية مع المفاوضات لوقف الحرب، ومشيرا إلى أن مطالبة لبنان في خلال المفاوضات بأجندة واضحة للانسحاب الإسرائيلي، وقد باتت 68 قرية تحت سيطرة إسرائيل بسبب جرنا إلى الحرب، وموضحا أن بنت جبيل باتت نسخة من غزة.
0: وعن سوريا قال سلام تلقينا الشكاوى منها عن وجود فلول للنظام السابق في لبنان، ونحن ملتزمون بمنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لأي نشاط سياسي أو عسكري يسيء لدمشق انطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة وعدم تدخل في شؤون الداخلية. وفي شأن زيارته السبت الماضي لدمشق أجاب سلام:
2: وبدأ يعني نقل عدد من المحكومين من لبنان إلى سوريا، هيدا حيتم استكمالها سريعا في الأسابيع القادمة وننتهي إن شاء الله من هذا الملف. يبقى ملف آخر نحن نعمل عليه أيضا، هو متعلق بالسوريين اللي هن قيد المحاكمة في لبنان، وكنا بدأنا العمل على معاهدة لمعالجة أوضاعهم، ولكن نحن بانتظار اليوم مشروع قانون عفو موجود أمام المجلس النيابي يلي ممكن إذا تم الاتفاق عليه أنه يبت سريعا في واللي ممكن أن يعالج قسم منهم. في شكاوى من الإخوان السوريين أنه في عدد من رموز ما يسمى بفلول النظام السابق اللي هي موجودة في لبنان. طبعا كبار الرموز مش موجودين بلبنان، معظمهم موجود بموسكو وآخرين في دول أخرى. سنعمل على منع أنه أي حدا يستخدم لبنان للإساءة لسوريا.
1: ومن الفاتيكان شدد وزير الخارجية يوسف رجي لأبناء الجالية على أهمية الدور الذي يطلع به اللبنانيون المنتشرون وتمسك لبنان بمبدأ السلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وترسيخ الاستقرار بما يضمن مستقبلا أفضل لجميع اللبنانيين.
0: رجي يلتقي أمين سر الفاتيكان كاردينال بيترو بارولين ويجتمع في روما مع نظير الإيطالي للبحث في مسألة الدعم العسكري للجيش ومساهمة إيطاليا الفاعلة في اليونيفيل إلى استعداد روما لدعم أي مقترح لبناني لحفظ الاستقرار جنوب الليطاني.
1: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال لقناة سي بي أس يتحدثون في لبنان عن القضاء على حزب الله، وهذا أكيد لأنهم يريدون الحرية، فمن الذي قد يرغب بأن تستولي هذه الجماعة من القتلة والمجرمين على بلده؟
0: وبالتأكيد تابع نتنياهو يريدون أن يكونوا أحرارا، لكنهم لم يظهروا بعد القدرة على مواجهته، وإذا سقط النظام الإيراني فذلك يعني نهاية لحزب الله وحماس وربما للحوثيين كذلك.

0: اتفاق مع أمريكا لو قدمت كل ما تريده لها دون أن يكون لبنان مشمولا، مش بس لوقف إطلاق النار بل لمطالب الشعب اللبناني، مش السلطة اللي بدها تشتغل عكس ذلك ولا تريد أن تتدخل. إيران، إيران ما بتتدخل بالشأن الداخلي.
1: وسأل عضو المجلس السياسي في الحزب محمود القماطي وفي هجوم لاذع على رئيس الجمهورية بأي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو رئيس مجلس النواب في التفاوض.
2: انتم بتقدروا لما تروحوا على التفاوض الغير المباشر أن تمسكوا بورقة المقاومة تقوى للبنان وتضغطوا على الإسرائيلي وتضغطوا على الأمريكي بهذه الورقة القوية. كيف بعد فيكم تستخدموا أو تستفيدوا من هذه الورقة بعد ما قررتوا أن هذا السلاح خارج القانون؟ اليوم كل خرط إسرائيلي سيرد عليه من المقاومة، والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل وحتى إنجاز النقاط الخمس الوطنية التي أعلنها سماحة الأمين العام الأمين المؤتمن الشيخ نعيم قاسم.
1: وفي جديد الميدان، أحصت وزارة الصحة 2846 قتيلا و8693 جريحا منذ 2 آذار حتى أيار 10 منه. وفي آخر حصيلة لها أفادت الوزارة بارتفاع عدد القتلى منذ بدء اتفاق وقف النار في 16 نيسان الماضي إلى 511 قتيلا وأكثر من 1100 مصاب.
3: ومع مواصلة القصف وعمليات الهدم والتفجير لمساكن البلدات الجنوبية، شن الجيش الإسرائيلي نحو 40 غارة في الساعات الأخيرة على بلدات عدة. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الجيش يشن منذ الصباح غارات جوية ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في الجليل، وفجرا رصد تفجير كبير في مدينة الخيام.
1: من ناحيته أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية عدة في الجنوب برشقات صاروخية، وصباحا أشار إلى استهدافه قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيد الفقعاني في بلدة الطيبي بمسيرة قضادية.
3: وقد دوت سفارات الأنذار في زرعيت وشميرة شمالي إسرائيل إثر رصد تسلل مسيرة من لبنان.
1: وأمس أبلغت عائلة قائد قوة الرضوان أحمد غالب بلوط المعروف بمالك الذي قتل في الغارة الأخيرة على حارة تحريك باغتياله، ونعاه حزب الله بشكل رسمي.
3: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري بانفجار مسيرة أطلقها حزب الله في منطقة المنارة على الحدود مع لبنان أمس.
1: كما أعلن الطرف الإسرائيلي في الساعات الماضية تدمير نحو 70 هدفا في جنوب لبنان وقضاءه على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في خلال أسبوع. رفض الرئيس دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدا أنه غير مقبول على الإطلاق، علما أنه سيتوجه إلى الصين بين 13 و15 من الحالي. وذكرت مصادر مطلعة أن الرد لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات في شأن البرنامج النووي.
3: في الضفة الأخرى أوضحت طهران أن المقترح يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة فور توقيع التفاهم الأولي مع إلغاء العقوبات على النفط في خلال 30 يوما. وبحسب مصدر آخر فإن رد فعل ترامب لا يهم، فما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي.
1: وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت في وقت سابق أمس بأن الرد يرتكز على إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان، فضلا عن ضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، من دون الإشارة إلى كيفية معاودة فتح الممر المائي الحيوي أو توقيته.
3: وفي توقيت حساس يتزامن مع تسلم واشنطن الرد الإيراني على مقترحها، تم اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال لاحقا إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، وهي لا تزال تدعم وكلاء إقليميين وتعمل على إنتاج صواريخ باليستية، كما لا يزال هناك يورانيوم مخصب يجب إخراجه منها، ولا تزال مواقع التخصيب بحاجة إلى تفكيك.
1: وفيما نشر الحرس الثوري أنه إذا مر الجمل من ثقب الإبرة ستمر الولايات المتحدة وإسرائيل من مضيق هرمز، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أنه ابتداء من اليوم انتهى ضبط النفس.

أن أي هجوم على سفننا سيقابل برد قوي وحاسم من إيران على السفن والقواعد الأمريكية. كان في صباح لبنان الحر 68 قرية جنوبية تحت السيطرة الإسرائيلية، 5 نقاط لبنانية على طاولة واشنطن، ونقطة إسرائيلية وحيدة هي نزع سلاح حزب الله. سلام منفتحون على اتفاق سلام ورجل بص سلطة الدولة على كامل أراضيها. نتنياهو اللبنانيون لم يظهروا بعد القدرة على مواجهة حزب الله. ترامب إلى الصين ويرفض رد طهران، والحرس الثوري إذا مر الجمل من ثقب الإبرة ستمر أمريكا وإسرائيل من المضيق. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي في 8:15. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: RLL Weather Report طقس لبنان الحر.
2: طقس ربيعي مستقر ودافئ نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام اللي جايه، مع ارتفاع بالحراره خصوصا على الجبال وبالداخل وتتخطى معدلات الموسميه. اليوم طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعه من دون تعديل يذكر بالحراره اللي بتكون ضمن معدلات على الساحل وبتتخطاها على الجبال وبالمناطق الداخليه. بكره قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بالحراره بتتخطى معدلاتها بين 3 و4 درجات مع رياح ناشطة أحيانا، وبيتشكل الضباب المحلي على المرتفعات بالليل. أما الأربعاء فطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بالحرارة يلي بترجع لمعدلاتها وبتنشط الرياح أحيانا.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: عم تتسجل حركة مرور كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية وأيضا على مدخل بيروت الشرقي من الكحالي حتى الجمهور، وحركة كثيفة أيضا على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم سليم، وعلى أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية أيضا. وتسجل حركة مرور كثيفة من ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي وعلى الطريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارنتينا، وأيضا حركة مرور كثيفة على طريق زق مصبح بالاتجاهين وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار.
1: لبنان الحر أكثر.

للذكرى. ريفرش على الماضي، منرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم.

0: شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت بأيار 1988 واحد من أعنف مراحل الصراع بين حركة أمل وحزب الله ضمن معرف بحرب الإخوة أو حرب الشقيقين. مثل اليوم ب11 أيار 1988 قدر حزب الله يسيطر على معظم مناطق الضاحية بعد محاصرة مقاتلي أمل وخسارة الحركة مواقع أساسية أبرزها برج البراجني، الأمر يلي أدى لسقوط نحو 150 قتيل ومئات الجرحى. وعلى أثر التصعيد عقد ممثلون عن سوريا وإيران وحركة أمل وحزب الله اجتماع بالسفارة الإيرانية ببيروت، شكلت خلاله لجنة رباعية أفضت لاتفاق لوقف إطلاق النار عقب انتشار قوة أمنية مشتركة بالضاحية. للذكرى زار البابا يوحنا بولس الثاني لبنان ب11 أيار 1997 بزيارة أتت تتويجا لجهوده كرمال البلد. من لبنان للعالم، وتتبقى 11 أيار من كل سنة بالذكرى، افتتحت القسطنطينية بال330 عاصمة للإمبراطورية الرومانية وسميت روما الجديدة. انضمت إسرائيل بال1949 للأمم المتحدة. قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بال2022 أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية بمخيم جنين. ب11 أيار بيحتفل العالم باليوم العالمي للكائنات المهددة.
1: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالجة النفسية العيادية إيما كرم.
1: في كتير أسباب لطلب مساعدة أكيد كلها صحية وحقيقية عم بتعيشها، مش ضروري يكون في مشاكل كتير كبيرة لتروح عند معالج نفسي. العلاج النفسي هو وقت بتحطه على حالك ليساعدك تكتشف حالك أكتر وبطريقة أعمق. ما فينا نقول كل الناس بدها علاج نفسي، لا، العلاج النفسي هو بس للأشخاص يلي حابين يفوتوا على حالهم أكتر، يحلوا مشاكلهم وصدمات الطفولة. الجلسات العلاجية هي مثل مساحة آمنة للحكي والتعبير وما فيها أحكام. الأهم من هيدا كله هو تنقي المعالج وطريقة العلاج المناسبين لألك. أهم النتائج يلي بتوصلها بالعلاج النفسي إنه بتفهم حالك أكتر، بتقدر تتعامل بشكل أفضل مع المشاكل وعلاقاتك بتتحسن، بتخف العواطف السلبية مثل القلق، الخوف وغيره. بتروح على العلاج النفسي مش لأنك مكسور أو لأن عندك مشكلة كبيرة، هو مساحة آمنة ومنظمة تقدر فيها تفهم حالك ومشاعرك بشكل أعمق أكيد، بدون حكم أو ضغط أو نصايح سطحية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

مبروك للبنان الحر، الشبكة الجديدة للبرامج يلي بتنطلق اليوم. ومواكبة لهالانطلاقة، شو رأيكن؟ حاب تعرف شو يعني شبكة برامج أو جريد أو جري؟ جري أو جريد للبرامج تنطبق على البرامج الإذاعية كما على البرامج التلفزيونية، وهي فعلياً جدول لأسماء البرامج وقت بثها ومدتها الزمنية وتقسيم الأيام والأسابيع. وإجمالاً الشبكة بتتغير سنوياً أو حتى موسمياً، وبالعادة بتضم برامج متنوعة بحسب المشاهدين أو المستمعين، وكل الهدف هو استقطاب أكبر عدد من المتلقين. ومن أجود الشبكات هي يلي بتضم أكبر تنوع ممكن من المواضيع، يعني فينا نأكد أخبار، وفينا نأكد كمان أنه يكون فيها برامج من كل الأنواع ولأكثر من فئة. يعني ممكن البرامج تكون سياسية، موسيقية، ثقافية، اتصالات، تكون مباشرة أو مسجلة أو غيرها كتير. وبحسب كل سياسة متبعة بالمحطات بتم وضع الجدولة. ومعلوم أنه أول ما بدأت الإذاعات والتلفزيونات كانت الجداول تضم أغاني أكتر وبرامج أطول، وكل عصر وكل تكنولوجيا عم بتخلي الشبكات تصير ألين ومطواعة أكتر وأسرع لتهم أكبر عدد من الناس. ومعلوم كمان أنه الجري بيّنت تقريباً صوب 1920 مع أول الإذاعات، وبس نحكي أول الإذاعات منكن عم نقول بي بي سي، ومع تلفزيون فرنسا الرسمي. والمهم إنه كانت البرامج مباشرة أكتر وكان وقت البث أقصر بكتير، يعني بمعظم المحطات ما كانوا يوصلوا لل 24/24 بس مثل ما منوصل حالياً، وكله بواسطة التكنولوجيا والإنترنت والتطور. وفي شبكات كمان بتكون لمناسبات معينة أو حتى تواكب حدث معين، يعني مؤقتة وهكذا دوالي.

0: لبنان الحر. حوار حر
1: النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف.
0: حوار حر نجمع فيك

ذكر رئيس الحكومة نواف سلام أن هناك 68 قرية جنوبية تحت السيطرة الإسرائيلية. ميدانيا قالت وسائل أعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في الجليل. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباحا بلدة قلوي في قضاء بنت جبيل والمنطقة الواقعة في كفرت بنيت والنبطي الفوقة، كما شن الطيران الحربي 3 غارات على بلدة حمر الشقيف. وفجرا أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة باتجاه أطراف الناقورة في القطاع الغربي. واستهدفت غارة كفرت بنيت وأخرى حريص وثالثة طالت يحمر الشقيف. من ناحيته أعلن حزب الله صباحا استهدافه قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيب بمسيرة قضادية. كما أفاد الحزب المحظور أمنيا وعسكريا عن استهدافه بمسيرة فرقة إنقاذ إسرائيلية لقوة في بلدة الطيب في جنوب لبنان. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوبا. إلى ذلك أعلن مقتل عسكري في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله نحو منطقة المنارة، وبذلك ارتفع عدد قتلاه من الجنود الإسرائيليين إلى 18 منذ بداية الحرب في آذار الماضي. القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن إطلاق صاروخين اعتراضيين من كريات شمون نحو الجنوب بعد رصد هدف مشبوه. بعدما كانت أجليت في آذار الماضي بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، من المقرر أن يلتقي الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني تشي جينغ بينغ في بكين في 14 و15 من الحالي. وهذه أول زيارة دولة يقوم بها رئيس أمريكي للصين منذ العام 2017 حين كان ترامب رئيسا للبلاد في ولايته الأولى. أفرجت السلطات الإيرانية عن الناشطة نرجس محمد الحائزة على جائزة نوبل للسلام ونقلت إلى مستشفى في طهران لتلقي العلاج بعد تعليق عقوبتها بكفالة مالية كبيرة. وقد حازت محمدي والتي تبلغ 54 عاما على الجائزة في العام 2023 في أثناء احتجازها بسبب حملتها لتعزيز حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام، وتعرضت لنوبة قلبية قبل أسبوعين. وطالبت عائلتها بنقلها من زنجان في شمال غرب طهران حيث تمضي عقوبتها حتى تتمكن من تلقي رعاية طبية أفضل. في أعقاب احتفالات يوم النصر في موسكو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اقتراب نهاية الصراع في أوكرانيا مبديا استعداده للتفاوض حول ترتيبات أمنية جديدة في أوروبا. انتهت أخبار لبنان الحر، شكرا لحسن المتابعة.

0: ربيع مستقر ودافئ نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام اللي جايه مع ارتفاع بالحراره خصوصا على الجبال وبالداخل وبتتخطى معدلاتها. اليوم طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعه من دون تعديل بالحراره اللي بتكون ضمن معدلاتها على الساحل وبتتخطاها على الجبال وبالمناطق الداخليه. بكره قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بالحراره بتتخطى معدلاتها بثلاثه او اربع درجات مع رياح نشطه احيانا وبيتشكل الضباب المحلي على المرتفعات بالليل. أما الأربعاء فطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بالحرارة يلي بترجع لمعدلاتها وبتنشط الرياح أحيانا.
1: RLL Weather Report.

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
1: من رحم الأزمة تولد الفرص، مع رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا.
0: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تتسجل حركة مرور نشطة على أوتوستراد طبرجة باتجاه جونية وصولا لزوق مكيل، وكثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للدورة، وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار، وأيضا على الطريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارانتينا. وتسجل حركة مرور كثيفة من ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي، وعلى أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم سلام. وأيضا حركة مرور كثيفة على مدخل بيروت الشرق من الكحالة حتى الجمهور ومن جادة شارل مالك الأشرفية.
0: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية طيبة من لبنان الحر ورح أعطيكم الأبراج ليوم الاثنين. ابلش فورا مع برج الحمل. مهنيا يوم رح يحمل لك طاقة نارية للانطلاق بمشروع جديد وصوتك رح يكون مسموع. عاطفيا الشريك ناطر منك مبادرة. اجتماعيا اتصالات مفاجئة رح تفتح قدامك بواب كانت مسكرة. برج الثور مهنيا في ضغط بالشغل، انتبه من التسرع بالقرارات المالية اليوم. عاطفيا جلسة صراحة مع الحبيب، واجتماعيا المحيطين فيك عم يعتمدوا على حكمتك. برج الجوزاء مهنيا أفكارك اليوم برات الصندوق، هيدا الوقت المثالي لحتى تقنع رؤسائك بخططك. عاطفيا جاذبيتك كتير عالية، واجتماعيا رح تكون نجم اللقاءات. برج السرطان مهنيا انتبه من القيل والقال بالمكتب وركز على شغلك. عاطفيا قلبك عم بدق من جديد. اجتماعيا العيلة بحاجة لوجودك، فكون حاضر دايما. برج الأسد مهنيا القيادة بتلبق لك، واليوم في فرصة لتستلم زمام الأمور. عاطفيا ما تفرض رأيك على الشريك. اجتماعيا نشاطات اجتماعية كتير نطرتك اليوم. برج العذراء مهنيا دقتك بالتفاصيل رح تخلصك من غلطة إدارية. عاطفيا فترة من الهدوء العاطفي عم بتساعدك لترجع ترتب أمورك. اجتماعيا صديق قديم ممكن يطلب نصيحتك. برج الميزان مهنيا توازنك هو سر نجاحك اليوم. عاطفيا الغيرة ممكن تخرب الأجواء، واجتماعيا يوم مثالي لتوسيع شبكة معارفك. برج العقرب مهنيا حدسك اليوم قوي كتير، دايما اتبع حدسك بخصوص صفقات رح بتصير. عاطفيا مشاعرك عميقة وصادقة. اجتماعيا خفف من الغموض شوي، الناس يلي بحبوك حابين انهم يفهموك اكتر. برج القوس مهنيا روح المغامرة عندك عم تدفعك لتجربة شي جديد، الحظ عم بحالفك. عاطفيا يوم مليان حيوية مع الحبيب. اجتماعيا خفة دمك هي مفتاح القلوب. برج الجدي مهنيا طموحك ما له حدود، بس انتبه ما تزهق. عاطفيا الاستقرار هو عنوان المرحلة، واجتماعيا لقاء رسمي ممكن يتحول لصداقة. برج الدلو مهنيا في تغيير مفاجئ بجدول أعمالك. عاطفيا محتاج لبعض الحرية والمساحة الخاصة. اجتماعيا انتصارات صغيرة عم بتحققها على الصعيد الشخصي. وأخيرا برج الحوت مهنيا إبداعك عم يوصل لأوجهه. اشتغل على حالك خاصة فيما خاص خيالك. عاطفيا الرومانسية عم بتسيطر على نهارك، واجتماعيا حساسيتك زايدة اليوم. نوصل لنهاية هاللقاء، وأكيد تابعوا أبراجكم بكرة يوم الثلاثة. برجك اليوم
1: على لبنان الحر. لبنان الحر أكثر.

11 أيام. ضلتنا معكم من هلأ للعشرة بتوقيت بيروت. كنا نكون معكم للعشرة الربع، عطيونا كادو ربع ساعة زيادة، بس أخذوا منا الربع ساعة من قبل. على 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام، ابليكيشن RLL اب RLL.com.lb و Lebanese-forces.com، وعلى كل منصاتنا العاملة منحييكم. إلي مسيحي وأنا وحلوة لبنان سيدي مخلوف باقيين معكم للعشرة إلا ربع. كل المستجدات الأمنية والسياسية والمواقف اللي بتستجد خلال الفترة رح نقولها على الهواء ونتناقش فيها بروية وهدوء، بركي بنوصل لقواسم مشتركة، مع أنه بفتكر من سابع المستحيلات، بس أنه لبنان الحر منبر مفسوح للكل حتى كلنا سوا نتناقش. نكون معكم بداية مع كل مواطن سياسي وموضوعنا.

0: لبنان رح يكون على طاولة واشنطن للتفاوض بجولة بتحمل الرقم 3 مع إسرائيل من دون أوراق ضغط حقيقي، مثل ما بيقول إعلام حزب الله اللي أضاف أنه كل شيء بيملكه هو القول أنه عم بيشتغل على منع الانهيار. وبحسب المعلومات رح يطرح الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم أولا تثبيت وقف النار، وبعدين البحث بالنقاط الأربعة الثانية المتعلقة بإطلاق الأسرى وانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار ونشر الجيش بالجنوب حتى الحدود الدولية بعد تثبيتها استنادا لاتفاقية الهدنة، بمقابل تشدد إسرائيل بشرط حصري تتركز عليه كل العملية التفاوضية وهو نزع سلاح حزب الله. وبيقول كمان عضو كتلة حزب النائب حسن عز الدين إنه إيران ما عم تتدخل بالشأن اللبناني.
1: إيران اليوم أيضا وضعت على مجموع الشروط التي أو الورقة التي تريد أن تفاوض عليها لبنان والمحور، وهي عندما تحدثت عن أنها لا تريد وقف إطلاق نار بل تريد إنهاء الحرب لم تتركنا، وهي لن توقع على اتفاق مع أمريكا لو قدمت كل ما تريده لها دون أن يكون لبنان مشمولا مش بس لوقف إطلاق النار بل لمطالب الشعب اللبناني مش السلطة اللي بدها تشتغل عكس ذلك ولا تريد أن تتدخل. إيران إيران ما بتتدخل بالشأن الداخلي.
0: وسأل عضو المجلس السياسي بالحزب محمود قماطي وبهجوم لازع على رئيس الجمهورية، عم بقول له للرئيس بأي حق عم تتجاوز ركن أساسي بالدولة وهو رئيس مجلس النواب بالتفاوض؟
2: انتو بتقدروا لما تروحوا على التفاوض الغير المباشر أن تمسكوا بورقة المقاومة تقوى للبنان وتضغطوا على الإسرائيلي وتضغطوا على الأمريكي بهذه الورقة القوية، كيف بعد فيكم تستخدموا أو تستفيدوا من هذه الورقة بعد ما قررتوا أن هذا السلاح خارج القانون؟ اليوم كل خرط إسرائيلي سيرد عليه من المقاومة، والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل وحتى إنجاز النقاط الخمس الوطنية التي أعلنها سماحة الأمين العام الأمين المؤتمن الشيخ نعيم قاسم.
0: آخر مواقف لنتنياهو، بيقول للسي بي اس ليست لدينا أي عداوة مع لبنان ويمكننا أن نصنع السلام معه ونرغب في ذلك البارحة قبل اليوم. أسئلتنا التالي هي اللي نتناقش فيها يعني بهدوء، وبرجع بكرر بروية قد ما فينا، شو بيملك لبنان تيطرحه على طاولة التفاوض الخميس والجمعة؟ وهل برأيكم رح يقتنع الإسرائيلي بالطرح اللبناني وينسحب من 68 ضيعة احتل عمليا بالنار أو يمكن كمان موجود فيها على الأرض، يعني 68 موزعين بين احتلال على الأرض وبالنار مسيطر عليها؟ شو أقولكم؟ سؤال تاني، ليه برأيكم الحزب ما بده حتى يهادن رئيس الجمهورية وتارك إدارة وقف النار والتفاوض حصرا بإيران؟ أما السؤال الثالث فهو سؤال بيطرحه جمهور الحزب وهو التالي، ليه لبنان وإيران ما بيشاركوا سوا بالتفاوض طالما إيران بإيدها الحل والربط؟ يعني بيروت تنسق مع إيران وإيران تطرح موضوعها على الأمريكان، حتى الساعة دونالد ترامب رافض الاقتراح الإيراني لموضوع وقف الحرب ومضيق هرمز والتفاصيل التانية. اتصالاتكم هلا على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. فإذا خليني ارجع كرر كمان مرة، الأسئلة هي شو بيملك لبنان تا يطرحوا على طاولة التفاوض الخميس والجمعة؟ هل برأيكم رح يقتنع الإسرائيلي بالطرح اللبناني وينسحب من 68 ضيعة احتل عمليا وبالنار؟ وليه برأيكم الحزب ما بده حتى يهادن رئيس الجمهورية وتارك إدارة وقف النار والتفاوض حصرا بإيران؟ كمان السؤال الثالث هو من جمهور الحزب بيسأل، ليه لبنان وإيران ما بيشاركوا سوا بالتفاوض، يعني يمشوا مع بعضهم او يقولوا لا لايران ما زال انت عم بتفاوض الامريكان والملف تبعك ماشي ومش ماشي، فاوضي عنا واعطوها المواضيع كلها، يعني خليهم يمشوا بالتنسيق اللبناني الايراني مع بعضهم. هني كمان حتى الايرانية عم بيقولوا نحن ما منفاوض عن السلطة، منفاوض عن الشعب اللبناني. يلا الو الو الو، يلا بسمع مين معي، بسمع اتصال او رسالة من جمال. اهلا بجمال، تفضل.
3: صباحو استاذ طوني، كيفك حبيبي، كيف احوالك؟
0: اهلا اهلا.
3: بالنسبه للمفاوضات، لبنان رايح على المفاوضات يعني شو بدي اقول لك، مش بقوه.
0: نعم.
3: اذا ما حدا دعمه مثل الولايات المتحده، مثل ما بيقولوا انه بيحبوا لبنان، اذا ما دعموا لدعم المفاوضات الوفد المفاوض، شغلة طبيعية، شغلة منا مريحة.
0: منا مريحة يعني بده تفاوض. هلأ أفادتنا المعلومات من الجنوب أنه في قصف مدفعي على ميفدون، من بعد ما كان في غارة على ميفدون كمان، وفي غارة هلأ قبل ثواني على كفر تبنيت، غارتين على يحمر، غارة على تول. في بليز الشباب اللي عم بيكتبوا لنا، يعني ريمو كاتب لنا على الواتساب، يا صديقي يا ريمو، نحنا ما بنقرا رسائل مكتوبه، بدك تبعت لنا فويس مسج.
4: وزير طوني، بالنسبه لل
0: اهلين
4: الموضوع اللي عم تحكي عنه، ما رح يصير في حل الا بتسليم سلاح حزب الله، وهيدا الجيش ما قادر يقوم فيه، حيصير في مساندة للجيش.
0: من مين؟
4: مع يعني حيساندوا الجيش
0: مين؟
4: قوات تانية لحتى يشيلوا حزب الله، يشيلوا
0: مين قوات تانية يعني مين؟
4: بعدين إيران بدها تفوض عننا،
0: معنا
4: نحن رئيس جمهورية وعنا سفير وعنا، ليه بدهم يحطونا على جنب؟ نحن متمسكين إنه لبنان يفاوض عن نفسه ولبنان يحصل على السلام.
0: اوكي، هلا كمان في عنا غارة على كفرصير. الو
5: الو،
0: ايوه
5: بونجور استوني.
0: بونجور، اهلين.
5: وطي الراديو شوي
0: كثير كمان. مش شوي.
5: هلا انا بدي اعطي
0: هلا رأيي. بس انت مين؟
5: ايه
0: انت مين بالاول؟
5: زياد
0: معك. زياد، فكرتك وديع الصافي لانه ما قلت اسمه.
5: وديع الصافي، يا ريت.
0: اللي زياد بس وطي بليز بعد الراديو.
5: ايه وطيته،
0: عم بسمع صوتك الدافي من التليفون.
5: ماشي،
0: ايه تفضل.
5: هلا بالنسبة للي عم تسألهم استوني، الموضوع مشعب كتير.
0: نعم
5: مشعب كتير. لبنان من الاساس الدولة عنا هون معودة تبيع الجنوب. معودة هي تبيع جنوب ايام الفلسطينية وايام السوريين.
0: كيس حبيب قلبي، عجل شوي، ما بقى عندي وقت كتير، بدي سلم الموجز.
5: في شغلة مهمة. هلا اسرائيل شو عملت بالجنوب؟
0: 68 ضيعة.
5: أهم شيء مش الكرة، الكرة هيدي تحصيل حاصل. أخذت المي. هيدا تقرير مكتوب من 27 سنة 27 سنة.
0: طيب هلأ بالنتيجة
5: حطت إيدها على جبل الشيخ
0: بعد ما جاوبتني
5: شولان،
0: بعد ما
5: على مزارع شبعة. ألو كل إيه
0: حبيبي، بعد ما جاوبتني على ولا شيء بعد حكيت عنه للأسئلة اللي طرحتها، ولا شيء. عم تعمل لي جغرافية المنطقة وكلنا عارفينها.
5: طيب اللي بدي جاوبك عليهم، اللي بدي جاوبك
0: ان شاء الله اليوم، بس
5: بالنسبة لنواب حزب الله، نواب الكتلة حزب الله، يعني انا بشوفهم شاطرين بمواضيع الانشاء كتير، هودي كتير شاطرين فيهم، بس تطبيق عمليا ما في. تستحلي مرة عم بوجه يلا. الكلام لكل لحسن عز الدين ولعلي ولحسن
0: فضل. بليز ما بقى تستطرد، مضطر اوقف المخابرة بس، يعني حتى برضو ما جوابتني. شكرا لك، خلينا نسلم الهوى لموجز الاخبار. ولا شي جوابني عليه، طرحت ثلاث اسئلة عم بيحكي بغير كوكب تاني كان. يلا موجز اخبار 9:15 مع كارلا، بعد الموجز منتابع بهالاثناء، بعتوا الفويس مسجز تبعولكم تنسمعهم بخلال الفتره.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

0: ان شاء الله كارلا ما تكوني جايبتي لنا اخبار ميدانيه قويه.
1: بلى، البداية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال لسي بي أس: ليست لدينا عداوة مع لبنان ويمكننا أن نصنع السلام معه ونرغب في ذلك البارحة قبل اليوم. وأشار نتنياهو إلى أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. ميدانيا، استهدفت غارات إسرائيلية بلدات عبا وطول وكفر تبنيت وحريص ويحمر الشئيف وقلوي وكفر صير، التي طاولها أيضا قصف مدفعي إلى المنطقة الواقعة بين ميفدون ونبطي الفوقة، فيما سجلت رشقات رشاشة باتجاه النقورة في القطاع الغربي. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباحا قلوي في بنت جبيل والمنطقة الواقعة بين كفر تبنيت ونبطي الفوقة. من ناحيته، أعلن حزب الله صباحا استهدافه قوى إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمسيرة قضادية. إلى ذلك أفاد الحزب المحظور أمنيا وعسكريا عن استهدافه بمسيرة فرقة إنقاذ إسرائيلية لقوة كان استهدفها في بلدة الطيبة جنوبا. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوب لبنان، وأعلن مقتل عسكري في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله نحو منطقة المنارة على الحدود مع لبنان أمس، ليرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 18 عسكريا منذ بداية الحرب في آذار الماضي. القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن إطلاق صاروخين اعتراضيين من كريات شمونه نحو الجنوب بعد رصد هدف مشبوه. لفت نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس في بيان إلى أن وزارة الطاقة تحدد عمولة ثابتة لصاحب المحطة على بيع المحروقات، وهو يدفع رسوما باهظة للضمان الاجتماعي على عماله الأجانب من دون أن يستفيد هؤلاء من خدمات الضمان. وأكد لبراكس أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع، لأن نتيجته هي تبخر العمولة وتكبيد أصحاب المحطات خسائر فادحة، ما سيستدعي قريبا تحركا لابد منه.
0: على فكرة كارلا، اليوم كمان بما أنه في تعثر بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، يبدو أنه أسعار خام البرنت ارتفعت، وكمان بفتكر أسعار النفط عالمية للارتفاع.
1: صحيح توني، وصل سعر البرميل لـ 104.50 دولار، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.21% تيوصل لـ 98.48 دولار للبرميل.
0: يعني الله يسرنا هون بلبنان.
1: أكيد. في الدوليات، أعدمت إيران رجلا متهما بالتعاون الاستخباري مع أمريكا وإسرائيل. نبقى في إيران، حيث نقلت وكالة تسنيم عن حماية البيئة الإيرانية أن التلوث حول جزيرة خارك ناجم عن تصريف مياه توازن ملوثة من ناقلة نفط متضررة. من المقرر أن يلتقي الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين في 14 و15 من الحالي، وهي أول زيارة دولة يقوم بها رئيس أمريكي للصين منذ العام 2017 حين كان ترامب رئيسا للبلاد في ولايته الأولى. قالت وزارة الصحة الإسبانية إنه أجلي أمس 94 من الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة السياحية المنكوبة جراء تفشي فيروس هانتا القاتل، وإن أشخاصا من 19 دولة غادروا جزيرة الكناري على متن 8 طائرات خاصة. ومن المقرر وصول طائرة من هولندا وأخرى من أستراليا بعد ظهر اليوم لنقل أشخاص إضافيين من المتضررين على التوالي. انتهت أخبار لبنان الحر.
0: نرجع نتقع 9:15.
1: أكيد
0: ناطرينك.

0: يأس ربيع طال انتظار ومستقر ودافئ نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام اللي جايه مع ارتفاع بالحراره خصوصا على الجبال وبالداخل وبتتخطى معدلاتها. اليوم طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل بالحرارة يلي بتبقى ضمن معدلاتها، بعكس بكرة بحيث بتتخطى معدلاتها بثلاث أو أربع درجات، يعني رح نشهد شوية ارتفاع بالحرارة صحيح، وبتشكل الضباب المحلي على المرتفعات بالليل. أما الأربعاء فقليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بالحرارة يلي بترجع لمعدلاتها وفي شوية ريح كمان.
1: هلا مبدئيا كارلا كمان كل هالجمعة الطقس منيح، نهار الأحد يبدو حتى الساعة انه في شوية شتي، نحن مبكرين تنعطي
0: خلص بقى السنة زهقنا من الشتوية بزيادة.
1: اوكي يلا، فإذا منتقي معك كمان بعد شوي
0: اكيد
1: تنشوف احوال الطرقات.

0: يبدو أن التطورات الأمنية بالجنوب متسارعة. هلأ أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه تم تحديده في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ونتائج الاعتراض قيد الفحص. طبعا بخلال الفترة رح نوافيكم بآخر المستجدات الميدانية وتطورات سياسية، خصوصا انه لبنان وكل المنطقة ملتهبة. أسئلتنا لألكم رح أرجع أقول على السريع بخلال فترة، برجع بعيد الموضوع كله سوا مع التسجيلات الصوتية اللي عنا إياها. شو بيملك لبنان تيطرحوا على طاولة التفاوض الخميس والجمعة؟ وهل برأيكم رح يقتنع الإسرائيلي بالطرح اللبناني وينسحب من 68 ضيعة احتل عمليا وبالنار؟ هيك بيقول الرئيس الحكومي، في 68 ضيعة محتلة إسرائيليا عمليا وبالنار. وبرأيكم ليش الحزب ما بده حتى يهادن رئيس الجمهورية وتارك إدارة وقف النار والتفاوض حصرا بإيران؟ جمهور الحزب بيسأل هذا السؤال الثالث، ليه لبنان وإيران ما بيشاركوا سوا بالتفاوض اثنيناتهم سوا طالما إيران بإيد الحل والربط؟ يلا ناطرينكم هلا على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-95-11-11. وبتمنى نحكي مع بعضنا برواق، والأصدقاء اللي دايما بيشاركوا معنا بالبرنامج منحبكم كتير، بس فسحوا لنا شوية مجال تنعطي ناس تانين بحبوا يشاركوا هني كمان ما عم بيطلعوا على الهواء. اللي مسيح عم بيقول لي في عنا هلا حسن.
1: صباح الخير استاذ طوني، معك حسين سمو.
0: حسين،
1: بالنسبه للسؤال الثالث، لبنان يمتلك قوه عسكريه لا يستهان بها، بس القوه الاكبر هي قوه التحالفات الدوليه. هي اللي بتوقف معه وبتساعده.
0: اوكي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع هيثم.
2: صباح الخير استاذ طوني.
0: صباح النور، الحمد لله،
2: ويسعد صباحك وصباح المشاهدين.
0: اهلا اهلا.
2: بالنسبه ل
0: بعد هيثم في اتصال
2: تفاوض لبنان، انا ماني عارف لبنان على اساس راح يفاوض.
0: نعم،
2: واللي عم يطلب فيه هذا مستحيل يعني توافق عليه يعني.
0: شو
2: طالما الطلبات هن طلباتهم مش ما تحققت بعد، وطالما ان الدوله ما قدرت تقوم بالواجب تاع اللي هني مطلوب منها.
0: نعم،
2: هاي اول شغله. اثنين، ايران بدها تفاوض عنا، ما هي تخلص بحالها. حجه انه ايران ما بتقبل اتفاق الا ما تضم لبنان بالموضوع، هذا خيالي يعني، هني عم بيحكوا بشيء خيالي. هي يا دوب تخلص بحالها. وبالنسبه للمقاومه انه بدها تحرر لبنان ولاخر نفس بدها تضل تحرر لبنان، ما صاروا 68 ضيعه. انا شايف المقاومه مستمره لتحقيق احتلال كامل لبنان، انا هذا اللي شايفه.
0: مش هين يعني 68 ضيعه بحسب معلومات رئيس الحكومه، لما هيك معلومه تكون على الهواء من قبل رئيس الحكومه يعني شغله خطره. 68 ضيعه يا محتلتها اسرائيل يا تحت النار الاسرائيليه. الو
3: الو.
0: ايوه
3: مرحبا،
0: اهلين، هلا
3: طوني، كيفك؟
0: الحمد لله.
3: معك
0: مين؟
3: بدي انا
0: ما سمعت مين معي؟
3: المفاوضات
0: يا ريت. لحظه، مين معي؟
3: ريمو
0: ما عم تسمعني؟ شو بك رجل؟ ما عم بقول لك مين معي، ما عم ترد. ايه
3: ايه معك، قلت لك انا ريمو معك.
0: ايه ما عم بقول لك ما سمعت.
3: ولا يهمك طوني. اسرائيل كلنا بنعرف انه عندما بدأ انه هي دوله طائفيه، دوله ديانه وحده، وبدها حوالي يكونوا ديانات وحدة، بس ديانة وحدة الدول الحوالية حتى تقدر تعيش إسرائيل.
0: نتنياهو بيقول لك ليست لدينا أي عداوة مع لبنان.
3: هيدا كذب، هيدا
0: عندنا عداوة معه.
3: هيدا مش مع لبنان، هني معهم عداوة مع الدولة اللبنانية. إيه، وجود الدولة اللبنانية تقهر لإسرائيل كتير. أول شيء إسرائيل بدها تكون هي الوحدة الدولة المسيطرة بالمنطقة الشرقية، منطقة الشرق الأوسط.
0: نعم، يعني وعمليا هي مسيطرة بالنار على كل شيء.
3: لا، بدها تكون مسيطرة ومرتاحة.
0: عم بحكي بالنار.
3: ترتاح يا طوني، ترتاح. ايه؟ بدها دولة حد منها دولة دينية. مشان هيك اسرائيل وايران عندهم هالاتفاق اللي بين بعضهم.
0: يعني في اتفاق تحت الطاولة بين ايران واسرائيل؟
3: نعم متفقين على انشاء دولة دينية بلبنان، هون محل الدولة اللبنانية.
0: دولة شو؟
3: اللي عم ينزلوا، ليش بدهم يرصوا صواريخ على على اسرائيل تحت الخمينئي؟
0: دولة شو؟ دولة شو؟ عم تقول دولة دينية، دولة مسيحية، دولة شيعية.
3: شيعية. نعم. ما بدها دولة لبنانية هون اللي عندها السياحة وعندها الاقتصاد وعندها هيدا، ما بدها هي. معروفة هيدي. وللمفاوضات كلها على مشي هيدا. كله الهاء وقت وهيدا لحتى ما يشوفوا بإيران شو بيعملوا بس.
0: مش أكثر. يعني هلا تضيع وقت.
3: تضيع وقت هيدا.
0: يعني رايح الوفد اللبناني السفير كرم موجود هلا بأمريكا على رأس الوفد، طيب ضيعوا وقت بجولتين بعد عندنا وقت نضيعه. ريمو ريمو الو يا ريمو يا ريمو لازم تروح عند حكيم دينين. عم بصلي ساعة بصرخ ريمو ريمو.
3: نعم.
0: آخر سؤال، يعني بعد عندنا طرف الوقت نحن بلبنان، صارت إسرائيل أخذت 68 ضيعة،
3: ما عندنا شيء، ما في بدي عليك. يا بده يكون في بلبنان دولة دولة قوية، وهذا يلي ما بدهن إياه الإسرائيل. لا إسرائيل بدها إياه، هلا أمريكا مشخشبة بس بعد ما بعرف إذا فيها تضغط على إسرائيل بعد.
0: شكرا لك ريمو، ألف أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. هلا ببعبدة في وزير الداخلية أحمد الحجار يعرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة على صعيد وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها للحفاظ على الأمن والاستقرار. هيدي آخر المعلومات كمان وردتنا من بعبدة. ألو
4: ألو مرحبا.
0: مرحبتين هلا.
4: أوكي من الأجوبة مع غسان.
0: كيفك غسان؟
4: تمام
0: ناطرك.
4: أول شيء السؤال الأول.
0: نعم.
4: بتقول لبنان قادر يقدم شغلة واحدة.
0: شو هنا نقدم؟
4: حرية قراره أول مرة. أوكي.
0: شو بتنفع هاي حرية القرار طالما مش قادرين نترجم على أرض الواقع شيء؟ يعني مش الدولة اللي قادرة تحسم موضوع السلاح.
4: كتير منيح. بتوصل لبنان إنه يطلب تطبيق البند السابع.
0: يعني مش موجودة هيدي بالاعتبارات.
4: بلا، لأنه بنص 17-01
0: هي مش موجودة بالوقت الحاضر بالاعتبارات اللبنانية.
4: بالاعتبارات اللبنانية لا، بس مع
0: هلا step by step عيشنا.
4: exactly step by step، إنه ما فيك توصل بضربة واحدة على كل شيء من أول مرة.
0: بس رح يقولوا لك إنه الفصل السابع بيولد مشكلة بالبلد.
4: ما المشكلة موجودة already.
0: ما مشكلة يعني أكبر.
4: هي already موجودة، لأنه الطريقة اللي عم بيتعاطى فيها حزب الله هو بدي وصلك اللي يعمل مشكل داخلي بوجود 17-01. طيب
0: نحن عم نقول كمان شغلة، عم نقول
4: وبوجود شو اسمه يعني بوجود التطبيق الفصل السابع ولا لا، هو حيوصلك للمشكل.
0: اوكي خلينا نكون كمان مع اخر سؤال. هلا بقول لك الحزب وجمهور الحزب تحديدا، خلينا نتشارك نحن وسوا مع ايران بعملية التفاوض.
4: بوجهة نظرهم واضحة، هن ولاية فقيه، يعني معتبرين لبنان ولاية بولاية الفقيه. بقى عمليا تعبيرهم على هذا الموقف بيعبر فعلا عن عقيدتهم وقناعتهم، بس أكيد ما بيشملنا نحن كلبنانية.
0: شكرا لك. خليني اسمع هلا كمان رساله من ناجي.
5: بونجور توني.
0: بونجور.
5: بالنسبه لآلة الدوله اللبنانيه شو بتمتلك لتعطي؟
0: شو بتمتلك
5: الدوله اللبنانيه؟ ما بتمتلك غير الكذب على مجتمعها وعلى المجتمع الدولي.
0: لطيف.
5: غريبة هالدولة اللبنانية، ما عندها مصداقية، ما عندها مصداقية، يعني بتروح على المفاوضات وما عندها مصداقية، ما قادرة تعطي شيء.
0: نعم.
5: مشان هيك ما قادرة تاخد شيء. قرارها مش بإيدها، بعد الدولة اللبنانية لحد هلا قرارها مش بإيدها، ولو بدها فيها تقدر تاخد القرار بإيدها، فيها تقدر بالقليل بالحد الأدنى تضبط سلاح، ما بدي أقول تنزع سلاح، بالقليل الحد الأدنى تضبط سلاح المتفلت. بالقليل فيها الدولة اللبنانية إذا أوص واحد، إذا أوص واحد بالشارع فيها تجيبه تضبه.
0: نعم.
5: يعني في حد أدنى الدولة اللبنانية فيها تعمله، هي ما عم تعمله. مشان هيك لا المجتمع الدولي ولا المجتمع اللبناني لح يقبضها جد، وما فيها تعطي شيء.
0: مثل
5: ما بدي يروح ومثل ما بدي يجو.
0: أعطيتني شكرا لك، أعطيتني فكرة سؤال كمان رح نزيدها على الأسئلة، صاروا أربع أسئلة. إذا الدولة قرارها مش بإيدها، شو رح تعمل بواشنطن الخميس والجمعة بجولة مفاوضات ثالثة؟ شو رح تعمل إذا القرار مش بإيدها؟ الو
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
6: جورج معك.
0: اهلا بجورج. جورج خليني بلش من الاخر بس علي لي صوتك حبيب قلبي. اذا الدولة قرارها مش بايدها شو رايحة تعمل بواشنطن؟
6: ما انا رح جاوب على اثنين، السؤال الاول واخر سؤال بجواب واحد. ان الدولة ما انا رايحة تعمل مفاوضات، ما في مفاوضات، في شروط اسرائيلية بدها تسمعها وتجي. الدولة ما بتملك شيء لتقدر تعمل
0: لا ما في خمس بنود رايحين يطرحون الوفد اللبناني على طاولة التفاوض بوقت اسرائيل عندها بند واحد. شو عملتوا بسلاح حزب الله؟
6: رايحة تحط خمس بنود، بس هي شو عندها لتدافع عن بنودها؟ شو عندها؟ فاتع على كريات شمونة، محتلة كريات شمونة لتضغط على الإسرائيلي؟
0: نعم.
6: شو عندها؟ ما نحن محتلين 65
0: ضيعة 68 بيقول رئيس الحكومة
6: 68 68 اوكي ان شاء الله يصيروا 65 ويصيروا 60 ان شاء الله
0: تأكيد. ان شاء الله ينزلوا طبعا بدنا
6: ان شاء الله ينزلوا اكيد. هيدا رأيي الشخصي، الدولة رايحة تسمع إملاءات إسرائيلية شو مفروض يعملوا.
0: يعني معك معهم حق فريق الحزب لما بيقول لك نحن ما رح نخضع للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية ورح نضل نقاوم لآخر نفس.
6: يقاوموا هلا هن إملاءات إملاءات، بس هن إذا حابين يقاوموا قاوموا. بدك تشوف المفاوضات الإيرانية الأمريكية هي ما بدها تصير، نحن ما حدا عارينا بالمفاوضات لأنه المفاوضات الأمريكية
0: يعني بعدنا ملقوطين بالمفاوضات طهران.
6: ايه اكيد، ما هيدي اللي بتجيب مصاري، المفاوضات الامريكيه الايرانيه عم بتجيب مصاري لامريكا بالكوموديتيز بالبورصه. نحن شو قادرين نعمل؟ نحن شو بنشكل شو جي دي بي تبعنا وشو في عنا بترول وشو في عنا نقدر نقدم بالبورصه؟
0: بس كمان الحزب عم بيستنزف القدرات الاسرائيليه وقدرات الجيش الاسرائيلي بجنوب لبنان، عم كل يوم عم برحلوا قتله وكل يوم عم بيطيروا له ميركافا.
6: طبيعي هيدي معركة، يمكن يكون في ضحايا عم بيروحوا من الإسرائيلية وأكيد عم بيكون في ضحايا من اللبنانيين من حزب الله عم بيروحوا، بس إني أصلاً الأمريكان والإسرائيلية منن شايفينه لحزب الله على طاولة المفاوضات.
0: لفتتني كلمة قلت أنت لفتتني كلمة قلت ضحايا إسرائيليين، الجيش الإسرائيلي ضحية؟
6: الجيش ما هو بالنهاية يعني في ضحايا عم بتروح، هلا بسموهم ضحايا، نحن ما بدنا نختلف.
0: لا لا أنا عم لفتتني الكلمة اللي أنت قلتها، ليش قلت له الجيش الإسرائيلي ضحية أو عناصر الجيش
6: الإسرائيلي؟ عن الجيش الإسرائيلي ضحية،
0: ما أنا قلت لك عم برحلوا للإسرائيلية قتلة بالجنوب، يعني بالجنوب في
6: يعني أنا صراحة ما بوقف على التسمية، بوقف على النتيجة.
0: هروب مش ذكي كتير. يلا أوكي شكرا لك، خليني أسمع رسالة من علي.
7: بونجور توني، سعد صباحك.
0: اهلا وسهلا.
7: بس لنقول الدولة اللبنانية شو بتملك؟ الدولة اللبنانية دولة مصيرة. الدولة اللبنانية مثل البازل، كيف بياخدوها بتروح، كيف بتركب بتركب، وكيف بتتفكفك بتتفكفك. طالما هن ماشيين تحت سلطة امريكانية مثل ما هن الامريكان بدهم بمشروع وبياخدوها بيجيبوها، هيدي روحتهم على واشنطن وقعدتهم ومفاوضاتهم، هاي كلها شكليات بس قدام العالم وقدام المجتمع.
0: انه
7: الدولة اللبنانية عم بتفاوض، اي تفاوض؟ اذا نحن بدنا نقعد نتطلع بكل شيء عم بيصير، دولتنا اللبنانية مثل نواف سلام مثلا، حضرته رايح قعد لي مع احمد الشرع. طب مع احمد الشرع كان فاتح مجزرة على اللبنانية وعلى الجيش اللبناني.
0: نعم.
7: كان فاتح مجزرة على الشعب. كان على اساس انه هو كان امير بقلب هدول فتح الاسلام وداعش ومداعش وما بعرف شو. بقى قاعد عم بيحكي بالسلام والاتفاقات بينه وبين سوريا. خي اتركني سوريا هلا، هلا انا شو عم تعمل لي مع سوريا؟ روح حل موضوع جنوب خي، روح اطلع وقف الاعتداءات اللي عم تصير بجنوب، النسف اللي عم يصير بجنوب.
0: اوكي.
7: الاولاد الاطفال اللي عم بيقتلوها كل يوم هن وابهاتها بالشارع. فبنفس الوقت هذا كلياته ما له طعمه وما له عازه، لا بنود ولا غير بنود، هذه كلياتها شكليات وضحك على الدقون مثل ما بيقولوا.
0: اوكي.
7: نحن لو كان عندنا دوله مظبوطه من الاساس، مثل لما الحزب قرر يعطي 15 شهر فرصه للدوله انه هي تثبت وجودها بهالدنيا وتثبت وجودها بهالبلد وتفكر وتشوف انه هي كيف لازم تتفاوض وتحل وقف هذا الاطلاق النار وتحل كل هالتفاصيل، كانت تفرجينا باسنائها. هلا صاروا عم يركضوا لي واشنطن واتفاقات وبنود.
0: بس
7: مرحبا دوله.
0: مش احكيك عن موضوع احمد الشرع، بس احكيك عن الشيء الثاني. بهال15 شهر كانت اسرائيل مسيطره على خمس نقاط، وكانت الدوله عم تعمل وساطه قويه وجهود دبلوماسيه وسياسيه مع الامريكان ومع الوسطاء الفرنسويين والسعوديين تيظهروا الاسرائيلي تدريجا من هالنقاط الخمسه. من بعد هال15 شهر تعرف لما الواحد يفوت يحتل من هينة له فل، اوكي، خصوصا انه تبين انه ارض الجنوب بعدها خصبه وبعدها عم تطلع صواريخ و و و و الى ما هنالك، وعم نشوف التفجيرات. بعد هال 15 شهر كانوا الاسرائيليين اذا بخمس نقاط، صاروا ب 68 ضيعه. شو عملتوا؟ يا ريت كانت الحرب اسنادا للبنان، كانت الحرب انتقاما للخامنائية. ما تخزنا بس هيدي، خلينا نكون واضحين وهيك to refresh our memories. الذاكرة بعدها ما حلا تنسى. ألو
8: ألو، مرحبا.
0: أهلين، هلا
8: محمد.
0: أهلا فيك محمد.
8: نحكي بكل بساطة، يعني قلنا 40 سنة مستلمين الدولة، بيقولوا أنه هن الدولة، خلينا نعتبرهم بالوقت الحاضر هن من الدولة العميقة،
0: الحزب من الدولة العميقة.
8: خلينا هيك يعني نحط سيناريو انه هن الدولة العمياء، لانه هن اذا بدنا نقول انه المفاوضات اللي عم تصير معناه انهم راضين عليها، ولا ما كانوا قدروا يوصلوا على المفاوضات.
0: هلا ال- ال- الحزب راضي على المفاوضات اللي عم تصير؟
8: بدي اتشك شوي صغيرة
0: ما تخزني محمد. الجيش الاسرائيلي انذر سكان 8 قرى جنوبية هلا وقرية في البقاع الغربي لإخلاء منازلهم فورا. وكيف إذن 8 ضيع بجنوب لبنان وضيعة بالبقاع الغربي؟ الضيع هني الريحان، بجزين، جرجوع، كفر رمان، النميرية، عرب صليم، الجميجمي، مشغرة، قلاية بالبقاع الغربي وحروف. لحرجع كرر المناطق بالإخلاء فورا: الريحان، بجزين، جرجوع، كفر رمان، الميرية، عرب صليم، جميجمي، مشغرة، قلاية بالبقاع الغربي وحروف. ما تخزني محمد، بعدك معي؟
8: ايه اكيد بعدك.
0: ما تخزني بس اضطريت اتشك.
8: هلا وسهلا فيك. لك برجع بقول انه الحزب له غايب بالمفاوضات، لانه بده بس وقف اطلاق نار على الليلة يعطيه يرجع فترة جديدة ليقدر يرجع يقف على جريه.
0: يعني هلا
8: بس
0: بده يستغل الوقت ليرجع يوقف عشره.
8: ايه بس هيك، لانه اساسا عندنا بلبنان
0: بيوقف باجري على بوجه رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه، ولا
8: اساسا هو اساسا يعني لحد هلا هو مسلم الدوله.
0: نعم،
8: الرئيس الجمهوريه ورئيس الوزاره بالوقت الحاضر ما لهم سلطه فعليه.
0: طب اذا قال لهم الاسرائيلي شو عملتوا، زال الإسرائيلي شو عملتوا لحتى تسحبوا سلاح حزب الله؟ لح يقولوا له أخذنا قرارات
8: أكثر من هيك. شو قدر سوا؟ منشوف الجنوب أنه كانت كذبة، قالوا أنه سحبنا وعملنا وتركنا وصوروا لنا وعملوا لنا، وفات أخذ كميون زبالة، فات أخذ له 20 بارودة وقال أنه أنا بلشت.
0: يعني بالآخر ما عندهم شيء قدموا للإسرائيلي،
8: كانت مسرحية. وبتصور أنا غايتها الأساسية هي بس وقف اطلاق نار، يعني عملية، لانه نبيه بالرجاب وقف اطلاق نار واعطى الاسرائيلي بانه يقتل مين ما بده. هلا انت عم بحاوله انه لا ما تقتل مين ما بدك، طول بس ما كتير، يعني ما تكون له درجة،
0: يعني مول اختيارك للناس اللي بدك تقتلون.
8: اي ما بدنا نحددوا له.
0: نعم يلا، شكرا لك محمد، اهلا وسهلا فيك، ميرسي. خليني اسمع
8: الدولة بس بدون شغلة، بس
0: يلا
8: بدون شغلة. اذا الدولة قدرت نشهد، بتكون لاول مرة الدولة موجودة بقرار خارجي، قرار لبناني، مفاوضات لبنانية خارجية بكل معنى الكلمة. وبهالطريقة بنكون بلشنا نوصل لاول داعش بالسلم الكبير.
0: يلا شكرا لك، خليني اسمع حسن قبل ما نرتاح شوي صغيرة، ونسمع كمان محطة إخبارية مع كارلا.
9: صباح سستوني، كيفك؟ ماشي الحال؟ مع حسن إداه من الجنوب.
0: أهلا بحسن.
9: والله سستوني 15 شهر ناطرين الدولة، وإذا هن يعني على سن رئيس الجمهورية أسطل بالميكانيزم ما خلوه يصلحه، معاي أساس نحن ما نتكل على الدولة؟ 15 شهر ما عملت شيء، وضل في خروقات وعادي كأنه الحرب كيني يعني. وبيلموك انه ليش طلعتوا الصواريخ، ما قال ليش تضرب الصواريخ، ما ترجع تبلش، لانه انت من الاساس انك انت بدك انت خالص من الحرب.
0: طيب الاصل ما تساوي مثل ما انت عم تقول، ضربتوا صواريخ، طب نتيجه ضرب الصواريخ شو صار؟ 68 ضيعه اخذوها الاسرائيليه هيك بكم يوم، خي بخلال فترة الحرب من أدار لهلأ 68 ضيعة ضربت الصواريخ والنتيجة صفر. فيكم تكفوا المداخلات هلأ بعد موجز أخبار 9:15 رح نكون مع كارلا وإخر جديد. يلا كارلا.

0: اليوم بلش حامي يعني ما ملاحظين
1: انذار جديد انذار جديد لأفيخاي أدرعي لتسعة بلدات في الجنوب والبقاع الغربي وهي الريحان جزين جرجوع كفرومان ميري عرب صليم جميجمة مشغرة قلية وحروف بضرورة إخلاء المنازل والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. ميدانيا استهدفت غارات إسرائيلية بلدتي عبا وتول وكفرومان جنوبا. وفي وقت سابق من صباح اليوم شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على يحمر الشقيف في قضاء النبطية وعلى شوكين أيضا. وتزامنت الغارات مع تعرض بلدات يحمر أرنون كفر تبنيت النبطية الفوقة وميفدون لقصف مدفعي متقطع. في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صواريخ اعتراضية قرب الحدود مع لبنان. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في الجليل. وتحدث الجيش الإسرائيلي أيضا عن اعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوبا، وأعلن مقتل عسكري في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله نحو منطقة المنارة على الحدود مع لبنان. عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار للأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة على صعيد وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها للمحافظة على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير عمل الوزارة. في موقف لافت له اليوم عبر CBS قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: ليست لدينا عداوة مع لبنان ويمكننا أن نصنع السلام معه ونرغب في ذلك البارحة قبل اليوم. وأشار إلى أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. طلبت بلدية جديدة مرج عيون من الوسائل الإعلامية والصحفيين وكذلك المواطنين الامتناع عن التصوير أو تغطية الأحداث والقصف من داخل نطاق البلدة حفاظا على السلامة العامة وأمن السكان. أضافت في بيان: يمنع منعا باتا نشر أو تداول هذه المشاهد من داخل البلدة تحت طائلة المسؤولية. لفت نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس في بيان إلى أن وزارة الطاقة تحدد عمولة ثابتة لصاحب المحطة على مبيع المحروقات، وهو يدفع رسوما باهظة للضمان الاجتماعي على عماله الأجانب من دون أن يستفيد هؤلاء من خدمات الضمان. وأكد لبراكس أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع لأن نتيجته هي تبخر العمولة وتكبيد أصحاب المحطات خسائر فادحة، ما سيستدعي قريبا تحركا لابد منه. انتهت أخبار لبنان الحر.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: خلص حلو كارلا، يعني لو ما عنا أشغال كنا رحنا بيكنيك اليوم.
2: حلو كتير، وارتفاع بالحرارة رح تتخطى معدلات الموسمية والناس بيقدر يروحوا على البحر بكل سهولة. أصلا يعني بلشوا من مبارح كان في حركة كتير على البحر،
1: يعني كان في شوب شوي بس كمان اليوم بتدرج شوية حرارة زيادة.
2: صحيح، قبل ما ترجع لمعدلاتها بعد كم يوم. نعم. لكن اليوم طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل بالحرارة، أما بكرة فارتفاع بين 3 و4 درجات زيادة، والأربعة قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة وبترجع الحرارة لمعدلاتها وفي شوية ريح.
1: ومصر الأحد بدها تشتي
2: إن شاء الله. لا
1: تجيب لنا السيارات.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: كمان معك حركة السير حسب غرفة التحكم.
2: صحيح، ومش جديد علينا عجقة السير بلبنان.
1: يعني
2: 100%
1: يعني
2: أول الأسبوع
1: بيعرفوا كمان.
2: صح، حركة مرور على مستديرة العدلية والطرقات يلي بتأدي لإلها، وعلى جدة شارل مالك الأشرفية، وعلى مدخل بيروت الشرقي من الكحالة حتى الجمهور، وعلى أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم سلام، وأيضا على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية، وبطبيعة الحال من طبرجة باتجاه الزوق وضبي أيضا، وحركة كثيفة على أنطليس كمان.
1: فينا نكفل البرنامج
2: أكيد. يلا لألك توني.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. لبنان الحر أكثر.

0: في معكم برنامجنا عبر لبنان الحر 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام على ابلكيشن ار ال الاب وعلى كل منصاتنا. نحن بقي معكم للعشرة بتوقيت بيروت. خليني ارجع انا وياكم اطرح الموضوع ونسمع تسجيلات صوتية. لبنان رح يكون على طاولة واشنطن للتفاوض بجولة بتحمل الرقم 3 مع اسرائيل من دون أوراق ضغط حقيقي، مثل ما بقول إعلام حزب الله يلي أضاف أنه كل شيء بيملكه هو القول أنه عم بيشتغل على منع الانهيار. وبحسب المعلومات رح يطرح الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمو كرم، أولا تبهوا شو رح يطرحوا، تثبيت وقف إطلاق النار، لأنه حتى الساعة من وقت ما أعلنوا وقف إطلاق النار ما في وقف إطلاق النار، وبعدين البحث بالنقاط الأربعة المتعلقة بإطلاق الأسرة، انسحاب إسرائيل، إعادة الإعمار، ونشر الجيش بالجنوب حتى الحدود الدولية من بعد تثبيتها استنادا لاتفاقية الهدنة، بمقابل تشدد إسرائيل بشرط حصري تتركز عليه كل العملية التفاوضية وهو نزع سلاح حزب الله. هلأ بيقول كمان عضو كتلة الحزب النائب حسن عز الدين انه ايران ما عم تتدخل بالشأن اللبناني.
1: ايران اليوم ايضا وضعت على مجموع الشروط التي او الورقة التي تريد ان تفاوض عليها لبنان والمحور، وهي عندما تحدثت عن انها لا تريد وقف اطلاق نار بل تريد انهاء الحرب لم تتركنا، وهي لن توقع على اتفاق مع أمريكا لو قدمت كل ما تريده لها دون أن يكون لبنان مشمولا مش بس لوقف إطلاق النار بل لمطالب الشعب اللبناني، مش السلطة اللي بدها تشتغل عكس ذلك ولا تريد أن تتدخل. إيران ما بتتدخل بالشأن الداخلي.
0: حبيت انه ايران ما رح تتركنا، علما انه انقتل نصر الله وصفي الدين واوا وحرب اولى طويلة عريضة وتركتنا. طيب هلا عضو المجلس السياسي بالحزب محمود قماطي وبهجوم لازع على رئيس الجمهورية بيقول له بأي حق عم تتجاوز ركن اساسي بالدولة وهو رئيس مجلس النواب بالتفاوض؟
2: كنتم بتقدروا لما تروحوا على التفاوض الغير المباشر أن تمسكوا بورقة المقاومة تقوى للبنان وتضغطوا على الإسرائيلي وتضغطوا على الأمريكي بهذه الورقة القوية، كيف بعد فيكم تستخدموا أو تستفيدوا من هذه الورقة بعد ما قررتوا أن هذا السلاح خارج القانون؟ اليوم كل خرط إسرائيلي سيرد عليه من المقاومة، والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل وحتى إنجاز النقاط الخمس الوطنية التي أعلنها سماحة الأمين عام الأمين المؤتمن الشيخ نعيم قاسم.
0: طول بالك يا مع الوزير، ما على طول تضلك معصب لأنه كرمال صحتك. هلأ أسئلتنا هي التالية، وفي سؤال نضاف بالحلقة، شو بيملك لبنان تيطرحوا على طاولة التفاوض الخميس والجمعة؟ وهل برأيكم رح يقتنع الإسرائيلي بالطرح اللبناني وينسحب من 68 ضيعة احتل عمليا وبالنار؟ وإذا الدولة، هذا السؤال اللي أضفناه بالحلقة، إذا الدولة قرارة مش بإيدها شو رايحة تعمل بواشنطن؟ سؤال يسأل. السؤال رقم 3، ليه برأيكم الحزب ما بده حتى يهادن رئيس الجمهورية وتارك إدارة وقف النار والتفاوض حصرا بإيران؟ يعني إيران هي بتفصل ونحن بنلبس. جمهور الحزب بيسأل كمان ليه لبنان وإيران ما بيشاركوا سوا بالتفاوض طالما إيران بإيدها الحل والربط؟ صفر 9 218 233، رسائل صوتية على 70 95 9 111. ألو ألو ألو، قطرني هون كفاية يمكن. ألو
3: ألو،
0: أيوة
3: بونجور
0: بونجور،
3: كيفك مسيطوني؟
0: أهلين، مين معي؟
3: مع جوزيف.
0: أهلا جوزيف،
3: من أي سؤال بدك بلش؟
0: مطرح ما بدك.
3: أوكي، أول شيء الدولة اللبنانية موجودة بس الجيش مش موجود، هاي أول شيء.
0: الجيش مش موجود؟
3: لا لا لا، يعني عالميا ما حدا له ثقة بالجيش اللبناني.
0: مين قال لك؟
3: مصر وفرنسا، الأمريكان بيعرفوا شو الجوية بتبعه وكل شيء. من هيك السؤال في نقطة استفهام، شو بده يقدم ما بعرف. وتاني شيء،
0: ما نحن عم نسأل، تجرب تعطينا شو بده.
3: لا لا، ما في ثقة، ما في ثقة، لأنه مش موجود تيكون في ثقة.
0: لا أنا عم بسألك صديقي، سألت شي عن الجيش أنا جوزيف. دايما أنت
3: عم تحكي أنت
0: جوزيف. جوزيف أنا عم بقول المفاوض اللبناني، ما عم بحكي عن الجيش. أنت عطول بتطلع تتنكع بالجيش.
3: لا لا لا
0: جوزيف، عندك غير حل الجيش؟
3: كيف يعني؟
0: عندك حل أعطيني حل غير الجيش. شرفك، مش كل ما تطلع على الهواء يا جوزيف، مش كل ما تطلع على الهواء ننكع بالجيش. هيدا الجيش وهيدا الجيش يا خي، طول بالك ندفع عليه. ما هيك؟ في شي مرة طلعت على الهواء ما نكعت بالجيش؟
3: طيب أنا مين بده يحميني؟
0: في شي مرة طلعت على الهواء ما نكعت بالجيش؟
3: ما نكعت بالجيش؟
0: ايه. سألتك هلأ شي عن الجيش، أنا عم بقول لك شو هي. في عنا بنود رح تنطرح، بليز مشين مرة تانية حتى ما نضيع وقت ونقنعك. مش عطول تطلع على الهواء تتنكع بالجيش، أعطيه مجال. ما عنا غير ملاذ الجيش، شو منجيب قوة من السماء مننزل مرخايل وشو بنعمل؟
3: ما بعرف.
0: طيب ما زال ما بتعرف. شكرا لاتصالك جوزيف، اهلا وسهلا فيك. مشان مرة تانية، اذا بدك تطلع تنكع بالجيش يعني عادة بطول بالي، بس مش على طول نجلد هالجيش، حرام علينا، عن جد حرام علينا. خلينا نسمع حسين كمان.
4: استاذتوني صباح الخير، معك حسين. استاذتوني بس ردا اللي بقوله انه اعطوا الدولة 15 شهر انه شو عملت الدولة.
0: ايه
4: ما لا شيء، يعني انه اليوم استشاروا الدولة، اني لما راحوا على الحرب ما استشاروا الدولة.
0: نعم.
4: بعدين شو بنملك القوة نحن؟ شو هي القوة؟
0: ما نبس الموضوع.
4: القوة بنملكها نحن يا استاذ توني اللي هي بفخامة الرئيس الجمهورية جوزيف عون. هذه القوة اللي عندنا اياها نحن، انه الله يطولنا بعمره، وان شاء الله يعني انه ما يصح الا صحيح. وحلو الواحد يكون تحت سلطة الدولة، يعني حلو الدولة، ما لازم نعيش تحت سلطة الدولة. ما بعرف انه شو بيطلبوا شو بيعملوا. ما بعرف انه صار نص جنوب رايح، مش 68 ضيعة، صار نص جنوب رايح.
0: 68 ضيعة،
4: يعني هذا بنحلم بعد انه نرجع نحن على جنوب. هذا حلم لنا، ما في جنوب، انتهى جنوب. يا حرام الشوم.
0: يا ريت حدا من كمان سكان الجنوب يخبرني عن الذكريات بالضيعة اللي انمسحت. في ناس عندها ذكريات وعندها نوستالجي يعني لهالضيعة اللي طارت ما بقى موجودة. حدا يحكينا كمان ويخبرنا شو بعد رح يذكروا من هالضيعة، واللي ان شاء الله نوصلها بوقت قريب ونرجع لها بوقت قريب. ما بعرف. 09-218-233. ألو ألو ألو ألو. خلينا نسمع عبد.
5: صباح الخير سيستوني.
0: أهلين
5: سيستوني. بدي بلش من آخر شيء بالنسبة لموضوع إنه ما في دولة، وليش ما ليش ما ليش ما دولتنا، ليش ما نحن بننسق مع إيران بالنسبة للمفاوضات. أساساً حزب الله ولا مرة اعتبر بلبنان في دولة، من من من من نشأة حزب الله. بيجي بيربحوك جميل وبيجي بيحملوا مسؤولية للدولة اللبنانية إنه أنت مش موجودة، ليش أنت قويتوا الدولة، ليش احترمتوا قرارات الدولة علينا بعبدها وغيره وغيره. من 2006 إلى 2011 على أساس عم نعمل استراتيجية دفاعية وكذا وكذا وكذا وكذا. آخر شيء ضحكتوا على العالم، يعني عم بتحملوا مسؤولية هني، بس تبدهم بيحملوا مسؤولية للدولة، بس تبدهم بيقولوا ما في دولة.
0: أوكي.
5: بالنسبة لمفاوضات لبنان بيملك قوة كبيرة، ألا هو توقيع الدولة اللبنانية. انت اليوم مفاوض باسم الدولة اللبنانية، بدي يحشوك بمحور، بدي يحشروك بمحور، بدي يحطوك مع ايران. يا اخي نحن مش مع ايران، نحن منا مع ايران، دولة لبنانية، نحن دولة قائمة بحد ذاتها.
0: بس قبل ما تكفي بدي اقول لك انه كمان بقول لك انه من 15 شهر لليوم، من 15 شهر الدولة ما عملت لنا شيء. الاسرائيلية بفوتوا بغيروا طيران مسيرات بيعتدوا، شو بدك اكتر من هيك؟ شو عملت الدولة؟
5: فوتونا بمحاور لانه ما بيعترفوا بدولة لبنانية هنا من الاساس. بعدين انا برأيي انه موضوع 68 ضيعة بدك تزيدها، يمكن هلا قلت انت في 8 كمان، يعني تزيد عليهم يمكن يحتلون، حتى لو بالنار بيحتلون يدمرون. طب وبعدين وين رايحين؟ وبعده بيطلع لك اماطي وغيره وغيراته بيعلوا السقف. يعني ما عنده شيء لعلوا السقف هلا، لانه خسرين كل شيء، خسرين كل شيء. كنا بخمس نقاط صرنا ب 68 ضيعة، يعني هني خسرانين كل شيء، ما عندهم شيء يعملوا إلا يعلوا السقف لحتى يعني مثل ما بيقولوا يرجعوا يحنوا القاعدة الشعبية تاعتهم ورجع فرجوا إحنا موجودين وعم نعمل وعم نترك وعم نسوي، وإني ما عنده شيء يعملوه، خسروا كل شيء. إني هلا هالناس من المعركة موجودين، يا بيكونوا موجودين ورجعوا بيرجعوا بيقرروا بيحتلوا لبنان سياسيا وعسكريا، ورجعوا بأول حالهم بيثبتوا حالهم على الأرض، يا أما ما قالوا شيء وما قالوا وجود، لأن بيعتبروا حالهم هن السلاح هو الأساس بتنشئتهم، هو الأساس بحياتهم. بعدين إذا تذكر السيستوني أول بلش حزب الله ما بلش بثورة بمقاومة كذا، بلش الدولة شعار الدولة الإسلامية بلبنان.
0: شكرا لك عبد، بس ما فيني بقى أطول الفويس كثير طويل لحتى نسمع غير ناس، يعني كل واحد عنده وجهة نظر. بأخذ اتصال كمان. ألو.
6: ألو بونجور.
0: بونجور.
6: يعطيك العافية.
0: أهلين هلا.
6: اطرح علي السؤال اللي بدك إياه.
0: أنت جنوبية؟
6: أنا ما حأحكي من وين، بس أنت تروح علي السؤال
0: اللي بدك. لا أنا عم بحكي أنت جنوبية نازحة قاعدة عند حدا تركب.
6: لا لا لا لا لا أنا قاعدة ببيت الحمد لله معززة مكرمة.
0: أوكي، الاسم الصغير أول شيء.
6: نور صالح.
0: كيفك يا نور؟
6: الحمد لله تمام.
0: نور، شو بيملك لبنان تيطرحوا على طاولة التفاوض الخميس والجمعة؟ هل برأيك الإسرائيلي رح يقتنع بالطرح اللبناني وينسحب من 68 ضايعة احتل عمليا بالنار؟ هلا المعلومات عن 68 ضايعة قال رئيس الحكومة مش مني.
6: طيب أنا بدي أقول لك شغلي، أول شيء أنا بالنسبة لإلي وبالنسبة لطائفتي وبالنسبة للي عشناه، نحن لحديت هلا ما في عنا دولة،
0: ما في دولة،
6: نحن لحديت هلا ما شفنا رئيس جمهورية واقف بوجه العدو، نحن ما شفنا حدا سندنا، نحن إذا بدنا لنقول حزب الله يقعد على جنب ما شفنا مين يساندنا، ما شفنا حماية، شفنا مين مر رادخ لإسرائيل، شفنا مين عم بلبي طلبات إسرائيل، شفنا مين فاتح البواب ليقتلنا.
0: نور أنا كمان بدي أسألك،
6: تفضل.
0: حزب الله دعم الجنوب، إيران دعمت، شو دعمت إيران بخلال؟
6: نحن لو ما إيران، نحن لو ما إيران، نحن كنا من زمان انتهينا، كنا من زمان لقيت الإسرائيلي بسهلة مثل ما عم يحكى على
0: التيفي
6: بدي يطلع يشرب الكاس الوسكي بإسرائيل.
0: تقبرين ليش هلأ ما انتهينا؟
6: لا طبعا ما انتهينا وما حننتهي وما بننهزم، نحن منتصرين.
0: طيب هلا انت
6: كل الشهداء من قدمة وينك؟ كل انا كل سنة بدي احبط، كل سنة بدي حلف وبدي انزي ارجع زيد ولاد وما
0: نعم حنوقف. نعم. كل سنة بدك تخلفي؟
6: طبعا طبعا
0: فاتحة قبليتك
6: واختي واختي واختي ومرت خيي واسمه فحل امي عامل طفل انبوب كرمال واقف بعد واحد شيئا على الارض، ما بقول لك
0: كلهم بدك تخلف،
6: كله بده يحبلوا، كله بده يكسر ولاد شيئا وما حننهزم. نحن شعب، نحن خلقنا بدمنا ما بننهزم،
0: خلقنا للموت ولا للحياة؟ نور خلقنا للموت ولا للحياة؟
6: لا في حدا فارض علينا هيدا الشيء، انتبه.
0: طيب.
6: نحن مش مجرمين، نحن عم ندافع على أرضنا على كرامتنا،
0: خلقنا
6: عم بدينا في مين عم يعني نحن قداد علينا ما حزب الله واقف ما يحارب.
0: طب تقبريني يا نور إذا سألتك سؤال هلأ ما بعرف أنت وينك قاعدة، في حال كنتي بضيعة هددة أدرعي هلأ بتضلك فيها ولا بتفلي؟
6: أنا من ذلك انتبه شغلي، أنا قلت لك أجبرنا أنه نطلع نحن من أراضينا كرمال، أنت شايف المجازر كرمال ما في مين يحمينا.
0: طيب
6: أنا لو عندي دولة لو
0: ما تبين تبين
6: لو عندي حدا يحميني.
0: أوكي.
6: أنا مني مضطرة إجي لا مع حزب الله ولا
0: بس خلينا يا نور نور نور الحوار أخذ وعطى مش عياط. تقلك شغلي نور عم بتعيط علي كأنه أنا اللي عملت الحرب.
6: أنا لك أنا
0: بتنف... بس خليني أقول لك شغلي، بما أنك عم بتقولي ما في دولة وتبين أنه حزب الله بعده بقويته على الأرض،
6: السؤال
0: المجازر خليني كفي بليز. يا نور يا نور يا نور
6: اطلع الدولة اللبنانية بالدين للإمارات وبالدين للكويت وبالدين
0: نور
6: نور لمظهر في السكة
0: فيك تشرب فنجان قهوة على رواقش. نور نور الحوار أخذ وعطى مش عياط، عم بتعيطي بعدك لحتى ما تفهم.
6: خلص انا ليك انا حكيت هلا وصلتي بعتقد
0: بس خل انه طالع لتقلي لي، بس بدي اسالك سؤال، اذا الدوله مش موجوده على الارض صفر وتبين انه حزب الله بعد قوته النري، فاذا رايحه تخلف هلا او رايحه تحبل؟ طولي بالك يا نور. في شيء اسمه نتفه، ما بعرف اذا كل العائله بدهم يحبلوا هلا، بكره بيحبلوا رجال كمان. يلا نور ما تعصبي كتير، ما تعصبي. يلا. الو
7: الو بونجور
0: بونجور
7: كيفك؟ كيفك استاذ سوني؟
0: اهلين هلا.
7: يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.
7: يعني من بعد اتصال نور واحد ما في
0: من بعد اتصال نور انطفيت الدنيا، هلا رايحين نحبل.
7: لا مش مقبول، يعني كيف بدك تعمل ارجيومنتاسيون مع ناس عم تحكيك بهيدي الطريقه؟ انتو يعني الفريق يلي عم بيقاتل ومعتبر حاله منتصر دايما عم بيفوت بلد فيه 4 مليون انسان بمشروع ما بده اياه. اول شيء نور بدها تعمل يلي عم تعمله، برافو عليها ونحن معها، بس مش حتى ياخذوا كل البلد قشه لفه. يعني مش معقول خي هالمنطق، مش معقول. لا الدولة أنا مني مقتنعة،
0: يعني ما في دولة، بس قالت لك ما عندنا دولة تحمينا. إنه الدولة بتستنكر التعرض الإمارات والسعودية للأسف، بس ما بتستنكر اللي صار بالسكسكية.
7: بس علينا نحن بكسر وين وجبال، هون الدولة. هن ما عندهم دولة ونحن كمان ما عندنا دولة، ما حدا عنده دولة. بس بالنتيجة في دولة بالبلد هي اللي بتفاوض، لا إيران ولا حزب الله ولا القوات ولا التيار ولا حدا. في دولة.
0: بس شو قادرة الدولة تقدم؟ شو قادرة الدولة تقدم على طاولة واشنطن الخميس والجمعة؟ ماشي
7: ماشي، ايه ماشي يعني الله يسترنا والله يساعدنا، وما بعرف شو بعد بدنا نعمل تنضلنا قادرين نكفي، ما بعرف.
0: يعني رايحين نسمع شو بدي يقول، شو بدي يقولنا الإسرائيلي، اوكي، وشو بده يقولنا الامريكاني، ونرجع محلنا نبرم بدائره مفرغه.
7: ايه وكنا عم نسمع شو عم بينفذ الايراني وشو عم بينفذ المدري مين. احترق دين البلد، ما بقى في انسان واقف على اجري لا بالجنوب ولا بغير الجنوب. صحيح ان الجماعه عم ياكلوا قتل وعم يتدمروا، بس البلد كله محروق.
0: البلد كله منهار، يعني مش بس عم نحكي على، يعني اذا بدك تحكي بالخسائر الماديه وخسائر، مين بيرجع عمر؟ حدا فكر لبعدين؟
7: نحن هنا مش منتبهين انه نحن كمواطنين شو بدك كل واحد بانتمائاته. نحن معهم كمواطنين، بس ما هن يكونوا كمان مع باقي اللبنانية. خي مش معقول 30 سنة وبقوا بيطالبوا الدولة، مسيطرين على الدولة وبيطالبوا الدولة، بيمنعوا الجيش يعمل شغله وبيطالبوا الجيش.
0: قالت لك الجيش مقصر، ما عنده شيء الجيش.
7: ايه بيخربوا الدنيا وبدهم الدولة تصلح لهم. بيفوتوك بمية ألف مصيبة، وبس توصل لمصيبة بصيبة بدهم للدولة.
0: هلأ عم تردني صور من طول وكفر رمان، المناظر مخيفة عن جد.
7: الله
0: مخيفة
7: عن جد، يعني
0: مخيفة مخيفة، يعني الله يساعد اللي بيكون عم يشوف بيته هلأ، إذا جيش يبش على تليفونه ويشوف بيته عم بيتدمر، الله يساعده.
7: بعدين حزب الله يعني يروق شوي كمان، تاريخ وعيات على هالناس وانتصاراتهم على هالسوشيال ميديا والقرف والشيء على هالسوشيال ميديا. يعني طولوا بالهم كمان، ما في هن مش لحالهم بالبلد، هن في معهم عالم، وهول العالم اخر شيء طالع دينا. يعني انا بتمنى شي مره يطلع قرار يقولوا للبقوه ما بقى تدفعوا ضرائب ولا بقى تدفعوا شيء، تنشوف شو بدهم يعملوا.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي. في كتير عم يكتبوا لي تكست مسجز على الواتساب، ما تخزونا، ما باخد ولا رسالة مكتوبة. اوكي ولا رسالة مكتوبة، بدي فويس مسجز لانه اصواتكم هي اللي بتغني البرنامج. خليني اسمع هلا جوزيف.
8: بونجور توني.
0: اه جوزيف من فرنسا.
8: صباح الخير
0: صديقي
8: جوزيف بسيل معك.
0: اهلا جوزيف،
8: اشتقت لك. اشتقت لك انا كمان. توني في عنا مشكلة بلبنان هي الهيبة.
0: نعم
8: الهيبة، وما بعرفش منين بده يجيبوها الهيبة، بالرغم انه عندهم كل الارادة،
0: ان كان الدولة
8: ان كان فخمة الرئيس والديترميناسيون تبعه، بس الهيبة. وبالنسبة للإذاعة توني، بدي أشكرك على الأبياج الجديد اللي عملتوه، وبهالأبياج الحلو احترمتوا كمان المستمعين، احترمتونا بذات الوقت بهالتجديد. بشكرك وبتمنى لك نهار حلو للإذاعة الحلوة ولأحلى ناس.
0: شكرا جوزيف، صديق الدائم بفرنسا، مشتاق لك كتير كتير كتير كتير. يلا فينا ناخد اتصال كمان. ألو
9: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
9: فكتوني.
0: أهلا وسهلا.
9: مبروك.
0: مين معي؟
9: مبروك على اللي عملته كله حلو.
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
9: حبيبي معك أمال.
0: تفضلي أمال.
9: حبيبي هني لو أول شيء الله يوفقهم رايحين على أمريكا يا رب، بقدرة مارشال بلينكي فيون إنه إن شاء الله راح تجلس الأمور. بعدين للست اللي رايحة تحبل،
0: لاش
9: وين كانوا من 40 سنة تعطيهم مصاري إيران، ما عملوا ملاجئ، ما عملوا جامعات، ما عملوا مصانع، سلحوهم. لا ومفتخرة قاعدة بخيمة وبتقلك مفتخرة، شو هو نوع الافتخار؟
0: لا.
9: وين عم تروحي على التواليت؟ شو هو هذا الاختراع هذا اللي اسمه انتصرنا عشو؟ على الشهداء وعلى الجرحى وعلى المشردين وعلى الفقر اللي نحن فيه. مش حرام عليهم هالحكي من مسؤولينهم لنقوابهم للوزراء اللي مش لازم يكونوا بالوزارة.
0: اوكي حبيبتي شكرا شكرا لك. اهلا سلامة قلبك. سلامة قلبك باي. مستعجلة بدها تفل بتكوني بدك تحملي كمان بركي ركدي ركدي. يلا خليني اسمع مفيد.
10: صباح الخير استاذ صوني كيفك؟
0: صباح
10: يعني انا زلمة مواطن شيعي لبناني شيعي مع احترامي لكل العالم بس بضطر تحكي بهالطريقة يعني كلام نور استفزازي اكتر من هيك.
0: ايه وين راح؟
10: ما بقى فيه يعني هيدي الله خلقنا يعني بس لحتى نحمل ونخلف ونموت يعني هيدي هي الحياة عندها يعني. وهي رجعت ناقضت حالة بحالة انه الدولة مش قادرة تحمينا. بس سألت عافي خاي اذا وجه لهم انذار قالت لك انه نحن الدولة ما فيها تعملنا شيء. رجعت قالت لك اجبرنا. طب ما حزب الله بيقدر يحميك انت وهو عم بيقاتل كرمالك لحتى يحمي اهل الجنوب يلي كلهم منعزهم ومنحترمهم وما في شيء نحن وياهم يعني. وبالنهاية هودي اهلنا ولادنا واخواتنا. بس يعني ما بعرف انت عم بتناقضي حالك انه الدولة مش قادرة تحميكي وحزب الله مش قادر يحميكي بنفس الوقت. ليش بدنا نفتح حرب نحن وكرمال محاور اخرى؟ ما كل العالم صارت تعرف وكل شيء صار داب التلج وبين المرج وصارت معروف اللعبة شو هي.
0: اوكي شكرا لك مفيد. الف اهلا وسهلا فيك. محطة صغيرة موجز الاخبار. نلتقي بعد الموجز. كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب $2.70.

0: رأت صحيفة معريف أن حزب الله يدير حاليا نوع الحرب الذي يستطيع من خلاله استنزاف الجيش الإسرائيلي وتحديه، بعدما أعلن أمينه العام نعيم قاسم قبل أسابيع بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار العودة إلى حرب العصابات ضد الجيش الإسرائيلي. وانتقدت الصحيفة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي أشارت إلى أنه تحول إلى مجرد مطلق تهديدات من دون تنفيذ، بعدما توعد سابقا باغتيال قادة الحزب وإرسال نعيم قاسم للقاء حسن نصر الله من دون أن يتحقق ذلك. وفي جديد الميدانيات، أنذر الجيش الإسرائيلي 9 بلدات في الجنوب والبقاع الغربي، وهي الريحان، جزين، جرجوع، كفر رمان، الميرية، عرب صليم، جميجمة، مشغرة، قلية وحروف، بضرورة إخلاء المنازل والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه الأراضي المفتوحة. واستهدفت غارتان جديدتان بلدتي كفر رمان وتول، وأخرى استهدفت حريس في قضاء بنت جبيل. في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أنظمة الدفاع الجوي أطلقت صواريخ اعتراضية في مناطق قريبة من الحدود الشمالية مع لبنان وسط تقارير عن نشاط جوي في الأجواء الحدودية، ولم تعرف بعد طبيعة الهدف الذي تم اعتراضه.
1: كارلا، بمعلومات إضافية للي ذكرتيهم، وسائل إعلام إسرائيلية بتقول أن الجيش أبلغ سكان البلدات الحدودية أنه بدأ بشن موجة غارات في جنوب لبنان ستمتد لساعات.
0: نعم طوني. في الداخل، عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار للأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة على صعيد وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها للمحافظة على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير عمل الوزارة.
1: كمان عم بأطشك هلأ في وفدنا بأنه حركة نزوح كثيفة من المناطق المهددة وتحديدا في البقاع الغربي
0: بفعل الإنذار بطبيعة الحال.
1: نعم.
0: يلتقي وزير الخارجية يوسف رجي أمين سر حاضرة الفاتيكان بيترو بارولين، علما أن رجي سيلتقي عددا من المسؤولين الإيطاليين أيضا وسط ارتياح فاتيكاني للزيارة. وشدد رجي أمام أبناء الجالية على أهمية الدور الذي يطلع به اللبنانيون المنتشرون وتمسك لبنان بمبدأ السلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وترسيخ الاستقرار بما يضمن مستقبلا أفضل لجميع اللبنانيين. طلبت بلدية جديدة مرجع عيون من الوسائل الإعلامية والصحفيين وكذلك المواطنين الامتناع عن التصوير أو تغطية الأحداث والقصف من داخل نطاق البلدة حفاظا على السلامة العامة وأمن السكان. أضافت في بيان: يمنع منعا باتا نشر أو تداول هذه المشاهد من داخل البلدة تحت طائلة المسؤولية. توغلت دورية إسرائيلية في بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزا على مدخل البلدة. وفي سياق متعلق في سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قد يعلق العقوبات المفروضة على سوريا، متحدثا عن عقوبات مرتقبة اليوم على المستوطنين الإسرائيليين. أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان اليوم اجتماعا لأكثر من 40 دولة سيبحث في الخطط العسكرية الرامية لاستعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز، على أن تعرض الدول قدرات لإزالة الألغام والمرافقة والشرطة الجوية ضمن مهمة بحرية دفاعية، وتهدف إلى طمأنة السفن التجارية التي تحاول العبور عبر

مولة وتكبيد أصحاب المحطات خسائر فادحة، ما سيستدعي قريبا تحركا لابد منه. انتهت أخبار لبنان الحر، شكرا لحسن المتابعة.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: يبدو أنه الصيفية عم تعمل بروفا بهالكم يوم، لأنه في طقس ربيعي عم بخيم على أجواءنا، في ارتفاع بدرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بكرة بين 3 و 4 درجات، وخصوصا أكيد على الساحل، وبتتخطاها أيضا على الجبال وبالمناطق الداخلية. والأربعة طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات، وانخفاض ملحوظ بالحرارة يلي بترجع لمعدلاتها وبتنشط الرياح أحيانا.
2: الناس بينتبهوا من تقلبات الطقس، خصوصا بين شوب والإي سي
1: واللي بيعانوا من الحساسية كمان.
2: انت صحيح.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من

0: عج إتسار على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها وبطبيعة الحال على جدة شارل الملك الأشرفية وعلى مدخل بيروت الشرقي للكحالة حتى الجمهور وأيضا على المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم سليم وأيضا مثل ما كلنا بنعرف على طريق أو على بالأحرى أوتوستراد طبرجة باتجاه جونية وصولا لزوق مكيل.
1: RLL Road Traffic حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.

0: صباح الخير استاذ توني، كيف
1: صباح النور
0: الحال؟
1: يا هلا.
0: هلا بالنسبه اللي راح تحضر لنور، قالت ادي ببيتها معزز مكرم. طب اذا كان هي بيتها بالجنوب ومهجره ونص عيلتها راحت وما بتعرف امتى بيتها بيروح، شو بدها تقول هيدي بعد؟ وعن جد هني بس صاروا مرحلة انه بس ينحشروا بشي زاوية بصيروا يعيطوا ويصرخوا، وبس انت تعطيهم السؤال لحتى يجاوبوا عليه ويشوفوا حل،
1: بيكون عيطة
0: غلطانين بسكروا الخط او بغيروا على الموضوع بشكل عام.
1: بالجزء الثاني
0: وبما انه شافوا هني هلأ الحزب عاجز ما قادر يعمل شيء ومناطقنا كلها عم تروح، فبيحطوا لك الحق على الدولة وعلى الجيش، هم هن يلاقوا حجة يحطوها فيها.
1: نعم.
0: وهن عطول الصح يعني مناخيرهم طالعة طلوع.
1: اخر جزء
0: والله يحب لها ويقومها بالسلامة، ما فينا نقول غير هيك.
1: اوكي شكرا شكرا لك. الو
2: الو
1: ايوه
2: الو، معك ماجدة. بونجور،
1: اهلا فيك ماجدة، كيفيك؟
2: الحمد لله.
1: بدي اتشيك ماجدة. ماجدة ماجدة لحظة بس، ماجدة ماجدة ماجدة خليكي. نعم. بس بدي هلا، في معلومات انه في قتيلين واربع جرحى بالغارة على بلدة عبا قضاء النبطي، فاذا قتيلين واربع جرحى بعبا. اوكي تفضلي.
2: رئيسنا رح يقدم اشياء كتير كبيرة ومهمة، رح يقدم المنطق اللي بده يحكي فيه، اللي ما حدا بيقبل الظلم والتعدي على غير بلدان.
1: نعم.
2: بده يقدم دعم الدول العربية والأجنبية كمان.
1: بس هلأ بالوقت الحاضر ماجدة الرئيس منه رايح، رايح الوفد وبرئاسة مو كرم هو موجود هناك، في عنده الخميس وجمعة تفاوض على طاولة الخارجية
2: كمان. ايه. عنده خبرة كتير مهمة ومنحترمه كتير، وأكيد رح يحاور بمنطق، ورح يقدم كمان استعداده لعدم العداء مع إسرائيل. فإسرائيل لازم تقدم كل اللي احتلته وترجع لمحل ما كانت، هذا اللي لازم تقدمه.
1: أوكي شكرا لك ماجدة. رح جرب أخذ الفويسات كمان سريعين. محمد.
3: بونجور أستاذ طوني حبيبي.
1: أهلا محمد.
3: منحب نقلها للست نور، برافو سمعت الدرس ولا غلطة أبدا ما شاء الله عنا. وبالنسبة لقصة الدولة عم تحكي، يعني سوري بدنا نحكي طائفية، بس ليه المسيحي بده يتقبل الدولة، السني بده يتقبل الدولة، الدرزي بده يتقبل الدولة، والبعض من الطائفة الشيعية ما بده يتقبل الدولة أبدا؟
1: أوكي سؤال يسأل عن جد، لحسأل هذا السؤال بكرة. أوكي على راسي لحخلي هذا السؤال لبكرة. في اتصال كمان إليه، راح الخط لحمرق كمان الفويسز على السريع. بسمع وسام.
4: صباح الخير استاذ توني، يسعد صباحك. يعني هي مفكر انه الفاجر بياكل من التاجر، بدها تطلع تصرخ وتزعوت على التليفون وشوفوني ومدري شو. يا حبيبه قلبي عم تقول الدوله ما حميتك، لا الدوله هي اللي حميتك، حزب الله اللي ما حميك انت. لما كان حزب الله قاعد على جرم كنت عايش بدايتك ومعززه مكرمه ببيتك، هلا ورا مسندتك لحزب الله صرت قاعده بالشارع مهاجره عند العالم وعم تدب لي وتصرخي. بقى ما حدا بيحميك الا الدوله، حكي كله هذا الصريخ وزعوت والعنتريات وتسقي بوجه العالم هذا كله ما بيفيد. روح احبلي وخلفي وجيبي مليون ولد وحضلك بالطريق قاعد طول ما انت ضد الدوله.
1: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يعني هلا صارت الحلقه رد على نور، مع انه الحلقه مش رد على نور، عندنا موضوع كان كتير مهم. الو
5: بونجور.
1: بونجور
5: كيفك مسيو طوني؟
1: اهلا وسهلا،
5: معك احمد من طرابلس.
1: اهلا فيك يا احمد،
5: تفضل. شو السؤال بس؟
1: نسونا السؤال. ايه
5: والله من مره نور.
1: شو رايح يعمل الوفد اللبناني اذا ما طالع بايده شيء على الارض؟ بيقولوا لك ما طالع بايده شيء.
5: هلا نحن في شغله ما عم نفهمها نحن، يعني انه هلا الاسرائيليه والامريكان ضاغطين علينا بقصه موضوع سلاح الحزب. نحن اول خطوه نحن لازم نعطي ضمانات ان نحن السلاح رح يتسلم من الدوله وراح يضبطوا هيدا الموضوع، يعني يعني بشكل انه يكون
1: مين بده يسلم؟ ما قالوا لك لن نسلم الدوله، يعني شكينا براسنا ريش او ما شكينا براسنا ريش ما رح نسلم سلاحنا.
5: نرجع نحن اللي هن عم يتهموا انه وزير الخارجيه انه هو عميل، هو يعني كل اللي عم يحكيه عم يصير. يعني اليوم نحن سلاح الحزب صار عبء عليه وعبء على
1: عبء عليه
5: عبء عبء عبء، لأن اليوم ما عم يقدر يعني صار عم بياكلوا الأرض وما عم يقدروا يقربوا فشخة لقدام.
1: نعم.
5: يعني ما عم يقدروا يرجعوا من الأرض.
1: لا صار في مثل معبور رئيس حكومي في 68 ضيعة أخدينا الإسرائيلية على الأرض أو بالنار.
5: هيدا مينيموم، هيدا مينيموم. هلا هلا طالع، هلا طالع تهديدات كمان لأهل البقاع كمان
1: البقاع الغربي.
5: يعني نحن واصلين، نحن
1: يعني كمان هلا بلشوا الحدود جزين.
5: يعني كل البيئة، يعني ليش ما تأخذ بهالكلمة؟ ليش اليوم رماش وعين قبل وهالمناطق ما فات عليها الإسرائيلي؟ ليش؟ لأنه هن اليوم البيئة
1: لأنه الحزب ما فات عليها وموجود الدولة فيها.
5: عاطي ضمانة للأمريكان، وعاطي ضمانة أنه نحن يا أخي هن نقطهم مع الحزب. اليوم الحزب فيه سلاح، فيه سلاح خارج عن الدولة عم بيطلع بقرار غير عن الدولة، وهذا اللي صار. فنحن بعين قبل وهيدول المناطق عاطين ضمانات أنه ليش؟ طب ما هدول هن رمز الصمود
1: حبيبي،
5: هدول هن رمز الصمود. ليش لليوم هيدي الأخت نور هي اللي عم تحكي اليوم إنه هي عم تقول أنا رايح أولد ورايح أخلف ورايح ما بعرف شو تعمل اللي بدها إياه؟ بس اليوم ليش هن بقلب مناطقهم عم بيطلع إنذارات وعم يركضوا لأنه هن يعني ما تأخذ بهالكلمة اليوم إذا هي من
1: شكرا لك. بس لأنه ما فيني كفي، في عندي بس نص دقيقة لسلم الهواء. شكرا لألي مسيحي، كل شخص شارك معنا بهالحلقة. بنلتقي معكم بكرة 8:30 صباحا بتوقيت بيروت بحلقة جديدة من كل مواطن سياسي. مرسي لألي مسيحي عن جديد ولحلوة لبنان. سيدي مخلوف، باي باي.

0: يسجل سعر صرف الدولار في الأسواق نحو 89,700 ليرة، في حين يسجل سعر أونصة الذهب 4,670 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: تذكير بأسعار المحروقات: البنزين 95 أوكتان 1,472,000، البنزين 98 أوكتان 1,490,000، المازوت 1,298,000، والغاز 1,569,000.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بأيام البرد، بأيام الشتاء، الدفا مضمون مع IPT ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76 733 337 وخلي الدفع يوصل لعندك.

أول تنين الساعة 10 بصبحكم بالخير. الخبرية الحلوة إنه من تنين للجمعة رح كون معكم، بس مش كل تنين رح نكون عم نعمل تعليق وما رح خبركم أكتر. يعني مثل ما ببلدنا الأخبار مش عم تمشي ماشي عم تركض ركض، نحنا كمان عم نلحق التغييرات كلها. تخيلوا قبل ما تخلص جملة إنه في تحسن، بيكون التحسن اعتذر وفل. كلبنانية نحن كل واحد منا خبير إدارة أزمات، حدا بيقدر ينكر؟ عشرت ما حدا منا درس بس عملنا فحص. امتحان مفتوح بلا وقت إضافي بس ولا علامة محسوبة وكلنا مصفرين. يعني إذا العالم كله عنده ميزان حياة، نحن عنا يا جماعة، نحن القبضيات عنا ميزان صمود، بس صمود مكسور. حتى كل الخدمات رغم أنه عارفين أنها مش ماشية، بس منضل ماشيين ومكملين. في بعض الخدمات يعني بتجي بتفل أسرع من الإشاعة. بس رغم كل شيء نحن اللبنانيين متفائلين، وعنا ميزة كتير نادرة، نضحك. هيدي الضحكة اللي بنسمعها دايما، انه مش لانه مرتاحين، كدكم بتعرفوا ما بدي خبركم خبرية، بس لانه اذا ما ضحكنا بدنا نبكي، وحتى البكي صار بكلف. كرمال هيك هالبرنامج مرافقكم من فترة طويلة، مش كفكرة عابرة وبس، ولا كتعليق بيجي وبيروح. هي مساحة كنا فيها ورح نضل، بس هلأ 5 أيام بالأسبوع، كل يوم بفكرة جديدة، بتعليق جديد، يمكن برأي جديد، منفكر مع بعض، كل يوم في عنا زاوية نظر مختلفة. نحنا توقيتنا ثابت، بس الحقيقة اللي عم نقولها ما قلها توقيت ثابت، وما في فقرة واحدة بتكفي حتى نحكي عنها ونحكيها. من أكثر من 4-5 سنين وعم جرب دايما قرب الصورة أكثر، بدل الزوايا، غير الإيقاع، خلي الصوت أقرب. يعني بدنا نكون أقرب للناس مش أقرب للعنوان. باختصار، إذا التطورات بالعالم وإذا الأخبار وإذا المستجدات عم تتغير بكل لحظة، راح ضل لحقتها طريقتي مثل ما بتعرفوني، شوية جد شوية ضحك وشوية يا لطيف شو عم بيصير. يعني موعدنا 5 أيام بالأسبوع، من التنين للجمعة الساعة 10. التغيير بالتوقيت، بعرف انه رح ارجع عيدها هيدي الفكرة يمكن شي 20-30 مرة لنكون تعودنا. التغيير بالتوقيت انه رح يبطل فيها البريك من 11 الى ربع لل 11، رح يكون الوقت كله موصول ببعضه من 10 لل 11 وربع.

هلأ موقت كلتنين رح نكون عم نمشي بنفس تراتبية الثلاثة والأربعة والخميس الجمعة، لأنه عم نحضر حلة جديدة لقصة وطن مثل ما خبرتكم قبل، وأول ما بتصير جاهزة التنين رح بصير مخصص لقصة وطن. بس من وحي اللي عم نعيشه كل يوم هيك إجا ببالي لتعليق أحكي أنا وياكم فيه. هل بقلوا لك الدنيا دوارة، بس ندري ليه حاسة دوارة على مزاجها مش على مزاجنا نحنا. بتقول انت طيب الدنيا دوارة بس الصبر مفتاح الفرج. ايه طب بس الفرج مفتاحه عم بضل ضايع يا جماعة. ما رح ندعي انه يمكن عم نقدم كل شيء على القلصطة مثل ما بنحكي، لأنه أصلاً الأحداث اللي عم بتصير والتطورات والعالم والتفكير والتغيير ما بقى عم يحترم ولا حدا. عم نجرب نطول القصة ونزيد الحكمة، وعم نجرب كل يوم نفكر بشي جديد ولو عايشين بقلب فوضى كبيرة. يعني على الساعة 10 كل يوم رح بيكون عنا تعليق جديد، هو من وحي المناسبة، هو من وحي بنات أفكاري وأفكاركم. تنشوف. وبعد موجز العشرة وربع رح بيكون في عنا كل يوم مقال جديد، يعني رح نضل نقرأ ونفكر بس بتوقيت جديد. ثلاثة أربعة خميس جمعة مش رح غير عليكم كتير العادة، بس رح نغير التوقيت. رح تضل الفقرات كل الحق، رح يضل عنا فقرات اقتصادية رح منزيدها، رح يضل عنا فقرات تسلية وأخذ وعطا، بس رح يكون الوقت من العشرة ونص للحداش وربع.

0: فإذا رح أرجع عيد أنه نحن موقت التنين من العشرة للعشرة ونص لأنه عم نحضر حل جديد لبرنامج قصة وطن. أنا أكيد أنه رح تفرح قلب كتار من العالم. تلاتة أربعة خميس جمعة من العشرة للعشرة ونص عنا فقرتين تعليق بيعمل فرق ومقال بيعمل فرق, والتلاتة من الساعة العشرة ونص للحداش وربع رح نكون عم نمرق فقرات معودين عليها مثل غلط وصححنا, مثل خيارك صح اقتصادك أصح, مثل غيرها كمان. نهار الأربعاء رح نضلنا على شو بتعرف, ونهار الخميس رح نضلنا على كواليس الاقتصاد, والجمعة معك ومعك كل الفرق ما رح استغني عنه بس بتوقيت مختلف. بين المزح وبين الجد رح ضل قول انه ما بيتغير بيتكرر, ونحن قررنا ما نخلي التكرار يصير روتين ممل. يكون عندنا مادة يومية للقراءة والتفكير والابتسامة لو شو ما كان نوعها تقيلة ولا خفيفة, ويا رب على قد بساطنا تنبسط الأيام. فاصل موجز للأخبار.
1: عهوى لبنان الحر كلمة وضحكة مرسومة.
2: الخبر أولا, سرعة دقة

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي عمل الضمان في المرحلة الحالية والتعاون مع المؤسسات الاستشفائية وسبل تعزيز الخدمات للمضمونين. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنها بناء على معلومات نفذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف أحد الأشخاص في الشويفات وهو سوري مواليد العام 2001 ومطلوب بجرم سرقة. اعترف بمشاركته مع آخرين بتنفيذ سرقة دراجة آلية بتاريخ 27/4 من الشويفات عمرو سيي، حيث سرق دراجة لون فضي وتم نقلها إلى حارة حريك داخل محل لبيع الدراجات الآلية. وتبين تورطه في سرقة دراجة أخرى في الشويفات أيضا، إضافة إلى تسجيل عمليات سرقة أخرى في المحل عينها طالت دراجة آلية وقد أوقف واعترف بما فعل. في الأمنيات قتل شخص وجرح خمسة آخرون أو آخرين في الغارة على عبا صباحا. أفادت وكالة بلومبرغ بأن أسعار نفط خام برنت ارتفعت بنحو 3.5% لتتجاوز 104 دولارات للبرميل بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب. ختام موجز العاشرة والربع، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

حر أكثر من إذاعة. أرلل ويذر ريبورت.

0: الصيفي نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام الجايه مع ارتفاع بدرجات الحراره خصوصا على الجبال وبالداخل بحيث بتتخطى معدلات الموسميه. طقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعه من دون تعديل يذكر بدرجات الحراره ويلي بتكون ضمن معدلات الموسميه على الساحل وبتتخطاها على الجبال وبالمناطق الداخليه. بكره قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بالحرارة بتتخطى معدلات الموسمية بثلاثة أو أربع درجات مع رياح ناشطة أحيانا وبيتشكل الضباب المحلي على المرتفعات مساء.
1: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: مستمعينا الكرام، بتذكر غرفة التحكم المروري للمواطنين بأنه رح يتم تحويل الطريق البحرية لتصير من بيروت باتجاه جونية اعتبارا من الساعة 11 لغاية الساعة 11 بالليل. حركة المرور كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها، كما أنه حركة المرور كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية، وحركة مرور كثيفة أيضا على مدخل بيروت الشرقي من الكحالة حتى الجمهور.
2: لبنان الحر

0: جد التحية لكل اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر ولأول مرة معكم نهار التنين. ورح نضوي على مقال بيعمل فرق.
1: مقال

تحت عنوان الحرب تعمق الانهيار الاقتصادي في لبنان، مقال هيك موجود على أكثر من موقع إلكتروني ولكن مصدره من الشرق الأوسط الإنجليزي باسم كاتب مش معروف، فريق التحرير، وبيقول بحسب الترجمة اللي قد ما قدرت جرب تكون دقيقة: أدت الحرب الأخيرة إلى تعميق الانهيار الاقتصادي في لبنان ما قضى على أي أمال بحدوث تعافٍ قريب. بفتكر ما خبرونا شي جديد، فالاقتصاد الذي كان يعاني أصلا من أزمة حادة منذ العام 2019 تلقى ضربة جديدة زادت من تدهوره. ويتابع المقال: تسبب التصعيد العسكري في تراجع حاد في النشاط الاقتصادي، وتسبب في تعطل قطاعات أساسية وفي انخفاض حركة الأسواق، وقد أدى ذلك إلى تسارع وتيرة الانكماش الاقتصادي وانهيار قطاع السياحة، فالسياحة التي كانت تشكل أحد أهم مصادر الدخل تضررت بشدة. تراجع عدد الزوار بشكل كبير، تم إلغاء الحجوزات وإقفال مؤسسات سياحية، ما جعل أحد آخر مصادر العملة الصعبة شبه متوقف. نتحدث المقال عن إقفال الشركات وارتفاع البطالة. هلا البطالة وإقفال الشركات مش بس إنه بسبب الحرب، بسبب النزوح، قديش في ناس ما عادوا قدروا كملوا شغلهم مثلا. يشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من الشركات أغلقت أبوابها، العديد من المؤسسات خفضت أعمالها أو صرحت موظفين، ما أدى إلى ارتفاع البطالة إلى مستويات مرتفعة جدا، يعني كانت مرتفعة هلأ صارت مرتفعة جدا. هذا الأمر أدى أيضا إلى تدهور مستوى المعيشة، يعني إذا كان في عنا حوالي 37-40% من الناس تحت خط الفقر، هلأ قديش صاروا؟ تعرف شو يعني هذا الرقم الكبير؟ هلأ نحن ما عنا أرقام دقيقة دايما، بس خلينا نقول عم نقدر وعم نشوف. ما أدى أيضا إلى تراجع القدرة الشرائية، فمع استمرار انهيار العملة وارتفاع الأسعار أصبح تأمين الحاجات الأساسية أكثر صعوبة. تراجعت القدرة الشرائية بشكل حاد، وازداد الاعتماد على المساعدات والتحويلات. نحن أصلا عايشين على التحويلات وعلى المساعدات، وأصلا نحن اقتصادنا منه اقتصاد منتج. كيف هلا؟ وعن الأزمة المستمرة بلا حلول، يؤكد التقرير أن لبنان لم ينفذ إصلاحات حقيقية، ولا توجد لديه خطة اقتصادية واضحة، والجمود السياسي يعرقل أي تقدم، ما يعني أن الأزمة مرشحة للاستمرار. وفي الخلاصة يقول التقرير: إن الحرب لم تخلق الأزمة، لكنها عمقتها بشكل كبير، والاقتصاد اللبناني اليوم يعاني من ضعف داخلي وضعف خارجي، ما يجعله في حالة تدهور مستمرة من دون أفق واضح للحل. هلأ صراحة ما خبرنا التقرير شي جديد، بس اجوا يأكدوا لنا المؤكد، يعني إذا كنا بعدنا عم نرفض شوي أو مش قبلانين نصدق أنه نحن فعلا بحاجة، لما بقى نقبل كل القرارات اللي عم تتاخد ونحن مش شركاء فيها، صار لازم نوعى بقى.

المقال عم بقدم فكرة كتير واضحة. لبنان منه بس بأزمة مالية، إنما فات فعلا بمرحلة انهيار اقتصادي شامل مش جزئي. كنا كل سنة في منحس محاولة من قطاع ما، تحديدا القطاعات الخاصة، لبس الأكسجين رغم كل اللي صار، رغم كل الأزمة الاقتصادية الكبيرة. ولكن اليوم نحن وكأنه بمرحلة انهيار اقتصادي شامل على مستوى كتير أساسي اللي هو الانتاج والعمل. لأنه إذا بدك تطور اقتصاد بدك تزيد فيه الاستثمار، وإذا ما كان في انتاج ولا عمل كيف بدك تزيد الاستثمار؟ وبالتالي وكأنه عم بقلنا هيدا المقال انه تفضلوا شوفوا هيدي الحرب اللي جريتونا عليها كيف قضت على اخر فرصة او اخر جرعة اكسجين كان ممكن نعطيها للبلد. انا اذا بدي اقرأ من وجهة نظري، بدي اختم يعني عن هيدا المقال تحديدا، الحرب ما دمرت الاقتصاد اللبناني، الحرب كشفت قديش كان هو أساساً ضعيف وفيه فساد.

0: حوار حر النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف.
1: حوار حر نجمع فيه كل

صباح الخير، نقدم أخبار 11:45 من لبنان الحر. في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عيون السفير الأمريكي ميشيل عيسى. في الميدانيات، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن مسؤولين عسكريين أكدوا إصابة منظومة القبة الحديدية في قصف بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله. كذلك أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من عناصر حزب الله حتى الآن من أصل 100 يعملون على إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه إسرائيل. هذا واستهدفت غارتان إسرائيليتان بلدتي سجد والجميجمة والليلة وأخرى فان على طريق الصربين في قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط قتيل وجريح. في الميدانيات أيضا، أغار الطيران الإسرائيلي على فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة تول في قضاء النبطية وسط معلومات عن وقوع إصابات. وأوقفت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي سوريا في محلة شويفات لقيامه بعمليات سرقة دراجات آلية برفقة آخرين في المحلة المذكورة. شدد الاتحاد الأوروبي على دعمه للحل مع إيران، يشمل ملفها النووي والصواريخ البالستية وأذرعها في المنطقة ومخاوف الخليج تجاه إيران والتي تشكل مخاوفنا أيضا. في خبر دولي آخر، كشفت الصين أنه ستتم مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك والسلام العالمي في خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبكين بين 13 و15 من الحالي. هذا ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أنه من المؤسف إصرار الجانب الأمريكي على مواقفه الأحادية الجانب ومطالبتها المتشددة. أظهرت فحوص إصابة فرنسية من الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية بفيروس هانتا على ما أعلنت وزيرة الصحة ستيفاني ريست اليوم، مشيرة إلى 22 حالة مخالطة مسجلة داخل فرنسا بحسب وكالة فرانس بريس. ومن أصل الفرنسيين 5 الذين أعيدوا إلى باريس ووضعوا في الحجر الصحي، ذكرت الوزيرة متحدثة لإذاعة فرانس أنتر أن حالة المرأة تدهورت للأسف هذه الليلة وأظهرت الفحوصات إصابتها. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء ستيفاني لوكورنو اجتماعا جديدا بعد الظهر بهذا الشأن. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: طقس ربيعي مستقر ودافي نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام يلي جايه، مع ارتفاع بدرجه الحراره خصوصا على الجبال وبالداخل بحيث تتخطى معدلات الموسميه. طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعه من دون تعديل يذكر بدرجه الحراره، ويلي بتكون ضمن معدلات الموسميه على الساحل وبتتخطاها على الجبال وبالمناطق الداخليه. بكره قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع مرموس او ملموس بالحراره تتخطى معدلات الموسميه بثلاثه لاربع درجات مع رياح ناشطه احيانا، وبيتشكل الضباب المحلي على المرتفعات مساء.
1: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: ذكرت غرفة التحكم المري أو ذكرت المواطنين بأنه رح يتم تحويل طريق البحرية تصير من بيروت باتجاه جونة اعتبارا من 11 قبل الظهر لل 11 بالليل. حركة المرور كثيفة على الأوتوستراد الساحلي المسلك الغربي من صربا باتجاه سوق مكايل، عدا هيك كل الطرقات ببيروت وضواحيها مفتوحة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
1: من رحم الأزمة تولد الفرص، مع رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا.
0: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: حوار حر النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف.
1: حوار حر نجمع فيه

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

تمام الثانية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار. لا تزال مسيرات حزب الله المفخخة تشكل تهديدا كبيرا للقوات الإسرائيلية في الجنوب، حيث يستخدم الجنود الإسرائيليين دمى بزي عسكري بهدف خداع تلك المسيرات. وقال ضابط إسرائيلي رفيع لإذاعة الجيش الإسرائيلي: نبذل جهودا تكنولوجية واستخباراتية لتحديد مواقع مشغلي المسيرات المفخخة واستهدافهم. سقط قتيل وجريح في الغارة التي استهدفت بلدة حاريس، وشنت مسيرة غارة بصاروخ موجه على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط قتيل. إلى ذلك نفذ الطيران الحربي غارة على بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، واستهدف غارتان مجد الزون وكفر جوز. واليوم أعلن حزب الله أنه استهدف قوة إسرائيلية مساندة للقوة المستهدفة في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية للمرة الثالثة، وقد تدخلت على إثرها مروحية إسرائيلية لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني وناري كثيف. كما أعلن استهدافه تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي بين منطقة وادي العيون وبلدة الصربين بدفعة صاروخية. في المواقف، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن قرار السلطة اللبنانية الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية هو خيار خاطئ سيقود البلاد إلى مأزق جديد، وانتقد أداء وزير الخارجية اللبنانية كما وصف السفير الأمريكي في بيروت بسفير الإرهاب، مؤكدا أن المقاومة بألف خير وأن من يراهن على إضعافها وهم. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
1: من رحم الأزمة تولد الفرص، مع رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا.
0: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

نرحب فيكم أعزائي المستمعين بعالم المال والأعمال ببزنس هاب. الاستثمار ليس رقماً وإنما نمط ومسار ونقطة تحول وحياة إن أحسنت إدارته. هو قرار نرسم معه طريق الازدهار والبحبوحة في وطن لا تنقصه الفرص، بل يحتاج إلى بيئة سليمة تبني الثقة يلتقي فيها القانون بالاستثمار، الاستثمار السليم حيث الطريق إلى التعافي، ولأنه بالإدارة الرشيدة تنمية يكون فيها المال لبناء الأوطان لا لهدمها. ونحن في بزنس هاب نواكب رواد الأعمال، نحمي الطموح وندفعه إلى الأعلى، نضيء على الفرص، نحلل الواقع لأنه بالتفاصيل يصنع الفرق، ولأننا المنبر لفتح باب الحوار نضع ظروف الاستثمار تحت المجهر من دور للدولة بمؤسساتها وبلدياتها وقوانينها وكل ما يدعم ويسهل عمل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات بهدف بناء أو تشكيل اقتصاد منتج في مناخ استثماري صحي وآمن شفاف ومستدام. لا نبيع أحلاماً، بل نحولها إلى واقع مخاطبين صناع القرار من أجل ريادة منتجة هنا وهنا فقط. نعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي على الخارطة الدولية، فيمكننا إذ ذاك التأكيد أنه من قلب الأزمة تولد الفرص، وبحسن الإدارة يولد الأمل، وبالقرار الصحيح يصنع المستقبل.

0: بزنس هاب تقرير.
1: بعد مرور نحو أكثر من شهرين على اندلاع الحرب مع إيران، يتسع نطاق الخسائر الاقتصادية ليتجاوز حدود الشرق الأوسط، حيث تواجه الأسواق الناشئة والنامية ارتفاعاً في معدلات التضخم وزيادة في الضغوط المالية واضطرابات في التجارة والاستثمارات. وقد أعلنت وكالة رويترز أن التأثيرات الاقتصادية مباشرة أكثر على دول الشرق الأوسط والدول المجاورة لإيران. مثلا سجلت قطر وهي الأشد تأثرا أول عجز تجاري لها على الإطلاق، بلغ 1.2 مليار دولار في آذار الماضي بعد أن قلص إغلاق مضيق هرمز الصادرات بأكثر من 90% والواردات إلى النصف. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينكمش الاقتصاد القطري 9% هذا العام، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي لإيران بانكماش 6.1%، معتبرين أن التأثير الكامل آت وهو ليس ببعيد. بالتوازي، وضعت حرب إيران دولة الإمارات أمام اختبار صعب، وشكلت تحديا لصورتها كملاذ آمن للمستثمرين. فهل أصبحت منطقة عالية المخاطر بحسب دي دبليو؟ في الواقع إن دول الخليج ما زالت تملك هوامش حماية قوية، خاصة عبر الصناديق السيادية والاحتياطيات والإصلاحات المالية، لكن إطالة الحرب قد ترفع كلفة المخاطر والاقتراض وحساسية المستثمرين حتى وإن لم تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف. وإذا كان الحديث عن خفض التصنيفات ما زال مشروطا بطول الحرب واتساعها، فإن أثرها على النشاط الاقتصادي يبدو أوضح، ليعتبر الحديث عن ركود خليجي شامل ما زال مبكرا، لكن التباطؤ في المقابل يحمل مخاطر مرتفعة، ذلك أن الاقتصادات الخليجية أصبحت أقوى مما كانت عليه في دورات سابقة، إلا أنها أكثر انكشافا على الاقتصاد العالمي عبر السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والعقارية والأسواق المالية والاستثمار الأجنبي بحسب موقع الحرة. وفي لبنان، أدت الحرب المشار إليها بحرب إسناد إيران في الربع الأول من عام 2026 إلى توجيه ضربة قاسمة للاقتصاد اللبناني، ما أدى إلى انهيار الاستثمارات وتوقف مسار التعافي النسبي الذي لوحظ في العام 2025. إضافة إلى أزمة الاستثمار حتى أيار الحالي، فانكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 12% و16% في العام 2026 نتيجة الحرب، بعدما كان يتوقع نمو إيجابي. إضافة إلى توقف الاستثمارات وذلك بانخفاض نشاط القطاع الخاص بنسبة 20% خصوصا في المشاريع الجديدة بسبب المخاطر العالية. وهكذا سجلت حركة هروب الأموال كنتيجة لحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وارتفاع نسبة المخاطر، ما جعل كلفة التمويل باهظة وأدى إلى توقف تدفق رؤوس الأموال. وفي الخلاصة، حولت الحرب التوقعات المالية للعام 2026 من آمال بالتعافي، نمو متوقع بـ 3.5% 4% في 2025-2026، إلى واقع انكماشي تضخمي، حيث قدرت خسائر الناتج وحدها بنحو 6 مليارات دولار، مما يعيق بالتالي أي استثمار محلي أو أجنبي.
0: بزنس هاب تقرير.

بعد ما سمعنا أعزائي المستمعين بصوت الزميلة جمانة صغيبة مراد الرابور أو الروبورتاج يلي بيقارن بين لبنان الإمارات وقطر الأكثر تأثرا بالأزمة أو بالحرب على إيران، نحن بانتظار تيجهز الاتصال من دبي لأنه معنا ضيفة يلي رئيس هو رئيس مجلس العمل اللبناني بدبي والإمارات الشمالية الأستاذ شارجحة.

0: استاذ شارل، اول شيء بدي رحب فيك ببرنامج بزنس هاب.
1: اهلا وسهلا فيكم، ميرسي لكم. انا بشكري
0: استاذ شارل، ان شاء الله تكون، ما بعرف اذا تقنيا يعني كان في شوي هيك بعد كان مش ماشي الحال بالنسبه للاتصال معك، لصعوبه الاتصال بدبي. بدي اشوف اذا سمعت حضرتك التقرير، بدي تعليقك على التقرير يلي كان عم بيقارن بين لبنان، بين الكويت قطر والامارات، تاثير الحرب على الدول ومقارنه بيناتهم، حرب على ايران.
1: صراحة ما سمعت التقرير لأنه بتعرفي كانت في شغلة تقنية ما عم بقدر أشوف ولا أسمع شيء كنت.
0: نعم. إذا بدنا نحكي رأي حضرتك، إذا بدي بلش فيه يعني من وجهة نظرك اليوم، تأثير الحرب على إيران قدي عم بيكون عندها انعكاسات سلبية، وهل ممكن تكون هالانعكاسات بالعكس نحولها من أزمة لفرصة؟ يعني مرات بالأزمة بيصير في انخفاض بأسعار الأصول، بيصير في ناس يمكن حتى الاستثمارات بتهرب أو رؤوس الأموال كلها بتهرب من قبل بالدول. هل ممكن اليوم نحن نحول هالأزمة لفرصة؟
1: ستنا، أول شيء بالنسبة لدولة الإمارات اللي بقدر أقوله دول الخليج بالأخص دولة الإمارات، هيدي مش أول أزمة يمروا فيها. أكيد المنطقة كان فيها حروب وغيره، ولكن يمكن تكون بعيدة شوي عن دولة الإمارات، ولكن في أزمات تانية كمان أثرت على كل شيء، أثرت على الاقتصاد، أثرت على كل شيء، على اللي هي مثلا كورونا كان في أزمة كبيرة وسكرت البلاد كلها ودول العالم كلها، ومن بعدها من بعد ما انتهت رجع كل شيء لوضعه الطبيعي. أكيد كل أزمة ممكن نمر فيها بدنا نحاول نقلبها لتكون بوزيتيف، لتكون إيجابية.
0: نعم.
1: بالنسبة لدولة الإمارات في شغلة كتير مهمة، إن عندها إنفراستراكتشر كتير متقدمة وقوية، دولة الإمارات عندها سمعة قوية، ودولة الإمارات بنت حالها على مدى عقود من الزمن، عقود قليلة من الزمن.
0: نعم.
1: وصلت لمرحلة انه بدنا نعتبر انه مثل ما في طلعة بكل بزنس في نازلة بكل بزنس، ودولة الامارات مثل ما في محنة بالوقت الحاضر بالمنطقة اكيد بتعمل تأثير علينا، ولكن مع الوقت الامور بترجع لوضعها الطبيعي.
0: حتى ولو يعني حتى ولو طال الوقت، يعني في صناديق حسب الرابور او الروبورتاج، يعني في صناديق سياديه يمكن هيدي بتساعد لحتى لدعم مرحله او لحتى للعبور من الازمه لمرحله ما بعد الازمه. يعني قدي ممكن مثلا دوله مثل الامارات او مثل قطر، دول غنيه، ما بدي احكي بلبنان نحن دوله فقيره لحد كبير، خصوصا انه الحرب طالت عنا، بس انه لاي مدى بتقدر هالدول، هاي دول غنية تقدر تستمر؟ يعني هون هيدي المعيار، اذا بدك المعيار الحقيقي استمرارية الشركات بهالظرف هيدا.
1: بالنسبة لدولة الامارات اكيد في صندوق سيادي كبير معزز وكتير قوي.
0: نعم.
1: واكيد دولة الامارات في عندها في عندها انكم، ولكن هالانكم موزع على عدة اشياء، اللي هو ما بطل انه بس بترول هو الاساس. وانطلاقا من هون نحن منلاقي انه اكيد بكل محنة او بكل مشكلة قد ما بتطول قد ما بتزيد المشكلة، ولكن بالنسبة لنا هون انا بدي اعطيك مثل على المرحلة اللي مرقنا فيها هلا. نحن مرقنا باول مرحلة اللي هي كانت كتير صعبة، اول كم يوم قصف وضرب، ولكن قدرت دولة الامارات تعزز الأمان والاستقرار بالبلد. هيدا أساس، أساس العملية إنك أنت تضلك مخلي البلد محافظ على وضعيته وعلى استقراره وعلى أمانه. إذا هالشي كان موجود ممكن تنتقلي لأي شيء تاني، مهما كان صعب ممكن ترجع تعملي نوع من ريكوفري. فكان أول شيء الأمان والاستقرار كان كتير منيح، لدرجة إنه مثل ما بنعرف 95% من الصواريخ تم اعتراضها.
0: نعم.
1: الصواريخ والدرونز على مدى الأيام الأولى ولحد هلأ، لحد هلأ ما في أي تأثير. هالشي هيدا عزز سمعة دولة الإمارات.
0: نعم.
1: تعزيز سمعة دولة الإمارات أثبت قدام دول العالم والدول الباقية إنه في أمان وفي
0: نعم.
1: استقرار وفي من يحمي هذا البلد، البلد مش متروك. هلا شغلة تاني أكيد بالنسبة للوضع الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي بده يكون في صعوبة مرحليا، ولكن مع الوقت الأمور بترجع تطلع. بعرف قد ما بتتأخر قد ما بتأثر أكثر، وقد أو قد ما بنتأخر تتأخر المحنة قد ما بتأخر الريكوفري، ولكن بالنتيجة مرقنا بكتير اشياء الكورونا مرقنا فيها، وكان في وقت كتير طويل للريكوفري، ورجعت دولة الإمارات لوضعها الطبيعي بل زادت إلى الأحسن.
0: نعم. خلينا نحكي استاذ شار، خلينا نطلع من نموذج معين، بدي احكي بشكل عام بالنسبه للاستثمارات بظروف الازمه. يعني اذا بدنا نحكي باستراتيجيه، اوكي، يعني انا وقت بدي اقول استراتيجيه اقدر اعبر بالازمه للفرصة، يعني اخلق فرص وسط الأزمة. هون إذا بدي أحكي باستراتيجية بخطوات عملية، هل ممكن، يعني كنت حد يعني قلت لك لحضرتك إنه في شغلة وكتير أساسية بيقولوا إنه بفترة الأزمات الأصول كلها بتتراجع أسعارها، بتنخفض أسعارها، ما يوفر فرص استثمارية كبيرة لمرحلة ما بعد الأزمة.
1: نعم. ليكي لألك شغلة، أول شيء نحن على شو بتكلين هون؟ اول شيء في عندك ال ريل استيت او ريل استيت بزنس،
0: يعني هون مش عم نحكي دبي،
1: اوكي، عم تحكي بشكل عام.
0: نعم
1: عم تحكي بشكل عام بالمنطقه، ولكن المنطقه بالنتيجه كل دوله من دول المنطقه في عندها الاستراتيجيه تبعيتها اللي هي بتخليها، يعني كيف بدي اقول لك، هي بتخليها تعرف على اي اساس ممكن تطلع وشو لازم تعمل لتطلع. انا بدي احكي بشكل عام، ما زال هيك بشكل عام، اكيد اكيد اكيد في اصول تتراجع، واكيد في عندك ريل استيت موجود اللي هو اكثر شيء عم يحكي دوله الامارات بالوقت الحاضر، لم تتراجع بعده، كل شيء ماشي مثل ما هو. في نقطه كتير مهمه، انه نحن ما رح نكون بوضعية صعبة أبدا، ولكن بحاجة لإيقاف الحرب. الحرب لحد هلأ نحن بنعتبر حالنا أنه واقفة، أكيد المنطقة في عندها نوع من عدم ثبات، عدم استقرار، ولكن نحن بنعتبر أنه نحن بالوقت الحاضر نحن طلعنا من حرب and we are recovering. عم قلك أنا based on شو عم نشتغل نحن هون. الدول هون بالأخص الدولة هون عملت عدة أشياء اللي هي لتساعد كل المستثمرين في الدولة، عملت عدة أشياء لتساعد لتخليهم يقدروا يكملوا، لتخليهم يقدروا يتخطوا هالأمور، وهيدي أهم شيء شغلة الدولة. الحمد لله في دولة هون كتير قوية عم تهتم بهالموضوع.
0: طب إذا بدنا نعمم، يعني بدنا نعمم استاذ شارل، حضرتك كرجل أعمال، يعني هيدي الخطوة يلي أو الخطوات أو الاستراتيجية يلي بدها تعتمد، أنا هون اللي بدي ركز عليه، كيف ممكن إذا بدي أخذ نموذج صغير لشركة تتعثر خلال الأزمة، شو ممكن تعمل يعني لا استمراريتها لا صمودها، كيف ممكن تصمد؟
1: أوكي، بقول لك ممكن تصمد، هي الدولة أول شيء عليها تقدم محفزات، ونحن هون عم يقدموا محفزات لحتى العالم تقدر تكمل، لحتى الشركات وكل شيء له خصة بالاقتصاد يقدر يكمل ويقدر ينطلق، وهالشيء أثبت نجاحه. يعني إذا بنخدها على المستوى الصغير أو على المستوى الكبير هالشيء موجود، ونحن منلاقي أنه مع الوقت الأمور عم ترجع لوضع، العالم عم تتعود على الوضع اللي نحن موجودين فيه. يعني في أزمة بالمنطقة، نحن بالنسبة لنا بالبداية كان في صعوبة، بالوقت الحاضر نحن تعودنا على الوضع ونحن مكملين، نحن عنا our own businesses واللي هي ماشي بشكل طبيعي جدا جدا جدا. في تراجع، ولكن مثل أي بزنس، مثل أي شغل، مثل أي تجارة، ممكن بمرحلة معينة لسبب معين ينزل ولكن بيكمل. الأساس بعدين بيرجع بيطلع. الأساس إنه الانفراستراكشر بدول الخليج كتير قوي. الأساس إنه نحن عنا هون نشغل على الإنسان. الإنسان هو حاضر وردي بأي وقت لا يرجع يوقف، وهذه شغلة كتير أساسية. ما في تراجع، كل إنسان عم يجالد وعم عم عم يهاجم وعم يكمل لحتى يقدر يطلع من الأزمة على المستوى الصغير لتطلع بعدين الدولة على المستوى الكبير. فانطلاع من هون هالشي هيدا أكيد نحن بنعتبر أنه الأمور عم بلشت ترجع لطبيعتها، مع أنه في صواريخ وفي غيره.
0: نعم. خلينا احكي استاذ شارلز، عذرا على مقاطعتك، بس لكن في عندي خطوات بدي ناقشها مع حضرتك. اول شيء السرعه باخذ الاجراءات، يعني لا بقلب الشركه عم بحكي مؤسسه، رجل اعمال، مستثمر، رائد اعمال، بدك اياه بده ياخذ خطوات. ماذا عن السرعه بالاجراءات يلي بده يمشي فيها بقلب الشركه، يعني بهي فتره الازمه؟
1: ليك لقلك شغلي ستنا، من أول نهار، تاني نهار، تالت نهار الأزمة، يعني من ستة،
0: نعم،
1: بدي أعتبر أنا من ستة مارش، بعد ما كان مرق كام يوم على الأزمة، صار في خلية أزمة كبيرة ونحن عم نشارك فيها وعم نجتمع فيها لكن شو يسمون الـ governments اللي هي موجودة بدبي أو بدولة الإمارات وأكيد بالدول الخليجية كلها، ولكن نعم. أكثر ضرب أكله هو أكثر هجوم صار هو على دولة الإمارات لحتى نخدها كمثل. كان في نوع من خلية أزمة كبيرة، يوميا في لقاءات، يوميا في اجتماعات، يوميا في قرارات، وفي حزمة قرارات طلعت لحتى تساعد العالم. فإذا في عنا هبوط بالشغل، very good. نحن شو بدنا؟ نحن بدنا نقدر نكمل، how to continue. في حزمة قرارات اتخذت وساعدت هالشركات كلياتها وهال المجتمع الأعمال كله لحتى يقدر يكمل. هيدي شغلة كتير مهمة. نحن بالنسبة لنا شفنا، احنا بالنسبة لنا بسرعة صارت، يعني في عنا اشياء اجراءات معينة لنقدر نكمل، لقينا انه immediately القرارات اللي اتخذت نحن قدرنا نستعملها وقدرنا تقدم لها المساعدة هيدي اللي كنا نحن ناطرينها. فاذا اول شيء في حزمة أشياء انعملت لنقدر نكمل، وهيدي الشغلات هيدي الأهم شغلة ممكن تقوم فيها الدولة، اللي هي إلى خصة بالأجار، اللي هي إلى خصة بالكاستم، اللي هي إلى خصة بالموظفين، اللي هي إلى خصة بكل الإجراءات اللي ممكن أي شركة تخدها أو تشتغل فيها لتكمل. حتى بالنسبة لموضوع كل شيء ممكن يمس بأي إنسان، بده يجدد فيزا، بده يترك البلد، خالصة فيزته، اتسترا اتسترا. يعني كان في نوع من
0: خلية عمل. نعم،
1: خلية عمل مع قرارات،
0: قرارات عم هيدا المطلوب. نعم. طيب أنا هلأ كمان سؤال استاذ شار، بخطوة تانية بدي ركز عليها يلي هي قصة التعلم من التجارب. يعني نحن بمرحلة الأزمة، مرحلة نوع من الركود بعمل الشركات، بتكون بحاجة يمكن لمراجعة زيت، لنقد زيتي، لمراجعة نقاط الضعف بالشركة، تمهيدا لانطلاقة جديدة نحو النمو ونحو التطور فيما بعد. هيدي مثلا كيف ممكن تتناولوها، او كيف ممكن تتطبق، او كيف ممكن تتاخد بشركات بمحل يعني هو مركز للاستثمارات مثل دبي، او مثل حيلا دولة، ما بدي ركز بس على دبي، حيلا دولة فيها استثمارات وفيها أزمة بالوقت ذاته هلا.
1: نعم، ليك لقلك شغلة، انا بدي اقول شغلة بشكل خاص.
0: نعم.
1: الحرب اللي صارت أو الهجوم اللي صار على دول الخليج وعلى دولة الإمارات، كان الهدف، هلأ نحن مش عم نفوت بالسياسي بس نحن عم نحكي شو الهدف من الهجوم. الهدف بالهجوم أول شيء كان اقتصادي ويمس الاستقرار بالأول. ما في بزنس، ما في تجارة بتمشي، ما في اقتصاد بيمشي إذا ما كان في استقرار. الهدف كان من الأول للآخر هو ضرب الاستقرار، وضرب الاستقرار يعني ضرب الأمان، وضرب الأمان يعني فشل اقتصادي وتراجع تجاري وسمعة سيئة بتوصل بعدين لمرحلة إنه ينضرب الاقتصاد الخليجي والاقتصاد الإماراتي بالذات، ينضرب بطريقة إنه العالم ما يعود في عنده ثقة. اللي صار هون هو ما كان في الضعف اللي كانوا هن متوقعينه أثبت عكسه. يعني كان في قوة، القوة هي أول شيء بالنسبة لموضوع الاستقرار اللي قدروا يخلوا الأمان موجود بالدول، تاني شيء بالنسبة للاقتصاد، الصمود الاقتصادي كان موجود بطريقة كتير مهمة عن طريق المساعدات اللي صارت وعن طريق الدعم اللي صار وعن طريق القناعة اللي كانت موجودة عند كل بزنس مان وشركة انه نحن هاي دي مرحلة رح تقطع we have to continue. كان في إصرار لنكمل وهالإصرار هيدا فايد كتير الوضع. هلأ بتقليلي شو لازم نعمل بعد لحتى نحن بالنسبة لقلنا بنعتبر انه الأمور انعملت بطريقة كتير منيحة لدرجة انه نحن قدرنا نكمل، ما كان في عنا هبوط، ما كان في عنا خوف، ما كان في عنا إغلاق، ما كان في عنا أي شيء. هالشي هيدا وصلنا لمرحلة انه نحن نقدر نكمل ونحن بنعتبر انه الأمور ماشي بشكل طبيعي. هلأ بتقليلي ما لازم نعمل اشياء، أكيد كل شركي بالوقت الحاضر بدأت تدرس وضعيتها وتشوف شو لازم تعمل لحتى في حال صار هالشي مرة تاني يكون عنده ريزيرف أكتر، يكون عنده أشياء.
0: بدنا نشوف شو بينعمل من هيك. عم نستشير حضرتك وعم نستفيد من خبرتك الواسعة بهالمجال استاذ شارل، حضرتك رجل أعمال بارع. يعني هون أنا سؤالي كمان كرجل أعمال كرائد أعمال، يعني أي ذهنية وأي ثقافة لازم يتمتع فيها رجل الأعمال بهالمرحلة هيدي لحتى يدير، يعني لإدارة شركته بشكل صحيح؟
1: نعم، أول ذهنية، أول شيء لازم يتمتع فيه رجل الأعمال هو الإصرار إنه الأمور، يعني الثقة والإصرار. أول شيء بدي يكون في ثقة إنه نحن ما في شيء رح يردنا لورا، أي أول وحدة. هالثقة هايدي بيكون في عنا أصرار لنكمل، بتخلينا نصر إنه نحن علينا نكمل. نحن بالنسبة لإلنا كرجال أعمال موجودين هون، يعني أنا صار لي 40 سنة هون، مرقت الطلعات ومرقت النزلات، فنحن بنعتبرها هالنزلة هايدي مقابلة رح يكون في طلعة، ما رح يكون في أي شيء أثر على أي شيء. هلأ أكيد
0: يعني عم تحكي بإيجابية كمان هون استشار.
1: أكيد نعم، أكيد في إيجابية،
0: أهمية الإيجابية.
1: لقلك ليه مدام، اللي شفناه بهالكام يوم من هيك، انا قلت لك شغله كثير مهمه انه دول هون عملوا استثمار بالانسان.
0: نعم،
1: يعني الانسان هو اساس كل شيء، الانسان هو اساس كل شيء. يعني ابناء البلد وكل الاشخاص الموجودين بالبلد اعطوا كل التسهيلات ليتعلموا، ليتثقفوا، ليظهروا لبرا بمساعدات من الدولة، لا يقدروا يكونوا قادرين يقفوا على إجرين وقادرين يكملوا، ما يحسوا بمجرد ما يصير أي أزمة الأمور تهبط. فإذا الإنسان هو الأساس. إذا بتيجي بتطلع بتلاقي إنه الثقافة الموجودة عند الأشخاص الموجودين بالبلد، أكيد أوقات بيكون في سياح، بيكونوا في غير سواح، بيقولوا لك والله في كذا، خلينا نحمل حالنا نرجع بلادنا. أنا عم أحكي على الأشخاص الموجودين بالبلد، المستثمرين بالبلد، اللي عم يشتغلوا بالبلد. ما في حدا عم يشتغل ليطلع، لبل عم يشتغل ليكمل، لبل أكتر من هيك في ناس عم تشتغل لتيجي جديدة، شيء بتتعجبي. نحن ليه بنقول الإنسان؟ لأنه الإنسان هو اللي بده يعمل كل الخطوات اللي هي بدها تؤدي للإيجابية. يعني الإنسان الإماراتي لحد هلأ بعده عم يروح على شغله هالوقت وعم يرجع من شغله هالوقت، عم ينتج، عم يعمل شغل، عم يصنع، عم يعمل سياحته، عم يعمل كل شيء بالوقت نفسه، عم ينزل يشتري ويبيع وغيره. فإذا الأمور ماشي، السيركل بعده ماشي مثل ما هو. ليه؟ لأنه في عنده ثقافة إنه نحن ما في شيء رح يأثر علينا، وثقة أكتر. الشيء اللي صار أثبت مرونة للمنظومة الأمنية والاقتصادية، خلت العالم اللي عم تشتغل هون تقول والله ما في شيء بالبلد، نحن we can continue. مش والله دمار أو شعب عم ينضرب أو شعب عم ينقتل مثل ما عم بيصير بإيران أو غيره، لأنه ما في، يا أما دولة يا أما الشعب مش موجود. أوكي. نحن لا، هون الشعب موجود وعم بيكمل.
0: بدي أسأل سؤال، وهون أهمية الابتكار. يعني حضرتك عم بتقول عم نكفي وعم نشتغل، عم أكيد في حلول تفصل على أساس الظروف الموجودة، لأنه ما في أكيد حلول وحدة أو نماذج واحد من الحلول بيتطبق على كل الأوضاع، على كل الظروف. يعني هون شو أهمية الابتكار بهالظروف هيدي، خلق حلول، وشو أهمية التكنولوجية، يعني الحلول التكنولوجية كمان بتخفيف إذا بدك التكاليف.
1: نعم، لقلك شغلة ستنا، أكيد الابتكار هو الأساس.
0: نعم،
1: وهون في شغلة كتير مهمة، أنا بدي أحكي على موضوع الابتكار ما بدي يجي من شركة. احنا وقتوك اباوت جوفرمنت، الابتكار اللي عم بيصير اول شيء في نوع من في نوع من مشاركة. المشاركة هي عم يكون في اجتماعات بين ال governments وبين رجال الأعمال والشركات وغيره. What ideas you have؟ هالideas هيدي اللي هي already كلها يتبلش تنحط لحتى نشوفها بوقت قريب بدها تبلش تنزل. ليه؟ لأنه there should be a recovery and there will be a recovery. وto recover بده يكون في إشياء كتير innovative وإشياء كتير جديدة لتخلي كل إنسان صمد يقدر يكمل. يعني لحد هلأ هيدي الأساس. في إشياء كتير يعني بتوعين كتير إشياء نحنا بالقريب اللي هي بعد الحرب رح يكون في مشاريع جديدة، رح يكون في إشياء كتير جديدة بتتعلق بالسياحة، بتتعلق بالتجارة، بتتعلق بالآي، بتتعلق بكل شيء ممكن يخلي البلد يرجع يكمل مثل ما كان. فهيدي الشغلة أكيد موجودة، بس ما بدها تطلع على مستوى الشركات الصغيرة. هلا إذا بتجي على الشركة الصغيرة بتقول لك أنا نزل شغلي، فإذا أنسب شيء أنا علي وهو غلط لازم آخر شيء هالشيء يعمله، أنسب شيء علي وقف شوية موظفين ونزل شوية معاشات وأعمل إتشترا وهالأشياء هذه. ولكن لا، نحن كله بعده مكمل مثل ما هو، ولكن في مشاريع بدها تنزل قريبا اللي هي أكيد بترجع بتعمل ريكوفري، بتعمل إنعاش لكل شيء صار، واللي هو لحد هلا أنا بعتبره كان بوزيتيف ما كان نيجاتيف. يعني بالنسبة لنا بنعتبر الشيء اللي صار كان بوزيتيف علينا ما كان نيجاتيف، لأنه نحن عملك نحن قاعدين بالبلد عرفنا أنه نحن وي آر، نحن موجودين بمكان آمن مستقر يؤدي إلى انطلاق الاقتصاد والتجارة، ولو عانت بمرحلة معينة الأمور راح تكمل. يعني نحن موجودين، أهم شيء الثقة، نحن موجودين حاسين أن الأمور ماشي وبشي راح يتغير، وهذه أساس.
0: استشار، شو أهمية التعاون بين الشركات بهالظروف هيدي؟ يعني قدي بتساعد مسألة التكامل فيما بينها؟
1: يعني الشركات، هلا انت عم تحكي على مستوى الشركات، هلا اكيد بيكون في تعاون بين الشركات. يعني
0: لا بمرحله الازمه،
1: بمرحله الازمه يعني الشركات ممكن اللي تكون بتعمل كل شيء. يعني مثلا بدي اقول لك شغله، في شركات ممكن تعمل عده نشاطات اوكي، ولكن لانه في الازمه صارت موجوده بالوقت الحاضر ممكن يقول لك والله انا لا ما بقدر خفف من نشاطاتي، وبدل ما انا اكون بعمل هالشغله انا من خلال شركتي أنا بخفف مصروفها وبروح لشركة تاني اللي هي بتقوم بهالنشاط هيدي، بعمل نوع من سب كونتراكتين معها، بيكون في تعاون لنقدر نكمل. ممكن هالشي يصير لأنه عطول بالمرحلة الطلعة مثل ما بيقولوا بيصير الشركة اللي بتعمل شغلة ممكن تعمل عدة أشياء، عدة أنشطة لحتى تساعد بعضها ويكون كل الإنكم موجود داخل هالشركة. ولكن لما بيكون في نوع من نزلة صغيرة أكيد بيكون هالأشياء ممكن تصير. يعني أول شغلة ممكن تصير هي تعاون بين الشركات بالأشياء اللي ممكن تكون تنشيل من عندك وتنعطى لغيرك. هيدي هي القصة، هيدي على مستوى الشركات
0: ما بتساعد، هيدي بتعويض شوي من الخسائر إنه بصيروا يكملوا بعضهم أو يساعدوا صحيح. بعضهم
1: صحيح. يعني لنقول أنا في عندي شركتي، لنقول أنا بعمل، لنقول نحكي بعمل، لنقول إيفنت مانجمنت اوكي. انا كايفنت مانجمنت في عندي انا كمان ديبارتمنت لحاله اللي هو تصوير وغيره وغيره، وعندي ديبارتمنت تاني اللي هو اتسترا. انا بيجي بقول يا خي ديبارتمنت تصوير طالما الامور هلا شوي خفيفه انا بلغي ديبارتمنت تصوير بشيله بالوقت الحاضر، وانا بشتغل مع شركه تانية هي بتشتغل بس تصوير. ممكن يكون في نوع لس انكم ولكن بكون انا وفرت علي بالمجمل. هيدي هي الاشياء، هيك بدها تصير التعامل والتكامل، غير هيك ما بيصير.
0: نعم. بسؤال هيك ما بعرف قدي بتقدر حضرتك يعني تضوي عليها هالنقطة بالذات يلي بدي احكي فيها يلي هي مسألة التخطيط المسبق. ما بعرف قدي الشركات وحضرتك عالم بوضع الشركات قدي تقدر تخطط للمستقبل للاستعداد للمواجهة أو لأزمات، هل في نوع من يعني من هالتخطيط أو من هالتحضير أو الاستعداد بدك إياه؟
1: أول شيء أكيد كل شركة بشركتها بدها تعمل نوع من evaluation، نوع من التقييم للوضع. التقييم للوضع بده يكون معتمد على الوضع الحالي وال التأثير اللي صار فيه اللي صار بيست على الوضع السابق. ومن بعد ما يصير هالتقييم هيدا، ساعتها هالشركات هيدي بدها تاخد قرار شو ممكن تعمل خطوات لا تطلع. أنا بنظري في كتير خطوات ممكن تنعمل وممكن يعملوها، اللي هي أول شيء إلى خصة بنوعية الشغل وإلى خصة بعدد الموظفين وإلى خصة بالمصاريف الثابتة اللي هي موجودة والمصاريف التانية، والشركات على هالأساس بدأت تشتغل. هلأ أنا بالنسبة لي أنا بعتبر انه ممكن الشركات ياخدوا اي قرارات لحتى تقدر تخفف من مصاريفها الى حين ان تعود الامور ويرجعوا بيكملوا. ولكن انا بعتبر لحد هلأ الامور بعد ماشي بطبيعتها. في اشياء الى خصة بناس قلتلك بمجالات معينة ممكن واحد يخفف منها ما يقود يشتغل فيها ويكمل بالإشياء التانية إلى حين ترجع تنطل الأمور إلى طبيعتها. ولكن بصراحة تانية، ويعني أنا موجود هون وأنا بعرف ونحن عنا رجال أعمال بعدة مجالات بكل المجالات، يعني الفيدباك اللي هي عم تجي أول شيء ما حدا وقف، تاني شيء الكل مكمل، ثالث شيء في عندهم ثقة تامة انه الامور راجعة على طبيعتها. ولو بعد شهر وشهرين وثلاثة منا بكديل، لانه الانسان اللي اشتغل على مدى سنين في عنده ريزيرف معين يقدر يكمل. بالوقت نفسه اذا ما في ريزيرف معين او قوي لا يقدر يكمل بيقدر يقوم باي اجراءات تاني. ولكن لحد هلأ انا ما شفت في شيء تغير. انا ما شفت مثل وقت ازمات تاني محلات سكرت، ما شفت شركات سكرت، ما في أي شيء من النوع. طيب بس بالعكس كله مكمل.
0: نعم، هذا شيء يعني إشارة أو مؤشر جيد جدا أنه بسط الأزمة دل الواحد لأنه هيدي المعيار، معيار حقيقي. بسؤال أخير، إذا بدنا نقول أي مستقبل، أليس الأهم نقول أي مستقبل نريد حتى نرسم معالمه يعني نحضر له بالتخطيط تبعنا؟

0: الوضع اللي موجود بالمنطقة هيدا الوضع المتألئس بدي أقول باللبناني المقلقس أكيد الانسكيورتي بتأثر على البزنس هذا شيء طبيعي ولكن الوضع اللي هو موجود بالمنطقة بتصور بدنا نوصل لديد أند ديد أند هو مثل ما بيقولوا كمان عنا بالدارج يا جدي يا جلمتك بدها تنتهي الأمور على أساس معين وأنا بعتقد أنه حسب ما شايفين أنه الأمور بدها تيجي بطريقة كتير بوزيتيف كتير إيجابية لمنطقة الخليج يعني نحن قادمين على ازدهار مهم.
1: أنا بدي أشكرك لأن وقتنا خلص أستاذ شار أنا بشكرك كتير رئيس مجلس العمل اللبناني بدبي والإمارات الشمالية الأستاذ شار الجحا كنت معنا من دبي بشكر فريق العمل رواد إلي مسيحي رواد جرمانوس وإليج مرزا بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت تنطرونا
2: بيزنس هاب مساحة حوار ومعرفة بيزنس هاب يصنع التغيير بيزنس هاب إعداد وتقديم هدى عيد
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة
2: حوار حر
4: النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف
2: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار

طابت أوقاتكم الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى لآخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في الأسبوع الحالي في واشنطن، وشدد أمامه على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونصف المنازل وجرفها. في الميدانيات ومن الجانب الإسرائيلي، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود جراء سقوط مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. واليوم أخلى مركز الصليب الأحمر في مشغرة احترازيا بعد التهديد الإسرائيلي. ومنذ بعض الوقت سجل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف جبشيت وحرج علي الطاهر في قضاء النبطي، كما سجل قصف مدفعي على بلدة كفر تبنيت. وشنت القوات الإسرائيلية غارة على أطراف طير حرفة. بعد اللقاء الوزاري الدوري في السراي، قال وزير الإعلام بول مرقس إن رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى زيارته سوريا التي دفعت بالعلاقات قدما وتسهيل الإجراءات في التجارة والمعاملات الجمركية، وأشار إلى أن رئيس الحكومة توقف عند توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، وكشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان بالقريب العاجل للتحقق من جرائم الحرب المرتكبة، وأشار إلى العمل لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: الشيخ عبد الأمير قبلان لا يكتفي بدوره المحدود والمحدد قانونا وشرعا، بل نصب نفسه مرشدا أعلى للدول العربية الشلفي، إذ نصحها بما وصفه بتشحيل التبعية مع واشنطن وباتخاذ قرار قوي بتقييد القواعد الأمريكية فيها تمهيدا للخلاص الفعلي منها. وركز الشيخ قبلان بخاصة على السعودية والإمارات، راسما خريطة جديدة للمنطقة تحل فيها محل أمريكا شبكة تعاونية تضم باكستان وإيران وتركيا ومصر والعراق والجزائر، لتنصرف إلى تطوير أرضية مشتركة بديلة من الهيمنة الأمريكية. وخص بنصائحه السنية مملكة البحرين مخاطبا إياها وكأنها مجرد تفصيل بسيط. لله دره المفتي قبلان وهو متربع في مكتبه وأمامه خارطة عملاقة للشرق الأوسط بيشيل وبيحط على ذوقه، والمهم بالنسبة له أن تفك أمريكا عن سما المنطقة ليحلو لإيران أن تسرح وتمرح على هواها، وأن يحتضنها تحالف واسع دوره الأساسي حمايتها وتوفير الغطاء لها، لا سيما وأن الشيخ قبلان يريد أن ينضم العراق وليس سوريا والجزائر وليس المغرب أو الأردن أو السعودية إلى هذا التحالف. لذيذ الشيخ قبلان قاعد يفقس زرار كما يفقس الفتاوى بتكفير هذا الرئيس أو ذاك السيادي، ويريد تشحيل الدول العربية من النفوذ الأمريكي، بينما لا يرى أي ضير في خضوع حزب الله لأوامر الحرس الثوري الإيراني وقيادة لبنان إلى الخراب كرمى لعيون الولي الفقيه المجتبى المختفى. أما الطامة الكبرى فهي ما أتحفن به المدعو محمود إماطي الذي تخطى بأشواط صديقه المفتي الجعفري الممتاز، فالإقماطي ناضج ولم يعد مقمطا بالسرير، وهو صاحب رؤية أين منها معادلات الخوارزمي وبيتاغور وفلسفات أرسطو وديكارت، فهو يعتبر أن العدو الغاشم يريد تحقيق إسرائيل الكبرى لتضم لبنان برمته، وأن إسرائيل هي التي أخلت بمختلف المعاهدات والاتفاقات وليس حزب الله الذي أعادها 3 مرات إلى الجنوب حتى اليوم في تموز 2006 وغدات حرب غزة وغدات اغتيال الخامنئي. والإماطي كما يبدو يحتاج إلى كم أموت على الخفيف من الإمام محمد مهدي شمس الدين كي يعي ويحجم عن المزيد من الغي والهلوسة. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
3: في الأسواق. في الأسواق
2: من لبنان الحر.
4: يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89400 ليرة و 89700 ليرة. سعر أونصة الذهب 4662 دولارا.
2: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي. من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين و 472 ألف، بنزين 98 أوكتان مليونين و 490 ألف، المازوت مليونين و 298 ألف، والغاز مليون و 569 ألف ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
6: ليه؟
5: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
6: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
5: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: حوار حر النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: أهلا بكم مستمعينا في حوار حر عبر لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف. يدخل لبنان اليوم مرحلة هي الأدق في تاريخه الحديث، حيث تتأرجح البلاد بين أروقة المفاوضات في واشنطن وبين لغة التهديد والوعيد في الداخل. تأتي هذه التطورات في ظل انقسام سياسي حاد حول هوية لبنان ودوره. تطرح هذه المرحلة تساؤلات وجودية حول سقف التوقعات من أي اتفاق مرتقب. هل نحن أمام تسوية أمنية تقنية أم انزلاق نحو مواجهة داخلية قد تعيد شبح الاغتيالات والفتن؟ للغوص في كل ما يجري يسرني أن أستضيف اليوم النائب السابق الأستاذ أنطوان زهرة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك
2: استاذ. كمان بدنا نذكر للكل يلي بيحبوا يتابعوا هيدي الحلقة عبر قناتنا على يوتيوب ليقدروا يشوفوا ويسمعوا بالانطلاقة الجديدة. بنرحب فيك أكيد بيتك. البداية من المفاوضات بين واشنطن بواشنطن بين لبنان وإسرائيل، شو برأيك سقف توقعات نجاح المفاوضات وخصوصي بعد هالوتيرة المتسارعة والتصعيد يلي حاصل بالجنوب؟ هالمفاوضات تحت النار لوين رح تودي؟
3: بكل بساطة المفاوضات تأتي نتيجة ما حصل في لبنان مؤخرا. نحن كنا عم نخوض مفاوضات سابقا بواسطة الميكانيزم حول تثبيت وقف إطلاق النار، وقف الاعتداءات، استرداد الأسرى، ترسيم الحدود وإلى ما هنالك، ولكن إعادة حزب الله وتيرة الحرب من خلال تحرشه بإسرائيل انتقاما للمرشد الأعلى في إيران هو اللي حطنا تحت ظروف ضاغطة ودفع بفخامة الرئيس وبالتضامن مع حكومته ومع غالبية القوى السياسية اللبنانية وغالبية الشعب اللبناني إلى إعلان نية في التفاوض المباشر بدون خجل أو وجل، لأنه بالنتيجة إنقاذ لبنان من هذه الظروف بيسهل كل الخطوات الممكنة. اليوم نحن رايحين على مفاوضات عم نسمع صوت عالي كتير من جماعة الممانعة، كانوا ممانعة
2: رافضين وعم بيهددوا كمان بنفس الوقت،
3: رفضوا تهديد بس اللذة مش مبدأ التفاوض، عم بيهددوا كيف لبنان بده يفاوض عن حاله، ما بيترك الأمر لولي الأمر اللي هو إيران أنه تفاوض عن لبنان. هيدا لب المشكلة عند حزب الله، أنه مش تفاوض، لأنه
2: مش
3: حزب
2: هن
3: الله
2: كمان إيه عم بيشاركوا بهذه
3: سبق وفاوض وعمل اتفاقية وقف الأعمال العدائية ب 27 تشرين 24. اليوم هو بيعرف أنه ما بقى حدا قبضه جد يفاوضه، لأنه بال 96 رئيس شهيد رفيق الحريري حطوا على طاولة المفاوضات، صار في شبه اعتراف دولي فيه يحكوا معه على تبادل الأسرع على ترتيبات معينة وإلى آخره. اليوم ما عاد صاحب هذا الدور، ضعف كتير، نهار كتير، غابت قيادته التاريخية وعم بعيش حالة تعتير.
2: تعتير بس بعدهم في منهم مصرين أنه حزب الله بعده موجود وقوي، ولو ما هو عم بيقاوم بهذه الطريقة إسرائيل كانت فاتت.
3: ذكرك بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار 27 تشرين إسرائيل كانت تقول حزب الله يعيد بناء قدراته، طلع الشيخ نعيم قاسم قال لهم 100% من قدراتنا رجعت. بلشت هذه الحرب الجديدة، حرب الانتقام وأسناد إيران. خبريني، هل يمكن تصنيف بميزان القوى والتصرف اللي عم بيحصل، هل يمكن تصنيف ما يقوم بحزب الله أكثر من مجرد تحرش للاستفزاز الإسرائيلي اللي عم يستكمل عملياته الأمنية والعسكرية واجتياح أراضي كان ممتنع عنها بالمراحل السابقة؟ هل قد عم بيطلع منه؟ وبالتالي كذبة كبيرة، وهلأ انتبهي عم تتكرر مع إيران، بيقوموا تيكبروا العدو على طريقة عنترة دايما هاي بالحرب النفسية، بيطلع بيتسرب تقرير عن CIA انه ايران عندها 70% من قدراتها الصاروخية، بيتحمس الشاب الايراني يمكن قليباف او ما بعرف مين بيقول له 120% من قدرتنا الصاروخية قبل الحرب. ان شاء الله ما يصير في حروب من جديد، بس اذا صارت منشوف قديش النسبة المئوية الباقية عندهم. يعني هودي الناس اللي عايشين على الكذبة وعلى التهويل وعلى تضخيم احجامهم، بيجي وقت بينكشفوا عند الامتحان، بينكشفوا عن جد شو بيطلع منهم. لذلك اليوم إمكانية الضغط لوقف المحادثات انتهت عند حزب الله، ولهجة التهديد والوعيد والتخوين لا تضر إلا الناطقين بها، لأنه كل خطوة من خطواتهم عم يعملوها اليوم عم بتأكد المؤكد أنه هن تابعين للسلطات الإيرانية، بيعملوا المصلحة الإيرانية، ما عندهم أي وزن لمصالح لبنان، والأهم بتصرفاتهم الحديثة وتهديداتهم وتخوينهم لكل اللبنانيين عم بيفكوا آخر اتصال بينهم وبين المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية والميثاقية والعيش المشترك، بشكل عم بيشعلوها في استحالة عشر بينه وبين مكونات.
2: بس هنا بتحسوا ما عندهم شيء يخسروا، رايحين للآخر بهذا الموضوع.
3: بلا عندهم كثير.
2: شو رح يخسروا؟
3: عندهم يخسروا رعاية الدولة إلهم من سنة 83، أو بشكل أكثر تحديدا منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، يستعملون كل إمكانياتها، يستبيحون كل قدراتها، لا يدفعون لا ضرائب ولا جمارك ولا TVA ولا أي موجبات تجاه الدولة، وفاتوا بالدولة العميقة بشكل عم بيوجهوها، الدولة العميقة بكل مكوناتها واللي أنا بحددها بقضاء، أجهزة عسكرية وأجهزة إدارية، وزارات وأجهزة إدارية، مع ما يتبعها من جمارك، من ما رح سمي بالتحديد، عم بيستفيدوا منها، عم بيقبضوا معاشات، عم بيقبضوا تعويضات على من يسميهم اللي بيسمون هن شهداء اللي هن ضحايا لبنانيين بكل الحالات، مستفيدين من شكل الدولة وبقايا إمكاناتها، ما بيعترفوا بوجودها. الأهم اليوم بكل فجاجة ووقاحة تصرفاتهم تقول إنه مش قارين حدا بالبلد إلا حضورهم هن، يعني ما بيهمهم مش بس السلطة السياسية رئيس الجمهورية والحكومة، ما بيهمهم الطوائف الأخرى المكونات الأخرى، علما بأنه ما لازم يغيب عن بالنا ولا مرة أنه هيمنتهم على تمثيل الطائفة الشيعية لا يعني اختصارة بالثنائي الشيعي. هيدي هيمنة نتيجة فائض القوة وفائض الإمكانات وفائض وفائض وفائض والآخر. لذلك اليوم الدولة اللبنانية حسمت أمرها، البرهان على عجزهم عن التحكم بمسار الأمور هو عجزهم عن إسقاط قرار مجلس وزراء 5 آب 2025، قرار مجلس وزراء 7 آب 2025، قرار مجلس الوزراء 2 آذار 2026، إعلان رئيس الجمهورية نية بالتفاوض، عقد أول جلسة والتانية التمهيديتين في واشنطن، وتشكيل الوفد لعقد محادثات جدية بال، يعني كنا بالشكل هلأ رح نصير بالأساس يوم الأربعاء بعد
2: التنفيذ. بعده الشرط الأساسي هو نزع سلاح حزب الله عن كامل الأراضي اللبنانية، يعني ما رح تقدر تروح لأي اتفاق من دون تطبيق هيدا البند. اليوم الدولة اللبنانية كيف بدها تقدر تنفذ؟
3: بكل بساطة منروح لوضع الأسس للاتفاق الأمني قبل ما نوصل للسلام، بالتدرج بدك تروح. كيف تدرج موقف الدولة اللبنانية من انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة حتى اليوم تصاعديا، وصولا لاعتبار أي عمل عسكري وأمني هو غير شرعي ويطاله القانون، يقع تحت إطار المحاسبة القانونية. بالمحادثات كذلك بدك تروحي من التفتيش على آليات تثبيت وقف إطلاق النار وشروطها، ما في بس جانبين بهذه المفاوضات، في الجانب اللبناني
2: والإسرائيلي
3: والجانب الإسرائيلي، الجانب الثالث والأهم واللي يصف إلى الجانب اللبناني هو المجتمع الدولي والإقليمي. يعني اللي بده إياه لبنان ببس سيطرته على كل الأراضي اللبنانية، لحسن الحظ ولتأكيد الفرصة التاريخية الموجودة
2: في دعم كامل.
3: هو مطلب أمريكي سعودي أوروبي عربي دولي، ما في حدا بيرفضه وبيجرب يحتال عليه إلا إيران وأتباعه في المنطقة وفي لبنان. لذلك الاتفاق بده يكون على مراحل وصولا إلى السلام، وقصة التطبيع للي البعض عم يحكي فيها هيدي إرادة الشعوب تصنع التطبيع مش القرارات السياسية. لأنه في دول طبعت من 30 سنة وبعدها شعوبها ترفض، وفي دول بعد ما طبعت وشعوبها مدلوقة على العلاقة.
2: هل هو السلام الحل الأنسب برأيك مع اتفاق دولي لوقف كل هيدي الاعتداءات؟
3: 100%
2: حل نهائي.
3: والكلام عن عجز الدولة اللبنانية وما أظهرته السلطة اللبنانية من عدم قدرة على تطبيق مراحل بسط الدولة على كل الأراضي اللبنانية والسلام كل سلاح غير شرعي إله علاج بدعم دولي، بدعم إقليمي، بدعم قوة جديدة.
2: بتحكي دعم دولي شو يعني؟ جيوش تانية تدخل تساعد الدولة اللبنانية؟
3: ما بدها جيوش، بده الجيش اللبناني شوية تدريب وتجهيز إضافي وحدا يراقب اللي عم بيعملوا.
2: بس هيدا بده وقت أستاذ،
3: شهرين ثلاثة خمسة ماشي الحال. ما حدا بده عجيبة بلحظة يعني يخلص الاجتماع من هون تنحل الأزمة عمليا على الأرض من هون. شهرين ثلاثة خمسة أنا برأيي ما دام ضمن إطار هذه السنة 26 تكون نهاية كل الإشكالات شغلي جدا مقبولة.
2: دايما في تخويف من انقسام الجيش، هيدا النغمة اللي بنسمعها دايما،
3: هيدا الجيش
2: ما يفوت بمواجهة مع أبناء الوطن.
3: هيدا الجيش أولا مهمته بالداخل تكون عند عجز القوى الأمنية وطلب مؤازرة الجيش، هذا الدستور، هذا قانون الدفاع، وهذا اتفاق الطائف. وإذا فتنا بهذا المجال في كتير أشياء بيعملها مش شغلته وأشياء ما بيعملها وهي شغلته، مش وحده كل الأجهزة، لأنه نحن بعدنا بمرحلة طغيان المحور على السياسات العامة في لبنان وعلى المؤسسات، عم نطلع منها بس ببطء.
2: بتحس بعد في خوف بالمؤسسات وبالأجهزة الأمنية وعند القضاء تحديدا من أنه يوما ما رح يرجع حزب الله بقوته السابقة؟
3: تعرفي لا، لا مش رح يرجع حزب الله، أنه هني ما فيهم يعملوا هالمهمة لأنه قلهم من سنة التسعين عم بيدربون ويعلمون ويعملون عقيدة إيطالية بتقول أنه هو الصديق ونحن الأعداء. الناس السياديين غير المسلحين هن الأعداء وهن هدف المراقبة والاستطلاع والرصد و إلى آخره. لهيك وصلنا لمحل بس تكلف الجيش باستثناء المراكز اللي هو مسهل إقامتها ما بيعرف شيء عن حزب الله وتسليحه، بيعرف اللي هو مسهلهم بس، اللي عملهم بالسر حزب الله ما بيعرف شيء عنهم لأنه ولا مرة اعتبروا هدف للرصد والمراقبة. وهيدي خلصت مع قرارات الحكومة اللبنانية، بس تيقلب الواحد 180 درجة
2: اعتبروا هالقرارات فاشلة
3: من سقافة وممارسة تعود عليها 35 سنة لا ممارسة دوره كرجل أمن يتبع للدولة اللبنانية بأي جهاز كان عسكري أو أمني أو إلى آخره، بدها شوية وقت بس بتصير وحكما بتصير لأنه السلطة السياسية المخولة وضع السياسات العامة أخذت هذا القرار.
2: رح تصير بالقوة برأيك أستاذ؟
3: أنا برأيي لا، للزوم للقوة مرات كتير
2: بيزل إصرارهم على المحافظة،
3: بتهز العصا ما بتضطر تستعمليها.
2: كيف؟
3: لما بتهز
2: كيف
3: العصا
2: يعني تنهز
3: يعني
2: العصا؟
3: يعني ما حدا غبي ولا حدا عليه إصرار. وهن بيعرفوا أكتر من الدولة وين كانوا وين صاروا شو كانت قدراتهم ومونتهم على الدولة ومؤسساتها وين صارت. الثلاثة والأهم هن بيعرفوا انه الجيش مش مهدد بالانقسام رغم الحكي عن الأعداد وإلى آخره. في لزوم نذكرهم انه هن اذا كانوا بيبلغوا 28 او 30% من الجيش في 70% ما بيشوف رأيهم ولا بدوا اللي هن بيعملوه. الثلاثة والأهم انت بتعرفي انه الجيوش، انا هلأ بتذكر خبرية وقت انا كنت احتياطي بالجيش اللبناني سنة 75 كان في خدمة احتياط سنة بعد الترمينال، كنت احتياطي وقت اللي اندلعت الحرب، ووقت اللي انقتل الله يرحمه معروف سعد بصيدا، كنت انا مركزي بجبل البلاط بمروحين بالجنوب بالقطاع الغربي اللي هو اعلى تلة بالقطاع الغربي واليوم اسرائيل موجودة فيه. انقتل معروف سعد ونحن مأزونين، بدنا نلتحق، يجمعونا على 4 ايام على سكنة الرياضة العسكرية على طريق المطار، ناسي شو اسمه السكنة، ويقولونا رجعوا على البيت. 5 يوم قالوا لنا تعوا مدنية، يعني الجيش ما فيه يمرق ببدلاته وآلياته بصيدا طما يصير في اشتباك. أخذونا مدنية بسيارات مدنية تلتحقنا بشغلنا بالجيش. معلش لو أخذت الخبرية دقيقتين بس زيت مغزى. بالجيش العسكر ممنوع يسمع إذا عنده راديو بيثبتوله الإبرة على إذاعة لبنان، إذاعة الدولة اللبنانية وزارة الإعلام. نحن الضباط كانوا نحن كطلاب احتياط عسكر الاحتياط، لانه كلنا جامعيين، الضباط معهم راديوات، نقعد نحن وضابط مش رح سمي من هو اليوم بحبه كتير ورجعت التقيت فيه بس صار عميد، كان ملازم اول امر فصيلتي.
2: نعم.
3: عم نسمع الاخبار عن مونتي كارلو. بيقلنا حرفيا، تعرفوا شو يا شباب، احسن شيء كل واحد يروح يلتحق بجيشه، هي البلد مش ضابط. هيدي الفكرة ما عادت موجودة اليوم، انه جيوش الطوائف والمناطق ما عادت موجودة.
2: بس هني بمحل سربوا فيديوهات اصلا لعناصر بجيش اللبناني عم بيحكوا او عم بيغنوا الاناشيد الحزبية.
3: قديش
2: مثل الرسالة اذا بدك.
3: قديشهم هون وضباطهم بس يضغط عليهم، قديش عددهم، وبالاخر اذا كان لابد لغنى بدهم يلحقوا دويلة حزب الله، خلينا هلأ لش يضلوا يقبضوا معاشات وتعويضات من الدولة اللبنانية إذا ولائهم للحزب.
2: ما بيقدر اليوم يصرف عدد كبير من
3: مش عم بصرف حدا، أنا عم كلفهم بمهمات ما فيها اعتداء حدا، فيها تطبيق القانون، أنا الدولة مش أنا طوني زهرة. اللي ما بدهم يطبق هالمهمة هو بيقول أنا اعذروني ما فيه كفي بالجيش والله ما عدوا ليبه. الباقي اللي باقي بالجيش ولابس بدلة الجيش وبياكل من خبز السلطان بده يضرب بسيفه مش بسيف الجيران، هيدي مفهومة.
2: هيدا على صعيد الجيش. اليوم نواب حزب الله
3: والناطقين قبل ما تكفي يا عيب الشوم، نواب قالون أكتر من 20 سنة نواب بيطلعوا بيقولوا انه كيف بيترك، كيف بيروح على التفاوض مش سئلين عن نبيه بري. اول شيء طمنوا بالهم اكيد سئلين عن نبيه بري.
2: برأيك التواصل موجود أكيد بين الرئيسين؟
3: 100% 100% اكيد سئلين عن نبيه بري، بس انه عم بيخالف الدستور والقانون. يا ابني قاري الدستور انت يلي اخذت وظيفة دستورية، ان كنت وزير سابق او نايب حالي، قاري الدستور وعارف صلاحيات رئيس الجمهورية وانك عايش. تعرف بوصل لمحل بدي اقول لهم انه بالطائف ما تركتوا له الا هالصلاحية بين صلاحياته المحدودة، حتى هاي بتكون شرحوا اياها، فشرته بده يمارس صلاحياته ويقوم بواجباته رئيس الجمهورية ومحمي من حكومته اللي انتم مسالين فيها وما قدرتوا تغيروا توجهاتها، ومحمي من شعبه من قوى السياسية. يعني هيدي
2: اليوم الأكثرية داعمة
3: هواية الاستمرار بالحروب ممنوعة، هيدي ما بتعمل دول ولا بتعمل مستقبل ولا بتعمل شعوب. ونحن اللي كنا محسودين من كل الشرق الأوسط بال75 على تطورنا وتقدمنا ودورنا بكل المجالات العلمية السائفية التطورية وإلى آخره، ودفعنا ثمن الغيرة والحسد اللي صابونا بهديك الأيام من مجتمعات متخلفة، حلنا بقى نرجع لدورنا، حلنا بقى نرجع دولة. نحن قلنا من سنة 69 دولة منقوصة السيادة، ممنوع نضل هيك، واللي استمرق الفكرة وحابب بيستمر بدور منه لقلو دور خارجي يلعبه من الداخل ممنوع، هم شيل ايدك عن البلد ما بقى فيك. وكل اللي عم نعمله كسلطة وأحزاب سياسية وقوى سيادية وشعب لبناني متمسك بحقه بالحياة الحرة والكريمة والمزدهرة وبأنه ما يكون عايش هموم ليل نهار، كلنا سوا مصرين على دور الدولة. مشروع حملناه من عشرات السنين وضحينا كرماله اليوم على وشك أن يتحقق لأن الظروف الإقليمية والدولية سمحت فيه، لن نترك هذه الفرصة تضيع ونضيع بمنطق عم بيعتمدون كان إيران وإن كان حزب الله. هودي الأنظمة اللي بتقهر شعوبها وبتمنع أي صوت معارض لها، عشو بتراهن بالحروب تتطلع منها وبيصيروا يطوحوا بالمفاوضات ويقولك بتراهن على الديمقراطية عند أعدائها، إنه الديمقراطيات ما بتسمح بحروب استنزاف عشرات السنين، ما بتسمح كله مراهن إنه يفل ترامب ويرجع الديمقراط وإنه يفل نتنياهو ويجي حدا يسيرهم. يا ابني أنت اللي بتستمد قوتك من الحضارة اللي موجودة عند غيرك ومن تخلفك، خلصت هاي الأدوار، لن تعطى هذه الفرصة من جديد. هذا اللي
2: هيدا عندهم ياها بالعقيدة، مش تخلف بمحل هن لهيك
3: لا لا لا مش شيء. عقيدة هذا تزكي. لكن أكبر إنجاز عملته بإيران هلأ شو هو؟ الأرسنة على الملاحة الدولية، اخترعت موضوع جديد ومصدقة انه بدها تلهي الامريكاني والاسرائيلي عن المواضيع الاساسيه بقصه حريه
2: ايران. دائما بتراهن على الوقت اذا بدك، يعني بيلعبوا لعبه الوقت لقد
3: ما مشكلتهم التاريخيه انه ترامب اللي ناوي ينهي كل هالمواضيع خلال ولايته ما عنده الوقت تيعطيهم اياه.
2: طيب لما تسمع كمان فضل الله عم بيقول انه لو ما المقاومه لكانت اسرائيل ببيروت،
3: لو ما المقاومه لكانت اسرائيل داخل حدودها، لانه من سنه 2000 طلعت إسرائيل من لبنان وأعلنت بعد 3 اجتياحات حتى العام 2000، لا 2 اجتياحين 78 و82، أعلنت أنه لا مطامع
2: لإسرائيل في لبنان،
3: لإسرائيل في الأرض اللبنانية، وأنه هاجسها الوحيد أمن مستعمرات الشمال وعدم كينونة لبنان منصة إطلاق باتجاهها أمنية، هجسها أمني مع لبنان. وبالتالي لو لم يبادر حزب الله بال 2006 إلى خطف جنديين والإعلان لاحقا أنه لو كنت أعلم سيد حسن صحيح. الله يرحمه ومساندة غزة ب 28 سنة 2023 والحرب الشعواء التي شنت عليهم وصولا للعام 24 بعد استشهاد سيد حسن بشهر، مضيوا اتفاقية عار كذبوا بخصوصها وهلأ استفزن انه ما كان موجودا سرا في تلك الاتفاقية اصبح علنا بالاعلان الامريكي واللي هو حرية اسرائيل بمتابعة كل ما تعتبره خطرا على امنها حتى حل اشكالية سلاح حزب الله وبقية المنظمات غير الشرعية في لبنان. ولذلك كل هالبهورات مش بمحلها، انتم من استدرجتم، انتم اللي جبتوا الدب على الكرم تنقولها باللبناني. اسرائيل لاقت ما عليها في لبنان واليوم هي ومحتلة اكتر من تلت الجنوب ومسيطرة بالنار على اكتر من نص الجنوب تلتين وتقريبا، تعلم بالفم الملقان بدي ترتيبات نهائية امن مستدام على الحدود اللبنانية الاسرائيلية وانا مستعدة كل شروط لبنان، الانسحاب، وقف الأعمال العدائية، عدم التحليق فوق
2: الأسرة،
3: ترسيم الحدود البرية بشكل نهائي، إعادة الأسرة والسماح، لأنه إسرائيل مش هي بدها تجي تعمل إعادة أعمار. وعلى فكرة بيضحكني المنطق اللبناني بس يقول أنه العودة وإعادة الأعمار، أنت عم بتفاوض إعادة الأعمار مين؟ منو اللي بده يعمل لك إعادة أعمار من اللي عم بتفاوضهم؟ انت اذا طبقت الشرط المطلوب منك واللي هو مصلحتك يا لبنان هو منع اي سلاح غير شرعي على الاراضي اللبنانية، نعم امريكا ستشجع اصدقائها العرب والدوليين يستثمروا بلبنان ويدفعوا
2: بشرط يكون
3: بس اللي عم تفاوضهم مش هني راح يعملوا لك اعادة الاعمار، مش هني.
2: هو دايما عم نحكي نحن بالوضع الحالي بس ما حدا عم بفكر لبعدين. يعني اليوم الجنوب الاسرائيلية نفضوه للحدود، يعني أقله المناطق الحدودية بدك 10 سنين لتقدر تعيد أعمارها. هالناس شو بدها تعمل بهيدا الوقت؟
3: السؤال بدها 10 سنين بنطر 20 تبلش هالعشر سنين ولا بلش اليوم؟
2: مستحيل الحزب يسلم موجود. سلاحه يعني بيعتبر انه تحت النار وبالقتل
3: وينعلنوا شهداء. كله هالمنطق ساقط. اول شيء المفاوضات بتصير لما بيكون في ازمات وحروب. ما حدا في يكون خسران حرب ويحط شروط المنتصر مثل ما عم تجرب تعمل ايران.
2: هن منتصرين
3: او مثل ما عم بشو
2: منتصرين بيعتبروا حتى النزوح بالنسبه لهم انتصار. بيقولوا
3: يشربوا زومو هذا منطق الاستشهاديين والكربلائيين والى اخره يبلوا يشربوا زومو. هذا ما بتقوم معه دول, بتقوم معه مجتمعات بس ما بترخي بتقلى ومنطقه على بقيه مكونات الوطن. ما فيك تلزم حدا بتفكيرك. انت تعشق الشهاده, نقي منطقه محدده احصر وجودك فيها, واذا لبنان مش بكفيك روح على ايران. وحنا فاتحين حرب كونية لإيران, مش هي الدولة المركزية, مش الله نصر طليعة الثورة الإسلامية في إيران, روح كفي معهم هون. ما له محل مشروع.
2: هن عم بخافوا من هيدي النقطة أستاذ توني, لأنه دايما عم يدعوا اللي بده يحارب بيروح على إيران أو يروح على العراق, مثل كأنه أنه بتكون تشحطوا الشيعة من لبنان.
3: أنا ما بدي أشحط حدا. وخبرتك عن أيام الجنوب, انا بعرف الشيعة مين كان عدوهم وقت كنت انا بالجنوب. لسنة 82 كانوا يستقبلوا الجيش الاسرائيلي كمحرر من الفلسطينية. لو ما المصيبة اللي اسمها ايران ومشروع توحيد العالم الاسلامي تحت حكم فارسي يكون الوليف, بدي اسأل سؤال, اذا كان لتوحيد العالم الاسلامي من سنة 79 لسنة 2026 47 سنة ما بين فقيه إلا إيراني تيتولى هذا الحكم؟ وبدي أفترض أنه صاحب النظرية الخميني وأقرب المقربين إليه الخامنئي هن مكتمل الشرائط فيهم للحكم, مش سبا مين جابوا وكيف إجا ومين بيقول أنه مكتمل الشرائط ووين فقهوا. ما صار حكم وراثي لفارسي ليتحكم بالعالم الإسلامي. مفروض أي مسلم شيعي أو سني أو من أي مذهب من خارج إيران يفهم أنه هذا مشروع فارسي مش مشروع إسلامي. والإسلام ما أجا, اللي بيتذكر مطلع الإسلام ومجيء الإسلام مع النبي محمد, نهض بمجتمعاته حضريا بالرغم من الحروب اللي خاضها مشان نشر الدعوة, هذيك مسألتهم فيها نظر, بس عمليا نهضت الشعوب, نهضت قبل الإسلام كان عصر مظلم عند الشعوب المنطقة العربية مش كلها طبعا.
2: عم بيردون لهونيك هلا بتحس
3: عم بيردون لهذيك الأيام. يعني هيدي الرسالة ما ممكن تكون أي رسالة سماوية إلا لخير البشرية, مش للتخلف مش لردهم لورا. بدك يوعوا ويشوفوها. نحن كل لبناني مؤمن بلبنان بده يتخلى عن ولائه لدولة أخرى.
2: ما هم بيتهموكم أنه أنتوا عم بتسمعوا الإملاءات الأمريكية والسعودية وغيرها.
3: نحن ما يسمونه هو إملاءات أمريكية, هو صدفة تاريخية جعلت أمريكا تتبنى مصلحتنا اللي نحن بدنا إياها, ويمكن ما تطول الفرصة من شان هيك مصرين ناخدها هلأ. لأنه كل شيء عم تحكي فيه أمريكا والسعودية وكل أصدقاء
2: هو مطلب داخلي,
3: هو مطلب شعبي لبناني عارم وصار متبنى من السلطة السياسية بعد خروج السلطات السياسية اللبنانية من تحت الوصاية والإحلال والاحتلال اللي خضعوا له من سنة 90 لسنة 2024.
2: كان واضح دعم القوات اللبنانية لرئيس الجمهورية طبعاً وقراراته
3: طبعاً.
2: شو بتكون اليوم من هيدي المفاوضات أو شو النتيجة اللي شايفتها القوات
3: أولاً
2: اللبنانية؟
3: أولاً نحن ما رح نزايد على رئيس الجمهورية لا بوطنيته ولا بوعيه ولا باهتمامه, لأنه بصراحة بالرغم من كل شيء عام ووطني وتاريخي وإلى آخره, العامل الشخصي دايماً بيلعب دوره. هذا العهد عهده لرئيس جوزيف عون,
2: ما بينحسد على الموقف يلي هو فيه,
3: ما بظن اطلاقا انه بده يفرط بعهده لانه بده يساير جماعة خارجية.
2: اعتبرتوه يعني بوقت سابق انه عم بيساير حزب الله, بس يمكن كان عنده معطيات بمحل تاني.
3: كان متكل على علاقته الجيدة جدا فيهم والتعاون اللي كان بينه وبينهم, أنه يقدر أول 5-6 أشهر من عهده يقنعهم أنه زمان الأول تحول، أنه المعطيات جيوستراتيجية جديدة ما بقى تسمح باستمرار شغلكم مثل ما كان، مشروعكم ما بقى عنده أفق، رجعوا للمشروع اللبناني وللدولة اللبنانية. لما فقد الأمل بلشنا نشوف
2: طلع بالخطاب الشهير وأعلن أنه
3: خاطئ وتصلب رئيس الجمهورية بالقيام بدوره كرئيس للدولة اللبنانية، مش لما يشبه دولة بدون مضمون.
2: طيب اليوم واضح أنه الشرط الأساسي رح يكون الخميس والجمعة بالمفاوضات موضوع نزع السلاح. حكينا بالأول أنه هل رح يقدر لبنان أنه ينزع هيدا السلاح، قلت أنه بحاجة لعوامل أخرى، دعم تاني.
3: طيب بيجي الدعم
2: كيف؟
3: بيجي
2: كيف بده يجي الدعم؟ عم تحس أنه رح تكون صعبة وفي تخويف وتهويل أنه رح تكون أيام سودة بالداخل؟
3: ما معنا وما بينعكسوا بالداخل عشي، وبكل صراحة اللي بيكبر الحجر ما بيكون بده يضربه. لو في يضرب كان بلش ينقف. شي مرة هددونا قبل ما اغتالوا القيادات السياسية، شي مرة
2: بس هددوا رئيس الجمهورية بفيديو واضح انه اذا رحت ما رح تقدر ترجع.
3: هددوا حدا قبل 7 ايار؟ لا، هلا اللي بيهدد وبيعلي صوته وبيكبر حجره واضح بيكون اعجز من انه يضرب هذا الرجل.
2: يعني علينا الامان، ما رح يكون في اي تحرك من حزب الله، والمفاوضات رح يروح ويرجع عليها، ويوصل رئيس الجمهورية لواشنطن يمكن مش هلا. يعني استعجل شوي ترامب برأيك انه
3: حكما ترامب اسلوبه استعراضي مع مضمون كتير صلب، الناس بيفكروا بس بيستعرض. لا، نحن رح نطلع
2: والمشكلة انه بده التنفيذ
3: بعد سنة بعقد لواء إدارة الاقتصاد العالمي بدون منازع للولايات المتحدة الأمريكية. الصين اللي كانت ديانهم رح ترجع تشوف تاخد غبرة رضاهم، لأنه
2: طالع الصين،
3: لأنه طالع بكرة على الصين يخبروا أنه كنت تشتري نفط ب20 وب10 دولار من فنزويلا وإيران، هلأ صديقي بدك تدفع السعر العادل اللي كل العالم تدفعه، ما بقى يصير عندك فائض نقدي لأنك بتشري طاقة.
2: تحسه كل شيء كان متصل ببعضه، يعني خطة ترامب لوصل للصين يلي كان بيحلم من وقت طويل أنه يحط اللحظة.
3: أنا بكل تواضع العم الفقير ده ماني خبير استراتيجي دولي، أنا يوم اللي بلش الحصار كل اللي حوالي بيعرفوا قلت لهم خلال 5 أيام بضغط من الصين بدها تبلش إيران، بدها تروح إيران على الإسلامات. كانوا رافضين نهائيا.
2: صحيح، هي أكتر حدا نتأذى الصين من
3: 100%. كل اقتصاد العالم يتأذى
2: بس الصين تحديدا، بس يعني كلفتها أكتر.
3: بيّنت إيران كما هي عليه أنه خارجي على القانون، خارجي على الأعراف، خارجي على المنطق، أنه هذا ممر بحري دولي حبيبي بتأرصن عليه وبتعمل حالك أنه شوي صار بدهم رسوم قال على المرور. وأنك عايش أنت بأي دنيا، أي وهم.
2: نعم. اليوم كان مفروض يكون في جلسة لقانون العفو بمجلس النواب،
3: لو تم التوافق عليه لكانوا أكثر.
2: شو الإشكالية؟ ليش الرئيس بري أجله من بعد ما البتراك اقترح موضوع المبعدين؟
3: فما يطير القانون نتيجة الخلافات. لكن هذا
2: الخلاف شو الأساسي؟
3: عم يندرس هو أو غيره، حي الله اقتراح قوانين العفو عم تندرس من سنة 2005-2006. للأسف تبين بكل مرحلة أنه الطوايف عندها مطالبة. وأنا برأيي ما لازم نعند كتير عند مطالب الطائفة السنية، لأنه جهاز الأمن اللبناني السوري المشترك والهيمنة السورية على لبنان اخترعت موضوع الإسلاميين وضخمت الوهم، ضخمت الخطر. أنا ما عم بقول أنه ما في إسلاميين خطرين وأنه ما في تكفيريين، بس منذ أحداث جرود الضنية كانت الفكرة بعد انسحاب الإسرائيلي من لبنان وبدء المطالبة بالانسحاب السوري من لبنان خلق أخطار محددة، كان سوريا ويتبعهم جهاز الأمن العسكري اللبناني السوري المشترك تضخيم حجم الإسلاميين وخطرهم، وداخليا لبنانيا التهويل بطلب إلغاء الطائفية السياسية. هودي الوسيلتين اللي كانوا عم بيجربوا يوقفوا المطالبات بالسيادة وبالاستقلال اعتمدون وبعدهم ماشيين فيهم لليوم. غالبية من سموا بالإسلاميين مظلومين واستدرجوا لمحلات معينة، الغالبية مش كلهم.
2: بس في حديث بيقول انه تم تأجيله بسبب مطلب البطرك امبارح
3: فشروا في قانون
2: في المبعدين مش فكير بعد
3: له 12 له 12 من لا لا لا لا من 2011 له 15 سنة طالع، مع انه لا يرضينا نحن كقوات كنا متقدمين بقانون ارحم كتير، لانه القانون اللي قدمه ميشيل عون كرس واقعة كانت تحصل منذ العام 2000 من سنة 2000 كان اللي بده يرجع يستقي حزب الله او يسلموا المحكمة العسكرية مع حكم جاهز او يبتزوا بطريقة تانية معلشي ويفلتوا. وبالتالي اجا ميشيل عون خدم حزب الله بتقديم اقتراح قانون هاللي مرق معنا بمجلس النواب انه يجوا يخضعوا للتحقيق وبعدين بيقرروا بخصوصه. نحن كان صيغة قانوننا انه عفو عن الكل باستثناء اللي فيه اتهامات بارتكاب جرائم بحقهم، مش انه لانه راح اسرائيل صار مجرم وبدي حقق معه، لا راح اسرائيل لانه سكرت عليه هون وهددته بالقتل يا حبيبي شو ما كانت ممارستك لاحقا، ولانه هيدي لازم الكل بقى يفهموها، المحاكم الاستثنائية ممنوع تكون بالدول الديمقراطية، نحن المحكمة العسكرية متحكمة بكل حياة اللبنانيين، بس يكون في شيء له علاقة بيقولوا بأمن الدولة أو بالسلاح أو دغري منحوله على محكمة غير مؤهلة للحكم بالعدل، غير مخولة للحكم بالعدل، ما يزعلوا مني كل اللي اشتغلوا فيها أو هلأ عم بيشتغلوا. هيدي محكمة بتجي يعني بتذكرني بمحاكم دول العالم الثالث الديكتاتورية، انه المحكمة شغلتها تبرر الحكم الصادر عن سلطة غيرها، يعني بقول لك احكموا اعدام اللي له تبرير لحكم الاعدام، هيدي المحكمة هيك تتصرف، واللي بده يزعل يزعل واللي بده يتشكى يتشكى، لانه احد اهم وسائل اخضاع الشعب اللبناني لسلطات الوصاية ودولة حزب الله هو القضاء.
2: سريعا استاذ انطوان دهمنا الوقت، برايك او هل تخشى انه من تسويه بين واشنطن وايران على حساب لبنان، لانه ايران مصره بشمل لبنان ضمن اتفاقيه
3: لكن جواب كثير بسيط قلته قبل كم يوم على احد وسائل الاعلام العربي، ايران غير مخوله للتفاوض مع امريكا بخصوص حزب الله، لانه امريكا حزب الله عنده منظمة ارهابية يجب تجريدها من السلاح، بينما ايران تحاول لا يمكن ان تفاوض على سلاح حزب الله لانه استثمار 40 سنة عندها، اكثر من 40 43 44 سنة عم تستثمر في هذا الفصيل من ضمن الحرس الثوري الايراني في القدس، يعني العمليات الخارجية
2: استثمروا موجودين اليوم بالجنوب
3: عظيم اللي استثمرت فيهم هالقد ما بتفاوض عليهم، بتفاوض عنهم تتحافظ عليهم، وهذا مش وارد عند الامريكاني، لذلك كل المتخوفين من هيك صفقة ينسوا. زيد على ذلك ما الامريكاني بشكل كتير واضح مفوض اسرائيل بالاذرع وعندها مليون وسيلة عم تستعملون مشان التخلص منه.
2: كيف رح يكون رد ترامب برأيك على الرد الإيراني؟
3: أنا برأيي ترامب بده يعطيهم فرصة إضافية من بعد ما رفض الصيغة اللي بعتوها، قد يعطيهم فرصة إضافية لأيام بس عنده كل الوسائل اللي محتاجها إذا بده يضطر يرجع يأذيهم عسكرياً تيرجعوا يمضوا.
2: يعني رح يروح على الصين ويرجع ياخد القرار برأيك بشأن إيران؟
3: يروح على الصين ويرجع مع وصايا من الصين لإيران انه ما تعنده كتير منه أريكم.
2: بس هون ما بيكون وصل لمبتغاه بإسقاط النظام،
3: مش ضروري النظام بيسقط لحاله بس يبطل العاجز عن القمع وعن المس بجيرانه، ما في ضل نظام ديكتاتوري قائم عندما يرتد إلى الداخل فقط، لأنه ساعتها بيقوم عليه من الداخل.
2: وبلبنان عشو مقبلين بالأيام اللي جاية، رح يضل هيك التصعيد برأيك؟
3: بلبنان للأسف مدام حزب الله ممانع ومعاند ويحاول بناء قدرات عسكرية بده يضل متلاحق بموافقته من سنة 24، ما يكذب علينا اليوم ويقول هذا مش من ضمن الاتفاقية، من ضمن اتفاقية وقف أعمال عدائية سنة 24 حق إسرائيل في مهاجمة كل ما يشكل خطرا
2: على إسرائيل أمن. تعتبر
3: خطر وشيك خطر. على أمنها
2: إسرائيل دايما معتبرها كل شيء خطر.
3: لا لا مش صحيح، هيدي الكذبة اللي بيروجها محور الممانعة مش صحيح. إسرائيل بتعمل خطط لكل الاحتمال، مثل كل دول العالم اللي بتحترم حالها وبتدافع عن حالها، لكل الاحتمالات الهجومية والدفاعية، وبتنظر شو بيصير تطورات تتعامل معها كما يجب. مش صحيحة خبرية انه بال 2006 لو ننطر بعد يومين بدها تهجم إسرائيل، وبال 2023 ومبارح من شهرين. مش صحيح، إسرائيل عندها الخطط بس ما عندها توقيت، عندها انتظار التطورات التي تستدعي تنفيذ هذه الخطط. وكل دولة تحترم حالها بيكون عندها كل أنواع الخطط الدفاعية والهجومية.
2: يعني ممكن يصير في تبغل بعد أكتر؟
3: ما بعرف، أنه أنا ماني محلهم، بس أنه تخيلي هالإنجاز وهالبطولة وهالنصر، كانت بخمسة ليال عم فوضها على الانسحاب منهم، صارت ب68 ضيعة و60 تانيين تحت النار. شو هالإنجاز العظيم لحزب الله؟
2: للأسف يعني بنتمنى أكيد تخلص الأمور على خير
3: طبعا لمصلحة الكل بما فيهم حزب الله وجمهوره.
2: أنا بدي أشكرك أستاذ توني زهرة لحضورك ودايما ببيتك لبنان،
3: وغود لك وبون شانس
2: بالانطلاقة الجديدة اليوم.
3: حزب الله بالانطلاقة الجديدة، لأنه أنتوا المثل يعني الأساسي على دينامية الشعب اللبناني. منحافظ على تراثنا وتاريخنا، بنتمسك فيهم لآخر نفس، بس منواكب العصر بالتطور والتطلع إلى الأمام.
2: مستمعينا وصلنا لختام ملتقانا معكم بحلقة جديدة، ضلوا بخير.
1: حوار حر، حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بولي كلينيك. داء دواء غذاء أبحاث واكتشافات. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جمال.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 12 أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص. بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب 4 دولار و 80 سنت.

الثانية للربع في لبنان الحر، إليكم جولة الظهيرة. نتنياهو: لا عداوة مع لبنان ويمكننا صنع السلام معه ونرغب فيه البارحة قبل اليوم. دمى بزي عسكري لخداع مسيرات حزب الله. خاص لبنان الحر: قتل الحوثيين في لبنان 43 والحزب دفنها هنا لصعوبة نقل الجثث إلى اليمن. عيسى في بعبدة وعين التيني والحاج حسن إنه سفير الإرهاب. شيباني: لدينا هواجس أمنية تجاه بعض الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة اللبنانية. معلومات لبنان الحر: ملف الضابط المزيف إلى القضاء العسكري والأجهزة تحركت بعد تقارير من سلطات العراق. بعد الرفض الأمريكي: إيران نفاوض بكرامة أو نبقى في اللا حرب ولا سلم، وهرمز يجمع 40 دولة في بريطانيا.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل جولات الظهيرة من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبة. وكأن الأسبوع حمل أكثر من ملف، إن على الصعيد المحلي أو الإقليمي، فالعالم ينتظر الزيارة الأمريكية للصين، فيما لبنان ينتظر مآل اللقاءات الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن. ومع استمرار المواقف والمواقف المضادة الأمريكية الإيرانية، تتكثف الاتصالات واللقاءات على أكثر من خط توازيا مع قرع طبول الحرب. أما لبنانيا فالميدانيات على حالها حاصدة المزيد من الدمار والقتل والدم الذي سببه الحزب المحظور. وفي المؤسسات وأحوالها عدم التوافق رحل قانون العفو العام، البداية من نتنياهو الذي يتحدث عن سلام. رندا،
1: فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسي بي اس: ليست لدينا عداوة مع لبنان، ويمكننا أن نصنع السلام معه ونرغب في ذلك البارحة قبل اليوم. وأشار إلى أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. أضاف نتنياهو: في ما تود إيران فعله هو أن تقول إذا توصلنا إلى وقف لإطلاق النار هنا فإننا نريد وقفا لإطلاق النار هناك، أي لبنان أيضا. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن انهيار النظام الإيراني هو أمر ممكن لكن غير مضمون، وموعد حدوث ذلك لا يمكن التنبؤ به.
0: على صعيد آخر، رأت صحيفة معاريف أن حزب الله يدير حاليا نوع الحرب الذي يستطيع من خلاله استنزاف الجيش الإسرائيلي وتحدياه، بعدما أعلن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قبل أسابيع بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار العودة إلى حرب العصابات ضد الجيش الإسرائيلي. وانتقدت الصحيفة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي أشارت إلى أنه تحول إلى مجرد مطلق تهديدات من دون تنفيذ، بعدما توعد سابقا باغتيال قادة الحزب وإرسال نعيم قاسم للقاء حسن نصر الله من دون أن يتحقق ذلك.
1: في الشريط الميداني، استهدفت غارات إسرائيلية بلدة عبا ما أدى إلى سقوط قتيل وخمسة جرحى، واستهدفت غارة فان على طريق السربين قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط قتيل وجريح. هذا وسقط قتيل وجريح في الغارة على حريص، وأشنت مسيرة غارة بصاروخ موجه على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل ما أدى إلى سقوط قتيل.
0: واستهدفت غارة كفر تبنيت وحريص ويحمر الشئيف وقلويه التي طولها أيضا قصف مدفعي إلى المنطقة الواقعة بين ميفدون ونبطي الفوقة، فيما سجلت رشقات باتجاه الناقورة في القطاع الغربي. وأغار الطيران الإسرائيلي على فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في طول قضاء النبطي وسط معلومات عن إصابات.
1: إلى ذلك، سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة زبدين ما أدى إلى سقوط قتيل، وأخرى على بلدة زبطين، ونفذ الطيران الحربي غارة على بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، واستهدفت غارات مجد الزون وكفر جوز، وسجل قصف مدفعي إسرائيلي طال بلدة كفر تبنيت إلى غارة أخرى على أطراف طير حرفة.
0: حزب الله أعلن أنه استهدف قوة إسرائيلية مساندة للقوة المستهدفة في بيدر الفقعاني في الطيب بمسيرة انقضاضية للمرة الثالثة، وقد تدخلت على أثرها مروحية لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني وناري كثيف. كما أعلن استهدافه تجمعا لآليات وجنود إسرائيلية بين منطقة وادي العيون وبلدة سربين بدفعة صاروخية.
1: وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين جراء سقوط مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.
0: بقاعا أخلي مركز الصليب الأحمر في مشغرة احترازيا بعد التهديد الإسرائيلي.
1: إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن مسؤولين عسكريين أكدوا إصابة منظومة للقبة الحديدية في قصف بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله. أضافت: تلقى عناصر حزب الله القادرين على تشغيل المسيرات المفخخة التدريبات في خلال وقف إطلاق النار السابق بين تشرين الثاني 2024 وأذار 2026. كذلك أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من عناصر حزب الله حتى الآن من أصل 100 يعملون على إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه إسرائيل.
0: في هذا الوقت لا تزال مسيرات حزب الله المفخخة تشكل تهديدا كبيرا للقوات الإسرائيلية في الجنوب، حيث يستخدم الجنود الإسرائيليون دما بزي عسكري بهدف خداع تلك المسيرات. وقال ضابط إسرائيلي رفيع لإذاعة الجيش الإسرائيلي: نبذل جهودا تكنولوجية واستخباراتية لتحديد مواقع مشغلي المسيرات المفخخة ولاستهدافهم.
1: على خط آخر، علمت لبنان الحر أن حصيلة قتلى جماعة الحوثي في جنوب لبنان قد بلغت 43 قتيلا. ووفقا للمعلومات، اتخذت قيادة الحزب المحظور قرارا بدفن الجثامين داخل الأراضي اللبنانية نظرا لصعوبة نقلها إلى اليمن في الوقت الراهن، فيما تم إبلاغ القيادة الحوثية رسميا بقائمة الأسماء.
0: من بروكسل، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده تنظر إلى لبنان شريكا وجارا، آملا في تحقيق الاستقرار فيه وفي تعاون اقتصادي بين البلدين. وقال: لدينا هواجس أمنية تجاه بعض الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة اللبنانية.
1: تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وعرض السفير الأمريكي مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة لآخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في الأسبوع الحليف في واشنطن، وشدد أمامه على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. وعرض عون مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي لعمل الضمان في المرحلة الحالية والتعاون مع المؤسسات الاستشفائية وسبل تعزيز الخدمات للمضمونين.
0: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن قرار السلطة اللبنانية الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع

0: تشنج. تم الإعلان في وقت متأخر من ليل أمس عن تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لاستكمال دراسة اقتراح قانون العفو العام دون تحديد موعد جديد، في حين كان من المقرر اليوم التوصل إلى صيغة توافقية على البنود الخلافية المتعلقة بالاستثناءات وتتمحور حول بند الإرهاب والاعتداء على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية واستطرادا ملف الموقوفين الإسلاميين وبند الخيانة والتجسس والتواصل مع العدو، ما يطرح أيضا مسألة المبعدين إلى إسرائيل وعدم صدور المراسيم التطبيقية، بالإضافة إلى معضلة المخدرات والاتجاه للخلط بين الإتجار والتعاطي والترويج. ورغم أن الهدف لبعض الكتل هو عدم استثناء كل الجرائم الأمنية والمالية والمدنية والاكتفاء بتخفيض العقوبات، إلا أن البعض الآخر حول الأمر إلى ما يشبه الكارتلات الطائفية والمذهبية، والذي سبب سجالات حادة خلال الجلسات المفتوحة. هذا التأجيل جاء وطبقا لمصادر خاصة لإذاعتنا بالتزامن مع لقاءات واتصالات سياسية وروحية، خصوصا اللقاء الذي جمع بالأمس رئيس الجمهورية جوزيف عون مع عدد من النواب في حضور وزير الدفاع المستاء من أسلوب التخاطب، والذي جرى خلاله التطرق إلى التباين السياسي والقانوني حول القانون. من هنا وبعد تواصل بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، كون الرئيس بري هو صاحب الصلاحية لدعوة اللجان إلى الاجتماع، صدر بيان التأجيل. وتؤكد المصادر أنه نظرا لحساسية الملف سيناقش بهدوء وتريث على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، وعندما تكتمل الظروف القانونية والسياسية سيدعو الرئيس بري مجددا إلى جلسة استنادا لصيغة توافقية قانونية متوازنة، وإلا فأن حق رد القانون يبقى ورقة بيد رئيس الجمهورية. من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: العقيد العراقي المزيف، تحقيقات أمنية متشعبة. ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: تتواصل التحقيقات الأمنية في لبنان حول قضية العراقي الذي انتحل صفة أمنية رفيعة وادعى أنه مسؤول أمني في سفارة العراق في بيروت. وبحسب معلومات قضائية، فإن مخابرات الجيش اللبناني في بيروت أوقفت طارق الحسيني بعد الاشتباه بتورطه في انتحال صفة أمنية وبناء شبكة علاقات مع شخصيات أمنية وسياسية في لبنان. وكشفت المعلومات أن الحسيني أوهم عددا من الضباط اللبنانيين بأنه يشغل منصب أمنيا رفيعا داخل السفارة العراقية في وقت تعمل فيه الأجهزة الأمنية على تحديد طبيعة العلاقات التي نسجها، وما إذا كانت القضية تتعلق بمجرد انتحال صفة أو تتجاوز ذلك إلى معطيات أمنية أو حساسة. قضائيا ترجح المعلومات عبر لبنان الحر أن تحال القضية أمام القضاء العسكري بوصفها تتصل بانتحال صفة أمنية وبإقامة علاقات مع جهات عسكرية وأمنية، وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المحققين العسكريين ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. كما أكدت المعلومات أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تدخلت بعد ورود تقارير من السلطات العراقية مشبهة ما يحصل مع الضابط العراقي اليوم بما حصل سابقا مع الأمير السعودي الوهمي، مما ينذر بمدى فعالية الأجهزة الاستخباراتية اللبنانية. وفي انتظار ما ستفضي إليه التحقيقات القائمة مع مخابرات الجيش، تبقى الأسئلة مطروحة حول حجم الاختراق الذي تمكن الرجل من تحقيقه وطبيعة الأهداف التي كان يسعى إليها داخل لبنان، وإذا كان لهذه الشخصية أي علاقة مباشرة لخلايا إرهابية تخدم مصالح عراقية أو إيرانية داخل الأراضي اللبنانية، بحسب ما ختمت المصادر.
4: النظام الأسدي يواجه العدالة السورية الجديدة. سيمونا حتشيتي.
5: في خطوة قضائية لافتة، أصدرت محكمة سورية قرارات تطال بشار الأسد وعددا من أركان النظام السابق، وسط حديث متصاعد عن محاسبة طال انتظارها وأسئلة حول أبعاد هذه الأحكام السياسية والقانونية. هل يمكن اعتبار هذه الأحكام بداية فعلية لمسار العدالة الانتقالية في سوريا؟ أسئلة أجاب عنها المحلل السياسي السوري عصمت عبسي للبنان الحر.
6: قرار قضائي بامتياز، كلا المجرمين ارتكبوا من جرائم بحق الشعب السوري، فكان القرار يعني بناء على الجرائم المرتكبة من قبلهم، ودليل تعاون الدولة إلى الآن مع هؤلاء المجرمين وفق القانون. ما حصل هو انطلاق العدالة الانتقالية وانطلاق مسار العدالة الانتقالية في سوريا. هذا شاهدناه واضح وجلي من خلال المحاكمات التي حصلت، بثت على الإعلام وعلى الهواء مباشرة، بحيث يكون في شفافية واضحة أمام الشعب السوري، حق المظلومين وحق الناس اللي تعرضت لأذى من هؤلاء المجرمين.
5: الحكم الصادر يطرح تساؤلات حول ملاحقات شخصيات أخرى من النظام السابق وعن شكل بنية القضاء السوري الحالي.
6: لما صدر بحق بشار الأسد وماهر الأسد أولئك المجرمين نتيجة إجراءات القضاء اللي كانت موجودة بحق المجرم أظن عاطف نجيب التي كانت تجري وقتها محاكمته، فبالتالي بشار الأسد وماهر الأسد بغض النظر عن شخصيتهم لكن إذا كانوا مشتركين بالجرائم اللي بيتم محاكمة المجرم الموقوف أو الموقوف فيها أمام القضاء فبالتالي راح يتم تجريمه والحكم عليه غيابيا. كما السورية ووزارة العدل حريصة على مسألة الإصلاح القضائي، نعم الإصلاح القضائي تاج بعد الوقت للوصول لقضاء يليق بتضحيات السوريين لكن على الأقل هو يسير بالاتجاه الإيجابي وإلى الأمام.
5: بين العدالة والرسائل السياسية تبقى هذه المحاكمات محطة مفصلية في المشهد السوري قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المحاسبة وكشف ملفات الماضي.
1: بعد اللقاء الوزاري الدوري في السرايا قال وزير الإعلام بول مرقس إن رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى زيارته سوريا والتي دفعت بالعلاقات قدما وإلى تسهيل الإجراءات في التجارة والمعاملات الجمركية، وأشار إلى أن رئيس الحكومة توقف عند توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب وأهمية رفعها إلى الأمم المتحدة، وكشف عن الاتفاق الحاصل مع المفاوضين السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان بالقريب العاجل للتحقق من جرائم الحرب المرتكبة، مشيرا إلى العمل لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
4: الدليل الإرشادي لإجراء مقابلات مع النازحين في النزاعات والحروب شرب المخلوف.
7: بدعوة من اتحاد الصحفيين والصحفيات في لبنان ولجنة الأخلاقيات المهنية وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية عقد في مقر الوزارة مؤتمر صحفي لإطلاق الدليل الإرشادي لإجراء مقابلات مع النازحين خلال النزاعات والحروب. وفي خلال المؤتمر شكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد الدور الذي يلعبه الإعلام في نقل معاناة النازحين.
8: هذه المناسبة لا يمكن إلا أن نتوجه بتحية كبيرة إلى أرواح الصحفيين والصحفيات الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني لنقل الحقيقة والصورة ومعاناة الناس. نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية نعتبر أن الصحافة ليس فقط وسيلة لنقل المعلومات، الصحافة هي أيضا عيون أي حكومة على الأرض وهي السلطة الرابعة التي تساعدنا أن نفهم الناس أكثر وأن نرى الواقع كما هو بكل تفاصيله وتحدياته.
7: وأكد المشاركون أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية في تغطية قضايا النازحين خلال الحروب والنزاعات. من وزارة الشؤون الاجتماعية شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: أوقفت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي سوريا في الشويفات لقيامه بعمليات سرقة دراجات آلية برفقة آخرين في الشويفات.
4: الأخبار الدولية مع ريتا الهندي.
9: بعد الرفض السريع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرد الإيراني لمقترحه لفتت الخارجية الإيرانية إلى أنها طالبت في ردها إنهاء الحرب في المنطقة كلها والإفراج عن أصولها المجمدة. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن المقترح مشروع سخي وسنحارب متى كان ذلك ضروريا ونستخدم سلاح الدبلوماسية عند الحاجة ولا يهمنا رضا الآخرين. الرئيس الإيراني رأى من جهته أن أمامنا خيارات متعددة لدخول مفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا سلم. إلى ذلك يعقد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية. في الأثناء شدد الاتحاد الأوروبي على دعمه للحل مع إيران الذي يشمل ملفها النووي والصواريخ البالستية وأذرعها في المنطقة ومخاوف الخليج تجاه إيران والتي تشكل مخاوفنا أيضا. هذا وأعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان اليوم اجتماعا لأكثر من 40 دولة لبحث الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. وعن زيارة ترامب لبكين بعد يومين كشفت الصين أنه ستتم مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك والسلام العالمي. من بروكسل أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن استقرارنا يخدم استقرار المنطقة وأوروبا، واليوم تبنى المجلس الأوروبي قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا. إلى فرنسا، حيث أعلن وزير الصحة تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في البلاد، وأظهرت الفحوصات إصابة فرنسية من الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياسية MV هونديوس بفيروس هانتا على ما أعلنت وزيرة الصحة، مشيرة إلى 22 حالة مخالطة مسجلة داخل فرنسا. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن واحدا من بين الركاب الأمريكيين 17 الذين تم إجلاؤهم من السفينة قد ثبتت إصابته بالفيروس، لكن لم تظهر عليه أي عوارض.
1: إلى الأحوال الجوية.
2: RLL Weather Report.

0: طقس ربيعي مستقر ودافئ نسبيا بيسيطر خلال الايام الجايه مع ارتفاع درجه الحراره خصوصا على الجبال وبالداخل بحيث بتتخطى معدلات الموسميه. الطقس بكره قليل الغيوم لغائم جزئيا احيانا مع ارتفاع ملموس بدرجه الحراره خصوصا على الجبال وبالداخل بحيث بتتخطى المعدلات الموسميه بين 3 و4 درجات ورياح نشطه احيانا مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.
1: أخيرا نداءان إنسانيان، المريض الياس عيسى في مستشفى أوتيل ديو في حاجة ماسة جدا إلى دم من فئة O نيجاتيف أو B نيجاتيف، للتواصل 70-85-291. ونداء آخر، مستشفى سيدة لبنان في حاجة إلى O بوزيتيف، للتواصل 03-32-1836. كان في النشرة. نتنياهو لا عداوة مع لبنان ويمكننا صنع السلام معه ونرغب فيه البارحة قبل اليوم. دمى بزي عسكري لخداع مسيرات حزب الله. خاص لبنان الحر قتل الحوثيين في لبنان 43 والحزب دفنهم هنا لصعوبة نقلهم إلى اليمن. عيسى في بعبدة وعين التيني والحاج حسن إنه سفير الإرهاب. شيباني لدينا هواجس أمنية تجاه بعض الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج السيادة اللبنانية. معلومات لبنان الحر، ملف الضابط المزيف إلى القضاء العسكري والأجهزة تحركت بعد تقارير من سلطات العراق. بعد الرفض الأمريكي إيران نفاوض بكرامة أو نبقى في اللا حرب ولا سلم، وهرمز يجمع 40 دولة في بريطانيا. نشاطنا انتهت، شكرا لإصغائكم والشكر لزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي.

0: حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: 17 أيار لمن يتذكر. هل هي مفارقة أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الأسبوع الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل منذ 43 عاماً في 17 أيار 83؟ أضاع لبنان نصف قرن إلا 7 أعوام من التقهقر والأخطاء في الحسابات ليصل إلى نتيجة كان يمكن أن يحققها منذ ذلك التاريخ. حين سيجلس الوفدان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن يوم الخميس المقبل في 14 من الشهر، أي قبل 3 أيام من 17 أيار، سيتذكرون 17 أيار 83 وسيقول العقلاء منهم: لو أنجزنا الأمر منذ 43 عاما لما كنا وصلنا إلى هنا. في تواريخ الدول والشعوب يجب ألا تمر الأخطاء من دون مساءلة ومحاسبة، وأول ما يجب أن يحصل هو الاعتراف بالخطأ، خطأ عدم توقيع اتفاق 17 أيار ولاحقا تفادي الوقوع في الخطأ مرة ثانية. وللمفارقة، فإن من رفضوا اتفاق 17 أيار 83 يطلون برؤوسهم اليوم ليرفضوا أي اتفاق مرتقب، علما أنهم هم أنفسهم من يترحمون على اتفاق 17 أيار، وفي مقدمهم عميدهم الرئيس نبيه بري الذي قال في إحدى المقابلات الصحفية: يا محل اتفاق 17 أيار، في ترحم على الاتفاق المذكور وفي ارتياب مما سيعرض على لبنان. التاريخ يجب ألا يعيد نفسه، وما سقط في 17 أيار 83 يجب ألا يتكرر في 17 أيار 26، ومن لديه البديل فليتفضل ويبرزه، وإلا فليترك الدولة تقوم بواجباتها وتمارس صلاحياتها.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: للبنان الحر الشبكة الجديدة للبرامج يلي بتنطلق اليوم، ومواكبة لهالانطلاقة شو رأيكن؟ حقك تعرف شو يعني شبكة برامج أو جريد أو جري؟ جري أو جريد للبرامج تنطبق على البرامج الإذاعية كما على البرامج التلفزيونية، وهي فعلياً جدول لأسماء البرامج وقت بثها ومدتها الزمنية وتقسيم الأيام والأسابيع. وإجمالاً الشبكة بتتغير سنوياً أو حتى موسمياً، وبالعادة بتضم برامج متنوعة بحسب المشاهدين أو المستمعين، وكل الهدف هو استقطاب أكبر عدد من المتلقين. ومن أجود الشبكات هي يلي بتضم أكبر تنوع ممكن من المواضيع، يعني فينا نأكد أخبار، وفينا نأكد كمان أنه يكون فيها برامج من كل الأنواع ولأكثر من فئة، يعني ممكن البرامج تكون سياسية، موسيقية، ثقافية، اتصالات، تكون مباشرة أو مسجلة أو غيرها كتير. وبحسب كل سياسة متبعة بالمحطات بتم وضع الجدولة. ومعلوم أنه أول ما بدأت الإذاعات والتلفزيونات كانت الجداول تضم أغاني أكتر وبرامج أطول، وكل عصر وكل تكنولوجيا عم بتخلي الشبكات تصير ألين ومطواعة أكتر وأسرع لتهم أكبر عدد من الناس. ومعلوم كمان أنه الجري بيّنت تقريباً صوب 1920 مع أول الإذاعات، وبس نحكي أول الإذاعات منكون عم نقول بي بي سي ومع تلفزيون فرنسا الرسمي. والمهم أنه كانت البرامج مباشرة أكتر وكان وقت البث أقصر بكتير، يعني بمعظم المحطات ما كانوا يوصلوا لل 24 على 24 بس مثل ما منوصل حالياً، وكله بواسطة التكنولوجيا والإنترنت والتطور. وفي شبكات كمان بتكون لمناسبات معينة أو حتى تواكب حدث معين، يعني مؤقتة وهكذا دوالك.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $8.90، فيري لتر وربع بدولارين و95 سنت.

إنها الثالثة إلا ربعا، طاب يومكم، وهذا موجز للأخبار. شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أهمية عمل الهيئات الرقابية كونها العمود الفقري لدولة القانون، معتبرا أن استعادة ثقة المواطن بالدولة تمر حتما عبر الإثبات أن المؤسسات الرقابية تعمل وتنتج وتحاسب، وأكد على متابعته شخصيا لعمل الهيئات الرقابية بالتنسيق مع رئيس الحكومة وتأمين ما تحتاجه من إمكانات لتمكينها من الاستمرار في عملها. في السراي الحكومي يلتقي الرئيس نواف سلام في هذه الأثناء السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. سجلت غارات إسرائيلية بعد الظهر على بلدتي القليل وزبقين في قضاء سور وعلى بلدة قلية في البقاع الغربي، كما استهدفت غارات بلدات أرنون وشقرة وعرب صليم ومدينة النبطية. أكد مدير شركة رافائيل الإسرائيلية أن القبة الحديدية الإسرائيلية فعالة بنسبة 99% ضد صواريخ حزب الله وصواريخ حماس، وقال لا تعاني إسرائيل من أي نقص في الصواريخ الاعتراضية. أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن خللا فنيا في مروحية عسكرية عطل إجلاء جنود جرحى في جنوب لبنان اليوم. والخبر الأخير، أفادت وكالة فارس الإيرانية عن وقوع انفجار في مبنى في أراك. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مبروك للبنان الحر الشبكة الجديدة للبرامج يلي بتنطلق اليوم، ومواكبة لهالانطلاقة شو رأيكن؟ حقك تعرف شو يعني شبكة برامج أو جريد أو جري؟ جري أو جريد للبرامج تنطبق على البرامج الإذاعية كما على البرامج التلفزيونية، وهي فعلياً جدول لأسماء البرامج وقت بثها ومدتها الزمنية وتقسيم الأيام والأسابيع. وإجمالاً الشبكة بتتغير سنوياً أو حتى موسمياً، وبالعادة بتضم برامج متنوعة بحسب المشاهدين أو المستمعين، وكل الهدف هو استقطاب أكبر عدد من المتلقين. ومن أجود الشبكات هي يلي بتضم أكبر تنوع ممكن من المواضيع، يعني فينا نأكد أخبار، وفينا نأكد كمان أنه يكون فيها برامج من كل الأنواع ولأكثر من فئة، يعني ممكن البرامج تكون سياسية، موسيقية، ثقافية، اتصالات، تكون مباشرة أو مسجلة أو غيرها كتير. وبحسب كل سياسة متبعة بالمحطات بتم وضع الجدولة. ومعلوم أنه أول ما بدأت الإذاعات والتلفزيونات كانت الجداول تضم أغاني أكتر وبرامج أطول، وكل عصر وكل تكنولوجيا عم بتخلي الشبكات تصير ألين ومطواعة أكتر وأسرع لتهم أكبر عدد من الناس. ومعلوم كمان أنه الجري بيّنت تقريباً صوب 1920 مع أول الإذاعات، وبس نحكي أول الإذاعات منكون عم نقول بي بي سي ومع تلفزيون فرنسا الرسمي. والمهم أنه كانت البرامج مباشرة أكتر وكان وقت البث أقصر بكتير، يعني بمعظم المحطات ما كانوا يوصلوا لل 24 على 24 بس مثل ما منوصل حالياً، وكله بواسطة التكنولوجيا والإنترنت والتطور. وفي شبكات كمان بتكون لمناسبات معينة أو حتى تواكب حدث معين، يعني مؤقتة وهكذا دوالك.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: Hey, turn it up.

كميوزيك. الفكرة أنا ما فيي لوحدي. تنين جديد عم نطل عليكم بشبكة برامج بتشبهنا وبتشبهكم. أصوات تعودتوا عليها وأصوات رح تكون جديدة عليكم ورح يرافقوكم وين ما كنتوا عم تتابعوا لبنان الحر. ومن الصبح لعشية في زملاء رح يكونوا معكم عالدقيقة، وكل ساعة ما بتشبه اللي قبلها.

بدل المذيع صرنا مذيعين مجتمعين على طاولة واحدة. أرلال تيم رح يجمع مجموعة من الزملاء بتعرفون أو زملاء رح تتعرفوا عليهم. أرلال تيم فريق لبنان الحر مرافقكم من التنين للجمعة من الثلاثة بعد الظهر للسبعة إلى ربع المساء. وإذا بتسألونا شو محضرين لكم منقلكم تابعونا وكونوا أنتو الحكم لأنه لبنان الحر أكتر من إذاعة. معكن سيمونا حتشيتي رح رافقكن كل يوم بحلقات رح تكون منوعة من أخبار على كل الصعاد ومن حول العالم. وبعد شوي رح تنضم إلنا زميلتنا الجديدة كارين مطر مع أخبار فنية. والحلقة الأولى من أرلال تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح

0: بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة رح نحكي عن كلام المدرب غسان سركيس يلي كان عن ميشي دياق وإريسا، والطبيب والسياسي الدكتور هادي مراد بيرد عليه عبر أرليل تيم. وبالبداية رح نسمع يا ماريانو سوا المدرب غسان سركيس.
1: قوم هالمقاومين الشرفاء بالجنوب يلي عن جد بركع قدام الرينجر تبعهم وببوسلهم اياه. هن حماة الوطن، هن رجال الله في الميدان. انا مع لبنان السيدة فيروز، انا مع لبنان جوليا بطرس، انا مش مع لبنان مي الشدياء وإليسا.

انه عن جد استاذ غسان قصدي غسان مع انه نحن مش من يلي بيامنوا انه السياسه هي بس للسياسيين، بس بحالتك لو كنت بايد بالخطط الرياضيه كنا منفتخر اكثر فيك.

0: على كل إن مش الكل من محبي الرينجرات، بس الكتار بيأمنوا إنه ما يشدي وإليسا مع حفظ الألقاب قدموا له الوطن. الطبيب والسياسة الدكتور هادي مراد كان له تعليق عبر أرلال تيم على كلام كوتش غسان.
1: بالنسبة للي قاله غسان سركيس، يعني أنا بدي أقول أول شيء كله إناء يمحو بما فيه. غسان سركيس من شرف تدريب نادي الحكمة نسيوا الناس أنه هو كمان درب نادي اتحاد حلب لما كان نادي نظام البراميل في سوريا، والواضح أنه غسان سركيس تأثر كثيرا وعنده كان عقدة الرينجر، لأنه يبدو أنه لما كان مع بشار الأسد فهم ثقافة الرينجر بهذه الطريقة، وفهم أنه الكرامة بتجي من الرينجرات، وبالتالي عايش عقدة نظام سفاح وقاتل بحعبه. هيدي واحد. اثنين، أنا برأيي إذا هو لا يريد لبنان إليسا وميشدياء هذا شرف حقيقة، لأنه يعني إذا أتتك مذمتي من ناقصا فهي شهادة لي بأني كامل. نحن كمان أيضا ما بدنا لبنان اللي بيعيش فيه غسان سركيس المطبل لجرائم الحرس الثوري والنظام السوري، وبالتالي فكرة انه هو براء من لبنان اللي بيشبه 90% من اللبنانيين هو شهادة من علقة وسام على صدرنا. طبعا عم بيهين كان شخصيات ضحت بالكثير من حياتها، بما في ذلك الوزيرة ميشدياء او بما في ذلك إليسا، تضحيتها بالكثير من جمهورها بسبب المواقف السيادية اللبنانية الصرف التي تتعدى فكرة التمجيد بأنظمة قاتلة ومجرمة. واللي قاله غسان سركيس هو عن جد يعد وسام على صدر كل لبناني، اللي قاله ما بيمثل إلا أمثاله وأمثال أبواق النظام الإيراني والسوري.
0: طيب فكرنا ليش نقى تحديدا الوزيرة السابقة ميشدياء والفنانة إليسا؟
1: ميشدياء وإليسا بيمثلوا درة التاج تبع لبنان، 10452 لبنان السيادة، وهن من الشخصيات اللواتي لديهم بيع طويل في موضوع الجهر بأحقية لبنان بالدفاع عن أرضه أمام الاحتلال الإيراني والسوري اللي تعرضنا له. ويبدو أنه كتير هاتين الشخصيتين بتمثل بالنسبة لغسان سركيس وأمثاله نوع من المشادة والمراوحة، وبالتالي كمان يعني غسان سركيس برأيي منه بموقع أبداً يعطي شهادات بالوطنية لناس على حساب ناس ويصنف لبنان على حساب لبنان آخر، وكأنه عم بيقول لكم لبنانكم ولي لبناني، وكأنه جبران خليل جبران، يعني إنما هو لا يعني لا يرقى إلى أن يكون أي أحد يشبه جبران خليل جبران.

0: اليوم بلبنان الحر الزميل توني نصار ونور كانوا ترند النهار. الزميل نصار طرح أسئلة على المستمعين، ولكن إحدهن كان عنده جواب محضر ما بيشبه السؤال المطروح. نور اليوم هي حالة من حالة الكتار من إخواننا الشيعة المؤيدين لحزب الله. هلأ بالنهاية هن حرين، نسمع شي بسيط من كلام نور من برنامج الزميل توني نصار.
1: ألو
2: بونجور.
1: اطرح علي السؤال اللي بدك اياه.
2: نور، شو بيملك لبنان تيطرحوا على طاولة التفاوض الخميس والجمعة؟ هل برأيك الإسرائيلي رح يقتنع بالطرح اللبناني وينسحب من 68 ضايعة احتل عمليا بالنار؟ هلا المعلومات عن 68 ضايعة قال رئيس الحكومة مش مني.
1: لأول شيء أنا بالنسبة لإلي وبالنسبة لطائفتي وبالنسبة للي عشناه، نحن لحديت هلا ما في عنا دولة.
2: ما في دولة.
1: نحن لحديت هلأ ما شفنا رئيس جمهورية واقف بوجه العدو. نحن ما شفنا حدا سندنا. نحن إذا بدنا لنقول حزب الله يقعد على جنب، ما شفنا مين يساندنا، ما شفنا حماية.
2: حزب الله دعم الجنوب، إيران دعمت. شو دعمت إيران بخلال؟
1: نحن لو ما إيران، نحن لو ما إيران، نحن كنا من زمان انتهينا.
2: تقبرين ليش هلأ ما انتهينا؟
1: لا طبعا ما انتهينا وما حننتهي وما بننهزم، ونحن منتصرين. أنا كل سنة بدي أحبل وكل سنة بدي أحلف وبدي أنزي أرجع زيد أولاد وما
2: نعم نعم نوع. كل سنة بدك تخلفي؟
1: طبعا طبعا
2: فاتحة قبليتي.
1: أنا وإختي وإختي وإختي ومرت خيي وإذا بطحل أمي عملت طفل أنبوب كرمال واقف بعد واحد شيء على الأرض ما بقول لا.
2: خلقنا للموت ولا للحياة؟
1: لا في حدا فارض علينا هيدا الشيء، انتبه.
2: في حال كنتي بضيعة هددة أدرعي هلأ بتضلك فيها ولا بتفلي؟
1: قلك أجبرنا أنه نطلع نحن من أراضينا كرمال، أنت شايف المجازر كرمال ما في مين يحمينا.
2: نور الحوار أخذ وعطى مش عياط. بدي أسألك سؤال، إذا الدولة مش موجودة على الأرض صفر وتبين أنه حزب الله بعد قوة النري.
0: كتار منكن سمعوا هالحديث الصبح وكتار هلأ لأول مرة عم بيسمعوا. اليوم الاسم كان نور وبكرة ويلي بعده ويلي بعد بعد بعده. في كتار مثل نور بأسماء أخرى مقتنعين بكل يلي عم بيصيبنا بلبنان.

0: للأسف نور أنهت الاتصال على طريقتها يلي ما بتشبه لا مذيع البرنامج ولا هو لبنان الحر يلي معروف بأنه هو مساحة للجميع وأنه لبنان الحر هي أكتر من إذاعة. هلأ نور سكرت الخط بوجه توني نصار ونحن بأرلال تيم رجعنا فتحنا الحديث مع توني على طريقتنا من ألو بونجور لسألني سؤال لا أنا بدي خلف وجيب أولاد. اليوم توني نصار مع الانطلاقة الجديدة للبرامج شبكة البرامج بلبنان الحر وبالمتابعة اللي صارت اليوم في اتصال كان ترند. خبرنا شو قصة لنور شو صار معه الصبح.
1: يعني بركي شي واز اكسايتد ما بعرف يعني حتى ما أقولها بالعربي بس نور يبدو أنه طالعة تقول بدها تقوله يعني مع احترامي لها ومحبتنا لكل الناس كنت أنا طارح 3-4 أسئلة ما جاوبت على ولا واحد طلعت لتقول انه هي منا تركي بيتها بس هي فعليا تركي بيتها اعطيتني كذا احتمال ما نون صحيحين بس انه بالاخر رجعت طالعت تقول انه نحن بدنا نحبل نضل نحبل ونخلف هي واختها وامها وخالتها وما بعرف مين كرمال المقاومة يعني فقط لا غير. جبرتني الا بالاخر خصوصا لما سألتها السؤال بدي اسألها حتى ما بدها تخليني احكي كنت عم تعيط وتصرخ ومدري شو سكرت الخط قلت له هيك يا رايحه تحبل يا رايحه تخلف.
0: وهذا الموضوع يلي خلى كل يعني المستمعين ينسوا الموضوع الاساسي وانقلبت على نور
1: صارت ترند وهلا بكره بتصير فايرل كمان
0: كمان كيف بنقنع كمان مع انه نحن بنقول هن اخواننا يعني بالوطن هن مش معتبريننا كيف نقنع هذه البيئه لما بتقلك انه نحن اجبرنا ان نفل بوقت لما أفي خاي بيبعت انذار كلهم بيركضوا ركض.
1: مثل هديك المرة اللي سمعناها في ست قالت أنا مني هرباني أنا تركي أو فالي
0: مش ذات المعنى؟
1: نفس الشيء يعني شو أنا هربين وأنا فالي إذا هلأ حدا بيقول له أفي خاي اطلع من هالضيعة ما بيضل بني آدم بالضيعة وحتى في منهم بياخدوا الباتس تبعولهم مظبوط
0: الحيوانات طبعا
1: الحيوانات الأليفة إنه ما بعرف كيف ما عن جد ما بعرف كيف بدك تقنع عيون انه هذا خط وهذا خط. نحن عايشين بلبنان صفاينا مزبوط بخطين خطين بارلل ما بعرف اذا رح يلتقوا خطين متوازيين. المصيبة انه نسوا العالم انه في شيء اسمه مدارس خاصة ومدارس رسمية. صرنا نعرف انه مدارس خاصة كافية تعليم عادي بمختلف المناطق طبعا الا بالمناطق الجنوبية المتضررة وفي مناطق ومدارس رسمية جزئيا رجعوا بمناطق آمنة بين هلالين نسبيا ومناطق أخرى بعد مراكز إيواء
0: حتى ببيروت يعني في مدرسة خاصة اللي هي مدرسة الحريري الثانية بعد مركز إيواء بيقولوا أنه هن المقاومة نحن من نقاوم نحن راجعين على مناطقنا
1: بس سيمونة مقاومة بين هلالين
0: أكيد بين هلالين لأنه بالسؤال اللي رح يجي أنه كمان في مناطق جنوبية توني كانت كمان أنه عم بيحذرون تيفلوا بس بقيوا بقلب المناطق تبعهم
1: في ناس بعدهم ببيوتهم بوجهوا لهم إنذارات الإسرائيلية ما بفلوا فعليا هذا اسمه صمود
0: صمود
1: لا مقاومة انك تقاوم العدو مش انه انا قاعد ناطر الصاروخ ويجي
0: أوكي
1: او ناطر المسيرة لا المقاومة انك تنزلي على الجبهة تحاربي. المقاومة بالعلم بالثقافة بالحضارة ما ضروري على طول نحمل بارودي ونقتل العالم.
0: بعرف هلا كتير حديثنا راح كمان سياسة مع انه هو كان الاساس نور انه صار طلعت ترند. بدنا منك توني رسالة لنور ولكل حدا أنا بيشبه نور بكلام نور وتفكير نور واللي يمكن كمان نور بتعتبر انه هلا هي يعني عملت شيء كتير عظيم انها تطلع تحكي اللي بدها اياه بوقت لبنان الحر فتحت لها الهواء تتحكي ولما جيت انت عندك تسألها سؤال سكرت الخط.
1: طيب انا اذا بدي اطلع على اي محطة وسيلة اعلامية عندهم عم بقول العكس هني عم بيقولوه
0: ما بيتقبلوا
1: مش ما بيتقبلوا ما بخلوك تقولي مرحبا. نحن بالعكس لبنان الحر منفتحة على الكل ابوابها مفتوحة للكل مع والضد مش كل الناس معك ومش كل الناس ضدك بس بالاخر بقول لنور حرام وعيه في ناس عم بتموت حرام وعيه بكفة ضليل. ما بقول لنور بقول له للشيخ نعيم اكيد ما بيكون عم يسمعنا بس بضل يوصلوا له كمان انت حرام وعيه بعد في اكتر من هيك.
0: هلا خلينا كمان انا زيد شغله لنور بليز نور ما تجيبي اولاد هيك بدك تربيهم بهالعقليه بليز ما تجيبي اولاد.
1: حتى مره يعني كنت عم بتسال على الهوا انه ليش بيقولوا له للواحد الشهيد السعيد ما حدا بالكون يا رب بتسامحنا المسيح وعظمته اللي هو الله قال له ابعد عني هذه الكأس يعني ما بفتكر حدا راح يموت وهو عم بيضحك. حتى الشهيد ما بيعرف حاله انه راح يموت، كيف بيكون سعيد؟ بقى طلع لي حدا من هالشباب والصبايا بيقول لي هذا من المنظار الديني، قعد جوجلته شوي انه يا خي حتى من المنظار الديني والافكار الدينيه ما تعمم السعيد لحتى صرنا نسيوا يقولوا بالاخر لنقول زفت قريه كذا السعيد، بتفكري عريس يعني
0: توني. هيدي سنة عم نسمعها هيدي الكلمه بهيدي الحرب او بالحرب اللي سابقه؟
1: لا هاي هلا.
0: ليه
1: ما بعرف، عن جد ما بعرف حبيبي.

0: من كل المستمعين يلي عم يبعثونا رسائل مكتوبة أو يعني صوتية بس على واتساب، بس نحن مش قادرين نكون عم ناخد هلأ رسائلكم لأنه بس بأربعين دقيقة منجل نكون عم نناقش المواضيع يعني بيننا وبين أي ضيف بيكون معنا. أكيد بعد شوي رح يكون في مساحة لكم مستمعين، دائما من الحرمة بتنسيكم بهذا الموضوع، في مساحة لكم بعد شوي نتسير بمواضيع تانية. هلأ معنا بالستوديو زميلة جديدة لقلنا، كيفك كارين مطر؟ ماشي الحال؟
1: صبا انت كيف؟
0: ماشي الحال. هلأ بدي أسألك، انت كيف أحساسك قدام الميكرو؟ انت معودة على الكاميرا
1: مزبوط
0: قدام الميكرو،
1: ليك أكيد فيها خوف وفيها هيك في رشفة، بس خلص نقول جود لك لقلنا كلنا على الانطلاقة الجديدة، وأنا أكيد أنه حيكون عنا مواضيع كتير حلوة نحكيها مع المستمعين، وهنا رح ينطروا كل تنين وخميس الأخبار الفنية اللي عنا إياها.
0: إذن كارين أنت رح تكوني عم بتخبرينا كل القصص الفنية المستجدات الفنية بلبنان وخارج
1: مزبوط.
0: لبنان كمان، يعني مش بس حنكون عم نحكي عن لبنان يعني.
1: أكيد.
0: أوكي، رح نكفي نحن هلأ بالفقرة تبع بي 40 دقيقة. كارين بعد شوي رح تكون الفقرة لإليك، بس كمان رح تشاركيني بهيدي الموضوع اللي رح نحكي عنه، موضوع نحن كلنا منعاني منه، يعني كلنا كلبنانيين لأنه كمان بدق بجيبتنا. عندك فكرة عن شو معقول يكون؟
1: بدق بجيبتنا، هلا فيها تكون فاتورة، فيها تكون كهرباء، فيها تكون ماي، فيها تكون دش، فيها تكون سوبر ماركت، فيها كل شيء. هلا كل شيء بدق بالجيبة بيوجع شوي.
0: مزبوط. هو يعني لأنه ارتفعت أسعار المحروقات اللي عم بتصير نهار تلاتة ونهار جمعة، يعني أكتر الأوقات طبيعي، يعني أصحاب المولدات بمعظم المناطق يعني رفعوا تكلفة الكيلووات 10 سنتات. هلأ نحن بس نقول 10 سنتات يمكن أنه
1: خفيفة،
0: خفيفة، ويلي خلى الفاتورة يعني دغري تطلع عند المواطن ارتفعت. يعني نحن نعطي اكزامبل، يعني إذا صار في استهلاك 100 كيلووات بالشهر الماضي على تسعيرة 80 سنت، أوكي يعني دفع فاتورة 80 دولار تقريبا. ما رح نحكي عن أنه عن رسم المقطوع يلي كان يوصل 8 دولارات، اوكي، ويعني بيعني الفاتورة النهائية وصلت ل 88 دولار، عم نحكي بالشهر الماضي. هلا هذا الشهر يا كارين ومستمعينا، اذا استهلكنا 100 كيلو وات على تسعيرة 90 سنت، لانه هي هيك صارت التسعيرة، فالمواطن رح يدفع يعني 90 دولار بالاضافة لرسم المقطوعة يلي صار تقريبا 12 دولار، كنا عم نقول انه 8 دولار، لا صار 12 دولار، يعني نحن من معاشنا رح يطلع 102 دولار اذا بس نحن صارفين 100 كيلو وات، رح نشيل من جيبتنا،
1: واللي هي بحس شوي صعبة لانه اكيد رح يكون المواطن عم بيصرف اكثر من هالقد
0: 100%.
1: خاصة هلأ صرنا صيفية وآي سي ومراوح، يعني منه شيء أنت قادرة تتحكم شوي فيه.
0: صح، ف 102 دولار هو كرقم تحسي أنه هو بسيط، بس خلينا نشيله من معاش
1: بدك تجمع، لأنه أنت ما عم تدفع بس هيدا الفاتورة.
0: مزبوط، ومعاشاتنا يعني عن جد أنه كتير صغيرة، كتير صغيرة، فمن هينة يعني المية ومئتين
1: أهم شيء
0: اثنين دولار، أنا مو أمشي بلك يوم هلأ هول اثنين دولار مثلا. يعني الفرق بين الفاتورة الماضية كارين ومستمعينا وهيدي الفاتورة 14 دولار، يلي هي عن جد حرام. في احتمال تكون معاش شخص يمكن بنهار واحد، بالنهاية هو المتضرر الأول هو المواطن. طبعا. مع أنه خلينا نقول أنه كمان هو صاحب المولدات كارين، هو كمان مواطن مثلنا مثله، وبيعتبر أنه هو كمان متضرر، يلي هو كمان عنده عائلة، بيقول لك أنه إيه ما أنا كمان بدي أعلي أسعار تقدر أعيش. أنت برأيك مثلا شو مفروض بهذا الحال، شو لازم يصير؟ هلا أنت اللي خبرينا عنكم بالبيت.
1: هلا أنا ما فيي كتير خبرك عنا بالبيت لأنه أنا ما بشوف على الفاتورة بتسألي بي. أنا ما كتير بشوفها، وهلا نحن من العالم اللي حطوا طاقة وتبلشت موجة الطاقات الشمسية، ففينا نقول شوي وضعها أحسن من غيرنا، لأنه بنصرف بنهار خاصة هلأ صيفية شمس قوية بنصرف على الطاقة، بس إنه هلأ فاتورة بدك بسألك وبردلك خبر.
0: لا لا ما بدي فوت بأمور صراحة، لأني يعني كتير عائلية والجيبة، بس إيه هلأ كمان ذكرتي قصة الطاقة يلي بس كمان أكرن يمكن مش كل الناس قادرين يكون
1: أكيد مش كل الناس
0: عم يحطوا طاقة شمسية عندهم،
1: بس اللي قادر ردي هلا، ان هلا بتحسي خفت شوي هيدا الموجه، بلشت كتير بهديك الصيفيه، بس انا عم بحكي عن حالنا نحن فادتنا، استفدنا من هيدا الشغله، لانه نحن بنصرف كتير، نحن بنات بالبيت، يعني بتصرفي انت يمكن الدوبل والتريبل اذا انت قاعده بقلب البيت، بس بسمع عن الفواتير اكيد يعني حتى وقت بيكون في غلط بفواتير الفواتير المطار ما بيكونوا دائما مزبوطين. يعني انا في حدا بيقربني وصلت فاتورته الدوبل انت عم تقولي بس 102 وصلت 200 دولار كان في غلط. فكمان بس شخص يتلقى هيدا الفاتوره بينصدم انه انا شو صارف انا شو عامل ماني عامل شيء. فايه شيء كتير صعب رح يكون على المواطنين.
0: يعني ما بعرف كيف هيدا بدها تنحل هيدا الموضوع. ومنه شيء يعني خلينا نقول انه مره بالسنه يعني مثلا مش عم تدفع المي اشتراك المي
1: هذا شيء شهري
0: هذا شيء شهري
1: وشيء ما فيك تستغني عنه
0: 100%.
1: يعني مش شيء انت قادره شوي تقتصدي فيه او توفري منه هذا شيء مجبوره انت فيه. يعني
0: بطل فينا نقول انه هلا خصنا انه صيفيه يعني مش انه مثلا هلا بالشتويه خيتي انه صافا خلص بتقطع
1: بدور بخيت الغار
0: 100% او انه برات شو بدك تعملي فيه كل شيء بدل المسقعه. لا نحن هلا واصلين على صيفيه وعلى ما يبدو صيفيه يعني قويه كثير. فانه يمكن من هلا نكون عم نبلش في عالم عم بتدور اي سيات. فعن جد حرام اجاد الناس اللي عندها هالقد مصاريف قد ما تتحمل وهيدي بس انجا يعني المينيموم هو ال 100 دولار على فاتوره الكهرباء. شو يا ماريانو قد تدفع عندكم بالبيت او ما انت كمان انت شكلك مثل كارن بيوصل لك كل شيء على الهين بتتبنوني مثلا هيك شي شهر شهرين توقف يلا خلينا نسمع غنية ومنرجع منكفي بمواضيعنا التانية لأنه مواضيعنا اليوم كتير منوعة كارين
1: طبعا.
0: فكنا حكي سمعتي شوي عن المواضيع اللي كنا بالأول حكينا عن يعني اللي قاله الكوتش غسان. شو رأيك انه كوتش بيدرب فريق يعني وكان يدرب فريق كلنا منحبه اللي هو الحكمة تسمعي منه هيك حديث على انه بصير تقولي انه صراحة عن جد انك خليك
1: انا مع هيدا المقولة بتقول خلص كل واحد خليه اكيد يعطي رأيه ما حدا بيمنع التاني يعطي رأيه بس في احترام للرأي. وكمان انت شي يمكن انت ما كتير تفهم فيه خليك بالشي انت بتفهمه تالعالم تضلها محترمتك حبتك ما تفوت كتير بالقصص اللي يمكن اوكي ابداء رأي ما اختلفنا بس لازم يكون شوي
0: بأحترام صار فرض رأي
1: صح
0: بطل انه ابداء رأي صار يعني مثل كأنه عم يفرض رأيه علينا وعلى كل اللبنانيين
1: صح.
0: بوقت انه لا مثل ما انت عندك رأيك نحن كمان عنا رأينا مثل ما نحن يمكن انه عم نضطر نحترم رأينا أوكي فأنت كمان بك تحترم رأينا. والغريب كتير مستمعينا وكرن أنه حكي عن شخصيتين معلي لحقولة لو طلعت مني هيك بيقولوا وهن فخورين أنه بأيدوا حزب القوات اللبنانية يعني مثل هيك أنه دق بشخصين كتير انه بينادوا بالسيادة بينادوا باستقلال لبنان وبينادوا بدولة بدهم الدولة اللبنانية بوقت
1: غيرهم غير كتار ما عم نسمع هذا الشيء منهم
0: صح

0: قبل ما نكون عم نكفي مواضيعنا لازم نقول للمستمعين أول شيء بدنا نقول thank you على الانطلاقة الجديدة وكل التحضيرات اللي صارت. بدنا نقول thank you لإلياس كريم عملنا كل هيدي النقلة النوعية بلبنان الحر. تنبلش من هون وبدنا نقول thank you عن جد لكل زملاء المخرجين يلي بعرف إنه نحن وياكم بعدنا شوي ملبكين لأنه كل شيء جديد علينا, فمالي بدنا نتحمل بعضنا كلنا سوا. وما بدنا ننسى انه لبنان الحر بطلت انه بطلت بس راديو, يمكن كتير كمان انتبهوا لهذا الموضوع, في فريق عمل مختص بالفيديو. فكمان نقول تانكيو للمخرج رواد جرمينوس وتيم تبع رواد, بعد ما حفظنا الاسامي بس شوي شوي كمان. فتانكيو لكم كلكم على المجهود اللي عم تعملوه, وكمان لك ماريانو دوودي اللي احترفقنا كل يوم, كمان انا وياك بدنا نتحمل بعضنا. إذا بدنا نكفي كمان نقول thank you للسوشيال ميديا ديبارتمنت لأنه كمان رح نكون عم نتعبون بالفيديوز اللي عم بيتصوروا.
1: مرسي جماعية
0: مرسي جماعية عن جد لكل الإذاعة بتكبروا القلب. هلا هو يعني كل الخبرية من وراك إلياس, يعني أنت فوتنا بكل هيدي الخبرية كلنا وعم تعبنا وعم ينزل عرقنا منا, شي بيطلع استوديو شي بيطلع من الاستوديو عم نضيع. يعني من الأخبار الترند كمان اليوم عنا يلي هو منه ترند جديد بس كتير صار يعني بلبنان صار عم ينحكى فيه, يلي هي عبارة وأنا التيتا. وهي ما وقفت بس هون العبارة, خلنا نسمع ماريانو ونرجع نحكي عن الموضوع.
2: أنا التيتا قلبيا بقول بوي, بس يعني شو بده يقول احساس احساس التاني بنت.
3: انت التيتا كيف يعني هيك انت التيتا؟ خلينا افرجيكي كيف شكل التيتا عادة بيكون. هاي تيتا, في هيك يكون شكلها للتيتا مثلا, هيك فيها تكون التيتا كمان. انا هيك معود على التيتا, ماني معود على التيتا تبعك. هيك فيها تكون التيتا كمان, يعني ما بعرف يعني التيتا تبعكم كيف وانا التيتا تبعي كيف.
0: يعني انه هي حلوة كتير المدام, خلينا نقول انه هي والدتها لملكة جمال لبنان
1: الوصيفة الاولى
0: اوكي كلوي خليفة, يعني هم لي حالة اسمها بس انه عن جد حلوة. انا تفاجأت بس قالت انه هي التيتا.
1: اوكي انا حضرت الفيديو قبل ما يروح هالقد فايرل, شفت وقطعت عليها مرور الكرام صراحة. بس انا دايما كل ما اشوف فيديو مش بسيفه, بصير فوت شوف الكومنتس شو ما كان الفيديو, ما بعرف عندي حشرية شوف العالم شو كاتبة. كل الكومنتس انت تيتا انت تيتا, قلت انا في شيء قطع علي انا ما فهمته او رجعت حضرته للفيديو.
0: لانك ما حسيت انه هي عن جد التيتا؟
1: ما بعرف قطع معي عادي انه عم بحضر اوكي ايه, وبعدين رجعت فت حضرته اوكي وقفت انه اوكي هيدي التيتا.
0: يعني ذات الخبرية حضرت الفيديو بس ما حسيت انه عناني بالاول. اوكي انه انت انا قدرت انه هي عم تمزح لانه عن جد منا مبينة ابدا انها تيتا, وحتى ما كانت عارفة, يعني حتى كلوي الوصيفة الاولى مام يعني ما انتبهت انه هي موجودة بقلب الفيديو هل قد, يعني الفيديو كان كتير طبيعي. بس لما صارت خبرية انه طلع تراند وراح فايرل هون صرت عم ادقق على التفاصيل. صح حرام جده انه ما له حصة. بس كمان من وراء انا تيتا خلينا نحكي شوي, يعني بالوقت المتبقي لان كارين يعني شو هي قصة هالجندر ريفيل, ومش بس عم توقف هون غير انه البروبوزل وغير البروبوزل ما بعرف شو بعد في شيء معه.
1: هلا انا يمكن كلهم بيقطعوا عند الا البروبوزل يمكن نحن ما كانت على ايامنا, بس كمان عم بتصير بشكل كتير يعني
0: انا صرف مصاري
1: انا ما عم بتقبله. يعني عم بتطلع عم بقول انه اذا هيدا كله عم بينعمل تا يسأل البنت اذا بتروحي معي على البرام بكره شو بيعمل, عم بيكون في كتير صرف مصاري, عم بيكون كتير يعني اذا بتشوفيهم بيجوا لبسين ابيض كعب فاكر انا بروبوزل عادي, بيطلع لا هيدا بس بروبوزل. انا ما انا ما حبيت هذا الترند صراحه، ما اعرف اذا انت حبيتي.
0: لا ابدا، انا كثير ضد مثل ما قلتي. مش يمكن لانه نحن كمان انه ما كانت على ايامنا، اوكي مثلا كان
1: شيء بسيط، كان شيء كثير مهضوم بسيط
0: على البرام وهيك، بس انه ما بتاكل هيدي الضجه هون. يعني مع انه انا من الاشخاص اللي بيدعوا انه نستعمل السوشيال ميديا بطريقه كثير مرتبه وبطريقه عن جد اللي بتنفعنا كلنا سوا، بس هيدي عم بتروح بالمنحى اللي عم
1: يمكن عم بتصير انه رفيقتي لك شو عملها، لا انا بده يعمل لي هيك حتى نحن نطلع يمكن فايرل اكثر. لانه عم نشوف مثلا انا طلع قدامي فيديو بمحل بجونيا حطوا فرقاع، يعني بتشوف فرقاع بتقول شي عرس شي خطبه، بيطلع كله بس كرمال بروبوزل
0: وجندر ريفيل.
1: يعني ما بعرف شو بدي احكي عنه. انا بحب كل شيء يكون بسيط. يعني قبل كان صبي بنت، حتى الفئه هي في كثير عم نشوفهم على السوشيال ميديا عم ينعملوا بطريقه كثير مهضومه، بيصوروا فيديو الام والباي مثلا بيحذروا الاهل، بس عم بتصير بحفلات وكمان نفس الشيء الفرقع والاغاني وزفع شوي. انا بحس كل شيء هالقد بيكبر بيفقد قيمته المضبوطه.
0: بس كمان مثل عم بتقولي انه عم بيكبر عم نفرجي كل الناس شو عم بيصير عنا،
1: شيء برايفت،
0: بطل برايفت. قد ايه يعني بتقولي انه عندهم نقص بحياتهم؟
1: يمكن هذا النقص عم بيكملوه عم بفضوه بمحل تاني، بس ما انه شيء المزبوط. كل انتبه يمكن هن يكون رايهم غير كليا، واكيد رح يكون رايهم غير كليا عنا، بس عم بيكون بطريقه شوي كتير اوفر.
0: كارين نحن حكينا كتير اليوم، يعني بأربعين دقيقة عن جد 40 دقيقة، بس صار وقت نعرف كل المستجدات مع زملاء بقسم الأخبار.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادي إيما كرم.
1: في كتير أسباب لطلب مساعدة أكيد كلها صحية وحقيقية عم بتعيشها، مش ضروري يكون في مشاكل كتير كبيرة لتروح عند معالج نفسي. العلاج النفسي هو وقت بتحطه على حالك ليساعدك تكتشف حالك أكتر وبطريقة أعمق. ما فينا نقول كل الناس بدها علاج نفسي، لا، العلاج النفسي هو بس للأشخاص يلي حابين يفوتوا على حالهم أكتر، يحلوا مشاكلهم وصدمات الطفولة. الجلسات العلاجية هي مثل مساحة آمنة للحكي والتعبير وما فيها أحكام. الأهم من هيدا كله هو تنقي المعالج وطريقة العلاج المناسبين لإلك. أهم النتائج يلي بتوصلها بالعلاج النفسي إنه بتفهم حالك أكتر، بتقدر تتعامل بشكل أفضل مع المشاكل وعلاقاتك بتتحسن، بتخف العواطف السلبية مثل القلق، الخوف وغيره. بتروح على العلاج النفسي مش لأنك مكسور أو لأن عندك مشكلة كبيرة، هو مساحة آمنة ومنظمة تقدر فيها تفهم حالك ومشاعرك بشكل أعمق أكيد، من دون حكم أو ضغط أو نصايح سطحية.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبني بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

الرابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر. قبيل مغادرته واشنطن للمشاركة في المحادثات بين لبنان وإسرائيل، جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة. وكان التحضير لهذه الاجتماعات محور اللقاءات التي شدد فيها الرؤساء على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة ونسف المنازل وجرفها بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار. النائب حسين الحاج حسن جدد القول إن المفاوضات المباشرة مع العدو خيار خاطئ سيؤدي إلى مآزق متتالية، وتوجه إلى السفير الأمريكي قائلا: اعلم يا سفير الولايات المتحدة الأمريكية الإرهابية في لبنان أننا لبنانيون قبل كثير من اللبنانيين على حد قوله. في مستجدات الميدان، سقط قتيل بغارة على حي الراهبات في النبطية، 3 قتلى هم سوري وبنغاليان بغارة على منزل في زبدين النبطية، وسجلت غارات على قلية في البقاع الغربي وعلى كفردونين وأرنون وطريق ميري الشرقي. في سوريا، ارتفع عدد قتلى الجيش السوري إلى 4 في استهداف سيارتهم في ريف الحسكة بحسب مصدر سوري إن داعش وراء الاستهداف. أعلن رئيس شركة أرامكو أن الأوضاع لن تعود لطبيعتها إلا في العام 2027 إذا استمر تعطل مضيق هرمز، وإذا فتح مضيق هرمز اليوم فسيستغرق الأمر شهورا حتى يعود السوق لوضعه الطبيعي. أضاف إن صدمة إمدادات الطاقة الحالية هي الأكبر في العالم على الإطلاق. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: serious.
1: في الأسواق
2: من لبنان الحر.
3: سعر صرف الدولار 89,700 ليرة. سعر أونصة الذهب 4,687 دولار.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 1,472,000، البنزين 98 أوكتان 1,490,000، المازوت 1,298,000، والغاز 1,569,000.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: يعني هلا اخر الجمعه هيدي الغنيه بيصير في رقصه لها خاصه وبنصير نفوت عليها عم نرقص. إذن كنا بجولة كتير سريعة على أخبار الساعة، كل التفاصيل أكيد بالجولة المحلية. أما هلأ فزميلتنا الجديدة هلأ بور خلص بتصير قديمة
1: خلص.
0: أوكي صارت معنا ورح نبلش بالأخبار الفنية.
2: عين على الفن،
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
2: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: الهواء لك.
1: هلا قبل ما انا بلش باخباري، انت مع مين بالمونديال؟
0: مونديال ايجال فوتبول. انا فوتبول مش كتير اسحب، بس انه رح اقول لك الفريق، بس انه اوعى تفكري يعني مثلا تساليني اسئله زياده، لانه
1: تاني شوف شيء. لانه هلا صيفيتنا مطوله، بنشوف اذا رح نتقبر ولا رح نكون
0: برازيل.
1: رح نتقبر. رح نتقبر.
0: بس جربي من هلا عم بقول لك كارين ما تساليني بعدين اسئله كتير هيك تحشيني فيها، لانه
1: هلا ما رح اسالك، بنخليها هيدي لفارت السبار، ما خصني فيها.
0: تصير اعمل ريسيرش تبعي، لانه انا عن جد ولا شيء خصني بسبار، بس انه نحن لانه بالبيت بنقصم بعضنا.
1: نفس الشيء، ما تفكريني انا كتير احسن منك. أوكي. بس انه خلص انا المانيا من انا وصغيره، بنكبر نفس الشيء ما بنغير،
0: وما بنعرف اصلا مين اللعيبه.
1: هلا يعني شوي، بس انه مش انه في سبب ورا هيدا الشيء يعني، بس انه كبرت ويلا.
0: انا هيك.
1: طيب هلا غير مع مين انت بالمونديال؟ هلا حكينا على المونديال، اي اغنيه بتحسيها، بس قلك هلا مونديال وفوتبول، اي اغنيه بتحسيها خلص هيدي خلقت للمونديال؟
0: لكي كارل، ما هي منا غنيه بس واحده، بس هني غنيتين، في هي انه وكا وكا تبع شاكيرا.
1: اوكي
0: اوكي. هلا بغير هيك انه نحن بنحس انه هي لبنانيه يعني، بنبسط فيها كتير يعني،
1: بيطلع فينا هيدا الشلش
0: اللبناني. وفي كمان تبع انريكي، عرفت اياها؟ ايه هيك شيء، لا لوكا فيها شيء هيك شيء.
1: طيب هلا خلينا بوكا وكا، وخلينا بشاكيرا، لانه شاكيرا رجعت على المونديال.
0: عم تمزح.
1: رجعت على المونديال، وهلا عندها اغنيه يلي هي داي داي، اللي رح نسمعها بعد شوي، رح تصدر نهار الخميس.
0: اوكي.
1: هلا كل حدا بيحب شاكيرا وبيحب المونديال انبسط بهذا الخبريه، يمكن انا اول وحده، لانه من بعد غياب رجعت شاكيرا للمونديال، ورح تكون الاغنيه بالتعاون مع النجم النيجيري بورنا بوي. ونحن نسمعها اكيد نحن الخميس. هيدي الخطوه هيك خلت كل المحبي شاكيرا واللي بيحبوا الفوتبول يتحمسوا وينطروا المونديال، فرح نسمعها هلا مع ماريانو.

0: حلوة الغنية
1: حلوة كتير. أنا ما عم بفهم منها لا داي داي
0: هلا كمان بس
1: أعرف الكلمات تبعها بعد
0: بتحمس من قريبة شوي لحماس وكا وكا
1: ايه. وغير هيك انه شاكيرا بتعرف انه نحب رقصة
0: لو شو ما قالت ولو شو ما غنيت ولو شو ما رقصت خلص
1: انه شاكيرا
0: بدك تسمعيها بدك تسمعيها
1: 100%.
0: كيف بتعرفي كيف هن عملوا الاعلان تبع انه شاكيرا رجعت على المونديال؟ طلعت شاكيرا بفيديو من الملعب ماراكانا الشهير بريو دي جانيرو حامله الطابه الرسميه بايدها ورجعت طلعت عباره وي ار ريدي على الملعب. هذا الشيء اللي ببين او بخلينا نشوف انه في عدة تنازله للمونديال. حلوة الفكرة
1: والتيزر مهضوم
0: والكل أصلا هيك تفاجأ أنه منبسط وحتى في مشاهير علقوا على هذا الفيديو أنه we're so ready انبسطوا أنه شاكيرا
1: لأنه شاكيرا لأنه شاكيرا. شو يا ماريانو أنت محمس للمونديال كمانه؟
0: مبين

0: بدي أقول شيء سيمونة، أنه هلأ رح تكون الموضة لأول مرة مش محصورة على أرض بلد واحد، رح تكون الاحتفالات متنوعة بين
1: المباريات
0: الاحتفالات تبع المباريات. مزبوط، في ثلاث بلدان هن حيكونوا عم يستضيفوا المونديال. عنا ببلشوا بالمكسيك ب 11 حزيران وكندا والولايات المتحدة ب 12 حزيران تحت فكرة مركزية واحدة اللي هي اسمها نبض واحد.
1: يعني هلا الشهر الجاي مش مطولين.
0: مزبوط، هن رح يبلشوا ب 11 جوان الشهر الجاي ورح يضلوا ل 19 تموز.
1: بس انا عم فكر بشغله، صحيح المونديال بثلاث بلدان بس بتنبسطي انه بلبنان بنجتمع على
0: بتحس المونديال عم بيصير بلبنان.
1: مزبوط، انه بتقولي يلا خي انه كل المطاعم بتصير ترجع بتشتغل زياده. بيعمل هيك
0: بيصير في جو اصلا غير انه المطاعم تشتغل، بتصير تشوفي انت كلهم من هلا بتحسي بلشوا يحطوا علم كل علم مع سياراتهم. لكن الجو المونديال حلو، انا بقول لك مثل ما كنا عم نحكي ما كتير نحن بنفوت بسبور، بس خلص حلو تقعدي تحضري بتشوفي منافسه بطريقه حلوه. صحيح. على التي في عم تشوفي منافسه بالسبور مش منافسه بغير شيء، فهذا شيء حلو ويمكن بحاجه لهيك شيء هلا نحن هيك نغير شوي جو.
1: مزبوط، خصوصا نحن كتير اشتقنا حتى للباسكت عنا بلبنان. ولكن هلا عم انتبه انه اول موضوع لإلي كان خصو بكوتش باسكت.
0: صح.
1: لكن نحن هلا عم نحكي كمان رياضه حلوه كتير، بس انه يمكن احنا اوقات كارن بلبنان بننزع صراحة، بننزع
0: ليك اكيد بكل شيء بننزع، مش بس عم نحكي عن هذا الموضوع، بس بتحمس وشو بنعمل. بنتحمس على كل شيء نحن اللبنانيين.

هلا بدنا نجي نحن شوي على هيك على اللمسه العربيه بالمونديال. بعدنا بالمونديال ما رح نغير، وكل سنه تعودنا يكون في حدا عربي بالاغنيه المشتركه، وهالسنه كانت من حصيه الفنانه الفلسطينيه التشيليه اليانا. اليانا كثير سمعناها بالسنوات هلا الاخيره، كثير عم تعمل حاله بحاله، طلعت من يمكن كانت تصور لحالها صارت على تطلع مسارح عالميه كبيره. فاليانا رح تكون عم بتشارك الاغنيه، كمان رح تكون هي من الاصوات العربيه اكيد بالمشروع الموسيقي المرتبط بالمونديال، وهي اوريدي نزلت هذه الاغنيه رح نسمعها بعد شوي هلا مع ماريانو يلي هي إلومينيت.

0: الأغنية
1: كتير حلو. وهلا حبيت انه هيك عم نسمع فيها انه هيك كلمات عربي عن جد بنحس
0: هلا نحن فتنا اوريدي بالجو لانه هي اوريدي نزلت هيدا الاغنيه وهي بتعاون مع المغنيه الكنديه جيسي رياس، ما بعرف عم بقول اسم مزبوط. وهيدا الاغنيه بتحمل رساله انسانيه وعاطفيه يلي هي اذا بدي هيك بتجمع بين الهويه والانتماء والتواصل.
1: وهي كمان اليانا معروفه بقصه يعني دائما عندها اغاني خاصه بالانتماء لانه
0: مزبوط مزبوط ومنشوفها اصلا على كل بكل حفله على المسرح عم تطلع لابسه شيء خاصه ببلدها، اكيد بتفتخر بهذا الشيء وهذا الشيء كمان خلى العالم تحبها زياده. والاغاني وعم تغني على مسارح اجنبيه اغاني عربيه يعني عم تكون اوقات بيور عربي عم بيحبوا يمكن من الموسيقى من ستيل التيب من كلمات الاغاني. هلا اكيد هن ما عم بيفهموا الكلمات بس عم بيحبوا هذا الجو. قدرت اليانا تخلق اذا فينا نقول
1: حاله
0: وهويه لحاله.
1: يعني هي فيها شوية كمان من شاكيرا
0: صح،
1: يعني ستيل الرقص
0: شعر مزبوط
1: وتياب حتى.

0: في عنصر شبابي أخبرنا ولا لا؟
1: في مثلا جاي تقلك أنه رح نروح شوي من القصص الكتير فرحة ومونديال ورقص أغاني، بدنا نجي شوي لموضوع له تقريبا جمعة ترند على السوشيال ميديا، واللي هو الفنان سيلاوي.
0: شو صاير معه؟
1: ما حد هو يمكن مش فهمان على حاله شو عم بيصير معه. طلع بلايف. أوكي رح نحكيك شوي شو صار ونرجع لآخر شيء هلأ صار مبارح معه. طلع بلايف أساء للدين الإسلامي.
0: هو بس هو من الدين الإسلامي.
1: هو من الديانة الإسلامية.
0: أوكي.
1: طلع بيو تبرى منه، طلع بفيديو وقال أنا فهمت غلط، أنا أكيد بآمن وأنا أكيد بحترم معتقدات الدينية وأنا فهمت بشكل غلط. هون العالم بعد ما كانت بس شافوا أول فيديو لقاله كتير خسر شعبية، كتير تعرض لانتقادات انه انت عم تحكي عن دين كبير، يعني انت ما فيك تجي تحكي انت حدا بعدك باول طلعتك عم تحكي عن ديانة كلهم معك، يعني كلهم اغلبية مستمعينك هن من هيدا الديانة.
0: بس نقول خسر من شعبيته، عم نحكي يعني فولوورز عنده على انستغرام.
1: اكيد هيدا ما عاد ليك، مش بس ارقام، انت بس تفوتي عند هيدا الشخص وتشوفي كمية الكره بالكومنت، هيدا لحاله هي مفروض تعمل له خوف وقلق، لانه انت بعدك مبلش وفتت بشي هالقد حساس ما كنت يمكن بغنى عنه. العالم كتير كانت بين مع وضد، اللي بيحبوه رح يحبوه لو شو ما كان، بس في عالم كانت ضد. بس طلع بيو تبرى منه، بيرجع بيبعت هو على التشانل تبع واتساب الخاصة فيه بيقول ساعدوني أهلي خطفوني، بيبعت كمان اللفت انه بعت اللوكيشن تبعه جوجل مابس كانت مستشفى ببيروت.
0: كمان عرف دخل لبنان.
1: مظبوط. اوكي هلأ بس الشيء الغريب انه ما شفنا صورة، ما في ولا اعلامي راح ولا فنان راح ولا حتى من المعجبين تبعه، ما شفنا هيدا الشيء. بنرجع بنشوفه طالع من المستشفى، منزل صوره انه هو طلع من المستشفى. طب شو صار؟
0: لا ما بعرف ليش حاسه يعني لمحل معين، ما بعرف اذا عندك بعد اخبار زياده عن هذا الموضوع. انه معقول يكون شيء انه عم بيعمل مثل هيك شيء ترويج ما بعرف اغنيه عنده اياها.
1: هلا كله وارد، بس هو طلع يعني هن اهله حطوه بالمستشفى لانه قالوا انه هو مجنون.
0: بس اكدنا انه هو اهله حطوه بالمستشفى،
1: هذا الشيء مش اكيد لانه ما في حدا رح يروح، الصحافه ما رح تروح على حالها هيك خبر
0: او هيك بلبنان.
1: بلبنان يعني. هون طلع بمستشفى ببيروت، يعني مفروض أوكي. كانت تدوس كل مواقع التواصل الاجتماعي فيه. رجع طلع امبارح اوكي، نزل بوست على انستا، اعتذر من الدين الاسلامي، اعتذر من الجميع، وقال انه انا يعني عندي مشاكل، عندي اضطرابات
0: يعني.
1: عندي عم شوف هالوسات وانا توهمت انه اهلي خطفوني.
0: عن جد مريض نفسي.
1: فهون يعني انا امبارح عم بقرا البوست طلعت انه اوكي هلا انا شو بصدق، شو يعني العالم ما بقى فهماني اذا مزبوطة الخبريه كلها من اساسها ولا يمكن صار في ضغط عليه انه لا طلع عمول هيك، يمكن ما بعرف تما تنحبس تما تخسر بعد اكتر من الشعبية تبعك. فبدنا نسأله شو عم بيصير معك للسلاوي، ما زال هو يعني اذا كان بالمستشفى عم يستعمل تليفون، شو عم بيصير معك؟
0: انا ما بعرف بس عن جد شي كتير بحير يلي عم بيصير معه، يعني اذا هو منه ايه عن جد عارف حاله شو عم بيصير معه. نحنا يعني كاشخاص بنسمعه نحنا شو بدنا كيف نعرف.
1: طب تنقول انت هلا قبل شوي قلتي لي معقول يكون ترويج لشي اغنيه او فيديو كليب، انت اذا بعدين طلع مزبوط هيك الخبريه شو بتقولي؟ بتحسيها فكره مهضومة او ذكية او بالعكس هذا الشيء كان كتير غلط؟
0: اوكي هلا اذا هي كان عن جد الفيديو كليب في هدف من وراه، لانه بالنهاية مثل ما انه هو يعني اذا الدين الاسلامي اللي هو منه يعني ديانته، بس اذا كان في هدف حتقبل، بس اذا ما كان في هدف يعني اذا منه هذا الشيء اللي صار معه مربوط بالفيديو كليب لا اكيد رح ارفض، مع انه انا عن جد من الاشخاص اللي كتير بحبه لسلاوي.
1: بس شو معقول يكون الهدف تواحد يطلع يشهر بدين حتى لو كان هو عنده أغنية أو حتى لو كان عنده حيل لعمل؟
0: هذا الشيء اللي نحن ما بنتقبله. ما بعرف إذا يمكن يكون عنده غنية بتحكي عن هيدا موضوع التشهير، يمكن بالديانات أو هودي المواضيع.

0: هلا حكينا عن سلاوي, واذا معقول يكون عم هيك يروج لاغنيه جديده, رح نجي لحدا عن جد اصدر اغنيه جديده واللي هي شيرين عبد الوهاب. طرحت اغنيه جديده بعنوان تباعا تباعا, وهي من كلمات والحان عزيز الشافعي, من بعد ما كانت طرحت اغنيه سابقه بعنوان الحضن شوك ب 25 نيسان.
1: هيدا بدا فاينلي انه سمعنا خبريه حلوه عن شيرين,
0: هيدا بعد انقطاع تقريبا سنه عن الساحه الفنيه, نزلت اغنيتين.

0: بعد على
1: حلو حلو الغنية
0: حلو الغنية.
1: قديش طقنا نسمع أغاني ليلة جديدة لشيرين، لأنه أكيد ما حدا وقف يسمع الأغاني القديمة، بس قديه كمان هيك بشعة حدا مثل شيرين، صوت مثل شيرين هالقد رائع، هالقد أغانية نسمعهم يمكن هيك نهار ورا نهار، ومضلنا نحس كأنهم هن عن جد بعضهم أغاني جديدة تنقطع هالقد بسبب شيء كتير، يعني يمكن ما لازم هالقد يأثر على حياتها الفنية ولا حتى على الشعبية تبعه.
0: هذا ما نقوله كلنا من أهل الخبرية، إنه ما حدا بيعرف عند حدا شو فيه، بس يمكن إحنا قد ما إنه منحبها لشيرين بنحكي بهذه الطريقة، ما بنقدر نعرف نحنا قد إيه هي عم تتعذب، أو يمكن مش عم تتعذب، يمكن هي عم تتعذب ما بنعرف، يعني دائما ما بنعرف الحقيقة الخبرية الصح. بس المضحك مبكي بالخبرية كارين إنه قد إيه نحنا ذكرينا كتير لشيرين، وقد إيه شيرين ناسية حالها.
1: مزبوط، لأنه يعني شفنا كل شيء بيتغير بالإنسان من شكله لملامح وجهه، حتى يعني أنا دائما بتذكر شكل شيرين عم تضحك على المسرح،
0: شعر القصير كتير
1: مزبوط، هلأ تشوفي كأنه شخص تاني قدامك، حتى بتحس فيه حزن كتير كبير بعيونه، وظاهر هذا الشيء على وجهه. فنحن بس نتمنى أنه تكون هلأ مثل بنسميها العودة لشيرين، ضلها بيناتنا، ضلها عم تطلق أغاني جديدة، وتضلها بصحتها، لأنه كل العالم بتحب شيرين، وكل العالم بتحب تضلها تسمع جديد شيرين، مش بس كل شيء أغاني قديمة لشيرين.

0: شيرين رح نروح لسيف نبيل. سيف نبيل عمل كمان حالة غريبة، عمل ألبوم أصلا مؤخرا جمع كذا لهجة فيه وراح كتير كمان فايرل.
1: عم نحكي عن يا مهيوب.
0: مظبوط.

0: تحية الفنان سيف نبيل، حفله الأول بأوسلو بنوروي بحضور جماهير لافت وكله من الجالية العربية ومن محبيه، وأكيد قدم أحلى أغاني وأغاني الجديدة وكلهم تفاعلوا معه وكلهم غنوا معه، لأنه عن جد آخر ألبوم نزله لأنه فيه كذا لهجة، كل حدا اعتبر انه هيدي الغنيه بتمثله او هيدا خلص في شيء من من من لهجته، في شيء من هيك يعني، خاصه هن اللي عايشين برا بيشتاقوا يمكن، اكيد مش كلهم كانوا لبنانيه او مش كلهم كانوا عراقيه او فهو كان عنده اغاني بمختلف اللهجات. كمان اعتبر هيدا الحفل من ابرز الحفلات العربيه اللي استضافتها هيدا العاصمه مؤخرا،
1: يعني عمل حالة كتير قوية بهذا الألبوم. يعني حتى لما طلعت خبريت أنه عامل ألبوم هيك فجأة وبلهجات كتيرة، يعني أنا ما حسيت أنه معقول يعمل كل هيدا الدرجة،
0: حتى ما في فنانين كتير يعني بيروجوا للألبوم تبعهم بالطريقة اللي سيفنا بيروج للألبوم تبعه. عمل له احتفال ببيروت، جمع كتير من الفنانين الأصدقاء أكيد، وكمان انفلونسرز، وحتى أكيد كانت الصحافة كانت الأساس. نعرضوا الأغاني والفيديو كليبات يلي صورون، وحكى أكيد كان في كلمة لسيف نبيل، وهذا الشيء حبب العالم أكتر، خاصة اللي كانت قاعدة انبسطوا بالشيء اللي صار، إنه حلو نشوف نحنا هيك قبل غيرنا نسمع الأغاني الجديدة تبع سيف نبيل.
1: أنت عم تكوني بهيدي الحفلات أو لا؟
0: أنا سأبت كنت بهيدي الحفلة وعم بحكي لأنه عن جد كان شيء كتير حلو. يعني أول شيء كنا عم نحكي قبل شوي عن الجندر ريفيل وبرومبوزل قدامة الأعراس، هيدا كان عن جد عرس، يعني من التنظيم للاستضافة للأغاني للأكيد العالم كله اللي كانت، وما في حدا بتسألي كان تحت غير ما بيقلك انه سيف نبيل حدا كتير قريب للقلب، وحدا هن كتير هيك بسمعوا أغانيه هيك بيروحوا على عالم تاني. صحيح. وحتى كان إلي حديث مع سيف نبيل وقالنا قديه تعب، لأنه كمان فنان بده يجي يغني بكذا لهجة منا هينة، يعني نحن تعي نحكي بحيالة لهجة تانية حكي بس، يعني نحن إذا هون عم نتسير منو شي هين، كيف إذا أنت عم بتغني وبدك تحفظيها لهذه الغنية وبدك تضلك تعيديها بنفس اللهجة،
1: يعني شغل عليا على وقت كتير
0: يعني
1: طويل،
0: يعني ما فيك تغلطي أو أنه تغيري شي فيها، لا خلص هذه الغنية عملت. فحلو تشوف عن جد فنانين عم بيعملوا اطلاق للألبوم سبعون بهيدي الطريقة يلي بتقرب الناس كمان، وهيك بتعمل هيك حركة شوي على السوشيال ميديا، وكمان هو يمكن تكون ضربة ذكية لقاله أنه عم بيروج للألبوم تبعه بطريقة مش بس عم تسمعي أنت على حيالة بلاتفورم، لا أنت عم بتشوفي قدامك كمان.
1: ويمكن اللي بحمس أكتر بخلينا نحس حالنا معنيين أكتر أنه عملها ببيروت.
0: مزبوط
1: الانطلاق كان من بيروت،
0: وحتى هو قال أنه بيروت ولبنان بالأخص هيك عنده مكانة خاصة بقلبه، وحب أنه تكون أنه يكون الـ يعني الإعلان تبع الألبوم ببيروت، وحتى كان في أغنية هو باللهجة اللبنانية.
1: كل التوفيق أكيد لسيف نبيل، دايما بنقول توفيق كمان لكل فنان بيعرف صح يمشي بطريقة فنه بطريقة المرتبة اللي عن جد تشبه جمهوره يعني.

0: أنه عم نحكي عن الفنانين اللي عاملين حالة لحالهم، سان لوفان، شو رأيك أول شيء بسان لوفان؟
1: أول شيء فكر بالأورانج كلامنتينو. أول شيء فكر فيه
0: كمان سان لوفان أكيد عمل ضجة كتير كبيرة من وراء فيديوز كمان كانوا يطلعوا. أنا كنت صراحة قبل ما أعرف فيك تشوفوا على تيك توك، صرت شوي على شوي توصل انه صار يعمل حفلات كمان باهم البلدان، وكمان اكيد عمل بلبنان. ولانه عم نحكي عن لبنان، شو رايك اذا بقول لك انه غنى مع الاطفال المتسولين بشوارع بيروت غنيته كلامنتينا؟
1: قصدك غنى يعني هيك يعني كان قاطع
0: هو
1: وغنى
0: هو معه. هو مارق تشوف يعني قديه هو صار معروف، او صاروا يعني حتى الولاد يلي بالشارع عرفوه وهن صاروا يغنوا معه غنيته كلامنتينا.
1: هلا هي بيناتنا يعني هيدي الغنيه ضربت، يعني رح نستعمل هيدا التيرم تبع الفن انه ضربت يعني بصراحه بسوق الفن، يعني كانت كتير حلوه.

0: قدي هيدا هيك هيدا الشيء اللي صار مع سان لوفان بالشارع قدي بيقرب بيخلي العالم تحس قدي يمكن هو متواضع لأنه ما في لا كاميرا لا أعلام يعني حدا صوره ونزله قدي هذا الشيء بيأثر على علاقة الفنان بجمهوره
1: يمكن سان لوفان يعني هو عرف يشتغلها من الأول لأنه مثل ما قلت كارين هو حدا بلش كل يعني العالم عرفته من ورا تيك توك يعني هو من الأول مع الناس يعني مزبوط. فأنا أكيد ما عنده مشكل يعني ما عنده هذا التعايل ما عنده شو أوف إجري على الأرض فيمكن كانت كتير شي طبيعي اللي عمله
0: وهو الشيء الغريب أنه عن جد الولاد يعني إذا بتشوف الفيديو ولاد كتير صغار حافظين على الغنية عم بيغنوا هن وياه يعني كمان قد حلو الأغنية هي لأنه أكيد كتير حلوة وبتعلق بتعلق
1: أنه ما فيها الكتير معاني أنه كلمات مصفوفة بس انه عن جد هو بطريقته اللي مغنيها طلعت كتير حلوة
0: لانه الريتم تبعها حلو يمكن عارف يعمل لها ماركتينج بطريقة حلوة ضربت كتير راحت فايرل صرنا نشوف اصلا كتير انفلونسرز وكتير عالم على تيك توك عم بيصوروا عليها للغنية هلا اخر شيء اولاد بالشارع هن عم بيصوروا عليها للغنية
1: وكمان اللي مساعده اكتر هو شكله يعني مزبوط. هو شكله هيك بتحسيه غريب يعني من طريقة لبسه من طريقة شعراته ولأنه هو طويل صح. كمان فهول كلهم مساعدينه لسان لوفان انه شوفوني انا موجود هون
0: مزبوط.

0: طيب هلا هودي الاخبار اليوم كانوا كتير منوعين يعني فان بس مصر. انه هذا الفان يلي كان من لبنان وبرات لبنان
1: كان هيك عملنا برمي على كل الكره الارضيه
0: حتوعدينا انه دائما يكون في هذا النوع من الاخبار والنقاشات معك بس كمان بعدنا عاملنا نسمع شيء لسان لوفون او لا يلا بنسمع

0: هلا بيناتنا كرقنا فكرة حالي بالغنية بس بأوله ولا مرة سامعة هيدي الغنية ولا مرة سامعة هيدي الغنية لهون. أنا فكرة أنه هيدي بس
1: ما أنه هيدي كمان الهير راح تفايرل هيدي البارتي من الغنية.
0: عم تمزحي؟ أنا فكرة أنه هنيك بتوقف ماريانو الخبر الغنية
1: لا.

0: أنا الحلو فيها إنه عم بيفوت العربي عم بيفوت بيت أجنبي هيك يعني خلطة.
1: هذا أصلاً الشيء الحلو يعني الكل عم بيفهم العربي عم بيفهم والأجنبي عم بيفهم.

0: إذن لليوم شكرا إريك كارين مطر, وكمان يعني ويلكم بلبنان الحر وبقرا للتيم. ناطرينك أكيد الخميس بنفس التوقيت,
1: وخلوا عينكم على الفن أكيد.
0: مستمعينا رح نترككم مع جولة المحلية مع زميلين جان حتشيتي وبسام البيطار, وكمان خليكم معنا نحن راجعين.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادي إيما كرم.
1: في كتير أسباب لطلب مساعدة أكيد كلها صحية وحقيقية عم بتعيشها، مش ضروري يكون في مشاكل كتير كبيرة لتروح عند معالج نفسي. العلاج النفسي هو وقت بتحطه على حالك ليساعدك تكتشف حالك أكتر وبطريقة أعمق. ما فينا نقول كل الناس بدها علاج نفسي، لا، العلاج النفسي هو بس للأشخاص يلي حابين يفوتوا على حالهم أكتر، يحلوا مشاكلهم وصدمات الطفولة. الجلسات العلاجية هي مثل مساحة آمنة للحكي والتعبير وما فيها أحكام. الأهم من هيدا كله هو تنقي المعالج وطريقة العلاج المناسبين لألك. أهم النتائج يلي بتوصلها بالعلاج النفسي إنه بتفهم حالك أكتر، بتقدر تتعامل بشكل أفضل مع المشاكل، وعلاقاتك بتتحسن، بتخف العواطف السلبية مثل القلق، الخوف وغيره. بتروح على العلاج النفسي مش لأنك مكسور أو لأن عندك مشكلة كبيرة، هو مساحة آمنة ومنظمة تقدر فيها تفهم حالك ومشاعرك بشكل أعمق أكيد، بدون حكم أو ضغط أو نصايح سطحية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب$2.70.

0: الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الجولة المحلية من لبنان الحر.
1: في العناوين: التفاوض المباشر الخميس والجمعة يواكبه ميدان مشتعل جنوبا وبقاعا. عيسى يجول على الرؤساء وتشديد على تثبيت وقف النار. زهرة لإذاعتنا: الدولة حسمت أمرها، وشبان من بروكسل: هواجس تجاه ميليشيات مسلحة تعمل خارج سيادة الدولة اللبنانية. خاص لبنان الحر: قتل الحوثيين في لبنان 43، والحزب دفنها لصعوبة نقلها لليمن.

0: تفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. بقي الميدان مشتعلا جنوبا وبقاعا، ومعه تسارع عداد القتلى والجرحى، في وقت تتجه الأنظار إلى واشنطن التي تستضيف الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وتحضيرا لها جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. ومن هنا نبدأ.
1: إذن قبيل مغادرته إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات بين لبنان وإسرائيل، جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام. وكان التحضير للاجتماعات في واشنطن محور اللقاءات التي شدد فيها الرؤساء على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة ونسف المنازل وجرفها، بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار.
0: إسرائيليا، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لا عداوة لنا مع لبنان، ويمكننا أن نصنع السلام معه، ونرغب في ذلك البارحة قبل اليوم. وأشار إلى أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. وتابع: ما تود إيران فعله هو أن تقول إذا توصلنا إلى وقف لإطلاق النار هنا فإننا نريد وقفا لإطلاق النار هناك، أي لبنان أيضا.
1: ميدانيا، قتل سوريان وبنغالي بغارة على منزل في زبدين النبطي، وسقط قتيل وخمسة جرحى في غارات إسرائيلية على بلدة عبة، وقتيل بغارة على حي الراهبات في النبطي، وأسفرت غارة على فان على طريق إسربين بنت جبيل عن قتيل وجريح، كما سقط قتيل وجريح في حاريس، قتيل في ياطر وآخر في زبدين، وسجلت إصابات في غارة استهدفت فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في تول.
0: واستهدفت غارات كفر تبنيت، كفر دونين، أرنون، حريص، يحمر الشقيف، قلوي، صفد البطيخ، مجد الزون، طريق الميري الشرقي وكفر جوز. وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على كفر تبنيت وطير حرفة. واستهدفت غارات بلدة قلية في البقاع الغربية.
1: حزب الله أعلن أنه استهدف قوة إسرائيلية مساندة للقوة المستهدفة في بيدر الفقعان في الطيبة بمسيرة انقضاضية للمرة الثالثة، وأيضا تجمع إسرائيلي بين منطقة وادي العيون وسربين.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن من ناحيته إصابة ثلاثة جنود جراء سقوط مسيرة مفخخة جنوب لبنان.
1: على خط آخر، علمت إذاعتنا أن محصلة قتلى جماعة الحوثي في جنوب لبنان قد بلغت 43 قتيلا. ووفقا للمعلومات، اتخذت قيادة الحزب المحظور قرارا بدفن الجثامين داخل الأراضي اللبنانية نظرا لصعوبة نقلها إلى اليمن في الوقت الراهن، فيما تم إبلاغ القيادة الحوثية رسميا بقائمة الأسماء.
0: من بروكسل، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده تنظر إلى لبنان شريكا وجارا آملا في تعاون اقتصادي بين البلدين. وقال أن لدينا هواجس أمنية تجاه بعض الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة اللبنانية.
1: أكد عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة لبرنامج حوار حر عبر لبنان الحر أن الدولة حسمت أمرها، والدليل عجز محور الممانعة عن إسقاط قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصر السلاح بيد الشرعية وحدها، وقرار رئيس الجمهورية تشكيل وفد التفاوض مع إسرائيل.
2: هودي الناس اللي عايشين على الكذبة وعلى التهويل وعلى تضخيم أحجامهم، بيجي وقت بينكشفوا عند الامتحان، بينكشفوا عن جد شو بيطلع منهم. لذلك اليوم إمكانية الضغط لوقف المحادثات انتهت عند حزب الله، ولهجة التهديد والوعيد والتخوين لا تضر إلا الناطقين بها، لأنه كل خطوة من خطواتهم عم يعملوها اليوم عم بتأكد المؤكد أنه هن تابعين للسلطات الإيرانية، بيعملوا المصلحة الإيرانية، ما عندهم أي وزن لمصالح لبنان، والأهم بتصرفاتهم الحديثة وتهديداتهم وتخوينهم لكل اللبنانيين عم بيفكوا آخر اتصال بينهم وبين المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية والميثاقية والعيش المشترك.
0: النائب حسين الحاج حسن جدد القول أن المفاوضات المباشرة مع العدو خيار خاطئ سيؤدي إلى مآزق متتالية، وتوجه إلى السفير الأمريكي قائلا: اعلم يا سفير الولايات المتحدة الأمريكية الإرهابية في لبنان أننا لبنانيون قبل كثيرين من اللبنانيين على حد قوله.
1: غياب التوافق يرحل بتأجيل ليلي قانون العفو عن جلسة اللجان المشتركة. هنادي السمرة.
3: في خطوة مفاجئة ولكن محسوبة، وبعد تطير الجلسة السابقة تحت عنوان منع التشنج، تم الإعلان في وقت متأخر من ليل أمس عن تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لاستكمال دراسة اقتراح قانون العفو العام دون تحديد موعد جديد، في حين كان من المقرر اليوم التوصل إلى صيغة توافقية على البنود الخلافية المتعلقة بالاستثناءات وتتمحور حول بند الإرهاب والاعتداء على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية واستطرادا ملف الموقوفين الإسلاميين وبند الخيانة والتجسس والتواصل مع العدو، ما يطرح أيضا مسألة المبعدين إلى إسرائيل وعدم صدور المراسيم التطبيقية، بالإضافة إلى معضلة المخدرات والاتجاه للخلط بين الإتجار والتعاطي والترويج. ورغم أن الهدف لبعض الكتل هو عدم استثناء كل الجرائم الأمنية والمالية والمدنية والاكتفاء بتخفيض العقوبات، إلا أن البعض الآخر حول الأمر إلى ما يشبه الكارتلات الطائفية والمذهبية، والذي سبب سجالات حادة خلال الجلسات المفتوحة. هذا التأجيل جاء وطبقا لمصادر خاصة لإذاعتنا بالتزامن مع لقاءات واتصالات سياسية وروحية، خصوصا اللقاء الذي جمع بالأمس رئيس الجمهورية جوزيف عون مع عدد من النواب في حضور وزير الدفاع المستاء من أسلوب التخاطب، والذي جرى خلاله التطرق إلى التباين السياسي والقانوني حول القانون. من هنا وبعد تواصل بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، كون الرئيس بري هو صاحب الصلاحية لدعوة اللجان إلى الاجتماع، صدر بيان التأجيل. وتؤكد المصادر أنه نظرا لحساسية الملف سيناقش بهدوء وتريث على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، وعندما تكتمل الظروف القانونية والسياسية سيدعو الرئيس بري مجددا إلى جلسة استنادا لصيغة توافقية قانونية متوازنة، وإلا فأن حق رد القانون يبقى ورقة بيد رئيس الجمهورية. من ساحة النجم هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: النظام الأسدي يواجه العدالة السورية الجديدة، سيمونا حتشيتي.
4: في خطوة قضائية لافتة، أصدرت محكمة سورية قرارات تطال بشار الأسد وعددا من أركان النظام السابق، وسط حديث متصاعد عن محاسبة طال انتظارها وأسئلة حول أبعاد هذه الأحكام السياسية والقانونية. هل يمكن اعتبار هذه الأحكام بداية فعلية لمسار العدالة الانتقالية في سوريا؟ أسئلة أجاب عنها المحلل السياسي السوري عصمت عبسي للبنان الحر.
5: قرار قضائي بامتياز، كلا المجرمين ارتكبوا من جرائم بحق الشعب السوري، فكان القرار يعني بناء على الجرائم المرتكبة من قبلهم، ودليل تعاون الدولة إلى الآن مع هؤلاء المجرمين وفق القانون. ما حصل هو انطلاق العدالة الانتقالية وانطلاق مسار العدالة الانتقالية في سوريا. هذا شاهدناه واضح وجلي من خلال المحاكمات التي حصلت، بثت على الإعلام وعلى الهواء مباشرة، بحيث يكون في شفافية واضحة أمام الشعب السوري، حق المظلومين وحق الناس اللي تعرضت لأذى من هؤلاء المجرمين.
4: الحكم الصادر يطرح تساؤلات حول ملاحقات شخصيات أخرى من النظام السابق وعن شكل بنية القضاء السوري الحالي.
5: لما صدر بحق بشار الأسد وماهر الأسد أولئك المجرمين نتيجة إجراءات القضاء اللي كانت موجودة بحق المجرم أظن عاطف نجيب التي كانت تجري وقتها محاكمته، فبالتالي بشار الأسد وماهر الأسد بغض النظر عن شخصيتهم، لكن إذا كانوا مشتركين بالجرائم اللي بيتم محاكمة المجرم الموقوف أو الموقوف فيها أمام القضاء، فبالتالي راح يتم تجريمه والحكم عليه غيابيا. الحكومة السورية ووزارة العدل حريصة على مسألة الإصلاح القضائي. نعم، الإصلاح القضائي تاج بعد الوقت للوصول لقضاء يليق بتضحيات السوريين، لكن على الأقل هو يسير بالاتجاه الإيجابي وإلى الأمام.
4: بين العدالة والرسائل السياسية، تبقى هذه المحاكمات محطة مفصلية في المشهد السوري، قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المحاسبة وكشف ملفات الماضي.
1: بعد لقاء الوزاري الدوري في السراي، قال وزير الإعلام بول مرقس إن رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى زيارته سوريا والتي دفعت بالعلاقات قدما وتسهيل الإجراءات في التجارة والمعاملات الجمركية، ولفت إلى أن رئيس الحكومة توقف عند توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق الجرائم، وكشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان بالقريب العاجل.
0: إلى أحوال الطرق.
6: RLL Road Traffic، حركة السير.

0: الطقس ربيعي مستقر ودافي نسبيا بيسيطر خلال الايام اللي جايه مع ارتفاع بدرجات الحراره خصوصا على الجبال وبالداخل اللي بتتخطى المعدلات الموسميه.
1: كان في المحليه التفاوض المباشر الخميس والجمعة يواكبه ميدان مشتعل جنوبا وبقاعا. عيسى يجول على الرؤساء وتشديد على تثبيت وقف النار. ظهر لإذاعتنا الدولة حسمت أمرها وشيباني هواجس تجاه ميليشيات مسلحة تعمل خارج سيادة لبنان. خاص إذاعتنا قتل الحوثيين 43 والحزب دفنها لصعوبة نقلها لليمن.
0: الجولة المحلية انتهت، أخرجها ماريانو داود، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

من بعد ما كنا بجولة على أخبار الترند بلبنان وبرات لبنان وكمان الأخبار الفنية مع زميلتنا كارن مطر، هلأ رجعنا على كيب ان تاتش.

بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر

بعرف انه تغيرت عليكم حتى الغنية والدقة، بس نحن ما تغيرنا، بعدنا نحن تغير التوقيت، صرنا على الخمسة، وكل يوم من الاثنين للجمعة بكيب ان تاتش. رح نكون معكم من هلا للخمسة ونص قبل ما تنضم لنا زميلة رين نصار، ونترك لها الهوى لها.

بدنا نرجع نرحب بزميلنا ماريانو داوود اللي مرافقنا عبر الاخراج الاذاعي عبر موجات لبنان الحر لثلاثه 102.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb تطبيق rll ودائما ما رح تخلصوا مني لما ضل لكم انه ما تنسوا تكونوا عم بتابعونا على اكس راديو فري لبنان وكمان فيكم تكونوا عم تتابعونا على انستغرام rll official وكمان في عنا التشانل الواتساب اذا بعد ما انضميتوا بتبعتونا على 79591111 انه بدكم رابط التشانل واكيد نبعث لكم الرابط وسوينا نكون عم نطرح موضوع الحلقه.

تقطعوا بترفقونا من هلا للخمس ونص هوا لبنان الحر الكون على 09-218-233 الفويس مسج وتكست مسج على 70-959-111 بالعادة بنسألكم وينكم هلا شو الوضع العجقة وشو عملتوا بالويك اند هلا لأنه بس معنا للخمس ونص رح يكون عم اطرح موضوع الحلقة ونتلقى اتصالاتكم وكمان رسائلكم.

0: خلاص حب وغرام، خلينا نفوت عن جد بالجد. وسؤالنا لكم مستمعينا، شو الشيء اللي بحياتنا صار اليوم كتير عادي مع انه هو بالاصل شيء غلط؟
1: كل شيء قلته غلط.
0: قبل الالي انا يعني

على 0900-283 الفويس مساج وتكس مساج على 7995-1111. وبنرجع نذكر بسؤال الحلقة، في أو هو شو هو الشيء يلي بحياتنا صار اليوم كتير عادي ونسينا انه هو بالاصل غلط. اول شيء بدنا نحيي جان. جان عم بيقلنا سيمونا مبروك على النيو بروجرامز، مهم نضل نسمع هالصوت الحلو، كمان مهم نكون نضلنا عم نشوف اسمك عنا على واتساب يا جان، نسمع صوتك او كمان نكون عم نقرا رساله منك.

0: نسمع ماري روز. ما بعرف إذا عم بيطلع صوت الهواء على الهواء، عم بيطلع على الهواء. خلينا نرجع نسمع ماري روز من أول وجديد.
1: نشيل صار عادي بحياتنا، وأساساً هو غلط الكذب. صرنا منتنفس، وحتى لو كنا عم نقول كذبة بيضاء، لو نحن أساساً ما منكذب، بس نتهرب من إشياء، نجملها، نعملها كذبة بيضاء لنتخيب إن شاء الله مشكلة، إن شاء الله أحراج. الكذب شو ما كان بتضلنا كذبة.
0: إذا ماري روز تعتبر إنه الكذبة هي صارت شيء كتير طبيعي عنا بوقت إنه هي كانت شيء غلط، ومنسميها كذبة بيضاء.

غير الكذب اللي حكيت عنه ماري روز، أكيد كل حدا بحياتنا يمكن على ممارستنا اليومية شغلة بتكون غلط، نحن قد ما فينا منجرب أنه نعود حالنا عليها وتتصير هي عادة ومصير نصدق أنه هي شيء كتير طبيعي ومننسى أنها هي الغلط. كل حدا منكم شو هو هالشي يلي اليوم صار عادة بوقت هو كان غلط بحياته؟

0: الشتاء. نمشي للغلط هو بس نسوق نسيب نسبق ونزيح ونطلع ونفوت ونطاحش حتى ناخد دورنا على الطريق وإلا نضل بآخر الصف. هذا شيء منيح بس عودنا نعمله.
1: كمان السواقة منسوق بطريقة غلط وبعدين بتصير عادي عنا طريقة معينة بالسواقة بتصير طبيعية، لا ومصير بدنا نشارع انه هيك بدنا نسوق، هو هذا هو الصح.

0918 233 اتصالات تكون الفويس مسج والتكست مسج على 7959111. منذكر انه موعدنا رح يكون كل يوم بهذا الوقت من الساعة 3 للأربعة إلى ربع بأربعين دقيقة. وكمان أحد الزملاء كمان بيفوت على الاستوديو وبصير في نقاش بسيط بمواضيع رح يكون عم بيحكي عنها اليوم كارن, بكرة بالمبدأ زميلتنا وفاء شدياء. ودائما برجع بطل عليكم على الساعة 5 من الخمسة للخمسة ونص, ونهار الجمعة من الخمسة

0: جان بيض، يعني قلت لك انك تنطر اليوم التنين لانه في مفاجاه، وان شاء الله تكون هالمفاجاه عن جد كانت مثل ما انت كنت متوقع. كلكم مستمعينا، يعني قد ما فينا جربنا نكون عم نغير، والتغيير يكون بيناسب الجميع. بنسمع فويس
1: مونا. بونسوار حبيبي، مبروك يا سيمونا على البروجرام الجديد، وعن جد انا كتير مبسوطه لانه شيء حلو كتير، والله يخلي هالإذاعة. حبيبة قلبي أنا كتير اشتقت لك، أكيد عرفتيني جورجا.
0: أكيد يا جورجا،
1: الشي الغلط وصرنا معودين عليه أنه كل يوم في أشخاص مثلا بيعملوا صبحية، بيحكوا والكذب معروف منهم، وأنا بعمل حلقة معيش خبر، يعني كل يوم نفس الشي سيمونا، صرت معودة عليهم، يعني وقت اللي بشوفهم أو ما بشوفهم بعرفهم الكذب كذب، ما في عندهم صدق. هيدا الشيء صرت معودة عليه. مرسي لك يا سيمونا وحبيبة قلبي، وأنا مبسوطة لأنك معنا.
0: تحياتي لك جورجات. يعني كمان جورجات بتتفق مع ماري روز بهذا الموضوع، وأكيد في كتير منكم عم بيسمعونا اليوم وبيتفقوا على فكرة أنه الكذب يعني هو كان غلط وبعضه غلط، ولكن صار خلينا نقول أنه صار كتير عادي عند كتير من

0: سيمونا كيفك؟ ماشي الحال؟ مبروك البرامج الجديدة. ما عرفت شو السؤال، هلا فتحت شو اسمه، هلا عرفت انك من الخامسة. شو السؤال؟ عملي معروف وفيك تذكرينا بأوقات البرامج عندك، عملي معروف. Thank you لك سيمونا.
1: تحياتي لك يا جان. يا جان خلينا نفسر شوي عن كونسبت برنامج أرلال تيم. هو يعني الاسم كله اسمه أرلال تيم، ولكن ضمن أرلال تيم في برامج تعودت عليها، في برامج هي جديدة بتبلش من الساعة 3 للأربعة إلى ربع معي بأربعين دقيقة، منرجع من بعدها منفوت على موجز صغير للأخبار. من بعدها اليوم كان معنا زميلة جديدة كارن مطار، كانت عم تحكي قصص فنية تناقشناها سوا على الهواء، كمان يعني تقريبا من 40 دقيقة كان اسم البرنامج عين على الفن. من بعد كارن كنا كمان بجولة المحلية، جولة على كل الأخبار، ومن بعدها على الساعة 5 5 إلى 5 ونص رح كون معكم بكيب ان تاتش من التنين للخميس، وكمان على الساعة 5 ونص الساعة 6 ونص أو 6:35 رح يكون في معنا رنا صار، رح يكون في كمان زميلنا جورج سويدك اليوم حدا، وبرجع بلاقيكم أكيد أنا كمان كل يوم. والكيب ان تاتش من 5 لل 6:35 نهار الجمعة. يعني أنا بعد ما كتير حافظتهم كمان بدنا شوي وقت كلنا سوا تنتعود على

0: نسمع لين.
1: ايه بصوار معيكين.
0: مرحبا.
1: اول شي بدي اني بدي مري عبر برنامجي كل التهاني والتوفيق لانطلاقي لبنان الحر الجديدة هالإذاعة اللي نحنا منواكبها ومنحبها ومتمنيلها كل النجاح كل النجاح. بالنسبة للسؤال طلعي بعيشتنا بلبنان ما في شيء طبيعي، ما في كهرباء بالنسبة لي، سرقة المصاري بالبنوك اللي بدك ياه، اللي الكرامة الحرب ما في شيء طبيعي. يعني إذا منعد الطبيعي يمكن أهيم، بس للأسف اللبناني اللي بيتأقلم بيلاقي إنه بتصير هيدي بالنسبة له عادي طبيعي وبكفي عيشته وبكفي يقبل ويتقبل شيء لازم يرفضه بالأساس. بقى هيدا الشيء منه طبيعي بيصير عادي، الغلط بيصير صح يمكن، وهيك هيك لبنان. يعطيك العافية.
0: شكرا لك لين ويعطيك لك كمان ألف عافية. الله يعافيك. كمان لين كانت عم تحكي عن أنه نحن عيشتنا قديش منعيش يمكن أو هيك بأوقات كذب أو أنه منتعود على كتير أخبار نحن مش لازم نكون عم نعيشهم. يعني خلينا نعطي مثل مثل، قديم عم نروح على سوبر ماركت أو عم نروح على المحلات عم نشتري غراض، مرة مرة عم نتعود على انه في ارتفاع بالاسعار، عم نعطي اكيد يعني مثل من الامثله اللي عم نعيشها، عم ترجع تعلى الاسعار وضلنا ساكتين وعادي مكافيين حياتنا كتير طبيعي كل يوم عم نرجع نروح نشتري، يمكن تطلع الاسعار يمكن ما تطلع الاسعار، ولكن هيدا الغلط اللي نحن عم نسكت عنه وعم نخليه هو يصير العادي.

0: هاي سيمونا يعطيك العافية. بالنسبة للموضوع كذبوا علينا بدي يجيبوا لنا الكهرباء، كذبوا علينا بأموال المدعين، كذبوا علينا بكل شيء بهالبلد شو اسمه، كذبوا علينا. وبالنسبة للأسعار بتروح على السوبر ماركت، بين سوبر ماركت والتاني في فرق، معناتها الرقابة ما في، كمان هيدي فيها كذبة. الدولة بس بدها تعمل بتقدر تعمل، هن المشكلة الرقابة عنا غايبة.
1: ما بعرف إذا جان كنت عم تسمع السؤال مزبوط، هو نحن كان سؤالنا إنه شو هو الشيء بحياتك يا جان يلي اليوم أنت خلينا إنك حولته لعادة، بالوقت إنه هو بالأصل يعتبر أو معترف فيه يمكن بمجتمعك يمكن بعائلتك إنه هو غلط. هالموضوع كمان رح نرجع نطرحه مع لزميلتنا رين نصار، بس تصير موجودة معنا بقلب الاستوديو قبل ما تكون عم تبلش فترة برنامجها.

0: قبل ما نكفي لقائنا وانضمت لنا زميلة ران نصار, في عنا نداء إنساني, مستشفى سان جون جوني بحاجة لبي نيجاتيف.
1: ميرسي,
0: الله يعافيك.
1: خبريني, تعبتي ولا بعد؟
0: لا بالعكس, يمكن اجمل شيء بعمله بحياتي انه اكون قاعده بقلب استوديو عم بحكي.
1: كثير حلو, نشكر الله.
0: اول شيء بدي اسالك قبل الموضوع الحلقه, كنت عم تسمع الاذاعه كل النهار؟
1: صراحه لا ما كثير, لان انا بشتغل قبل الظهر, دونك ما عندي كثير وقت اسمع, بس هون الاجواء يلي حسب ما شايفتها كلها حيت.
0: نحن معودين هون بعد الظهر بيكون شوي رايق الاجواء.
1: ايه لا
0: صارت العكس.
1: ايه صار انه في حياة,
0: صح,
1: والعجقة عن جد بتدلها شي كتير حلو يلي هو الحياة.
0: رح نسمع فويس, ومن بعد الفويس رح اخد رأيك بموضوع الحلقة.
1: أوكي.
0: وبرجع بترك لك الهواء.
1: ميرسي لك سيمونا.
2: هلو. انا برأيي انه الشي المعودين عليه انه ما بنسمع لبعض, يعني مثلا بكونفرسيشن عم نحكي مع بعضنا او هيك, كتير منقطش بعض, ما بنسمع للآخر, بعد كلنا بدنا نحكي ما بنسمع يعني للآخر. يمكن واحد بده يخبر خبرية, انت بتقطشي كذا مرة ما بقى بوصل فكرته مزبوط. وباي ذا واي كمان كتير بتصير بالمقابلات, بكون حدا مستضيف, حدا عم بيحاور شخص تاني, بقطشه كتير. يعني نحنا بنكون عم نحضر مثلا على يوتيوب المقابلة او هيك, المذيع بصير يزعجنا انه بضل يقطش الشخص اللي هو عم بحاوره.
1: في وجهة نظر.
0: على هو السؤال كان انه شو شي اللي بحياتك ران او بحياتنا ان جنرال, اوكي صار اليوم هو كتير عادي, نحنا حاولنا يعني من هي لعادي, بس هو بالاساس غلط.
1: لكن في كتير اشياء غلط بنعملها كل يوم وبنقول ايه وشو فيها واذا
0: يعني هيك تتحول لعادة.
1: إيه يعني بطل, يعني القيم بطل إلى قيمة, صفى إنه إيه وإذا يلا بعملها شو فيها, عرفتي؟ وخاصة عند الشباب إنه كل شيء أصلا, في مثل لبناني بيقول كل شيء ممنوع مرغوب, فاليوم كل شيء ممنوع الولاد عم بيجربوا, خاصة عناصر الشبيبة يعني. ف يلي بدي أقوله إنه عن جد في كتير إشياء بنعملها بحياتنا كل يوم تعودنا علي, عم بسمع كتير اشياء.
0: بنعتذر على الاصوات اللي عم تطلع على الهواء, ولكن لانه عم بيصير في كتير تغيير بلبنان الحال, فعم نضطر انه نكون عم بيصير الشغل يعني نحن وعلى الهواء. بعرف مضطر اني كمان اقطش لك فكرتك لانه
1: بس بفتكر وصلت
0: الفكره. رح ننتقل هلا, انتهينا من كيب ان تاتش ضمن ارلال تيام, رح نبقى بارلال تيام ولكن مع شغل راسك معك رن نصار.
1: ميرسي لك سيمونا ويعطيك الف
3: شكر. شغل راسك شغل, سبق معلومات, سرعه اخبار من هون وهنيك, وضحك شغل راسك بين كون وبين الاي اي
1: كل تنين وكل اربعه 5:30 على

إذا أنت من الناس يلي بتحب تفهم الدنيا وتضحك عليها وبعدين تقلبها، أنت هون محلك. وإذا أنت مش من هالناس، بوعدك إنه رح تصير مع ماريانو ورين كل شي رح يتغير طبعا على لبنان الحر.

قديه البداية رح تكون حلوة مع تمنيات بأعياد ميلاد سعيدة. أنا بدي وجه تحية معايدة من القلب للقلب لقلبك أنت أنطوان عجاقة. أنطوان اليوم عم بيحتفل بعيد ميلاده، وأكيد أنطوان أنا مع الصف البريمير اف 3 بدنا نقول لك هابي بيرثدي عقبال المية، وتحية معايدة خاصة من صديقك الوفي كتير.

من قلبي لقلبك عن جديد أنطوان. خي هلأ شوي مرتاحة أكتر لأنه أنا من الأشخاص يلي كتير بيتفاعلوا على الهواء، خاصة مع الناس يلي بحبوهم. بالأول ما كنت كتير عم بقدر اسمع صوتي، هلأ كتير عم بسمع بوضوح. فأنا بدي وجه لك تحية كتير كبيرة وبقول لك عقبال المية، وإن شاء الله منخرجك قريبا وشوفك حكيم قد الدنيا، لأنا عرفت أنه أنت بدك تعمل حكيم. فبوسي من ماريانو ومني أنا لقلك أنت أنطوان عجيه.

بيقولوا لكم عندكم اجتماع شو بصير فيكم. انا شخصيا بغطى قلبي لانه اوقات بالاجتماعات بيكون في حكي حكي حكي حكي وكتير بشي على ما هالحكي يكون بدون مدفع. بس للاسف بس يقولوا لنا في اجتماع مجبورين نكون حاضرين. ليش مجبورين نكون حاضرين؟ لانه ما بتنبنى مؤسسه بدون ما يكون فيها اجتماع.

هيك لأنه الاجتماعات ضرورية ولأنه في مدراء شوي بيحكوا كتير، فأكيد اليابان كان عندها حل كتير مهضوم وهو كرسي خاص للاجتماعات. كيف يعني؟ انت بالاجتماع بس يمروا اول 15 دقيقة على الاجتماع ببلش الكرسي يزهق، ببلش يهز، وكل ما طول الاجتماع كل ما الكرسي صار يهز اكتر. يعني اذا كان الاجتماع 40 دقيقة تطلع من الاجتماع مهزوز. وهيدي الحالة أكيد كان لها أثر كتير كبير على كل أصحاب المؤسسات، لأنه خلت وقت الاجتماع ينزل من 54 دقيقة ل 18 دقيقة. 18 دقيقة مقبولين لاجتماع طويل عريض أكيد وكافيين بعتقد.

0: دايما معكم لبنان الحر مع برامج الجديدة يلي بنتأمل انها تكون عم تعجبكم. وهلأ في عنا وقفة مع موجز لآخر وأهم الأخبار مع زميلة جان. تحية لألك جان، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا.
0: إن شاء الله تكون حملنا أخبار حلوة يا رب.

مساء الخير، موجز أخبار السادسة إلا الربع من لبنان الحر. سقط قتيلان سوريان وبنغالي بغارة على زبدين وقتيل وخمسة جرحى على بلدة عبة وقتيل بغارة على حي الراهبات النبطية وقتيل وجريح بغارة على فان على طريق سربين بنت جبيل، كما سقط قتيل وجريح في حريص وآخر في ياطر، وسجلت إصابات بغارة على فريق الدفاع المدني في تولة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجندي الذي أساء إلى رمز ديني مسيحي في جنوب لبنان حكم عليه بالسجن العسكري مدة 21 يوما. أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق تابع لحزب الله بطول 120 مترا في جنوب لبنان باستخدام أكثر من 20 طنا من المتفجرات. ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا تنسيقيا بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان للبحث في آلية الدعم وتجميع المعطيات المتعلقة بهذه التداعيات للاستفادة منها في دعم التحرك الرسمي والدبلوماسي في المرحلة المقبلة. أخيرا سقط قتيل وأربعة جرحى في إطلاق نار بمدينة نيس الفرنسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30.

إني عم طير. عم طير بس بفرح كتير كبير. على كل حال أجمل من الحرية ما في. عملوا اختبار وحطوا كذا صورة ومن بيناتهم صورة العصفور واسألوا الشباب أي صورة بتختاروا. صدقوني رح يختاروا صورة العصفور يلي عم بطير، لأنه لما بتكون بالجو بتكون عم بتشوف كل شيء قدامك. أهم شيء ما تنعس الطب وتنام لأنه رح توقع. مثل ما صار مع شاب عمره 22 سنة من نيجيريا اسمه فيسايو. فيسايو كان طفران وبده يتعلم ومش قادر يتعلم. فيسايو مصاري بجيبته ما فيش، كرمال هيك فكر انه انا شو لازم اعمل، ما عم يجي نوم كل الوقت، وما استسلم. قرر انه يعلم درس بالنوم، فقرر يعطي دروس بالنوم للاشخاص اللي منهم قادرين انه يناموا. فعلى الانترنت عمل صفحة خاصة وبلش يعمل اعلان كتير كبير، مش قادر تنام أنا بخليك تنام. وقدر بخلال 6 أشهر أنه يجمع $40,000 من خلال أنه يعلم الناس تنام. $40,000، واليوم رح يصير ملياردير. فتح مدرسة صار عنده 1200 طالب. شوفوا الناس كيف كلها مش قادرة تنام، صرنا النوم عم نشتري شرايح.

ليصير منيح يا ماريانو لازم ينام منيح، وبفتكر انه انت قد ما تعبت اليوم رح تروح تنام على وجهك شو طب. بس قبل ما تنام اسمعني كتير منيح، انت عارف انه في شيء اسمه خلايا نجمية، وهيدي الخلايا وظيفتها تنظف الدماغ من السموم يلي بتتراكم خلال النهار. يعني هي ما بتشتغل بشكل صحيح الا اذا كنت نايم نوم عميق، فالابحاث بتقول انه اذا ما نمت كفاية هالسموم بتتراكم و بتصير مثل كأنها مربطتك بشكل مباشر لأنه مسيطر عليك. فلهالسبب إذا بقيت هيك ما تنام بصير معك ألزهايمر أو بصير معك أمراض تانية.

شغل راسك عبر هوا لبنان الحر. أكيد أنا بحب أني أسمع أصواتكم، اسمع أصواتكم بليز، ما تبعتوا لي رسائل مكتوبة، بدي أسمع أصواتكم لأنه الفترة بتتزين بأصواتكم أنتو. فبدي وجه تحية بالأول لجان بيت صديقنا، بدي وجه لربيع نقولة تحية لإلك، لعلي زين الدين كمان بدي وجه لك تحية كتير كبيرة. فيكن تتواصلوا معنا على 70 95 11 11 0 9 218 233. نحن ناطرينكم، أي معلومة بتحبوا تعطونا إياها نحن منخدها على الهواء مباشرة، أي أكيد خبرية مهضومة بتحبوا تعطونا إياها كمان نحن مستعدين أنه نخدها. ناطرينكم دايما عبر لبنان الحر.

0: أعملك ترقص ما تتأخر يلا عملت لك لك مسيح هيدي هي لبنان الحر لبنان الحر إذاعة الحياة نعم عندي كمان رسائل يلا رح نبلش نسمعهم واحد ورا الثاني
1: إذاعة لبنان الحر انطلقت برامجها الجديدة ومنحبها شو هو السر دايما عندها أشياء مفيدة تحياتي لكم تحياتي لكل أسرة الإذاعة لكل اللي بيتصلوا إن شاء الله ببرامج جديدة تكون غير شكل مثلكم أنتم غير شكل
0: شكرا لك يا ربيع منتبع كمان رسالة

0: حل جديدة والتوقيت جديد. كتير كتير مبسوطين نحن هون بالاغتراب بهاي الثورة الإذاعية الحلوة بلبنان الحر، هالتغيير الحلو. إن شاء الله بتضلكم بهالهمة والله يعطيكم العافية ويقويكم
1: بوجودكم. بوجودكم أنتم مستمعينا الكرام. عندي كمان رسالة جديدة، عندي اتصال ماريانو.
2: خبرية الحلوة أنه برامج جديدة على لبنان الحر، مبروك.
1: شكرا،
2: وإن شاء الله عطول لبنان الحر بتضل من الأوائل، وبحييكم وبحيي كل الزملاء في لبنان الحر، ويعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك،
2: وتحياتي لجميع المستمعين.
1: شكرا لك. كمان عندي إلي من جديد، إلي بعت لي رسالة مكتوبة هلأ بقريها وبرجع بقلكم إياها على الهواء مباشرة. متابع دايما شغل راسك. معلومة هيك على السريع، اكتشفوا العلماء إنه الأخطبوط بيحلم، ولما بيحلم بيتغير لونه لألوان مختلفة كأنه عم بيشوف فيلم. سؤالي لإلكن، شو آخر حلم أنت حلمته؟ هل كان هيدا الحلم طويل؟ بخوف؟ حلو؟ خبروني. نطرتكن أنا على 0918-233-709-5911. إذن شو آخر حلم أنت حلمته؟ هل كان مزعج؟ هل كان بفرح؟ أو كان طويل؟ أنا نطرتكن دايما عبر لبنان الحر، وبرجع بذكركن بليز ابعتولي رسائل صوتية مش مكتوبة إذا ممكن.

0: كمان بحبكن انتو بس. مرحبا مدام رين، عم بيقلي انه دورة البرامج الجديدة مبروك لإلكن فيها. شكرا، ولإلكن كمان بتستهلوها، لانه حبيب انه يسمع اغنية. اذا قدنا نسمعك اياها تكرم عينك. عندي رسالة كمان جديدة دايما عبر لبنان الهوى.
1: بونسوار.
0: اهلين
1: معك مدام جيزال عيد.
0: اهلا وسهلا.
1: انا اخر حلم، انا اصلا بامن بالاحلام. لأن بحس الأحلام هي رسالة من ربنا. آخر حلم حلمته، حلمت الماما الله يرحمها، ماتت، توفت من 6 أشهر، كانت آخر فترة ما بتقدر تمشي. حلمتها أنه واقفة وعم تمشي وعم تضحك لي وتقول لها شفتي أنا عم بمشي. وهيدي مثل رسالة من ربنا أنه روحها عايشة بفرح وبسلام من دون تعب ومن دون عذاب. بقى هذا هو آخر حلم حلمته، وأغلبية أحلامي أصلا بتتحقق.
0: تحياتي لألك يا جيزال. عندي كمان رسالة جديدة من روبر.
2: إيه مرحبا، يعطيك العافية. والله أنا حلمت جارة بيت أهلي توفت من زمان، حلمتها بمنامي، بقيت مزعوج هيك مش مرتاح، لأنه واحد بيشوف حدا متوفى هيك بينزعج شوي. إيه ما في 3 أيام
0: توفى حدا،
2: في حدا من قبل مرتي، 2 حرام توفوا في نهار فرق بين بعضهم
0: الله يرحمهم. بليز خبرية حلوة. حلم حلو واحد بدي اسمعه هيك يعطيني شوية امل، لانه اوقات في ناس كثير بتخاف من احلامها لانه احلامها

وفي ناس أحلمها أنه عادي إن حلمت ولا ما حملت حلمت يعني حتى ما بتعرف حالها شو حلمت. سمعتوا بالخبر خبر الكلب يلي صار عنده أكثر من مليون متابع على إنستغرام؟ أكيد سمعتوا. بس اليوم في خبر أغرب من هيك بكتير عم بيصير كمان باليابان. إلى حصة اليوم اليابان عنا.

0: لبنان الحر شغل راسك. الو الو الو الو، ما عم يسمعوني. بدي اتمنى عليكم تسمعونا من اباري التليفون، باخذ غير اتصال. الو
1: مدام راء،
0: اهلا وسهلا.
1: هالغنية اللي بدي اياها، هالغنية المستحلية،
0: هيدي الغنية اللي هلا عم بسمعك اياها ماريانو، هي لإلك.
1: لإلك؟
0: ايه لإلك. انت مين معي؟
1: اسعاف.
0: كيفك يا اسعاف؟ اشتقنا لك. انت صحتك منيحة؟
1: سألك العافية. الحمد لله
0: صحتك منيحة، نشكر الله. أنا بشكرك إسعاف لأنه اتصلتي فينا، وهي الغنية اللي عم تسمعيها هلا هيدي من ماريانو خصوصي مهدات لإلك يا إسعاف.
1: ميرسي حبيبي.
0: تكرم ميرسي. عينك تكرم عينك. خبريني، أنت حلمتي لك شي حلم هيك صغير مهضوم؟
1: أنا كتير بنساهم، بس اليوم ما قدرتش أنسي لأنه كان كتير صعب. كل مليان ملح.
0: ييه ما تخبري ما تخبري.
1: اشرب ما استفاد الشام انه مليان.
0: نعم، ان شاء الله بيكون مليان فرح يا رب. انا بشكرك كتير اسعاف. باي باي.
1: يلا جيت
0: باي باي. الله معك. باي باي.

أنا أصلاً ما بأمن فيه. إن شاء الله أنتوا كمان تكونوا ما بتأمنوا بالحظ. أنا بأمن إنه الإنسان هو يلي بيعمل حظ ومش الحظ بيعمل الإنسان. فخليني أكمل ونروح على اليابان، لأنه في إحدى المدن اليابانية قرروا إنهم يعينوا روبوت كمستشار رسمي للمدينة. شو مهمة هيدا الروبوت؟ مهمته الرئيسية إنه يرد على شكاوى المواطنين وعلى السوشيال ميديا، والأغرب إنه قدر يرضي عدد كتير كبير من الناس. ليش؟ قال لأنه بيقدر يصبر أكتر من الإنسان، ويمكن لأنه الإنسان بيرتاح إنه يحكي معه وبيتجرأ يقله أمور بخاف يقولها

وكمان هون بتذكر شغلة كتير حلوة، دراسة صارت بجامعة كاليفورنيا اكتشفت انه متوسط فترة انتباه الانسان بسنة 2000 كانت 12 ثانية، اما اليوم فصرنا ننتبه بس فقط 8 ثواني. يعني السمكة الذهبية يلي كنا نسخر منها عندها انتباه أطول منها بثانية واحدة.

وصلنا لدراسة لنياش. بدراسة لنياش اليوم، بعض المجلات العلمية نشرت دراسة صارت على 100,000 شخص من 42 دولة، والنتيجة كانت مثيرة للجدل. فبين أنه استخدام السوشيال ميديا بشكل مقنن ممكن أنه يعطيك شوية سعادة من خلال العلاقات، بس يلي بيخوف أكتر هو الفئة العمرية يلي عم تتأثر أكتر وبشكل كتير سلبي، لأنه ما عم يستخدموا السوشيال ميديا بشكل مقنن، إنما عم يقعدوا 6-7 ساعات حاملين هالأباري الصغيرة يلي عم بتسيطر عليهم شوي شوي. وأكتر شيء الأعمار العمرية يلي عم يتخوفوا منها بين 18 وال 25 سنة، يعني نفس الفئة يلي شايفة حالة إنه هي بتفهم تكنولوجيا هي أكتر شيء عم تتأثر سلباً.

ومن خلال هالدراسة رح أطرح عليكم سؤال، جاوبوني بكل صراحة، أمتين آخر مرة قريتوا كتاب أو حتى مقال بجريدة؟ أنا بدي أعرف وبدي أسألكم سؤال تاني، لو طلبوا منكم أنه تحسبوا كل حساباتكم على السوشيال ميديا لمدة أسبوع، شو الشعور يلي بتحسوا فيه؟ نطرتكم أنا على 7-9-5-9-1-1-0-9-218-233. كتير بهمنا أنه العناصر الشابة تحكين بليز، لأنه بدي أعرف شعوركم أنتو مع السوشيال ميديا لوين عم توصل. فإذن سؤالي لألكم، لو طلبوا منكم تحسبوا كل حساباتكم على السوشيال ميديا لمدة أسبوع، شو الشعور يلي بتحسوا فيه؟ وأمتين قريتوا آخر كتاب؟

0: إذن رح ياخد أول رسالة.
1: بونسوار مدام رين.
0: أهلا وسهلا.
1: مبروك الجريد الجديدة.
0: شكرا.
1: والله عم فكر أحلى مصير مثل الأخطبوط، بلكي من حق شي بهالدنيا. أعطيك ألف عافية، معك عبدو.
0: أهلا وسهلا فيك عبدو.
1: ولو طلبوا مني أحذف حساباتي على السوشيال ميديا بحس بالحرية أكيد.
0: يعني خي شعور كتير حلو. كمان رح أخذ رسالة.
2: هايران مبروك الإطلالة الجديدة.
0: شكرا.
2: آخر مرة قريت كتاب بعده موجود عندي، ما بعد ما صار لي وقت إني أنزل أبدله، لأن عملي أبونمان بليبراري رولانت أنا أكثر من الشباك.
0: أوكي.
2: بقى من شهرين ونص ثلاثة لأنه صار معي أكسيدان وما فيني أنزل رده. هيدا الوحيد اللي مأخر على قراية، بس أنا ما بوقف قراية.
0: شكرا لك يا ماري روز، متابع دايما. المرة واحد هيك عم بيحكي مع صاحبه قال له ولا الدكتور قال لي أنه تأبعد عن السوشيال ميديا لأن عم بتأثر على ذاكرتي. قال له صاحبه إيه وشو عملت؟ جاوبه ماشي، نشرت بوست عن الموضوع وبعدين نسيت.

أي جواز السفر بيتفوق على الجواز الأمريكي وبيدخل قائمة أقوى 10 جوازات سفر بال 2026. إذن أي جواز السفر بيتفوق على الأمريكي عالميا وبيدخل قائمة أقوى 10 جوازات سفر لل 2026؟ أنا ما عندي احتمالات. ناطرتكن على 70 959 111 09 218 233، ويلي بيعطيني الإجابة الصحيحة بدي أقله أنه بآخر اللقاء رح يختار لنا غنية على ذوقه وأكيد بيهديها لمين ما بده. فإذا ناطرتكن أنا.

0: إذن شغل راسك. سؤال المسابقة بيقول: أي جواز سفر تفوق على الأمريكي عالميا ودخل قائمة أقوى 10 جوازات سفر بال 2026؟ رح أخذ أول رسالة، رح أخذها من جورجيت.
1: بونسوار، معك جورج، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك جورج،
1: مبروك كتير على البرنامج الحلو.
0: شكرا.
1: أنا بقول اليونان.
0: أوكي،
1: عندي هيك إحساس. إن شاء الله خير وليلتك موفقة.
0: وإنت كمان، باي باي.

0: ما سمعت شو قال؟
1: بحس سيراليون.
0: اه اوكي، تحياتي لإلك يا طانيوس. جون بيض كمان رسالة جديدة.
2: هاي مدام رين،
0: اهلا وسهلا.
2: بفتكر جواز السفر الكندي.
0: اوكي، بس مين معي؟ ما قلت لي مين معي. علي زين دين بقول لي سنغافورة كمان. بسام، تحياتي لإلك.

0: بس عم بقول لي كمان سنغافورة، وعندي أحمد بعت لي رسالة.
1: ايه بونجور، يعطيك العافية ومبروك البرامج الجديدة.
0: شكرا. نتمنى
1: التوفيق عطول نحن للبنان الحر.
0: شكرا.
1: انا بعتقد وي الباسبور الاندونيسي يعني صار من اول باسبورات بيقدر يفوت تقريبا على 99% من دول العالم.
0: تحياتي لإلك كمان جان بيض، رسالة جديدة هي تغير رأيه.
2: مدام رين معك جان، جان بيض.
0: أهلين.
2: Thank you.
0: أوكي، أهلا وسهلا فيك. يلا يلا تليفونات 09-218-233. إذا كنتوا قاعدين بالبيت حملوا الأباراي، طلبوا الرقم واعطونا الجواب. إذا ممكن كمان حدا بعت لي كمان سنغافورة بفتكر إيه.

0: عندي رسالة جديدة كمان دايما شغل راسك.
1: اي مدام رين بونسوار.
0: اهلا وسهلا.
1: انا بقول سنغافورة معك الي.
0: اهلا وسهلا بالي كمان رسالة جديدة جابي.
2: بونجور كيفكم؟
0: نحن منيح.
2: جواز الامارات.
0: شكرا لك. هيك قال زميلنا الياس كمان رسالة جديدة.
3: بونجور بونجور مبروك البرنامج الحلو.
0: شكرا.
3: معك شربي الطنوس من الجنوب.
0: اهلا وسهلا فيك.
3: انا شربي. بقول باسبور اللبناني هو احلى باسبور بالنسبة لي.
0: انا ما عم اقول احلى باسبور.
3: ووجه تحياتي لكم لقصة لبنان الحر ولاصدقائي وسيمو داني ونبيل ولكل الشباب.
0: شربل تحياتي لإلك. ولبنان نحن بالنسبة لإلنا هو أجمل بلد بالعالم مش بس الباسبور تبعه. بس أنا عم بسأل إنه اليوم في عنا جواز عم بيتفوق على الجواز الأمريكي عالميا وعم يدخل قائمة أقوى 10 جوازات سفر بال2026. عم نسأل شو هو هيدا الجواز تبع لأي بلد. نحن ناطرينكم 7959111.

0: منتابع دايما عبر لبنان الحر. عندي كمان ربيع رسالة جديدة لألو.
1: أنا برأيي جواز السفر الصيني لأنه الصين صارت أقوى شيء.
0: شكرا لك يا ربيع. بعد عندي وقت ماريانو اني اقدر اخذ بعد المزيد. يلا شغلوا راسكم شوي، شوية ابحاث بيمشي الحال.

عن جد لما بتكون العلاقة قوية وبصير في خلافات وبيتخانقوا مع بعضهم وبتصير تقهر وتقولوا ايه باي باي حبيبي خلصنا وصلت معي لفوق يعني انا ما رح كمل معك اف كتير قاسية بس هيدا الحب إذا كنتوا على الطريق وحابين أنه تتواصلوا معنا ما تتأخروا أبداً ناطرينكم نحن على 70-95-9-1-1-1 تبعتونا رسائلكم الصوتية وأيضاً 09-218-203

0: اتصال. الو
1: الو
0: مرحبا نعاد.
1: مرحبا مدام رين،
0: كيفك؟
1: منيحه. انا بقول الزواج الكندي.
0: الكندي عملتي ابحاثك؟
1: لا بس بعرف.
0: اوكي ميرسي لك يا نهاد،
1: بيروح وبيجي على طول على كندا.
0: اوكي تحياتي لك يا نهاد، باي باي. عندي كمان اتصال. الو الو الو، لبنان الحار. مية وتسعة وعشرين عم بقلي كمان سنغافورة، وكمان 197 غير رأيه كمان عم بقول.

0: تابع. يلا ماريانو منقول ألو.
1: مرحبا مدام ريم.
0: أهلا وسهلا إسعاف.
1: أهلا فيكي.
0: تفضلي. عندك جواب؟
1: يعني بدنا نعطي جواب. أنا باسبور أول من باسبور أمريكا.
0: إيه.
1: بعتقد أفاش أول من أي شغلة بأمريكا.
0: أوكي شكرا لك يا إسعاف. باي باي.
1: باي.
0: الله معك.

0: بخير.
1: هاي مدام ريان، كيفك؟ صحتك مبروك مبروك.
0: شكرا.
1: ان شاء الله بالتألق على طول بالتفوق يا رب.
0: شكرا.
1: معك إلي درغام.
0: اهلا وسهلا.
1: سنغافورة انا بقول.
0: أوكي.
1: سنغافورة أقوى أقوى أقوى باسبور.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. عندي كمان رسالة كمان من ما بعرف، مش بعت للأسم. بدي أقول لعلي إذا ممكن، علي إذا ما تتصل فينا على 7995911 لأنه ما فينا نرد، إذا بدك تحكينا على الهواء إذا ممكن 0918 233.

0: ميرسي لنعيم عم بقلنا مبروك الجريل الجديدة، شكرا لك. انت بتحلوا هيدا الجريل بأصواتكم بمشاركتكم بانضمامكم لقلنا أكيد وبرفقتكم، لأن لبنان الحر هي أكتر من إذاعة صدقني. منتابع لبنان الحر. ألو
1: ألو بوجور.
0: أهلا وسهلا،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: مع كارول صافي.
0: كيفك يا كارول؟
1: بدي أشترك معكم بالفضل.
0: ايه تفضلي تفضلي.
1: أقوى باسبور هو سنغافور، بفوتك على كل دول العالم بلاش.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. باي باي. إذا بدي بس هيك ارجع الفت انتباهكم، انا عم بحكي عن جواز تفوق على الجواز الامريكي عالميا ودخل قائمة اقوى 10 جوازات سفر بال 2026. انا ما عم بحكي عن الاول، انتبهوا، انا عم بحكي عن يلي تفوق على الجواز السفر الامريكي. هيدا هو سؤالي لكم. هلا انا عندي اجابات صحيحة صراحة بس منن كتار. شو رأيك ماريانو نعطيهم نحن الجواب؟ أوكي، ومنريحهم مع غنية غير شكل منهديها لكل المستمعين مني أنا ومن ماريانو خصيصا لإلكن، خاصة إذا كنتوا على الطريق أو بالبيت، إذا كنتوا طالعين على الجبل أو رايحين صوب البحر، إذا كنتوا مشوبين أو مباوردين، نحن بدنا نرتب لكم الأجواء لتكون كتير أحلى. والجواب المزبوط هو الجواز الكندي، هو يلي تفوق على الجواز الأمريكي عالميا ودخل قائمة أقوى 10 جوازات سفر بال 2026.

خبركن شي صار بين برنارد شو وزوجته. طلع عبيله هونيك يوم هو يقوم يعمل قهوة هيك مثل الحرامي فاتت مرته وعطيته ملاحظة سريعة ومشيت من دون ما تكترس هو شو عم يعمل. فبتقوم بتقله كيف عم بتحط البن قبل السكر، وهون بلش برنارد شو يشغل راسه. ما في حدا بالأول بخبر وبيقول بلحظتها حسيت اني ارتكبت خطأ كتير كبير، وبلش فكري يشتغل يشتغل يشتغل، وصرت افحص المسألة من كل الزوايا، وصرت اقول هل معقول المي ما تقدر تدوي بالسكر، او يمكن لازم حط البن قبل حتى السكر يدوب. صار يقعد يفكر ويفكر ويفكر، واختلطت الافكار مين احسن اني حط البن بالاول او السكر بالاول. صار يقول أقولكن نكهة البن بتكون أفضل إذا حطيت البن بعدين السكر. بعدين صار يحسب ويطلع وينزل ويشيل معلومات كيميائية ويحطها، ووصل لحل إنه ما في فرق. رجع طلع هيك بثقة كتير كبيرة وكأنه بده يتحديها لمرته، وقام تطلع فيها وقال لها بدي خبرك شي، انه انا ما بشوف ابدا انه في فرق اذا حطيت المي والسكر قبل البن، ما لقيت انه في فرق. طلعت هي هيك في بنظرات هيك حزينة، قالت له بس بدي خبرك شي، لازم تعرف انه الملعقة رح تترك اثر من البن على علبة السكر.

0: شغل راسك مش بس برنامج، هو ساعة بتقدر فيها انك تفكر وتضحك وتتذكر انه الحياة احلى مما انت بتتخيلها. مش لانه ما في مشاكل، لا، المشاكل دايما موجودة، بس لانه الناس يلي مشغلين راسهم هن يلي بيلاقوا الطريق حتى بوسط الفوضى. الحلقات اللي جاية رح تكون احلى، اتقل وامتع. بنصحكم تشاركوا الحلقة مع واحد من الناس اللي انتو بتحبوهم، لانه احلى شي بالحياة انه يكون عندك حدا تخبره وتقله شو انت سمعت شي جديد.
1: شغل راسك مع رنا

0: رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد في السادسة والنصف مساء.
1: سماحة المفتي الجعفري الممتاز جدا الشيخ قبلان لا يكتفي بدوره المحدود والمحدد قانونا وشرعا، بل نصب نفسه مرشدا أعلى للدول العربية الشلفي، إذ نصحها بما وصفه بتشحيل التبعية مع واشنطن وباتخاذ قرار قوي بتقييد القواعد الأمريكية فيها تمهيدا للخلاص الفعلي منها. وركز الشيخ قبلان بخاصة على السعودية والإمارات، راسما خريطة جديدة للمنطقة تحل فيها محل أمريكا شبكة تعاونية تضم باكستان وإيران وتركيا ومصر والعراق والجزائر، لتنصرف إلى تطوير أرضية مشتركة بديلة من الهيمنة الأمريكية. وخص بنصائحه السنية مملكة البحرين مخاطبا إياها وكأنها مجرد تفصيل بسيط. لله دره المفتي قبلان وهو متربع في مكتبه وأمامه خارطة عملاقة للشرق الأوسط بيشيل وبيحط على ذوقه، والمهم بالنسبة له أن تفك أمريكا عن سما المنطقة ليحلو لإيران أن تسرح وتمرح على هواها، وأن يحتضنها تحالف واسع دوره الأساسي حمايتها وتوفير الغطاء لها، لا سيما وأن الشيخ قبلان يريد أن ينضم العراق وليس سوريا والجزائر وليس المغرب أو الأردن أو السعودية إلى هذا التحالف. لذيذ الشيخ قبلان قاعد يفقس زرار كما يفقس الفتاوى بتكفير هذا الرئيس أو ذاك السيادي، ويريد تشحيل الدول العربية من النفوذ الأمريكي، بينما لا يرى أي ضير في خضوع حزب الله لأوامر الحرس الثوري الإيراني وقيادة لبنان إلى الخراب كرمى لعيون الولي الفقيه المجتبى المختفى. أما الطامة الكبرى فهي ما أتحفن به المدعو محمود إماطي الذي تخطى بأشواط صديقه المفتي الجعفري الممتاز، فالإقماطي ناضج ولم يعد مقمطا بالسرير، وهو صاحب رؤية أين منها معادلات الخوارزمي وبيتاغور وفلسفات أرسطو وديكارت، فهو يعتبر أن العدو الغاشم يريد تحقيق إسرائيل الكبرى لتضم لبنان برمته، وأن إسرائيل هي التي أخلت بمختلف المعاهدات والاتفاقات، وليس حزب الله الذي أعادها 3 مرات إلى الجنوب حتى اليوم في تموز 2006 وغدات حرب غزة وغدات اغتيال الخامنئي. والإماطي كما يبدو يحتاج إلى كم أموت على الخفيف من الإمام محمد مهدي شمس الدين كي يعي ويحجم عن المزيد من الغي والهلوسة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفراز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.

إنها السابعة إلى ربوعا في إذاعة لبنان الحر. في مساء لبنان الحر، لبنان يجهد لتثبيت وقف النار قبل جلسة واشنطن، وإسرائيل تستعد لتوسيع العملية البرية. عيسى يجول على بعبدة وعين التين والسراي. خاص لبنان الحر، الحزب دفن القتلى الحوثيين 43 في لبنان، وملف الضابط العراقي المزيف إلى القضاء العسكري. زهرة لإذاعتنا، محور الممانعة عاجزة عن إسقاط القرارات الحكومية وقرار التفاوض. ترامب يراهن على إخضاع الإيرانيين المتشددين، وبين أوروبا ودمشق تعاون تجاري كامل.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. فيما يستعد لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره المدخل الأساسي لأي تفاوض قبل جولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن، تواصل إسرائيل تسخين الميدان وتستعد لتوسيع نطاق عملياتها البرية في لبنان. ويؤكد رئيس وزرائها أن الحرب ستستمر على الحزب حتى لو انتهت مع إيران، علما أن البوادر الإيجابية التي لاحت في أفق التفاوض الأمريكي الإيراني سرعان ما تبددت في ضوء رد طهران على مقترح واشنطن غير المقبول على حد توصيف الرئيس ترامب. فهل ستنجح الوساطة الباكستانية في إعادة إحياء المفاوضات أم أن الهدنة المؤقتة ستصبح في خبر كان؟
1: إذن في التفاصيل، وقبيل مغادرته إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات بين لبنان وإسرائيل، جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام. وكان التحضير لهذه الاجتماعات محور اللقاءات التي شدد فيها الرؤساء على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة ونسف المنازل وجرفها بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار.
0: إسرائيليا، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: ليس لدينا عداوة مع لبنان، ويمكننا أن نصنع السلام معه ونرغب في ذلك البارحة قبل اليوم. ولفت إلى أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران.
1: رأى صحيفة معاريف أن حزب الله يدير حاليا نوع الحرب الذي يستطيع من خلاله استنزاف الجيش الإسرائيلي وتحديه، بعدما أعلن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قبل أسابيع بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار العودة إلى حرب العصابات ضد الجيش الإسرائيلي. وانتقدت الصحيفة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي أشارت إلى أنه تحول إلى مجرد مطلق تهديدات من دون تنفيذ، بعدما توعد سابقا باغتيال قادة الحزب وإرسال نعيم قاسم للقاء حسن نصر الله من دون أن يتحقق ذلك.
0: ماذا في الشريط الميداني لهذا اليوم مع جون حتشيتي؟
2: واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته جنوبا وبقاعا حاصدا مزيدا من القتلى والجرحى، وحتى اللحظة سقط قتلان سوريان وبنغالي بغارة على زبدين النبطي، وقتيل وخمسة جرحى على بلدة عبا، وقتيل بغارة على حي الراهبات النبطي، وقتيل وجريح بغارة على فان على طريق سربين بنت جبيل، كما سقط قتيل وجريح في حريس، وسجلت إصابات بغارة على فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في طول. واستهدف سلسلة غارات بلدات عدة في جنوب الليطاني وشماله وصولا حتى الريحان، جزين وقلية في البقاع الغربي. وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق تابع للحزب بطول 120 مترا جنوبا باستخدام أكثر من 20 طنا من المتفجرات. حزب الله كثف اليوم عملياته واستهدف قوة في الطيب وتجمعين في إرشاف وبين وادي العيون وصربين وجرافة في النقورة وروبوتات هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي جنوبا. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بمسيرة مفخخة جنوبا. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستوطنين في كريات شمونة تلقوا اتصالات هاتفية من حزب الله يطالبهم بالنزوح. وتجنبا لتهديدات مسيرات الحزب المفخخة، يستخدم الجيش الإسرائيلي دما بزي عسكري بهدف خداع المسيرات. وذكرت صحيفة معاريف أن الحزب حاول إسقاط طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في جنوب لبنان.
1: علمت لبنان الحر أن حصيلة قتل جماعة الحوثي في جنوب لبنان قد بلغت 43 قتيلا. ووفقا للمعلومات، اتخذت قيادة الحزب المحظور قرارا بدفن الجثامين داخل الأراضي اللبنانية نظرا لصعوبة نقلها إلى اليمن في الوقت الراهن، فيما تم إبلاغ القيادة الحوثية رسميا بقائمة الأسماء.
0: على خط آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجندي الذي أساء إلى رمز ديني مسيحي في جنوب لبنان حكم عليه بالسجن العسكري لمدة 21 يوما، فيما حكم على الجندي الذي صور الحادثة بالسجن العسكري لمدة 14 يوما.

0: أسس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا تنسيقيا بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان للبحث في آلية الدعم وتجميع المعطيات المتعلقة بهذه التداعيات للاستفادة منها في دعم التحرك الرسمي والدبلوماسي في المرحلة المقبلة، إضافة إلى تحضير المستندات لإحصاء الأضرار والخسائر التي تكبدها لبنان نتيجة الحرب.
1: الرئيس عون شدد على أهمية التنسيق الذي أثبت فعاليته في مواجهة حركة النزوح ورعاية النازحين وإغاثة المصابين وتوثيق الأضرار، مركزا على أهمية المتابعة اليومية لتداعيات الحرب وإدارة ملفات النزوح والاستجابة الإنسانية له. وأوضح الرئيس عون أن الهدف من الاجتماع هو البناء على العمل القائم واستكمال هذا العمل.
0: من بروكسل، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني أن بلاده تنظر إلى لبنان شريكا وجارا آملا تحقيق الاستقرار هناك وفي تعاون اقتصادي بين البلدين. قال: لدينا هواجس أمنية تجاه بعض الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سيادة الدولة اللبنانية.
1: أكد عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة لبرنامج حوار حر عبر لبنان الحر أن الدولة حسمت أمرها، وأن الدليل هو عجز محور الممانعة عن إسقاط قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصر السلاح بيد الشرعية وحدها، وقرار رئيس الجمهورية تشكيل وفد التفاوض مع إسرائيل.
2: هودي الناس اللي عايشين على الكذبة وعلى التهويل وعلى تضخيم أحجامهم، بيجي وقت بينكشفوا عند الامتحان، بينكشفوا عن جد شو بيطلع منهم. لذلك اليوم إمكانية الضغط لوقف المحادثات انتهت عند حزب الله، ولهجة التهديد والوعيد والتخوين لا تضر إلا الناطقين بها، لأنه كل خطوة من خطواتهم عم يعملوها اليوم عم بتأكد المؤكد أنه هن تابعين للسلطات الإيرانية، بيعملوا المصلحة الإيرانية، ما عندهم أي وزن لمصالح لبنان، والأهم بتصرفاتهم الحديثة وتهديداتهم وتخوينهم لكل اللبنانيين عم بيفكوا آخر اتصال بينهم وبين المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية والميثاقية والعيش المشترك.
0: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن قرار السلطة اللبنانية الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية هو خيار خاطئ سيقود البلاد إلى مأزق جديد. وانتقد الحاج حسن أداء وزير الخارجية اللبنانية، كما وصف السفير الأمريكي في بيروت بسفير الإرهاب، مؤكدا أن المقاومة بألف خير وأن من يراهن على إضعافها واهم كما قال.
1: غياب التوافق يرحل بتأجيل ليلي قانون العفو عن جلسة اللجان النيابية المشتركة. هنادي السمرة.
3: في خطوة مفاجئة ولكن محسوبة، وبعد تطير الجلسة السابقة تحت عنوان منع التشنج، تم الإعلان في وقت متأخر من ليل أمس عن تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لاستكمال دراسة اقتراح قانون العفو العام دون تحديد موعد جديد، في حين كان من المقرر اليوم التوصل إلى صيغة توافقية على البنود الخلافية المتعلقة بالاستثناءات وتتمحور حول بند الإرهاب والاعتداء على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، واستطرادا ملف الموقوفين الإسلاميين وبند الخيانة والتجسس والتواصل مع العدو، ما يطرح أيضا مسألة المبعدين إلى إسرائيل وعدم صدور المراسيم التطبيقية، بالإضافة إلى معضلة المخدرات والاتجاه للخلط بين الإتجار والتعاطي والترويج. ورغم أن الهدف لبعض الكتل هو عدم استثناء كل الجرائم الأمنية والمالية والمدنية والاكتفاء بتخفيض العقوبات، إلا أن البعض الآخر حول الأمر إلى ما يشبه الكارتلات الطائفية والمذهبية، والذي سبب سجالات حادة خلال الجلسات مفتوحة. هذا التأجيل جاء وطبقا لمصادر خاصة لإذاعتنا بالتزامن مع لقاءات واتصالات سياسية وروحية، خصوصا اللقاء الذي جمع بالأمس رئيس الجمهورية جوزيف عون مع عدد من النواب في حضور وزير الدفاع المستاء من أسلوب التخاطب، والذي جرى خلاله التطرق إلى التباين السياسي والقانوني حول القانون. من هنا وبعد تواصل بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، كون الرئيس بري هو صاحب الصلاحية لدعوة اللجان إلى الاجتماع، صدر بيان التأجيل. وتؤكد المصادر أنه نظرا لحساسية الملف سيناقش بهدوء وتريث على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، وعندما تكتمل الظروف القانونية والسياسية سيدعو الرئيس بيري مجددا إلى جلسة استنادا لصيغة توافقية قانونية متوازنة، وإلا فأن حق رد القانون يبقى ورقة بيد رئيس الجمهورية. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: العقيد العراقي المزيف، تحقيقات أمنية متشعبة. ريشار حرفوش.
4: تقرير خاص.
5: تتواصل التحقيقات الأمنية في لبنان حول قضية العراقي الذي انتحل صفة أمنية رفيعة وادعى أنه مسؤول أمني في سفارة العراق في بيروت. وبحسب معلومات قضائية، فإن مخابرات الجيش اللبناني في بيروت أوقفت طارق الحسيني بعد الاشتباه بتورطه في انتحال صفة

0: بحال صفة أمنية وبإقامة علاقات مع جهات عسكرية وأمنية، وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المحققين العسكريين ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. كما أكدت المعلومات أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تدخلت بعد ورود تقارير من السلطات العراقية مشبهة ما يحصل مع الضابط العراقي اليوم بما حصل سابقا مع الأمير السعودي الوهمي، مما ينذر بمدى فعالية الأجهزة الاستخباراتية اللبنانية. وفي انتظار ما ستفضي إليه التحقيقات القائمة مع مخابرات الجيش، تبقى الأسئلة مطروحة حول حجم الاختراق الذي تمكن الرجل من تحقيقه وطبيعة الأهداف التي كان يسعى إليها داخل لبنان، وإذا كان لهذه الشخصية أي علاقة مباشرة لخلايا إرهابية تخدم مصالح عراقية أو إيرانية داخل الأراضي اللبنانية بحسب ما ختمت المصادر.
1: النظام الأسدي يواجه العدالة السورية الجديدة. سيمونا حتشيتي.
2: في خطوة قضائية لافتة أصدرت محكمة سورية قرارات تطال بشار الأسد وعددا من أركان النظام السابق، وسط حديث متصاعد عن محاسبة طال انتظارها وأسئلة حول أبعاد هذه الأحكام السياسية والقانونية. هل يمكن اعتبار هذه الأحكام بداية فعلية لمسار العدالة الانتقالية في سوريا؟ أسئلة أجاب عنها المحلل السياسي السوري عصمت عبسي للبنان الحر.
3: قرار قضائي بامتياز، كلا المجرمين ارتكبوا من جرائم بحق الشعب السوري، فكان القرار يعني بناء على الجرائم المرتكبة من قبلهم، ودليل تعامل الدولة إلى الآن مع هؤلاء المجرمين وفق القانون. ما حصل هو انطلاق العدالة الانتقالية وانطلاق مسار العدالة الانتقالية في سوريا. هذا شاهدناه واضح وجلي من خلال المحاكمات التي حصلت بثت على الإعلام وعلى الهواء مباشرة، بحيث يكون في شفافية واضحة أمام الشعب السوري وحق المظلومين وحق الناس اللي تعرضت لأذى من هؤلاء المجرمين.
2: الحكم الصادر يطرح تساؤلات حول ملاحقات شخصيات أخرى من النظام السابق وعن شكل بنية القضاء السوري الحالي.
3: لما صدر بحق بشار الأسد وماهر الأسد أولئك المجرمين نتيجة إجراءات القضاء اللي كانت موجودة بحق المجرم أظن عاطف نجيب التي كانت تجري وقتها محاكمته، فبالتالي بشار الأسد وماهر الأسد بغض النظر عن شخصيتهم، لكن إذا كانوا مشتركين بالجرائم اللي بيتم محاكمة المجرم الموقوف أو الموقوف فيها أمام القضاء، فبالتالي راح يتم تجريمه والحكم عليه غيابيا. الحكومة السورية ووزارة العدل حريصة على مسألة الإصلاح القضائي. نعم، الإصلاح القضائي تاج بعد الوقت للوصول لقضاء يليق بتضحيات السوريين، لكن على الأقل هو يسير بالاتجاه الإيجابي وإلى الأمام.
2: بين العدالة والرسائل السياسية، تبقى هذه المحاكمات محطة مفصلية في المشهد السوري، قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المحاسبة وكشف ملفات الماضي.
4: بعد اللقاء الوزاري الدوري في سرايا، قال وزير الإعلام بول مرقس إن رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى زيارته سوريا والتي دفعت بالعلاقات قدما وتسهيل الإجراءات في التجارة والمعاملات الجمركية، وأشار إلى أن رئيس الحكومة توقف عند توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، وكشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في القريب العاجل للتحقق من جرائم الحرب المرتكبة، وأشار إلى العمل لعقد جلسات لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
1: الدليل الإرشادي لإجراء مقابلات مع النازحين في النزاعات والحروب. شرب المخلوف.
5: بدعوة من اتحاد الصحفيين والصحفيات في لبنان ولجنة الأخلاقيات المهنية وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، عقد في مقر الوزارة مؤتمر صحفي لإطلاق الدليل الإرشادي لإجراء مقابلات مع النازحين خلال النزاعات والحروب. وفي خلال المؤتمر شكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد الدور الذي يلعبه الإعلام في نقل معاناة النازحين.
6: هذه المناسبة لا يمكن إلا أن نتوجه بتحية كبيرة إلى أرواح الصحفيين والصحفيات الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني لنقل الحقيقة والصورة ومعاناة الناس. نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية نعتبر أن الصحافة ليس فقط وسيلة لنقل المعلومات، الصحافة هي أيضا عيون أي حكومة على الأرض، وهي السلطة الرابعة التي تساعدنا أن نفهم الناس أكثر وأن نرى الواقع كما هو بكل تفاصيله وتحدياته.
5: وأكد المشاركون أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية في تغطية قضايا النازحين خلال الحروب والنزاعات. من وزارة الشؤون الاجتماعية شرب المخلوف، لبنان الحر.
4: أكدت السفارة الفرنسية في لبنان أن مركز الأزمات والدعم التابع للوزارة أوصل إلى بيروت منذ أذار 2026 وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية نحو 100 طن من المساعدات الطبية والإمدادات الأساسية لتلبية احتياجات النازحين، مشيرة إلى تسيير 4 رحلات شحن جوي ضمن جسور المساعدات الإنسانية مع الاتحاد الأوروبي في 12 أذار و23 نيسان و4 أيار واليوم.
1: إلى أحوال الطرقات.
7: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفق التحكم المروري، المدخل الشمالي للعاصمة الحركة كثيفة من الكارنتينا حتى الزلقة وضمن جونية. أما بالنسبة للمدخل الجنوبي فالحركة كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار وعلى أوتوستراد خلدي المسلك الغربي، وهناك تحسن على طريق الأوزاعي. ضمن بيروت أصبحت حركة السير طبيعية إلى نشطة، والواجهة البحرية طبيعية.
4: أخبار إقليمية ودولية مع بسام البيطار.
8: بعدما وصف الرد الإيراني على مقترح بلاده بأنه غير مقبول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القادة المتشددين في إيران سيرضخون، وأشار لفوكس نيوز إلى أنه يواصل الضغط على إيران حتى التوصل للاتفاق، مضيفا إن استسلام إيران سيحدث بالتأكيد. ترامب قال إن المفاوضين الإيرانيين أقروا بالحاجة إلى الولايات المتحدة من أجل استخراج المخزون النووي لأنهم لا يمتلكون التكنولوجيا اللازمة لذلك. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه يدرس إمكانية استئناف مشروع الحرية بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. في الأثناء نقلت الوكالة الأمريكية عن مصدر دبلوماسي أن باكستان تحاول ترتيب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وتوسيع طريق الحوار بين واشنطن وطهران. والتطورات المتعلقة بالوساطة الباكستانية والمحادثات الدبلوماسية كانت محور اتصال بين وزير خارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عرقجي. ومع استمرار الحصار الأمريكي فرضت بريطانيا عقوبات ضد كيانات نفذت أنشطة عدائية وقدمت خدمات مالية لإيران. في هذا الإطار يعد الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات تشمل إيرانيين مسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة، إشارة إلى أن المملكة المتحدة وفرنسا تستضيفان اليوم اجتماعا لأكثر من 40 دولة لبحث خطط عسكرية ترمي إلى استعادة حركة الشحن عبر المضيق. في شأن سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي الاتفاق على رفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين. واليوم أعاد المجلس الأوروبي العمل باتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا ليستعيد علاقات تجارية كاملة مع دمشق. أما في ريف الحسكة فقد قتل 4 عناصر من الجيش السوري باستهداف سيارتهم، وبحسب مصدر سوري إن داعش وراءه. في فرنسا وبعد سلسلة اعتداءات قتل شخص وجرح 4 في إطلاق نار في مدينة نيس.
1: إلى صفحة الأحوال الجوية.
7: RLL Weather Report.

0: تصل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل بحيث تتخطى المعدلات الموسمية ورياح نشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.
1: ختاما إعادة للعناوين. لبنان يجهد لتثبيت وقف النار قبل جلسة واشنطن وإسرائيل تستعد لتوسيع العملية البرية. عيسى يجول على بعبدة وعين التيني والسراي. خاص لبنان الحر، الحزب دفن القتلى الحوثيين 43 في لبنان وملف الضابط العراقي المزيف إلى القضاء العسكري. زهرة لإذاعتنا، محور الممانعة عجز عن إسقاط القرارات الحكومية وقرار التفاوض. ترامب يراهن على إخضاع الإيرانيين المتشددين، وبين أوروبا ودمشق تعاون تجاري كامل.
0: ختام بانوراما رفقنا عبر الإخراج الإذاعي ماريانو داود رحمي، شكرا للمتابعة
1: وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: 17 أيار لمن يتذكر. هل هي مفارقة أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الأسبوع الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل منذ 43 عاما في 17 أيار 83؟ أضاع لبنان نصف قرن إلا 7 أعوام من التقهقر والأخطاء في الحسابات ليصل إلى نتيجة كان يمكن أن يحققها منذ ذلك التاريخ. حين سيجلس الوفدان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن يوم الخميس المقبل في 14 من الشهر، أي قبل 3 أيام من 17 أيار، سيتذكرون 17 أيار 83، وسيقول العقلاء منهم: لو أنجزنا الأمر منذ 43 عاما لما كنا وصلنا إلى هنا. في تواريخ الدول والشعوب يجب ألا تمر الأخطاء من دون مساءلة ومحاسبة، وأول ما يجب أن يحصل هو الاعتراف بالخطأ، خطأ عدم توقيع اتفاق 17 أيار ولاحقا تفادي الوقوع في الخطأ مرة ثانية. وللمفارقة، فإن من رفضوا اتفاق 17 أيار 83 يطلون برؤوسهم اليوم ليرفضوا أي اتفاق مرتقب، علما أنهم هم أنفسهم من يترحمون على اتفاق 17 أيار، وفي مقدمهم عميدهم الرئيس نبيه بري الذي قال في إحدى المقابلات الصحفية: يا محل اتفاق 17 أيار، في ترحم على الاتفاق المذكور وفي ارتياب مما سيعرض على لبنان. التاريخ يجب ألا يعيد نفسه، وما سقط في 17 أيار 83 يجب ألا يتكرر في 17 أيار 26، ومن لديه البديل فليتفضل ويبرزه، وإلا فليترك الدولة تقوم بواجباتها وتمارس صلاحياتها.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: بطرس طانيوس تنوري، أنطوان نصيف الأسيس، سليمان وديع نخلي، إلي جبران حداد، لياس خوري، نعيم مالك بردآن، جيرار جوزيف كوشانيان.
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب إلي صادر.
1: أحبائي الله معكم. نحن اليوم بعيد أمنا مريم العذراء سيدة الحصاد. الناس بيجوا عند يسوع بيخبروه أنه أمه وأخوته واقفين برا، ومنعرف اليوم أنه كل واحد منا يلي بيعمل مشيئة الله هو أم وأخت وخي لسيدنا يسوع المسيح. وبيرجع الإنجيل بكفي عن مثل الزارع. يسوع بعده عم يزرع لليوم بطرق مختلفة، ناطر الحصاد الحقيقي. وإذا نحنا بدنا نعيش بشارة الإنجيل السعيدة، بالطبع منلاقي كتير من الفشل والعثرات، وحياتنا تتمثل بأربع أنواع من التربية. البعض من الناس بيقسوا قلوبهم مثل الأرض القاسية وما بيسمعوا كلمة الله، والبعض ما في عندهم عمق، وتانيين أفسدتهم هموم الحياة وشهواتها، وآخر نوع هو النوع الجيد يلي بيتقبل كلمة الله. المهم الثمار الأخيرة يلي بيعطيها الإنسان، ولما بيجي الحصاد يلي هو سيدنا يسوع المسيح بيعرف يلاقي ثمر جيد عنا، ومنكن نحنا من هالنصيب الرائع يلي منعيش السعادة. دعوتنا انه نحنا نصير تربية جيدة، دعوتنا انه نعمق حياتنا بكلمة الله والزرع سيدنا يسوع المسيح يلي هو كلمة الله الحقيقية. خلي يكون بقلبنا بأرض

0: مجلي حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مبروك للبنان الحر الشبكة الجديدة للبرامج يلي بتنطلق اليوم، ومواكبة لهالانطلاقة شو رأيكن؟ حقك تعرف شو يعني شبكة برامج أو جريد أو جري؟ جري أو جريد للبرامج تنطبق على البرامج الإذاعية كما على البرامج التلفزيونية، وهي فعلياً جدول لأسماء البرامج وقت بثها ومدتها الزمنية وتقسيم الأيام والأسابيع. وإجمالاً الشبكة بتتغير سنوياً أو حتى موسمياً، وبالعادة بتضم برامج متنوعة بحسب المشاهدين أو المستمعين، وكل الهدف هو استقطاب أكبر عدد من المتلقين. ومن أجود الشبكات هي يلي بتضم أكبر تنوع ممكن من المواضيع، يعني فينا نأكد أخبار، وفينا نأكد كمان أنه يكون فيها برامج من كل الأنواع ولأكثر من فئة، يعني ممكن البرامج تكون سياسية، موسيقية، ثقافية، اتصالات، تكون مباشرة أو مسجلة أو غيرها كتير. وبحسب كل سياسة متبعة بالمحطات بتم وضع الجدولة. ومعلوم أنه أول ما بدأت الإذاعات والتلفزيونات كانت الجداول تضم أغاني أكتر وبرامج أطول، وكل عصر وكل تكنولوجيا عم بتخلي الشبكات تصير ألين ومطواعة أكتر وأسرع لتهم أكبر عدد من الناس. ومعلوم كمان أنه الجري بيّنت تقريباً صوب 1920 مع أول الإذاعات، وبس نحكي أول الإذاعات منكون عم نقول بي بي سي، ومع تلفزيون فرنسا الرسمي. والمهم أنه كانت البرامج مباشرة أكتر وكان وقت البث أقصر بكتير، يعني بمعظم المحطات ما كانوا يوصلوا لل 24 على 24 بس مثل ما منوصل حاليا، وكله بواسطة التكنولوجيا والإنترنت والتطور. وفي شبكات كمان بتكون لمناسبات معينة أو حتى تواكب حدث معين، يعني مؤقتة وهكذا دواليك.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

0: الخليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: الرد الإيراني على المقترح الأمريكي سقط بسرعة وبالضربة القاضية. دونالد ترامب أعلن بكل صراحة أن الرد الإيراني لم يعجبه وهو غير مقبول إطلاقا، لذلك فإن البحث انتقل إلى رصد ما بعد الرفض الأمريكي. فهل يعني هذا أن الحرب مع إيران ستعود حتما، أم أن المرحلة هي للضغوط الاقتصادية والسياسية على أن يكون آخر الدواء الكي؟ إنه السؤال المطروح، علما أن إيران لم تعد تخفي إصرارها في كل اتفاق على ربط المسار اللبناني بمسارها، إذا أفادت بلومبرغ نقلا عن مصادر بأن طهران تصر على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان، ما يعني أن إيران لم تتخلى حتى الآن عن إرادتها في الإمساك بالورقة اللبنانية لاستغلالها في أي مفاوضات مقبلة مع أمريكا، وهو أمر تسعى السلطة اللبنانية لإفشاله. وعليه تكتسب جولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين أهمية استثنائية، وخصوصا أن الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم سيسعى إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها. لكن المهمة ليست سهلة، فالتصعيد في الجنوب على حاله. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فاعتبر أن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. فهل يستوعب الحزب هذه الحقيقة، أم سيظل يحاول ربط لبنان بإيران رغم التكلفة اللبنانية المرتفعة التي تتضمن موتا وقتلا وتشريدا ونزوحا، إضافة إلى احتلال مساحات كبيرة وجديدة من الجنوب اللبناني؟ وفي الإطار برز قرار لبناني رسمي جريء، فهذه السنة لا مقاومة ولا تحرير في 25 من الجاري، لأن لبنان بفضل حزب الله عاد محتلا من جديد. التفاصيل مع يارا الهندي.

0: قبل هيدا النهار كان في 125 بلدة وقرية محتلة بالجنوب من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى 33 قرية كانت خاضعة لسيطرة جيش لبنان الجنوبي، أي جيش لحد يلي كان الشيعة والدروز بشكل نحو 70% من عناصره مقابل نحو 30% من المسيحيين. من بعدها انسحب الإسرائيلي من معظم الأراضي الجنوبية وانتهى احتلال دام أكثر من عقدين، فتحررت قرى تابعة لسبع أقضية: صور، بنت جبال، مرجعيون، حصبية، لبقاع الغربة، نبطية وجزين. وحدد مجلس الوزراء أنذاك 25 أيار عيد رسمي للمقاومة والتحرير.
1: قلنا شي 12 سنة مش جايين، يعني بنرحب فيكم بعيد الشعب بالأم تي في وبالمقاومة وبكل الشرفة اللي حرروا الأرض.
0: بين هيدي الصور وهيدي الصور 26 سنة. بعد 26 سنة على التحرير، كيف رح يمر عيد المقاومة والتحرير هالسنة؟ بال 2026 الجنوب عم يعيش من جديد تحت النار، أكثر من 54 بلدة متضررة أو مهددة ومحتلة، وقرى حدودية عم تنمحى تدريجيا من المشهد.
2: شو ببكي إنه نرجع نذكرها هالمناسبة؟ ما قبل التحرير بال 2000 اجتياحات وعمليات إسرائيلية لم يفرغ الجنوب لا بشرا ولا حجرا، كأنه عم يضحك حالنا، لا بقي تحرير ولا بقي مقاومة. أي مقاومة هذه؟ مقاومة خدمة بإيران. رجع الآن حزب الله يعمل معادلة ذاتها اللي عملها نظام الوصاية السوري أيام حافظ وبشار الأسد، إنه بيخلي الزريعة على إسرائيل هو من خلال الكماش الإقليمية الإيرانية الإسرائيلية. نحن الآن بما هو أسوأ من كل تجارب الاحتلالات السابقة إطلاقا.
0: بحسب معلومات الأم تي في، عد المقاومة والتحرير منه مثبت بمرسوم دائم، ولكن حتى اللحظة ما في توجه رسمي من مجلس الوزراء لإصدار مذكرة عطلة رسمية هالسنة بسبب الحرب المستمرة والوجود الإسرائيلي المتغلغل داخل الأراضي اللبنانية. ولكن بالنسبة لأكتار، المشكلة منا بالعيد بل بأنه التحرير نفسه ما اكتمل بعد. فاليوم الهدف منه إلغاء المناسبة أو تثبيتها، بل ربما إعادة تعريفها لتصير عيد المقاومة لإعادة الاحتلال للجنوب.
3: لا عيد تحرير إذن على وقع العمليات العسكرية. إسرائيل تكثف النيران وتوسع رقعة التهجير لتصل إلى البقاع الغربي. استهدافات جديدة تطال قادة حزب الله، فيما الحزب أعلن عن عمليات عدة اليوم. كل التفاصيل الميدانية مع صبحي قبداوي. إذن صبحي، خلينا نشوف الخريطة الميدانية بشكل عام معك، تفضل.
4: طبعا فادي ونادين مساء الخير. الخريطة الميدانية في جنوب لبنان تعطي أن جنوب لبنان ما زالت تحت النار، خصوصا شمال الليطاني، حيث تشكل هذه المنطقة مركز العمليات العسكرية. ننتقل إلى الخريطة وبالتالي ننتقل إلى مركز العمليات العسكرية بشكل عام. تتوزع شمال منطقة الليطاني هي هذه النقاط تحديدا، وإسرائيل اليوم تخطت هذه النقاط، وصلت إلى جرجوع وهي منطقة يعني شهد الاستهداف لها. مفاجأة لأهل هذه المنطقة، هي ضيعة مختلطة ما بين المسيحيين والإسلام، وبالتالي كانت عمليات الإنذار والإخلاء بشكل مفاجئ لهذه البلدة. أما في منطقة دير الزهراني في هذه النقاط تحديدا، لاحظوا مشاهدينا كثافة النيران هنا، وتدل على سلسلة غارات نفذت في المناطق الشمالية. لم تعد إسرائيل تستهدف المنطقة الوسطى بكثافة أو منطقة جنوب الليطاني، إنما نذهب إلى المنطقة الشمالية من شمال نهر الليطاني، هي الأكثر استهدافا. أيضا اليوم طالت عمليات الإنذار مناطق خارج شمال الليطاني. 82 بلدة لبنانية أصبحت مهجرة بالكامل، ومنها مشغرة في البقاع الغربي. مشغرة هي أيضا من البلدات في البقاع التي أيضا هددت للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار. هذه العمليات العسكرية بشكل عام بكل هذه المنطقة رفعت أعداد النازحين وعادت لتشكل ضغط على الأماكن المضيفة، علما أن إسرائيل توسعت في الغارات أكثر حتى في المناطق الساحلية. وفي هذا اليوم أيضا ارتفعت أعداد الضحايا لأكثر من 2870 ضحية لبنانية، وقربنا على 9000 جريح.
3: طبعا بحسب الخريطة صبحي يبدو أنه التكثيف عم يصير بين النهرين،
5: صحيح،
3: جنوب الليطاني وشمال شمال الليطاني وجنوب صحيح الزهراني.
5: فادي، لم يعد هناك قدرة كبيرة لحزب الله على العمل في هذه المنطقة. هذه المنطقة أولا، الخط الثاني والثالث أصبح بمثابة خط أول. توغل الإسرائيلي والتلال التي احتلتها إسرائيل أعطت إسرائيل سيطرة بالنار، وبالتالي إسرائيل قالت أنها تسيطر على حوالي 82 بلدة لبنانية بالنار، وبالتالي أصبحت العمليات العسكرية لحزب الله تنطلق من منطقة شمال نهر الليطاني. الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ حتى هذه اللحظة أكثر من 45 غارة على أكثر المناطق، في أكثرية المناطق في جنوب لبنان. نبدأ في هذه المشاهد التي أيضا وزعت من أرنون كفر تبنيت، دمار كبير في زبدين، منطقة عين الجمل، إضافة أيضا إلى تمكن الصليب الأحمر اللبناني من انتشال جسامين 4 ضحايا من داخل بيكاب بالقرب من ميفدون. كانت الام تي في ذكرت هذا الموضوع الاسبوع الماضي، 9 ايام من انتظار الاذن الاسرائيلي للدخول الى هذه البلدة وانتشال الجسامين، علما ان العديد من الجسامين ما زالت تحت الركام وايضا في الطرقات. الانذارات الاسرائيلية بدأت ايضا صباح هذا اليوم كما اعتاد عليها للأسف لبنان باخلاء المزيد من المناطق.
3: طيب صبحي، كمان نعي حزب الله للقادة الذين يتم اغتيالهم مش عم تنعي بشكل رسمي.
5: صح، سننتقل إلى أمر مهم جدا. صفحات مقربة من حزب الله نشرت هذه الصور التي للمرة الأولى تنشر لعدد من القياديين الكبار في الحزب، منهم أحمد غالب بلوط، إضافة إلى رضوان عبد الله الظاهر هنا في هذه الصورة، إضافة إلى أحمد الحسيني. قال الناشرون أنهم من كبار قادة حزب الله، وأيضا هناك دائما نعي بكلمة إن النبأ عظيم، وبالتالي أعداد القادة في الحزب ارتفع إلى أكثر من 55 في خلال الحرب الحالية، حرب 2 أذار حتى هذه اللحظة، ومنهم من شيع في حارة صيدا. ننتقل إلى حنين، هذه البلدة تحدثنا عنها أيضا، معلومات الام تي في أشارت الأسبوع الماضي إلى أن هذه البلدة مسحت بالكامل. يبدو أن قافلة مساعدات كانت تتوجه إلى بلدة ترميش في قضاء بنت جبيل، التقط أحد الشبان هذه اللقطات. لم يعد هناك بلدة اسمها حنين، مسحت بالأرض، كل البيوت دمرت بشكل كامل، ونسبة الدمار في هذه البلدة مشاهدينا هي 90%. أما في هذا اليوم ننتقل إلى ما أعلنه الحزب حتى هذه اللحظة، هناك 13 عملية لحزب الله، وهذه العمليات تركزت في منطقة القطاع الغربي. لماذا منطقة القطاع الغربي؟ لأنه لا تلال فيها، وبالتالي الساحل يعطي أفضلية لهذه المحلقات الاف بي في للدخول من دون الاضطرار للعلو والذهاب بعيدا فوق الجبال وداخل الوديان، وبالتالي استهدف حزب الله أيضا في بنت جبيل آلية غير مأهولة، أي أن إسرائيل أعلنت مرة جديدة عن أن الآليات المستخدمة في جنوب لبنان هي غير مأهولة. لهذا السبب ليس هناك أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي لمناسبة أعلن اليوم عن سقوط 18 قتيلا من 2 أذار حتى هذه اللحظة، وأيضا أعلن في بيان رسمي عن معاقبة عدد من الجنود أساءوا لمقدسات مسيحية في مناطق مسيحية في جنوب لبنان.
3: يعطيك ألف عافية صبحي، شكرا لك. استمرار الحرب يعني المزيد من الكوارث الاقتصادية على لبنان. فاتورة مغامرات حزب الله خلال عامين مرتفعة جدا، الخسائر 21 مليار دولار والأعمار مستحيل. التفاصيل بالأرقام مع نخلع ضيمه.
6: أرقام صادمة تعكس حجم الخسائر المتراكمة التي تسبب بها حزب الله بإسنادي غزة والخامنئي. فبين دمار 2024 ودمار 2026 يصل الرقم إلى ما يفوق 21 مليار دولار، 14 مليارا في 2024 وأكثر من 7 مليارات في 2026 وفق دراسة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت، والعداد إلى ارتفاع. فتصاعد الخسائر الاقتصادية مستمر، وكذلك العدد التراكمي للوحدات السكنية المتضررة والمدمرة التي وصلت إلى 62 ألف وحدة، بعد 6 أسابيع من العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة حتى الساعة.
7: هذه الأضرار والخسائر يعني تشكل جزء كبير من الناتج المحلي، وهون خطورتها. الرقم بحد ذاته كبير جدا ويفوق 65% من الناتج المحلي. يعني كل ما نقوم به من نشاط اقتصادي في لبنان، كل ما نقوم به كلنا سوا، لن يقدر يغطي 65% من كلفة إعادة الإعمار. يعني صار شبه مستحيل.
6: لكن الأخطر فجوة تمويل إعادة الإعمار في لبنان بين حرب 2006 وحرب 2026. 20 سنة بين الحربين وفارق المليارات كمساعدات يطرح أكثر من علامة استفهام. في 2006 شهدنا تدفقا سريعا للتمويل 7.6 مليارات مؤتمر باريس 3، 940 مليون دولار نتجت من مؤتمر ستوكهولم، و1.5 مليار دولار كودائع من دول مجلس التعاون الخليجي. أما في 2026 فحدث ولا حرج.
7: كل ما حصلت عليه الحكومة اللبنانية بين 24 و 26 مما يتعلق بإعادة الإعمار ما بتعدى 250 مليون دولار، هو قرض البنك الدولي. يعني الفرق شاسع، معناتها رايحين على مرحلة رح تكون جدا صعبة بتأمين تمويل إعادة الإعمار.
6: الخسائر قد تصل إلى 30 مليار دولار بعد أشهر إذا استمرت الحرب. وفي حالة غياب التسوية تتخوف الدراسة من سقوط مدون للإعمار والتمويل الذي لن يتجاوز المليار دولار حتى عام 2028. إذن الحل المطلوب وبأسرع وقت ممكن

0: مسيراته. راني ندريس والتفاصيل.
1: تكتيك جديد للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، هدفه إبعاد شبح مسيرات حزب الله المفخخة عن قواته المتوغلة. فهذه الصورة التي نشرها الإعلام الإسرائيلي تظهر دمى تلبس زيا عسكريا إسرائيليا تجلس على كرسي وكأنها جندي حقيقي. لجوء الجيش الإسرائيلي لدمى متنكرة بجندي تعمل على تضليل مسيرات حزب الله ومنظومة الرصد التابعة له لتنفيذ الهجوم، ليتمكن الجيش فيما بعد بتتبعها واستهداف مطلقها كما حصل في الأيام الماضية. تأتي الخدعة الإسرائيلية هذه في وقت كثف الإعلام الحربي لحزب الله من نشر مقاطع فيديو تظهر ضرباته المباشرة للجنود الإسرائيليين وآليتهم في قرى جنوب لبنان بعد رصدهم بالطائرات المسيرة. وللمفارقة أن حزب الله طور منظومته من المسيرات الحاملة للمتفجرات في الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2026 أثناء وقف إطلاق النار الماضي، وهو عمل في الأونة الأخيرة على رفع سعة المتفجرات في مسيرات FPV من 5 كيلوغرامات إلى 8 كيلوغرامات، ويقدر على قطع مسافة 10 كيلومترات إلى هدفها. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مصانع تصنيع هذه المسيرات. تجدير الإشارة إلى أن التقنية التي يستخدمها حزب الله في مسيراته هي صينية الأصل قبل أن يطورها الروس والأوكران في حربهم المستمرة منذ سنوات قبل أن تنتقل إلى جنوب لبنان.
2: وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي محاولات حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار قبل خميس التفاوض، والسفير الأمريكي على خط الرؤساء. التفاصيل مع جوي سعيد.
3: قبل ساعات من محاضرته بيروت متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الثالث من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على المسؤولين في لبنان. التقى صباحا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي عرض على عيسى تصعيد الإسرائيلي المستمر رغم وقف النار، وطلب منه في هذا الإطار الضغط على إسرائيل لتحقيق وقف كامل للنار كي تحصل المفاوضات الخميس بأجواء مريحة للوفد المفاوض وللداخل اللبناني. وعلمت الام تي في أن عيسى وعد عون خيرا وقال له رح أعمل جهدي حقق هالشي قبل الخميس. من بعبدة إلى عين التيني انتقل عيسى للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. هنا أبلغ عيسى بري أنه يغادر الثلاثاء بيروت، ففوجئ بري ليذكره عيسى بموعد المفاوضات المباشرة. علما أن بيانا مقتضبا صدر عن المكتب الإعلامي لبري أكد أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات. إلى السراي الحكومي انتقل عيسى ليلتقي رئيس الحكومة نواف سلام الذي بدا واضحا تناغمه مع عون، بحيث شدد أمام عيسى على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار قبيل اجتماعي واشنطن الخميس والجمعة. هذا وأعلنت إسرائيل مشاركة رئيس اللواء الاستراتيجي بالجيش الإسرائيلي العميد أميخاي ليفان في الوفد المفاوض مع لبنان باستفاضته رئيسا للوفد العسكري الإسرائيلي، بعدما أعلنت بيروت أن الملحق العسكري في واشنطن الجنرال أوليفر حاكمي سيمثل لبنان، علما أن ليفان هو ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي ويعتبر من المسؤولين العسكريين الذين خططوا وأشرفوا على أهم العمليات العسكرية ومنها عملية اغتيال سيد حسن نصر الله.
0: في جديد قانون العفو العام، الصيغة التوافقية التي ولدت بعد اجتماع عدد من النواب مع الرئيس جوزيف عون في بعبدة اصطدمت مساء الأحد بعقدة ما في الكواليس. فماذا حصل؟ ولماذا تأجلت جلسة اللجان المشتركة إلى موعد غير محدد؟ الجواب في تقرير ماريان الزوين.
4: بعد هذا الاجتماع يوم الأحد بمبادرة من النائب ميشيل معوض بدت الأجواء إيجابية، وصيغة التوافقية لقانون العفو العام كانت أقرب إلى رفع المظلومية من جهة وعدم المس بهواجس المؤسسة العسكرية من جهة أخرى. لكن قبل جلسة اللجان المشتركة التي كانت مقررة الاثنين خيمت غيمة سوداء على المشهد بعدما تبين أن الجيش غير راض بالكامل عن الصيغة المطروحة. ومع ذلك لم تعتبر هذه الملاحظات عرقلة، ووعد النواب بإمكان معالجة النقاط الخلافية. إلا أن المفاجأة جاءت مساء الأحد مع إعلان تأجيل جلسة الاثنين إلى موعد لاحق. فماذا حصل في الكواليس؟ عن الاجتماع غاب بشكل واضح الثنائي أمل حزب الله، لكن معلومات الام تي في أفادت بأن النائب علي حسن خليل تواصل مساء الأحد مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مؤكدا أن الثنائي يسير بالصيغة التوافقية التي نتجت من اجتماع بعبدة. التيار الوطني الحر كان غائبا أيضا، لكن رئيسه النائب جبران باسيل كتب عبر منصة اكس يوم الاثنين: موقفنا واضح ولا يحتاج إلى اجتماعات، والعفو عن تجار المخدرات والقتلة مرفوض، وعن سارقي أموال المودعين ممنوع، وعن قتلة الجيش لا يجب أن يطرح. الرئيس ووزير الدفاع وقائد الجيش يحفظون المؤسسة، ونحن ضد الإفلات من العقاب. من بقي؟ في معلومات ام تي في، لم يعقد اجتماع رسمي بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي كان غائبا ايضا عن اجتماع بعبدة، لكن عددا من النواب السنة التقوه الاثنين في مجلس النواب على فنجان قهوة، وهنا برز امتعاض لدى نواب لم يشاركوا في الاجتماع مع الرئيس عون بشأن العفو العام، معتبرين ان ما حصل لا يحترم فصل السلطات، مع تأكيدهم عدم التشكيك بنية الرئيس في تقريب وجهات النظر. وسأل هؤلاء النواب تداعوا بين بعضهم البعض إلى الاجتماع: ألم ينتبهوا أن من وقعوا اقتراح القانون غير موجودين معهم؟ فالنائب أحمد الخير والنائب أشرف ريفي لا يمثلان كل وجهات النظر. واعترض هؤلاء النواب على عبارات أضيفت إلى الصيغة التوافقية، معتبرين أنها لا تسمح عمليا بخروج العدد الأكبر من الموقفين الإسلاميين، وتعيد ربط فئة كاملة بتهم الإرهاب. وأضافوا: هؤلاء فقط إرهابيون، لماذا لم يحاكم من قاتل إلى جانب النظام السوري في سوريا بتهمة الإرهاب أيضا؟ في المحصلة لا توافق نهائيا بعد حول قانون العفو العام، والأجواء حتى لحظة إعداد هذا التقرير تشير إلى عدم إمكان عقد جلسة هذا الأسبوع، علما أن القانون لم يسقط بعد، فيما الاتصالات السياسية لا تزال مستمرة.
2: بين التكامل السياسي والتكامل الاقتصادي أفق واعدة للتعاون اللبناني السوري خلال فترة إقفال هرمز وما بعد. الشرع يصر على الحديث في الاقتصاد هذه المرة بعدما كان كل الحديث أمنيا بين البلدين. رامي نصار والتفاصيل.
5: من بيروت إلى دمشق تستغرق الرحلة جوا 40 دقيقة، أما من دمشق إلى بيروت فلا تستغرق العودة سوى 30 دقيقة. فارق الدقائق العشر المشار إليه لا يعود إلى اضطرابات جوية أو حدث طارئ، بل إلى اختلاف المسار الجوي ذهابا عن مسار العودة. والسبب أن المسار الجوي القديم المعروف بالدخلة والذي يختصر العشر دقائق ألغاه الرئيس حافظ الأسد بسبب اختراقه حينذاك بطائرة عسكرية إسرائيلية لم تستطع الرادارات السورية رصدها. هذه الواقعة رواها الجانب السوري للوفد اللبناني في زيارة الرئيس نواف سلام مع الوزراء إلى دمشق، ومنها انطلق وفد الأشغال والنقل اللبناني بمطلب إعادة فتح المسار الجوي المباشر بين بيروت ودمشق الذي كان يعتمد سابقا ويتيح اختصار مدة الرحلات الجوية بنحو 10 دقائق، وبالتالي توفير المحروقات وتسهيل عمل الطائرات. وبهذا تعاون لبناني سوري في مجال الطيران ينسحب أيضا على التنسيق لتأهيل مطار القليعات الذي لا يفيد لبنان فقط بل الجانب السوري أيضا، ولسيما لسفر أهل الساحل السوري وحمص وحما. ومن الجو إلى البر ستكون القليعات نقطة عبور في ربط سكك الحديد من طرابلس إلى العبودية، ثم 6 كيلومترات داخل الأراضي السورية لتصبح موصولة بالشبكة السورية، ومنها إلى العراق وتركيا فأوروبا. هذه النقاط ناقشها وزير الأشغال اللبناني مع نظيره السوري، وتكشف مصادر للأم تي في توقيع مناقصة لتحديث دراسات سكك الحديد بين طرابلس والعبودية يوم الجمعة المقبل. وإلى حينها لبنان صار جاهزا لفتح معبر العبودية، ما من شأنه أن يخفض نصف الضغط عن معبر المصنع. وتلقى من الجانب السوري وعدا بالإسراع في الإجراءات لبناء جسر دائم ينجز في تموز وفتحه. وبرز مطلب لبناني بنقل معبر المصنع إلى مسافة 1 كيلومتر من الحدود السورية، بما أنه يبعد من جديدة يبوس حاليا مسافة 10 كيلومترات، ما من شأنه المساهمة في السيطرة أكثر على التهريب والتخزين وتكدس الشاحنات التي بدورها تعاني من بعض الإجراءات المفروضة من الجانب السوري. لذا تلقى لبنان وعدا بإلغاء المناقلة التي تزيد الكلفة $700 على كل شاحنة، علما أن نحو 36 ألف شاحنة خرجت من لبنان بين الأول من كانون الثاني 2025 والثاني عشر من تشرين الأول 2025. في كل هذه المجالات وسواها يرى لبنان فرصة للاستفادة من الاهتمام العالمي بسوريا وزيادة الترابط معها خلال إغلاق مضيق هرمز وما بعد.
2: هذا الإعلان. الاتحاد الأوروبي يتحرك.
0: وأخطر سرطانات الجلد.

حوار حر هل تنجح المفاوضات في وقف النار وما هي حقيقة الوضع العسكري في الجنوب مع العميد المتقاعد فادي داود حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر حوار حر نجمع فيك

0: لبنان الحر الشبكة الجديدة للبرامج يلي بتنطلق اليوم، ومواكبة لهالانطلاقة شو رأيكن؟ حقك تعرف شو يعني شبكة برامج أو جريد أو جري؟ جري أو جريد للبرامج تنطبق على البرامج الإذاعية كما على البرامج التلفزيونية، وهي فعلياً جدول لأسماء البرامج وأتبثها ومدتها الزمنية وتقسيم الأيام والأسابيع. وإجمالاً الشبكة بتتغير سنوياً أو حتى موسمياً، وبالعادة بتضم برامج متنوعة بحسب المشاهدين أو المستمعين، وكل الهدف هو استقطاب أكبر عدد من المتلقين. ومن أجود الشبكات هي يلي بتضم أكبر تنوع ممكن من المواضيع، يعني فينا نأكد أخبار، وفينا نأكد كمان أنه يكون فيها برامج من كل الأنواع ولأكثر من فئة، يعني ممكن البرامج تكون سياسية، موسيقية، ثقافية، اتصالات، تكون مباشرة أو مسجلة أو غيرها كتير. وبحسب كل سياسة متبعة بالمحطات بتم وضع الجدولة. ومعلوم أنه أول ما بدأت الإذاعات والتلفزيونات كانت الجداول تضم أغاني أكتر وبرامج أطول، وكل عصر وكل تكنولوجيا عم بتخلي الشبكات تصير ألين ومطواعة أكتر وأسرع لتهم أكبر عدد من الناس. ومعلوم كمان أنه الجري بيّنت تقريباً صوب 1920 مع أول الإذاعات، وبس نحكي أول الإذاعات منكن عم نقول بي بي سي ومع تلفزيون فرنسا الرسمي. والمهم أنه كانت البرامج مباشرة أكتر وكان وقت البث أقصر بكتير، يعني بمعظم المحطات ما كانوا يوصلوا لل 24 على 24 بس مثل ما منوصل حاليا، وكله بواسطة التكنولوجيا والإنترنت والتطور. وفي شبكات كمان بتكون لمناسبات معينة أو حتى تواكب حدث معين، يعني مؤقتة وهكذا دوانيك.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
0: في حوار حر مع كارلا أهوجي، بين فكي المفاوضات المتعثرة وحسابات حزب الله الإقليمية يعلق لبنان، فأي مسار تفاوضي سيسبق، اللبناني أم الإيراني؟ وما الذي سيترتب عنه؟ وأي أوراق قوة تملكها الدولة للتفاوض؟ هذه المحاور نطرحها على النائب ملحم رياشي.
1: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: إسرائيل في صحراء العراق استخدمت أثناء الحرب على إيران، وعندما حاول الجيش العراقي كشفها استهدفته الطائرات الإسرائيلية بالصواريخ. فما هي هذه القاعدة ولماذا استخدمت؟ تقرير حسان الرفاعي.
3: المكان صحراء العراق، الزمان الرابع من آذار، الحادثة استهداف للجيش العراقي بسلسلة غارات أثناء توجهه إلى نقطة شهدت فيها تحركات عسكرية وحركة لمروحيات مجهولة.
4: وفق معلومات مختلفة حول وجود أشخاص أو حركة في صحراء النجف، تم إعداد قوة، طلقت القوة قبل أكثر من 15 كيلو من الموقع المحدد، تعرضت هذه القوة إلى نيران كثيفة جوية.
3: طويت الحادثة ونسيت، فالحرب كانت قد أرخت بظلالها على الشرق الأوسط، لتعود الحادثة إلى الواجهة منذ ساعات، إذ كشفت The Wall Street Journal بالاستناد إلى مصادر مطلعة بينها مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران. وقالت المصادر إن إسرائيل بنت المنشأة التي تضم قوات خاصة وكانت بمثابة مركز لوجستي للقوات الجوية الإسرائيلية قبل بدء الحرب مباشرة بمعرفة الولايات المتحدة. فيما نشرت الصحافة الإسرائيلية مشاهد لمدرج في الصحراء قالت أنه تابع للقاعدة. الهدف بحسب WSJ من القاعدة كان نشر فرق البحث والإنقاذ فيها تحسباً لإسقاط الطيارين الإسرائيليين. وكشف أحد المصادر أنه عندما تم إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F-15 بالقرب من أصفهان بإيران، عرض الإسرائيليون المساعدة، لكن القوات الأمريكية تمكنت من إنقاذ طيارين بنفسها، ونفذت إسرائيل غارات جوية للمساعدة في حماية العملية. وبحسب الخبراء، دور القاعدة هذه كان واضحا أثناء الحرب الأخيرة على إيران، إذ إن المسافة بين إيران وإسرائيل تزيد عن 1500 كيلومتر، وسمحت القاعدة بحسب المصادر من الاقتراب من ساحة المعركة. وهو ما ارتبط بوجود القوات الخاصة التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية المدربة على تنفيذ عمليات كوماندوس في القاعدة. ولعل تصريح قائد القوات الجوية الإسرائيلية تمير بار أثناء الحرب لخص ما يجري في العراق حين قال: في هذه الأيام يقوم مقاتلون من الوحدات الخاصة بالقوات الجوية بمهام خاصة يمكن أن تثير الخيال.
5: ترامب يرى أن وقف النار مع إيران في غرفة الإنعاش حاليا، وطهران تتمسك باليورانيوم، فيما تل أبيب تشكك بجدوى التفاوض وسط معركة هرمز المفتوحة. آخر تفاصيل الصراع الأمريكي الإيراني مع رانا نمر.
6: بين رسائل التهدئة وطبول التصعيد يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات، فإيران قدمت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، لكن الرد لم يكن كافيا بالنسبة إلى واشنطن بعدما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغير المقبول إطلاقا، كما وصف الإيرانيين بالمجانين لاعتقادهم أنهم سيحصلون على سلاح نووي، وأكد أن طهران لا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لاستخراج المخزون النووي، وأعلنها صراحة أن المتشددين في إيران سيرضخون بالتأكيد، وهو يدرس بجدية إطلاق مشروع الحرية في مضيق هرمز. فيما أفادت مصادر لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي سيناقش مع فريقه الأمني سيناريو استئناف الحرب ضد إيران. هذا وتتمسك واشنطن وتل أبيب بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران بالكامل وسط تأكيدات إسرائيلية بأن الحرب لم تنتهي بعد. رئيس مجلس إدارة شركة رافائيل الإسرائيلية اعتبر أن إعادة بناء منظومة الصواريخ الإيرانية ستحتاج إلى مليارات الدولارات وسنوات طويلة، مؤكدا أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية أصابت البنية العسكرية والنووية الإيرانية بأضرار قاسية. لكن رغم الضربات لا تزال طهران تحاول تثبيت معادلة القوة عبر مضيق هرمز، ومع استمرار الإغلاق الجزئي للمضيق بدأت ناقلات نفط تعبر المنطقة بسرية عبر إطفاء أجهزة التتبع تفاديا لأي استهداف. وفي موازاة ذلك تتحرك أوروبا، بريطانيا وفرنسا تقودان اجتماعا دوليا لبحث خطط إعادة الملاحة إلى هرمز. أما في الداخل الإيراني فتزداد القبضة الأمنية تشددا بعدما أعلنت السلطات إعدام رجل بتهمة تسريب معلومات سرية للموساد والCIA.
2: الأنظار تتجه إلى بيجينغ هذا الأسبوع. قضايا اقتصادية وأمنية ستبحث بين البلدين، إضافة إلى ملفي إيران وتايوان. التفاصيل في هذا التقرير.
7: أكدت بيجينغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الصين بين 13 و15 أيار 2026 تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ في واحدة من أبرز المحطات الدبلوماسية بين واشنطن وبيجينغ منذ سنوات. وتأتي الزيارة فيما يحاول الطرفان إدارة علاقة متوترة بفعل التجارة والتنافس التكنولوجي والحرب المرتبطة بإيران. ومن المتوقع أن يكون الملف الإيراني أحد أبرز البنود على جدول المحادثات، فالولايات المتحدة تريد من الصين بوصفها من أبرز مشترين النفط الإيراني وفاعلا دبلوماسيا مهما لدى طهران استخدام نفوذها للمساعدة في احتواء الأزمة ودعم مسار سياسي. وتأتي المحادثات وسط قلق مستمر من تأثير الحرب والتوتر حول مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية. وسيكون ملف التجارة حاضرا بقوة أيضا، ومن المتوقع يبحث ترامب وتشي تمديد الهدنة الهشة في الحرب التجارية بين البلدين بما يشمل ترتيبات مرتبطة بالمعادن النادرة والرسوم الجمركية والاستثمار والنفوذ إلى الأسواق. كما ستختبر الزيارة قدرة واشنطن وبيجينغ على الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي رغم التنافس الاستراتيجي الأوسع بينهما. ومن المتوقع كذلك أن تحضر قضايا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في المحادثات في ظل تنافس البلدين على الجيل المقبل من القدرات الرقمية والعسكرية. وقد تشمل الإعلانات المحتملة مشتريات صينية لطائرات بوينغ ومنتجات زراعية وطاقة أمريكية، لكن أي اتفاقات ستقدم على الأرجح كخطوة كخطوات لخفض التوتر لا كإعادة ضبط كاملة للعلاقات الأمريكية الصينية.
5: عقوبات أوروبية على إيران ورفع عقوبات عن وزراء سوريين وخطة إسرائيلية جديدة في التقرير الآتي.
8: اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين مع استعادة علاقات تجارية أوسع مع دمشق عبر إنهاء التعليق الجزئي لاتفاق تعاون كان مجمدا منذ عام 2011. ويعني القرار الأوسع أن الاتحاد الأوروبي ينتقل من تخفيف العقوبات الاقتصادية الذي أقره العام الماضي إلى تعاون مؤسساتي مباشر أكثر مع السلطات السورية. وفي موازاة الانفتاح على دمشق، اتفق الوزراء الأوروبيون أيضا على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية إلى جانب قيادات في حماس. كما يوسع الاتحاد الأوروبي بحسب مسؤولة سياسته الخارجية كايا كالاس عقوباته على إيران لتشمل المسؤولين الإيرانيين عن إغلاق مضيق هرمز وعرقلة حرية الملاحة. أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد تقليص الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل تدريجيا وصولا إلى الصفر خلال 10 سنوات، معتبرا أن الوقت حان لإعادة ضبط العلاقة المالية مع واشنطن. وأوضح في مقابلة مع سي بي أس أن إسرائيل تتلقى نحو 3.8 مليارات دولار سنويا من المساعدات العسكرية الأمريكية، لكنه يريد بدء هذا المسار الآن بدل انتظار الكونغرس الأمريكي المقبل. فرضت لندن عقوبات على 12 فردا وكيانا مرتبطين بإيران متهمة إياهم بالضلوع في أنشطة عدائية من بينها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لمجموعات تسعى إلى زعزعة الاستقرار في بريطانيا ودول أخرى. وشملت العقوبات من وصفتهم الحكومة البريطانية بأنهم أعضاء وشركاء في شبكات إجرامية، إضافة إلى عدة مكاتب صرافة ومشغلين ماليين.
2: في فقرة الصحة، سرطان جلدي خطير قد يبدأ من شامة صغيرة، لكن اكتشافه في الوقت المناسب يرفع فرص الشفاء بشكل كبير. اليوم تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي على خط الفحوصات الجلدية. تقرير ماريو دويري.
9: يشخص سنويا مئات الآلاف من الأشخاص بسرطان الميلانوما، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد. ورغم أنه يشكل نسبة صغيرة من الحالات، إلا أنه مسؤول عن معظم وفيات سرطان الجلد. ومع ذلك فإن هذا المرض قابل للشفاء، فعند اكتشافه مبكرا تكون نسب الشفاء مرتفعة جدا وقد تصل إلى 99%. ينشأ الميلانوما في الخلايا المسؤولة عن لون الجلد، ويمكن أن يظهر في أي مكان في الجسم حتى في المناطق غير المعرضة لأشعة الشمس. وتشمل علاماته التحذيرية تغير شكل الشامة مثل عدم تماثلها أو تداخل ألوان متعددة فيها أو زيادة قطرها عن 6 مليمترات أو أي تغير ملحوظ مع مرور الوقت. وفي بعض الحالات قد يظهر على شكل حك أو نزيف أو جروح لا تلتئم. يمكن أن يصيب الميلانوما أي شخص بغض النظر عن العمر أو لون البشرة، ومع تقدم المرض يصبح أكثر خطورة، لا سيما عندما ينتشر إلى العقود الليمفاوية أو إلى أعضاء أخرى في الجسم، ما يجعل الكشف المبكر أمرا بالغ الأهمية. تظل الوقاية أساسية في الحد من المخاطر من خلال تقليل التعريض لأشعة الشمس، استخدام واقي الشمس، ارتداء الملابس الواقية، وتجنب أجهزة التسمير الاصطناعي. ينصح الخبراء في هذا المجال بإجراء فحوصات جلدية دورية وزيارة طبيب الجلد مرة سنويا على الأقل. وفي هذا الإطار أدخل مركز كليمانسو الطبي في بيروت تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن خدمات فحص الجلد من خلال نظام تصوير متطور يعزز دقة تقييم الفحوصات الجلدية، ويدعم الأطباء في تحليل الآفات الجلدية المشتبه فيها بكفاءة أعلى ودقة أكبر. ويبقى الفحص الروتيني والكشف المبكر خط الدفاع الأقوى.
2: بعد الإعلان تكريم جبار
5: وكلب يطير.

حوار حر هل تنجح المفاوضات في وقف النار؟ وما هي حقيقة الوضع العسكري في الجنوب؟ مع العميد المتقاعد فادي داود. حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة بعد الظهر. حوار حر نجمع فيك

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مبروك للبنان الحر، الشبكة الجديدة للبرامج يلي بتنطلق اليوم، ومواكبة لهالانطلاقة شو رأيكن؟ حقك تعرف شو يعني شبكة برامج أو جريد أو جري؟ جري أو جريد للبرامج تنطبق على البرامج الإذاعية كما على البرامج التلفزيونية، وهي فعلياً جدول لأسماء البرامج وقت بثها ومدتها الزمنية وتقسيم الأيام والأسابيع. وإجمالاً الشبكة بتتغير سنوياً أو حتى موسمياً، وبالعادة بتضم برامج متنوعة بحسب المشاهدين أو المستمعين، وكل الهدف هو استقطاب أكبر عدد من المتلقين. ومن أجود الشبكات هي يلي بتضم أكبر تنوع ممكن من المواضيع، يعني فينا نأكد أخبار، وفينا نأكد كمان أنه يكون فيها برامج من كل الأنواع ولأكثر من فئة، يعني ممكن البرامج تكون سياسية، موسيقية، ثقافية، اتصالات، تكون مباشرة أو مسجلة أو غيرها كتير. وبحسب كل سياسة متبعة بالمحطات بتم وضع الجدولة. ومعلوم أنه أول ما بدأت الإذاعات والتلفزيونات كانت الجداول تضم أغاني أكتر وبرامج أطول، وكل عصر وكل تكنولوجيا عم بتخلي الشبكات تصير ألين ومطواعة أكتر وأسرع لتهم أكبر عدد من الناس. ومعلوم كمان إنه الجري بينت تقريباً
2: عبر التعميمين 158 و166 بانتظار إقرار خطة شاملة، وبحسب المصرف إنه عبر هيدا التعميم يتم ضخ أكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً للمودعين. الأرقام تشير إلى أنه نحو 578 ألف مودع استفادوا من التعميمين، بينهم أكثر من 266 ألف مودع تمكنوا من استرجاع كامل ودائعهم. كما كشف مصرف لبنان أنه إجمالي الأموال المدفوعة للمودعين منذ بدء العمل بالتعميمين بلغ حوالي 6.1 مليار دولار. وفي الخلاصة يؤكد مصرف لبنان أنه سيواصل دفع المستحقات للمودعين ضمن الآلية الحالية باعتبارها خطوة تخفف الضغط الاجتماعي والمالي بانتظار إقرار الحلول النهائية للودائع. إيران اليوم تواجه واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية بتاريخها الحديث، مع خسائر تقدر بحوالي 435 مليون دولار يوميا نتيجة الحرب والتوترات اللي شلت قطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر قد تعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإيراني، أي عشرات مليارات الدولارات. وبمحاولة لاحتواء الوضع أعلن البنك المركزي الإيراني فرض قيود جديدة على استخدام العملات الأجنبية بهدف حماية ما تبقى من الاحتياطيات النقدية. إلى ملف النفط، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر من سوء الطاقة العالمية تمر بواحدة من أصعب أيضا المراحل في تاريخها. وبحسب الناصر أنه إذا استمر هذا الوضع قد يخسر السوق نحو 100 مليون برميل من النفط كل أسبوع، وهو رقم كبير يضغط مباشرة على الأسعار والإمدادات. الناصر حذر أيضا من أنه عودة الأمور إلى طبيعتها لن تكون سريعة حتى ولو فتح المضيق اليوم، لأنه سلاسل الإمداد تحتاج وقت لإعادة التوازن، وتوقع أنه يستغرق التعافي أشهر طويلة وقد يمتد إلى عام 2027، خصوصا أنه بعض منشآت الإنتاج قد تحتاج وقت إضافي لإعادة التشغيل بعد التوقف. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب 70 دولار، سوليدار بي أيضا 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أغلقت معظم المؤشرات على انخفاض وسط مؤشرات على تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ليظل مضيق هرمز مغلق فعليا. تبين أداء المؤشرات الأسهم الأوروبية مع تصاعد توترات الجيوسياسية مجددا مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. فتحت المؤشرات الرئيسية بول ستريت تداولات اليوم على انخفاض بعد ما أدت المخاوف المتجددة من تعثر المحادثات إلى صعود أسعار النفط وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة. ارتفعت أسعار الذهب اليوم بتعاملات متقلبة بالوقت اللي يقيم فيه المستثمرون تطورات الجهود الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية، وينتظرون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة ومن المقرر صدورها بوقت لاحق من هذا الأسبوع. وسجلت أسعار الذهب حالياً بحدود 4724 دولار للأونصة، الفضة 85 دولار بعد ما كان 80 دولار قبل الظهر، أما النفط 104 دولارات لبرميل برنت بعد ما ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع، مما يبقي حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب الـ 1.1779، إلى العملات المشفرة حيث انخفضت أسعارها مع متابعة المستثمرين التوترات في الشرق الأوسط، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 81600 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2300 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
3: شكرا أنطوان. بعد نحو 50 عاما على عرضها الأول، عادت مسرحية شربل لريمون جبارة على خشبة كازينو لبنان في أمسية كرمت خلالها جامعة الروح القدس الكاثوليك الكاتب والمخرج الراحل. وزير الثقافة غسان سليم اعتبر أن العبث في مسرح جبارة كان طريقا نحو الحقيقة، أما السخرية فوسيلة لكشفها، مشيدا بدور الجامعة في حفظ التراث اللبناني وترميمه وإحيائه. كما أعلنت الجامعة حفظ أرشيف جبارة ضمن مركز فينيكس للدراسات اللبنانية تكريسا لإرث أحد أبرز رواد المسرح اللبناني.
4: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
5: مرحبا، البداية من أخبار منصات مع إنستغرام يلي عم بجرب تطبيق جديد اسمه إنستنت مستوحى من سناب شات. فكرته تصوير لحظات سريعة وعفوية بيتم إرسالها للأصحاب، بتنشاف مرة واحدة وبتختفي بعد 24 ساعة. التطبيق بيجبر مستخدم التصوير مباشرة من الكاميرا بدون فلتر أو تعديل، يعني التركيز كامل على اللحظة الحقيقية وعبساطة الصورة، بإعادة لأصول فكرة مشاركة الصور مثل ما كانت من سنين. في كلاب بتمشي وفي كلاب بتطير من الفرحة. روبرت صار ترند بعد ما تم تصويره هو وعم بينط على الطريق مثل الكنغورو، أول ما عرف إنه طالع يتمشى مع صاحبه.

بمتحف شنغهاي للتاريخ الطبيعي تجربة 3D مدهشة بتخلي الديناصورات تبين كأنها حقيقية وبتعرض صورة حية إلهم مباشرة فوق الألواح الأحفورية، الأمر يلي بيمنح الزوار تجربة إعادة كائنات ما قبل التاريخ للحياة بصورة قريبة للواقع. معرض عالم ديناصورات بضم 118 هيكل ونموذج نادر من مختلف أنحاء الصين.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشط بكرة من هلا لوقتها. Stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية.
2: مساء الخير. احتفالات جنونية شهدتها مدينة برشلونة امتدت لساعات الصباح الأولى بعد ما توج فريقها بالدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 2-0. فشو كانت أسباب تفوق البارسا هالموسم؟
3: بارسا! بارسا!
2: كلاسيكو استثنائي شهده عالم كرة القدم مساء امبارح، توج برشلونة بطل لليغا تحت أنظار غريمه ريال مدريد اللي شهد خائبا لحظة رفع الفريق الكتالوني لكأس الدوري للموسم الثاني على التوالي والـ29 بتاريخه. فرحة مستحقة بلا شك كانت للاعبين وللجماهير الكتالونية بعد ما تحدى البارسا الظروف الصعبة ونجح لأسباب مختلفة بعد عروض رائعة قدمها نجومه على المستويين الفردي والجماعي، فكانت الإصابات أو الإيقافات مجرد تفصيل تخطيه برشلونة بطريقه إلى منصة التتويج. كما كان تخبط ريال مدريد سبب بتفوق غريمه، فمقابل حالة عدم استقرار فنية كان المدرب الألماني هانزي فليك عم ينجح بكل شيء ليختتم موسمه بدموع الحزن على والده اللي توفى صباح مباراة الكلاسيكو وبدموع الفرح للمثالية اللي شهدها من لاعبيه المندمجين إلى حد بعيد مع فلسفته التدريبية واللي خلت العودة إلى ملعب كامب ناو هالموسم أكبر مناسبة احتفالية. بالNBA بلغ نيويورك نيكس نهائي المنطقة الشرقية بفوز الرابع على التوالي على فيلادلفيا 76رز عندما تغلب عليه بنتيجة كبيرة 144-114. النيكس أنهى السلسلة بسهولة وأظهر فعاليته الهجومية الرهيبة بعد ما سجل بهالمباراة 25 ثلاثية ليعدل الرقم القياسي بالأدوار الإقصائية، ونجح الفائز ب 11 3 بوينتس بالربع الأول وحده قبل ما يرتفع العدد إلى 18 مع انتصاف المباراة. وبتحقيق فوزه السابع على التوالي بالبلاي أوف حسم النيكس تأهله بسهولة ليقف أمام مواجهة الفائز بين ديترويت بيستنز وكليفلاند كافاليرز، حيث بيتقدم الأول 2-1 بهالسلسلة. محليا نظم نادي FRTC المرحلة الثانية من بطولة السوبر سبيد 2026 بمنطقة عمشيت بمشاركة 57 متسابق تنافسوا بالفئات المختلفة اللي سجلت انتصارات لكل من فادي حمد، فادي خوري، ربيع فرح، ماريو ديب وجوني مراد. أما الفوز المؤثر بالمنافسة فكان لجاستن بارودي اللي عم يتصدر الترتيب العام للبطولة أمام الثنائي جيلبر ياغي وفادي حمد على التوالي.

0: على المشاهد الاستعراضية من الطرقات اللبنانية من خطوم نشرتنا الرياضية.
1: يعطيك العافية شربل.
2: شكرا شربل. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
3: مرحبا. نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو قديم بالأبيض والأسود لسلطان الطرب جورج وصوف. فيديو رافقه تعليق أبو وديع عالم آخر، بلفت بتعكس محبة وتقدير كبير. أما بالسياق الفني الخاص فعم يستعد سلطان الطرب لجولة حفلات خلال أيار وحزيران تشمل الأردن، أبو ظبي، باريس، ألمانيا، تونس واسطنبول.
4: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر

مساء الخير، إنها 9:45 في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار. تتصاعد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله الذي يعمل على استخدام مسيرات مفخخة وصواريخ نحو إسرائيل، وقد أعلنت القناة 14 أن محلقات الحزب المفخخة أصبحت كابوسا للقيادة العسكرية. وفي السياق، أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخا اعتراضيا نحو صاروخ أرجو تم إطلاقه باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله أنه تصدى بصاروخ أرجو لمسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في أجواء منطقة صور. وجراء إطلاق الصاروخ الاعتراضي تم تفعيل الإنذارات جنوب حيفا، كما تم إطلاق صفارات الإنذار في نفيام شمال البلاد. ويأتي ذلك بينما سجلت غارات إسرائيلية استهدفت كفر تبنيت والنبطي الفوقة وجرجوع، ويسجل تحليق للطيران المسير على ارتفاع متوسط فوق مدينة بعلبك وقرى المحيط. وسط هذه الأجواء، أعلنت وزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب منذ 2 أذار حتى 11 أيار باتت 2869 قتيلا و 8730 جريحا. وفي السياق، رأى رئيس الحكومة نواف سلام لوكالة الأنباء الألمانية أن إسرائيل تسيطر حاليا على 68 موقعا وقرية في جنوب لبنان. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المعالج النفسي العيادي إيما كرم.
1: في كتير أسباب لطلب مساعدة أكيد كلها صحية وحقيقية عم بتعيشها، مش ضروري يكون في مشاكل كتير كبيرة لتروح عند معالج نفسي. العلاج النفسي هو وقت بتحطه على حالك ليساعدك تكتشف حالك أكتر وبطريقة أعمق. ما فينا نقول كل الناس بدها علاج نفسي، لا، العلاج النفسي هو بس للأشخاص يلي حابين يفوتوا على حالهم أكتر، يحلوا مشاكلهم وصدمات الطفولة. الجلسات العلاجية هي مثل مساحة آمنة للحكي والتعبير وما فيها أحكام. الأهم من هيدا كله هو تنقي المعالج وطريقة العلاج المناسبين لألك. أهم النتائج يلي بتوصلها بالعلاج النفسي إنه بتفهم حالك أكتر، بتقدر تتعامل بشكل أفضل مع المشاكل، وعلاقاتك بتتحسن، بتخف العواطف السلبية مثل القلق، الخوف وغيره. بتروح على العلاج النفسي مش لأنك مكسور أو لأن عندك مشكلة كبيرة، هو مساحة آمنة ومنظمة تقدر فيها تفهم حالك ومشاعرك بشكل أعمق أكيد، بدون حكم أو ضغط أو نصايح سطحية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أولك هيك؟
3: بشو؟
2: بحيالة شي وبكل شي. أولك هيك بهمو رأيك.
3: No, no, it's up to you.
2: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي. أولك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

لبنان الحر حتكون لبنان الحر معكم دايما حتكون لبنان الحر بالحلة القديمة وبالحلة الجديدة بتيابها القدام بتيابها جديد بمزيعية القدام بمزيعية الجديد كمان لبنان الحر بكل الأحوال معكم وبلبنان الحر دايما حتكون

برامجنا بتتغير بتتجدد في قسم منا بيوصل للوقت اللي لازم يتغير وفي أكيد برامج جديدة وإن شاء الله كل برامج لبنان الحر تكون على ذوقكم.

معودين نتلاقى كل ليلة التنين، رح نتلاقى كل ليلة التنين وكل ليلة الثلاثة. نهار التنين ليلة التنين بكون أنا وزميلي جوزيف كريم، وبكرة منشوف شو منعمل.

قولك هيك It's up to you. هو البروغرام الجديد يلي رح نترافق نحن وياكم من خلاله ليلة التنين وليلة التلاتة. موجتنا داخل لبنان هي ذاتها ما تغيرت 102.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام. كمان بتقدروا تتابعونا على الانترنت www.rll.com.lb وبتقدروا تتابعونا على تليفوناتكم بتنزلوا RLL ابلكيشن وين ما كنتوا شو ما كنتوا عم تعملوا لبنان الحر دايما حدكم.

0: بتفرنج الكريم الليلي. It's up to you كريم, it's up to you.
1: Canti con me la libertà.
0: أو لك هيك ليلة التنين, أو لك هيك السبت يو ليلة التنين وليلة التلاتة, بيبحث بكل المواضيع اللي ممكن نتناقش فيها, المواضيع المثيرة للجدل, يمكن تكون تصريحات صارت بشي محل بالدنيا, يمكن أحداث, يمكن حوادث, يمكن ظواهر سواء طبيعية أو ظواهر خارقة أو مواضيع علمية متشددة أو طارئة ممكن نتناقش فيها. المهم انه بدنا نعرف رايكم انتم. او لك هيك بيرتكز اكثر على اراء المستمعين, نوع من سونداج اذا بدكم, تنشوف كلنا نحن كلبنانيين باي طريقه بنفكر, باي طريقه بنقارب الموضوعات العالميه والمحليه, ايضا باي طريقه بنقارب الموضوعات الفنيه, الثقافيه, الاجتماعيه, التربويه, السياسيه, كل المواضيع اللي ممكن تكون مثيرة للجدل أو تطرح إشكالية معينة نحن قادرين أنه نتناقش فيها ضمن مناقبية هوى لبنان الحر.

اختيار المواضيع اللي ممكن نناقشها منه حكي علي ولا وقف علي انا او على زميلي جوزيف كريم. المواضيع ايضا اللي ممكن ان نختارها او نتناقش فيها ممكن انتم تعطوا رايكم فيها، ممكن انتم تطرحوها بشكل من الاشكال، ممكن تبعتوها على واتساب او من خلال اتصال هاتفي، ونشوف اراء المستمعين شو بيقولوا عن هالمواضيع هيدي، ونشوف اذا كان رايهم هيك

0: تكون عادل ليلي. رسالة.
1: مرحبا مرحبا يا خي سالم، اهلا وسهلا بالحل الجديد. اول شيء مبروك للبنان الحر الحل الجديده، والبرامج اللي نتوقع ان شاء الله حتكون مثل ما عودتنا حلوه كثير.
0: يا اهلا وسهلا فيك. كمان رساله.
2: سالم سعيدة يعطيك العافية لك ولكل أسرة الإذاعة، وإن شاء الله بالتقدم على طول صوت لبنان الحر، نضلنا نسمع أصواتكم الحلوة، لأنه أصواتكم مثل ما بيقولوا هي بتعطينا هي اللي بتعطينا الباور دايما لقدام، وهيدا نحن بنفتخر بهالشيء على طول عندكم تجدد أنتو، والله يعطيكم الصحة والعافية، وضلنا نسمعكم كل يوم، مش نحن كل جميع المستمعين إن شاء الله، مش بس بلبنان، بكل دول العالم. حبيب القلب يا سالم، ومعك الشحرور.
0: أهلا وسهلا فيك شحرور.

روسيا وإيطاليا وإسبانيا ورجع على روسيا وين بدك تروح الليلة؟ بكل أحوال إنه بحق لك تعمل بدك إياه لأنه it's up to you. كل شيء related على الأغاني والموسيقى it's up to you. المستمعين كمان بيقدروا يعطوا رأيهم بموسيقتك مستر كريم. بتبطل it's up to you بتصير it's up to them.

0: ليلي، مع انه حلقه تعريفيه، مع انه لقاء اول انا وياكم، ما تفكروا انه رح يقطع هيك من دون شيء، لا محضر شيء كتير مهضوم بدي اخذ رايكم فيه وشوف شو قولكم، اذا قولكم هيك ولا قولكم مش هيك. بس قبل خليني اسمع هالرسالتين.
1: مرحبا عن جديد. ليك تعرف اليوم باليوم هيك بالصدفه عم بكرة على البوني ام، انه كل الشهور اللي هن فيها بلشوا بال 75 وانفصلوا عن بعضهم بال 86، 11 سنه، يعني عملوا هالكنز من الموسيقى والاغاني الحلوه
0: ايوه وانفصلوا. شو بعمل لك انا؟ وسام كريم، وسام عم بيقول لك موسيقى روعه، يعني كل اللي قلته انا ما له قيمه عند وسام، بس عم بيقول لك لك موسيقى روعه.
1: يعني كيف هيك؟
0: كيف هيك؟ قولك هيك انت؟ احمد قولك هيك؟

0: لا لا يا حبيب القلب، لا انت القيمة بحد ذاتك، بس الميوزك روعة.
1: لا ما عندي شك وسام، اكيد انه الميوزك روعة وهذا ذوقه لجوزيف كريم. انت لو بتعرف قديش بيحط جهد جوزيف كريم لحتى ينسق الموسيقى اللي بده يحطها بالبرنامج، وانا نكد ما تفكرني هيك هين مثل ما مبين، لا نكد بعجبك. الكائنات الحية، يعني عم نحكي، اذا عم نحكي عن كائنات حية عنا الانسان، عنا الحيوان، وعنا النبات. هيدا متعارف عليه عالميا، الا بلبنان اكتشفنا نوع جديد، مش صنف، يعني مش انه حيوان او نبات او انسان بشر، يعني نوع من البشر، لا، نوع من الكائنات الحية الجديد. النوع هيدا له اسم، يعني انت بتشوفه شكله شكل انسان بس هو مش انسان، شكله شكل رجال بس هو مش رجال، شكله شكل مرة بس هو مش مرة، منه لا انسان ولا حيوان ولا نبات، هو فئة قائمة بحد ذاتها، نوع من الكائنات الحية قائمة بحد ذاتها، اسمه وانا سميته هيك، اسمه هو هيك بيرتاح. بتشوفه بالبداية بتفكره إنسان، ما بتقدر تفرقه عن الإنسان بالشكل، أكيد بالمضمون بتكتشف إنه منه إنسان، بتكتشف إنه هو هيك بيرتاح.

هو هيك بيرتاح، بتكون ماشي انت على الاوتوستراد بينك وبين مجموعه بشر، كل العالم ماشيين على الاوتوستراد، واذ بيطلعلك هو هيك بيرتاح قدامك، كيف بتعرف انه هيدا مش انسان، هيدا هو هيك بيرتاح؟ قنينه مي فضيت بكبه، بتجي على الازاز عندك، بتطرطش عندك، بتفقش على ازازك، ما بتفرق معه. ليه؟ لانه هو هيك بيرتاح.

والسؤال يلي بدنا نحكي عنه ليلى، إذا أنتوا التقيتوا بشي مخلوق من مخلوقات هو هيك بيرتاح بحياتكم، أو شو كان عم يعمل؟ لأنه أنا بهالفترة الأخيرة شايف كتير من هو هيك بيرتاح.

هو هيك بيرتاح بتعرفه بتكون انت ماشي مع السير، وإذ بيجي هو بعكس السير. بس في نوعين ضمن هو هيك بيرتاح، في نوعين، في نوع بيكون بعده جديد يعني طارق جديدا على هو هيك بيرتاح، وفي نوع متأصل. كيف تعرف انه هيدا هو نوع هيك، هو هيك بيرتاح متأصل؟ بيجي عليك بعكس السير، بيزمر لك، بيقرب، بيكسر عليك، بيوصل لحدك وبيقول لك زحلي. يعني عم قول انه بيقول لك زحلي لانه الكلام اللي بيقوله هو هيك بيرتاح ما بينقل على الهواء.

هو هيك بيرتاح، مفكر حاله انه هو اذكى من كل العالم وهو فئه متفوقه على البشر. هو هيك بيرتاح، هو ماشي على الطريق بيطلع عباله انه يشتري خضرة، او هي هيك ترتاح اللي قاعدة حد وطلع عبالها تشتري شيء او تشرب شيء. فريم بنص الاوتوستراد بشك على اليمين شو بيصير وراه، ما بيهمه، وصل عند محل نولني، وقف بالعرض واخذ اللي بده اياه.

أقول لك هيك يا أحمد، المشكلة بأحمد إنه بعت لي شيء ما في يقرأ، يعني إنه بقدر بقرأ بس ما بقدر بقرأ على العالي، قريته على قلبي على الواطي، وإلا إذا بدي أقرأ على العالي بصير أنا تابع لهو هيك برتاح.

هو هيك بيرتاح موجود هالمكان بيناتنا، ما بتقدر تعرفه يعني، بدك تنطر تكتشفه، لانه بتكون طالع بالاسانسور وبتطلعين كلكم بشر، كلكم ناس، واذا في واحد بيناتكم هو هيك بيرتاح ما بتقدر تعرف الا ما توصل انت وياه على الاسانسور، وتكون انت مثلا فايت بيجي بيفعكوا هيك على اليمين بيزيحك وبيفوت قبلك.

0: فصيلة هو هيك بيرتاح بالفرنساوي اسمه سان جان. اتصال. الو
1: الو بونسوار.
0: اهلا مساء الخير، من معنا؟
1: معك توني.
0: اهلا توني، قل لي شو قولك؟ قولك هيك ولا مش هيك؟
1: لا قبل ما اقول لك هيك او مش هيك، اول شغله بدي اقولها الله يعطيكم الف عافيه اسره لبنان الحر.
0: اهلا وسهلا فيك
1: حبيبات قلبي، كلكم
0: يا هلا.
1: يمكن كلكم ما بعرف اسمائكم بس يعطيكم الف عافيه.
0: اهلا وسهلا
1: فيك ومس الخير كل المستمعين
0: يا
1: حبيبي.
0: نعم،
1: عندنا 15% أو 20% من الشعب اللبناني هيك ومعروف مين هو، هيك بيرتاح. عم بدمر لبنان لأنه هيك بيرتاح. ما بدي زفر بكلامي،
0: لا وإلا منصير نحن من الصنف.
1: بس أكيد طيب.
0: نعم
1: أكيد طيب. إذا هو هيك بيرتاح نحن مرتاحين أكثر بكثير منه. بصلابتنا، بإيماننا، بالخط اللي نحن ماشيين فيه.
0: نعم.
1: اللي هو أصح من الصح.
0: خبرني، التقيت شي مرة بحياتك اليومية بعيد عن السياسة، بحياتك اليومية ما التقيت شي مرة بهو هيك بيرتاح؟
1: اوه
0: كثير. كيف عرفته؟
1: دغري
0: ببين. ها
1: دغري ابدا اثنين يحكوا فيها يعني هيك هو بيرتاح.
0: بتعرف شو؟
1: يعني بعد بدك براهين أكثر من البراهين اللي إحنا عايشينها بهالوطن الكريم، كيف هو هيك بيرتاح؟
0: لك للصراحة صرنا نشك إنه إذا كنا أكتريتنا بشر ولا أكتريتنا هو هيك بيرتاح.
1: أعوذ بالله.
0: لك قد ما عم بتلاقى أنا بحياتي اليومية قد ما عم بتلاقى بأشخاص هن هيك بيرتاحوا. وعن جد سان جان، يعني انه سان جان لدرجة انه في اشياء بتصير او بتصير قدامك بالنهار ما نقبية الهواء بتمنعني اقولها مثل ما هي، بس شيء مش مقبول، شيء مش مقبول
1: يا خيي. مش مسموح. انت عطيت امور مثل ما بقولوا هيدي شبه طبيعية عندهم.
0: مش شبه طبيعية، عادي عادي، ما بيحس شيء، عادي.
1: اي هيدي عادية عندهم. بس اذا بدي اعطيك امور انا عشتها معهم، لا بتكفر. صدقني انت والمستمعين اذا بسمعكم اياها بتكفروا.
0: لا خلينا ما نكفر، خلي ايماننا كبير. اهلا وسهلا فيك، بشكر اتصالك وتحياتي لك ولكل مستمعينا الحر. اهلا وسهلا
1: فيك. الله يديمكم بهالقوه ويضل لبنان الحر حر، ومرافقنا بحريتنا وين ما رحنا وين ما جينا نحن وكل المستمعين
0: دائما تحت الهم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك يا حبيبي.

جامتري الله معك سلم، تحياتي لألك وللمخرج العظيم. مدري عن مين عم يحكي، مش عنك كريم. حبيب قلبي كريم، ومبروك لشبكة البرامج الجديدة، دايما إلى الأمام. جون خبرني، بكندا في عندكم منهم هو هيك بيرتاح؟ يعني شي مرة شايف حدا هو هيك بيرتاح بكندا أنت، ولا بس هودي حكر علينا بلبنان؟

0: رسالة.
1: مساء الخير خي سالم، مساء المال حر،
0: مساء النور.
1: نتمنى لك النجاح والتقدم الدائم لهالاذاعه.
0: ميرسي يا حبيبي.
1: نجاحة القضية وجهة المقاومة اللبنانية، ويسعد مساك. معك هنا ريف حشيد.
0: يا هلا، اهلا وسهلا فيك. حنا هلا صار التأس حلو عندك بالضيعة فوق. صعب الليل؟ لا حلو التأس. حنا مش بزحلة.
2: اه
0: اضرب. ايه

0: رسالة.
1: سالم يعطيك العافية، يسعد مساك وإلي الأشرفية معك، ومبروك البرامج الجديدة كلها على لبنان البحر، ويعطيكم ألف عافية. خيي إذا مش هو، إذا هن هيك مرتاحين خليهم مرتاحين، بيريحوا بيرتاحوا بيريحوا. يعطيك العافية. كل مين مثل ما بقولوا في عقل براسه بيعرف خلاصه، خيي هو مرتاح هيك. يلا يعطيك العافية،
0: أهلا وسهلا فيك. بفتكر جون رد علي اذا فيه، هات نشوف اذا فيه هو هيك بيرتاح بكندا. يلا.
2: ايه اكيد سالم، عنا منهم عنا وين ما كان منهم، لانهم وقت اللي صار التهجير بال 2006 اجوا كلهم بالبواخر، كلهم منهم كلهم منهم خربين البلاد كلها مش بس لبنان. شو بدك تعمل؟ هودي الناس اللي ما إلهم بقوة لا بلدون ولا بغير بلدون، ما بهمهم إلا القتل والضرب والخراب. خارج عن القانون خلص، لازم يكونوا برات الدولة مش بس بالحكومة وبالدولة، ويكونوا هني خارج عن القانون. أعطيك ألف عافية حبيبي.

0: كمان رسالة.
1: معك توني بونسوار عن جديد. أنا كتير بهن المخرج على هالأغاني الحلوة اللي نسيت قله، وبتمنى يسمعنا شيء هيك البيجيز مثل ما بلش الله، ويسمعنا لديميس روسوس، يسمعنا لبولانكا، هودا الأغاني الخالدة.
0: نعم،
1: مثل لبنان الحر خالدة حبيب قلبي.
0: أهلا وسهلا فيك. هلأ أنا بيني وبينك توني، أنا معك وبحب كتير هالنوع من الأغاني وبسمعهم إجمالا، بسمعهم، بس الكريم بيعرف ذوقي والليلي عم يشتغل على ذوقه، لأنه بالنسبة لإله هو أو لك هيك بده يعمل مثل ما هو بده. قلنا له اسم البروغرام It's up to you، فكر انه مزبوط انه It's up to him، وصار كل شيء بده يعمل على ذوقه. المشكل وين؟ المشكل ذوقه حلو، ما فينا نقول له لا. يعطيك العافية كريم.

0: لسالي.
1: حبيبي سالم، لك ما عرفتش عن شو عم تحكوا، شو مين عن الاجان كمان رد عليه، بس ما عرفت عن مين.
0: احمد الحق عليك، مش عم بتتابعنا، بدك تضل تتابع والا بتنط في معلومات بصير تنط عنك، لانه بدك تلحق علينا. هذا صنف مخلوقات حية جديدة اكتشفنا، اسمه هو هيك بيرتاح، بيشتغل على راسه، بيشتغل على ذوقه، ما عنده مراعاة لشيء، ما عنده مراعاة لحدا، ما عنده مراعاة لقوانين، ما عنده مراعاة لحياة اجتماعية، بيعمل اللي هو بده اياه. عم نسأل إذا التقيتش مرة أنت بهو هيك بيرتاح.

رومانوس من الأشرفية كتب لي هو هيك بيرتاح هي هيك بترتاح إلى جانب المريض الموجوع الضعيف 12 أيار يوم التمريض العالمي هو هيك بيتعب بيسهر حتى غيره يرتاح.

أقول لك هيك It's up to you. هو هالنوع هيدا من البرامج، البرامج اللي ممكن أنه تعطوا رأيكم فيها بحرية وبمسؤولية، أكيد بمسؤولية بمعنى بمناقبية، يعني فيكم تقولوا الرأي اللي بدكم إياه سواء مناسب مثل رأيي أو مغاير لرأيي أو لأراء باقي المستمعين. الموضوع المطروح بس نتمنى أنه نضل نحافظ على الجو أو جوهر الموضوع المطروح. الليلة عم نحكي عن هو هيك بيرتاح، وخبروني وين شفته هو هيك بيرتاح أو هي هيك بترتاح، لأنه في نوع من البروتوكول لا هو هيك بيرتاح كيف يتصرف بكل الأماكن. يعني بنشوف كل العالم على البحر كيف بيتصرفوا، هو هيك بيرتاح بيتصرف بطريقة مغايرة. بالسوبر ماركت كل العالم بيتصرفوا بطريقة، هو هيك بيرتاح قادر انه يجي يدفش لك الشريو تبعوتك تيوصل قبلك على الكاس. ليه؟ كاس ورح توصل له. شو بدك بعد؟

اوقات اوقات مش دايما بتقدر تكشفه لهو هيك بيرتاح قبل ما تحتك فيه، بتقدر تعرفه من تيابه ايام، مش دايما بتعرفه من تيابه بس اوقات بيخليك هو تعرفه قبل ما يظهر عن حقيقته. بتشوفه سبحان الله، بتلاقي كل البشر بيلبسه بطريقة، هو هيك بيرتاح بيلبس غير شيء. خصوصي الجنس اللطيف من هو هيك بيرتاح، يعني هي هيك بترتاح، يا لطيف يا لطيف. انت بتبطل ترتاح الطفل كريم.

هو هيك بيرتاح بمحل الخضرة، بيدوق كل الخضرة ويمكن ما يشتري، بس بيدوقها كلها، يعني ما بيخلي الصنف يعتب عليه، بيظهر من محل الخضرة هو عم يشتري بيظهر مغدى ومعشى يمكن، ولو شوي اخذ ترويقة عن تاني نهار، بس المهم انه ما بيخلي عليه.

محمد ليلى، كل الاشياء اللي عم تكتب لي اياهم بغض النظر عن موقفي منهم، بس ما بقدر بقراهم، بعتذر منك، بس اذا بدي اقراهم بدي يصير انا واحد صنف تابع، لا هو هيك بيرتاح، اذا بدي اقراهم على العالي.

احمد كتب لي بس عم ضحكك باول يوم جديد. هلا ضحكتني كثير وعن جد ضحكتني، بس بعتذر ما بقدر ضحك كريم معي، انه خلي هلا كريم عم يضحك على الفاضي. هو يضحك لانه شافني انا عم بضحك، بس هو منه عارف ليش انا عم بضحك او شو السبب. It's up to you, Craig.

0: هيدي الأجواء يلي رح نعيشها ليلة تنين مبدئيا. اليوم شو بك ما عجب في شي؟ ما عجبك جوزيف قل لي كريم بلا شو بك؟ لك بتعرف بمبادئ العمل انه بمحل بس بدنا نحكي عن المكان العمل المثالي هو المحل اللي بيكونوا العالم مبسوطين فيه. وبحكي بصدق أن بس اجي ليلة التنين انه عم بشتغل انا وياك ببقى جاي ومندفع كتير لانه انت جوك كتير حلو والقعدة معك حلوة والشغل معك حلو. يعطيك العافية. رسالة.
1: يعني انا بدي كمان اعمل مداخلة تلتة معلش اذا بحق لي ما بحق لي اوكي بس معلش برنامجك حلو ويلي عم بتابعه ممنوع يقطش. يا خيي طيب انا نازل من صوب علي يعني وصلت حد وزارة الدفاع بلاقي بام ام تروح عبدي معلى الصوت. وسبحان الخالق ما لقاهاني
0: اكيد عرفت دغري
1: ما في ابن مرة بيفهمها الا اللي هو هيك بيرتاح. هاي وحدة نعين. يا خيي منروح على نايت منلاقيها لابسة فوق الركبة بشبرين وحط حجاب. طيب هيك هي بترتاح على راسي يا خيي النظر ما بين حجاب ما قلنا على العلم. طيب
0: توني رسالتك تدعي
1: مثل ما سبقت وتفضلت
0: تدعي ونص
1: بيبقى عم بزارك بالسلة وبدفش العلم يوصل على الكاس قبل كل العلم او ليوصل يدفع حق ربطة الخبز ويفل بقلب الفرن لانه هيك بيرتاح. طيب بزيت ست صواريخ من وراهن 55 ضيعة بيحتلوا لانه هيك هو بيرتاح. طيب
0: انا رح اقول لك انا رح اقول طيب عنك هالمرة لانه تقريبا خلص وقت برنامج يعني بعد معي دقيقة لحتى اختم وبعد في دقيقتين رسالتك بعتذر منك بس ما بقدر مرق رسالة هالقد طويلة. مزبوط انه it's up to you مزبوط انه قولك هيك وعرفت شو قولك بس خلص الوقت بآخر 50 ثانية من البرنامج it's up to me مثل ما قال لي جوزيف. انا بدي اشكرك توني بدي اشكر كل مستمعي لبنان الحر بدي لكم انه منترافق انا وياكم كل ليلة التنين ضمن قولك هيك it's up to you منقي موضوع مثير للجدل منقي موضوع ممكن يكون برجع بعيد ممكن يكون محلي ممكن يكون اقليمي ممكن يكون عالمي ممكن يكون موضوع علمي او اجتماعي او سياسي او ثقافي او تربوي اي موضوع ممكن نتناقش فيه ممكن يكون نعرض الاراءنا حول هالموضوع هيدا وبنحكي بكل حريه واكيد ضمن مناقبيه الهوى وكل الكلام مسموح وكل كلام فوق الطاولة وفوق السطوح. الله معكم. أنا بدي ودعكم جوزيف كريم يعطيك ألف عافية برجع بلتقى فيكم بكرة من الرات الساعة 9 المساء ضمن أولك هيك It's up to you وجوزيف كريم نتلاقى أنا وياك تنين الشي
2: أولك هيك بهم رأيك كل تنين وتلاتة من لبنان الحر من 9 للعشرة المساء.

تحية طيبة، إنها العاشرة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع التنازلات بشأن البرنامج النووي. ويجتمع ترامب اليوم بفريقه للأمن القومي لمناقشة احتمال عودة العمل العسكري. وكان هاجم ترامب المقترح الإيراني واصفا إياه بأنه غبي، وقال أن خطته تقوم على منع طهران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن وقف أطلاق النار معها ضعيف جدا وفي غرفة الإنعاش. إلى ذلك كشف مصدر إيراني لقناة الجزيرة أن واشنطن طالبت في مقترحها بالحصول على اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60%، كما طالبت بوقف تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما، وإيران رفضت ذلك. وقال المصدر الإيراني أن واشنطن رفضت نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا، واقترحت دولة ثالثة لنقله إليها، فيما رفضت إيران نقل اليورانيوم خارج أرضها وهي مستعدة لترقيقه بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان عقد مناقشة خاصة تناولت تهديد الطائرات المسيرة في لبنان وانتهت من دون التوصل إلى نتيجة. إلى ذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل تستعد ميدانيا لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات حزب الله المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. أخيرا أعلنت قوى الأمن تخفيف متورطين بالتلاعب بنتائج سباقات الخيل والمراهنات غير الشرعية في ميدان سباق الخيل الطيوري. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

نوستالجيا أنغام حالمة حكايات دافئة نوستالجيا فنانين وأغنيات من الماضي الجميل الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.

كتير حلو انه نستمتع بهالاجواء اللي عم بتخصص لنا اياها اذاعه لبنان الحر ضمن برنامج نوستالجيا، مختارات غنائيه غربيه. هالمختارات بترافقكم تقريبا لمده 45 دقيقه، هي من اختيار وتنسيق المخرج بيتر حشاش.

عم نترافق نحن وياكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وحتى الإيطالية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية، طبعت فينا جيل ورا جيل أحاسيس لذكريات حلوة عشناها عاشوها ورح نعيشها. نوستالجيا من تنسيق وإخراج المخرج بيتر حشاش.

هنا بينتهي لقائنا نوستالجيا، رح تسمعوها كل أحد بهالوقت. نوستالجيا من إخراج بيتر حشاش، مجموعة مختارة سمعناها الليلة ورح نسمعها كل ليلة أحد. بتمنى من الإعجابكم وبتمنى لكم بقية ليلة هادية.

مساء الخير، إنها 11:45 في لبنان الحر. إليكم موجزا للأخبار. نقل موقع أكسيوس على المسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل نحو عمل عسكري ضد إيران، ويجتمع اليوم بفريقه للأمن القومي لمناقشة احتمال عودة العمل العسكري. وأكد البيت الأبيض أن ترامب يضع كل الخيارات على الطاولة، وكشف أن النظام الإيراني لم يعد قادرا على تصدير النفط بفعل الحصار، وقال لن نعقد أي صفقة مع إيران لا تحمي مصالح أمريكا على المدى البعيد. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف رد على التهديدات الأمريكية بالقول قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان، ومستعدون لكل الخيارات وسوف يفاجئون. بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يزال هناك يورانيوم مخصب يجب إخراجه من إيران، ومواقع التخصيب لا تزال بحاجة إلى تفكيك، وقال لدينا عيون وأذان تراقب كل شيء، لكنني ألتزم الصمت حين يلزم الأمر. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وقالت إن الحارس الثوري يستخدم شركات واجهة وبنية رقمية للتهرب من العقوبات. بريطانيا من جهتها فرضت عقوبات على 9 أفراد وثلاث منظمات لصلتهم بأنشطة عدائية مرتبطة بإيران. لبنانيا، أغار الطيران الحربي على بلدتي الجميجمي وياطر في قضاء بنت جبيل وعلى بلدة زبقين في قضاء صور. هذا وذكرت القناة 12 أن سكان نهرية تلقوا إشعارا يفيد بأنه قد تسمع أصوات انفجارات في المدينة خلال ساعات الليل نتيجة نشاط مخطط للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار. نشكر لكم حسن المتابعة.

صباح الخير، إنها 12:45 في لبنان الحر. إليكم العرض الأخير للأخبار. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر فعليا في استئناف مشروع الحرية في مضيف هرمز، وهو يميل إلى اتخاذ شكل من أشكال العمل العسكري ضد إيران، معتبرين أن رفض إيران لمطالب ترامب يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة، لكنهم أعربوا عن اعتقادهم بأن ترامب لن يأمر بعمل عسكري قبل عودته من الصين. وللغاية سيبحث الرئيس الأمريكي مع فريقه الأمني احتمال استئناف العمل العسكري، ومن المتوقع يجتمع مع جي دي فانس وستيف ويتكوف وماركو روبيو ورئيس ووزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير CIA وكبار المسؤولين الأمريكيين. وبحسب أكسيوس، يعتبر ترامب أن أي تدخل عسكري لاستخراج النووي الإيراني المخصب عملية شديدة الخطورة، وأشار إلى أن الإيرانيين قدموا العديد من الوثائق ثم تراجعوا عنها وهم يغيرون آراءهم باستمرار، مضيفا لا أحد يريد أن يكون رئيسا في إيران. وشدد في حديث لفوكس نيوز على أنه لا يمكن للإيرانيين الحصول على سلاح نووي لأنهم سيستخدمونه بعد ساعة من الحصول عليه، واصفا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بالغبي، وقال أن وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف للغاية وفي وضع حرج. ولفت ترامب إلى أنه سيناقش قضايا الطاقة وإيران مع الرئيس الصيني. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف رد على التهديدات الأمريكية بالقول قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان ومستعدون لكل الخيارات وسوف يفاجئون. موقع والا الإسرائيلي نقل عن مصادر أن واشنطن كانت قبل أسبوع على وشك اتخاذ قرار باستئناف الهجمات في إيران، مشيرة إلى أن جهات مقربة من ترامب أقنعته الأسبوع الماضي في اللحظة الأخيرة بتجميد قرار العودة للحرب. من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يزال هناك يورانيوم مخصب يجب إخراجه، ومواقع التخصيب لا تزال بحاجة إلى تفكيك، وقال لدينا عيون وأذان تراقب كل شيء، لكنني ألتزم الصمت حين يلزم الأمر. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وقالت أن الحرس الثوري يستخدم شركات واجهة وبنية رقمية للتهرب من العقوبات. وقالت الخزانة الأمريكية فرضنا عقوبات على متورطين في تصدير نفط إيران للصين، مشيرة إلى أن الشركات المشمولة بالعقوبات تشمل 4 شركات مقرها هونغ كونغ و4 مقرها الإمارات. وقال وزير الخزانة الأمريكي سنواصل عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية. بريطانيا من جهتها فرضت عقوبات على 9 أفراد و3 منظمات لصلتهم بأنشطة عدائية مرتبطة بإيران. إلى ذلك وإلى لبنان، يساعد الجيش الإسرائيلي ميدانيا لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات حزب الله المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، كما قال وهو يتجهز لتوسيع عملياته في لبنان لتمكين القيادة السياسية في إسرائيل من اتخاذ القرار. وفيما تتصاعد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله الذي يعمل على استخدام مسيرات مفخخة وصواريخ نحو إسرائيل، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن محلقات الحزب المفخخة أصبحت كابوسا للقيادة العسكرية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان عقد مناقشة خاصة تناولت تهديد الطائرات المسيرة في لبنان وانتهت من دون التوصل إلى نتيجة. وفي التطورات الميدانية، صعد حزب الله من استهدافاته، فأعلن أنه تصدى بصاروخ أرجو لمسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في أجواء منطقة صور، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو صاروخ أرجو تم إطلاقه باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو في جنوب لبنان. وجراء إطلاق الصاروخ الاعتراضي تم تفعيل الإنذارات جنوب حيفا، وتم إطلاق صفارات الإنذار في نافيام شمالي البلاد تحسبا لقصف صاروخي من لبنان. يأتي ذلك بينما سجلت غارات إسرائيلية استهدفت فرت بنيت، نبطي الفوقة، جرجوع، ميفدون، ياطر، الجميجمي وزبقين. هذا وسجل تحليق للطيران المسير على ارتفاع متوسط فوق مدينة بعلبك وقرى المحيط. من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة الشاف بالصواريخ، كما استهدف مركزا قياديا مستحدثا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، كما استهدف بالمسيرات مرابط مدفعية مستحدثة في بلدة العليسة، وتجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة البياضة، وتجمعا قرب مرج نهر دير سريان، وتجمعا أيضا آخر في بلدة النقورة. على خط الضحايا، أعلنت وزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب
منذ 2 أذار حتى 11 أيار باتت 2869 قتيلا و 8730 جريحا. في المواقف السياسية، أكد رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أن إسرائيل تسيطر حاليا على 68 موقعا وقرية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الوضع الميداني تغير بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل الحرب الأخيرة. وبحسب المعطيات التي أوردها، فأن هذه المساحة تعادل ما يقارب نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وعشية المفاوضات المكررة يومي الخميس والجمعة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تحرك السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبحث معه مضمون الاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي، كما زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. قصر عبدة شهد لقاءات وزارية ودبلوماسية وإدارية، وترأس رئيس الجمهورية اجتماعا تنسيقيا بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، للبحث في آليات الدعم وتجميع المعطيات المتعلقة بهذه التداعيات بهدف الاستفادة منها في دعم التحرك الرسمي والدبلوماسي للبنان خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تحضير المستندات التي يمكن استخدامها في المراجعات الإقليمية والدولية والمسارات القانونية المحتملة لإحصاء الأضرار والخسائر التي تكبدها لبنان نتيجة الحرب، بحيث يتم تكوين ملف توثيقي دقيق وشامل. وشدد الرئيس عون على أهمية التعاون الكامل بين مختلف المؤسسات بما يضمن إبراز الحجم الحقيقي للأعباء الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي يتحملها لبنان وشعبه نتيجة الحرب. وتم الاتفاق على آلية عمل تنسيقية لإنجاز ملف متكامل وشامل يوضع بتصرف المسؤولين ويشرح بالأرقام والمستندات تداعيات الحرب الإسرائيلية على مختلف القطاعات في لبنان. أخيرا، أكد مصرف لبنان متابعة دفع المتوجبات ضمن التعميمين 158 و166. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الأخير، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

برحب فيكم أعزائي المستمعين بعالم المال والأعمال ببزنس هاب. الاستثمار ليس رقما وإنما نمط ومسار ونقطة تحول وحياة إن أحسنت إدارته. هو قرار نرسم مع

نحلل الواقع لأنه بالتفاصيل يصنع الفرق، ولأننا المنبر لفتح باب الحوار نضع ظروف الاستثمار تحت المجهر من دور للدولة بمؤسساتها وبلدياتها وقوانينها وكل ما يدعم ويسهل عمل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات بهدف بناء أو تشكيل اقتصاد منتج في مناخ استثماري صحي وآمن شفاف ومستدام. لا نبيع أحلاماً بل نحولها إلى واقع مخاطبين صناع القرار من أجل ريادة منتجة هنا وهنا فقط. نعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي على الخارطة الدولية، فيمكننا إذ ذاك التأكيد أنه من قلب الأزمة تولد الفرص، وبحسن الإدارة يولد الأمل، وبالقرار الصحيح يصنع المستقبل.

0: بيزنس هاب تقرير.
1: بعد مرور نحو أكثر من شهرين على اندلاع الحرب مع إيران، يتسع نطاق الخسائر الاقتصادية ليتجاوز حدود الشرق الأوسط، حيث تواجه الأسواق الناشئة والنامية ارتفاعاً في معدلات التضخم وزيادة في الضغوط المالية واضطرابات في التجارة والاستثمارات. وقد أعلنت وكالة رويترز أن التأثيرات الاقتصادية مباشرة أكثر على دول الشرق الأوسط والدول المجاورة لإيران. مثلاً سجلت قطر، وهي الأشد تأثراً، أول عجز تجاري لها على الإطلاق بلغ 1.2 مليار دولار في آذار الماضي، بعد أن قلص إغلاق مضيق هرمز الصادرات بأكثر من 90% والواردات إلى النصف. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينكمش الاقتصاد القطري 9% هذا العام، متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي لإيران بانكماش 6.1%، معتبرين أن التأثير الكامل آت وهو ليس ببعيد. بالتوازي، وضعت حرب إيران دولة الإمارات أمام اختبار صعب، وشكلت تحدياً لصورتها كملاذ آمن للمستثمرين، فهل أصبحت منطقة عالية المخاطر بحسب دي دبليو؟ في الواقع إن دول الخليج ما زالت تملك هوامش حماية قوية، خاصة عبر الصناديق السيادية والاحتياطيات والإصلاحات المالية، لكن إطالة الحرب قد ترفع كلفة المخاطر والاقتراض وحساسية المستثمرين حتى وإن لم تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف. وإذا كان الحديث عن خفض التصنيفات ما زال مشروطا بطول الحرب واتساعها، فإن أثرها على النشاط الاقتصادي يبدو أوضح، ليعتبر الحديث عن ركود خليجي شامل ما زال مبكرا، لكن التباطؤ في المقابل يحمل مخاطر مرتفعة، ذلك أن الاقتصادات الخليجية أصبحت أقوى مما كانت عليه في دورات سابقة، إلا أنها أكثر انكشافا على الاقتصاد العالمي عبر السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والعقارية والأسواق المالية والاستثمار الأجنبي بحسب موقع الحرة. وفي لبنان، أدت الحرب المشار إليها بحرب إسناد إيران في الربع الأول من عام 2026 إلى توجيه ضربة قاسمة للاقتصاد اللبناني، ما أدى إلى انهيار الاستثمارات وتوقف مسار التعافي النسبي الذي لوحظ في العام 2025. إضافة إلى أزمة الاستثمار حتى أيار الحالي، فانكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 12% و16% في العام 2026 نتيجة الحرب، بعدما كان يتوقع نمو إيجابي، إضافة إلى توقف الاستثمارات وذلك بانخفاض نشاط القطاع الخاص بنسبة 20% خصوصا في المشاريع الجديدة بسبب المخاطر العالية. وهكذا سجلت حركة هروب الأموال كنتيجة لحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وارتفاع نسبة المخاطر، ما جعل كلفة التمويل باهظة وأدى إلى توقف تدفق رؤوس الأموال. وفي الخلاصة، حولت الحرب التوقعات المالية للعام 2026 من آمال بالتعافي، نمو متوقع بـ 3.5% 4% في 2025-2026، إلى واقع انكماشي تضخمي، حيث قدرت خسائر الناتج وحدها بنحو 6 مليارات دولار، مما يعيق بالتالي أي استثمار محلي أو أجنبي. بزنس هاب تقرير.

بعد ما سمعنا أعزائي المستمعين بصوت الزميلة جمانة صغيبة مراد الرابور أو الروبورتاج يلي بيقارن بين لبنان الإمارات وقطر الأكثر تأثرا بالأزمة أو بالحرب على إيران، نحن بانتظار تيجهز الاتصال من دبي لأنه معنا ضيفة يلي رئيس هو رئيس مجلس العمل اللبناني بدبي والإمارات الشمالية الأستاذ شارجحة.

0: استاذ شارل، اول شيء بدي رحب فيك ببرنامج بزنس هاب.
1: اهلا وسهلا فيكم، ميرسي لكم. انا بشكرك
0: استشار، ان شاء الله تكون، ما بعرف اذا تقنيا يعني كان في شوي هيك بعد كان مش ماشي الحال بالنسبه للاتصال معك، لصعوبه الاتصال بدبي. بدي اشوف اذا سمعت حضرتك التقرير، بدي تعليقك على التقرير يلي كان عم بيقارن بين لبنان، بين الكويت قطر والامارات، تاثير الحرب على الدول ومقارنه بيناتهم، حرب على ايران.
1: صراحة ما سمعت التقرير لأنه بتعرفي كانت في شغلة تقنية ما عم بقدر أشوف ولا أسمع شيء كانت.
0: نعم. إذا بدنا نحكي رأي حضرتك، إذا بدي بلش فيه يعني من وجهة نظرك اليوم، تأثير الحرب على إيران قدي عم بيكون عندها انعكاسات سلبية، وهل ممكن تكون هالانعكاسات بالعكس نحولها من أزمة لفرصة؟ يعني مرات بالأزمة بيصير في انخفاض بأسعار الأصول، بيصير في ناس يمكن حتى الاستثمارات بتهرب أو رؤوس الأموال كلها بتهرب من قبل بالدول. هل ممكن اليوم نحن نحول هالأزمة لفرصة؟
1: ستنا، أول شيء بالنسبة لدولة الإمارات اللي بقدر أقوله دول الخليج بالأخص دولة الإمارات، هيدي مش أول أزمة يمروا فيها. أكيد المنطقة كان فيها حروب وغيره، ولكن يمكن تكون بعيدة شوي عن دولة الإمارات، ولكن في أزمات تانية كمان أثرت على كل شيء، أثرت على الاقتصاد، أثرت على كل شيء، على اللي هي مثلا كورونا كان في أزمة كبيرة وسكرت البلاد كلها ودول العالم كلها، ومن بعدها من بعد ما انتهت رجع كل شيء لوضعه الطبيعي. أكيد كل أزمة ممكن نمر فيها بدنا نحاول نقلبها لتكون بوزيتيف، لتكون إيجابية.
0: نعم.
1: بالنسبة لدولة الإمارات في شغلة كتير مهمة، إن عندها إنفراستراكتشر كتير متقدمة وقوية، دولة الإمارات عندها سمعة قوية، ودولة الإمارات بنت حالة على مدى عقود من الزمن، عقود قليلة من الزمن.
0: نعم.
1: وصلت لمرحلة انه بدنا نعتبر انه مثل ما في طلعة بكل بزنس في نزلة بكل بزنس، ودولة الامارات مثل ما في محنة بالوقت الحاضر بالمنطقة اكيد بتعمل تأثير علينا، ولكن مع الوقت الامور بترجع لوضعها الطبيعي.
0: حتى ولو طال الوقت، يعني في صناديق حسب الرابور او الروبورتاج، يعني في صناديق سياديه يمكن هيدي بتساعد لحتى لدعم مرحله او لحتى للعبور من الازمه لمرحله ما بعد الازمه. يعني قدي ممكن مثلا دوله مثل الامارات او مثل قطر، دول غنيه، ما بدي احكي بلبنان نحن دوله فقيره لحد كبير، وخصوصا انه الحرب طالت عنا، بس انه لاي مدى بتقدر هالدول، هاي دول غنية، تقدر تستمر؟ يعني هون هيدي المعيار، اذا بدك المعيار الحقيقي استمرارية الشركات بهالظرف هيدا.
1: بالنسبة لدولة الامارات اكيد في صندوق سيادي كبير معزز وكتير قوي.
0: نعم.
1: واكيد دولة الامارات في عندها انكم، ولكن هالانكم موزع على عدة اشياء، اللي هو ما بطل انه بس بترول هو الاساس. وانطلاقا من هون نحن بنلاقي انه اكيد بكل محنه او بكل مشكله قد ما بتطول قد ما بتزيد المشكله، ولكن بالنسبه لنا هون انا بدي اعطيك مثل على المرحله اللي مرقنا فيها هلا.
0: نعم.
1: احنا مرقنا باول مرحله اللي هي كانت كتير صعبه، اول كم يوم قصف وضرب، ولكن قدرت دوله الامارات تعزز الأمان والاستقرار بالبلد. هيدا أساس العملية، إنك أنت تضلك مخلي البلد محافظ على وضعيته وعلى استقراره وعلى أمانه. إذا هالشي كان موجود ممكن تنتقلي لأي شيء تاني، مهما كان صعب ممكن ترجع تعملي نوع من ريكوفري. فكان أول شيء الأمان والاستقرار كان كتير منيح، لدرجة إنه مثل ما بنعرف 95% من الصواريخ تم اعتراضها.
0: نعم.
1: الصواريخ والدرونز على مدى الأيام الأولى، ولحد هلأ ما في أي تأثير. هالشي هيدا عزل سمعة دولة الإمارات.
0: نعم.
1: التعزيز سمعة دولة الإمارات أثبت قدام دول العالم والدول الباقي أنه في أمان وفي
0: نعم.
1: استقرار، وفي من يحمي هذا البلد مش متروك. هلا شغلة تاني أكيد بالنسبة للوضع الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي بده يكون في صعوبة مرحليا، ولكن مع الوقت الأمور بترجع تطلع. بعرف قد ما بتتأخر قد ما بتأثر أكثر، أو قد ما بنتأخر تتأخر المحنة قد ما بتأخر الريكوفري، ولكن بالنتيجة مرقنا بكتير إشياء. الكورونا مرقنا فيها وكان في وقت كتير طويل للريكوفري، ورجعت دولة الإمارات لوضعها الطبيعي لبل زادت إلى الأحسن.
0: نعم، خلينا نحكي استاذ شارل. نعم. خلينا نطلع من نموذج معين. بدي احكي بشكل عام بالنسبه للاستثمارات بظروف الازمه، يعني اذا بدنا نحكي باستراتيجيه. اوكي، يعني انا وقت بدي اقول استراتيجيه اقدر اعبر بالازمه للفرصه، يعني اخلق فرص وسط الازمه. هون اذا بدي احكي باستراتيجيه بخطوات عمليه، هل ممكن، يعني كنت حد يعني قلت لك لحضرتك انه في شغله كتير اساسيه بيقولوا انه بفتره الازمات الاصول كلها بتتراجع اسعارها، بتنخفض اسعارها، ما يوفر فرص استثماريه كبيره لمرحله ما بعد الازمه.
1: نعم، ليكي لك شغله. اول شيء نحن على شو بتكلين هون؟ اول شيء في عندك ال ريل استيت او ريل استيت بزنس،
0: يعني هون مش عم نحكي دبي.
1: اوكي، عم تحكي بشكل عام.
0: نعم،
1: عم تحكي بشكل عام بالمنطقه، ولكن المنطقه بالنتيجه كل دوله من الدول المنطقه في عندها الاستراتيجيه تبعيتها اللي هي بتخليها، يعني كيف بدي اقول لك، هي بتخليها تعرف على اي اساس ممكن تطلع وشو لازم تعمل لتطلع. انا بدي احكي بشكل عام، ما زال هيك بشكل عام. اكيد اكيد اكيد في اصول تتراجع، واكيد في عندك ريل استيت موجود اللي هو اكثر شيء عم يحكي دوله الامارات بالوقت الحاضر، لم تتراجع بعده، كل شيء ماشي مثل ما هو. في نقطه كتير مهمه، انه نحن ما رح نكون بوضعية صعبة أبدا، ولكن بحاجة لإيقاف الحرب. الحرب لحد هلأ نحن بنعتبر حالنا أنه واقفة. أكيد المنطقة في عندها نوع من عدم ثبات، عدم استقرار، ولكن نحن بنعتبر أنه نحن بالوقت الحاضر نحن طلعنا من حرب and we are recovering. عم قلك أنا based on شو عم نشتغل نحن هون. الدول هون بالأخص الدولة هون عملت عدة أشياء اللي هي لتساعد كل المستثمرين في الدولة، عملت عدة أشياء لتساعد لتخليهم يقدروا يكملوا، لتخليهم يقدروا يتخطوا هالأمور. وهيدي أهم شيء شغلة الدولة. الحمد لله في دولة هون كتير قوية عم تهتم بهالموضوع.
0: طب إذا بدنا نعمم، يعني بدنا نعمم استاذ شارل، حضرتك كرجل أعمال، يعني هيدي الخطوة يلي أو الخطوات أو الاستراتيجية يلي بدها تعتمد، أنا هون اللي بدي ركز عليه، كيف ممكن إذا بدي أخذ نموذج صغير لشركة تتعثر خلال الأزمة، شو ممكن تعمل يعني لا استمراريتها لا صمودها، كيف ممكن تصمد؟
1: أوكي، بقول لك ممكن تصمد. هي الدولة أول شيء عليها تقدم محفزات، ونحن هون عم يقدموا محفزات لحتى العالم تقدر تكمل، لحتى الشركات وكل شيء له خصة بالاقتصاد يقدر يكمل ويقدر ينطلق. وهالشيء أثبت نجاحه، يعني إذا بنخده على المستوى الصغير أو على المستوى الكبير هالشيء موجود. ونحن منلاقي أنه مع الوقت الأمور عم ترجع لوضع، العالم عم تتعود على الوضع اللي نحن موجودين فيه. يعني في أزمة بالمنطقة، نحن بالنسبة لنا بالبداية كان في صعوبة، بالوقت الحاضر نحن تعودنا على الوضع ونحن مكملين. نحن عنا our own businesses واللي هي ماشي بشكل طبيعي جدا جدا جدا. في تراجع، ولكن مثل أي بزنس، مثل أي شغل، مثل أي تجارة، ممكن بمرحلة معينة لسبب معين ينزل ولكن بيكمل. الأساس بعدين بيرجع بيطلع. الأساس إنه الإنفراستراكشر بدول الخليج كتير قوي. الأساس إنه نحن عنا هون نشغل على الإنسان، نشغل على الإنسان. الإنسان هو حاضر وردي بأي وقت ليرجع يوقف، وهيدي شغلة كتير أساسية. ما في تراجع، كل إنسان عم يجالد وعم عم عم يهاجم وعم يكمل لحتى يقدر يطلع من الأزمة على مستوى الصغير لتطلع بعدين الدولة على المستوى الكبير. فانطلاقا من هون هالشي هيدا أكيد نحن بنعتبر أنه الأمور عم بلشت ترجع لطبيعتها، مع أنه في صواريخ وفي غيره.
0: نعم. طب خلينا احكي استاذ شارلز، عذرا على مقاطعتك، بس لكن في عندي خطوات بدي ناقشها مع حضرتك. اول شيء السرعه بالاخذ الاجراءات، يعني لا بقلب الشركه عم بحكي مؤسسه، رجل اعمال، مستثمر، رائد اعمال، بدك اياه بده ياخذ خطوات. ماذا عن السرعه بالاجراءات يلي بده يمشي فيها بقلب الشركه يعني بهي فتره الازمه؟
1: ليك لك شغلي ستنا، من اول نهار، تاني نهار، تالت نهار الازمه، يعني من ستة،
0: نعم،
1: بدي اعتبر انا من 6 مارش، بعد ما كان مرق كم يوم على الازمه، صار في خليه ازمه كبيره ونحن عم نشارك فيها وعم نجتمع فيها لكل ال شو بيسمون الجوفرمنتس اللي هي موجوده بدبي او بدوله الامارات واكيد بالدول الخليجيه كلها، ولكن نعم. اكثر ضرب اكله هو اكثر هجوم صار هو على دوله الامارات لحتى ناخذها كمثل. كان في نوع من خليه ازمه كبيره، يوميا في لقاءات، يوميا في اجتماعات، يوميا في قرارات، وفي حزمه قرارات طلعت لحتى تساعد العالم. فاذا في عنا هبوط بالشغل، فيري جود. نحن شو بدنا؟ نحن بدنا نقدر نكمل، هاو تو كونتينيو. في حزمه قرارات اتخذت وساعدت هالشركات كلياتها وهال المجتمع الاعمال كله لحتى يقدر يكمل. هيدي شغلة كتير مهمة. نحن بالنسبة لنا شفنا، احنا بالنسبة لنا بسرعة صارت، يعني في عنا اشياء، اجراءات معينة لنقدر نكمل، لقينا انه immediately القرارات اللي اتخذت نحن قدرنا نستعملها وقدرنا تقدم لنا هالمساعدة هيدي اللي كنا نحن ناطرينها. فاذا اول شيء في حزمة اشياء انعملت لنقدر نكمل، وهيدي الشغلات هيدي الاهم شغلة ممكن تقوم فيها الدولة. نعم. اللي هي إلى خصة بالأجار، اللي هي إلى خصة بالكاستم، اللي هي إلى خصة بالموظفين، اللي هي إلى خصة بكل الإجراءات اللي ممكن أي شركة تخدها أو تشتغل فيها لتكمل. حتى بالنسبة لموضوع كل شيء ممكن يمس بأي إنسان، بده يجدد فيزا، بده يترك البلد، خالصة فيزته، اتسترا اتسترا.
0: نعم.
1: يعني كان في نوع من
0: خلية عمل. نعم،
1: خلية عمل ما قرارات.
0: قرارات عم تتخذ، هيدا المطلوب. نعم. طيب أنا هلأ كمان سؤال استاذ شار، بخطوة تانية بدي ركز عليها يلي هي قصة التعلم من التجارب. يعني نحن بمرحلة الأزمة، مرحلة نوع من الركود بعمل الشركات، بتكون بحاجة يمكن لمراجعة ذات، لنقد ذاتي، لمراجعة نقاط الضعف بالشركة، تمهيدا لانطلاقة جديدة نحو النمو، نحو التطور فيما بعد. هيدي مثلا كيف ممكن تتناولوها، او كيف ممكن تتطبق، او كيف ممكن تتاخد بشركات بمحل يعني هو مركز للاستثمارات مثل دبي، او مثل حيالله دولة، ما بدي ركز بس على دبي، حيالله دولة فيها استثمارات وفيها أزمة بالوقت ذاته هلأ.
1: نعم. لكن لك شغلة، انا بدي اقول شغلة بشكل خاص.
0: نعم.
1: الحرب اللي صارت أو الهجوم اللي صار، نعم، على دول الخليج وعلى دولة الإمارات، كان الهدف، هلأ نحن مش عم نفوت بالسياسة بس، نعم، نحن عم نحكي شو الهدف من الهجوم. الهدف بالهجوم أول شيء كان اقتصادي ويمس الاستقرار بالأول.
0: نعم.
1: ما في بزنس، ما في تجارة بتمشي، ما في اقتصاد بيمشي إذا ما كان في استقرار. الهدف كان من الأول للآخر هو ضرب الاستقرار، وضرب الاستقرار يعني ضرب الأمان، وضرب الأمان يعني فشل اقتصادي وتراجع تجاري وسمعة سيئة بتوصل بعدين لمرحلة إنه ينضرب الاقتصاد الخليجي والاقتصاد الإماراتي بالذات، ينضرب بطريقة إنه العالم ما يعود في عنده ثقة. اللي صار هون هو ما كان في الضعف اللي كانوا هن متوقعينه أثبت عكسه. يعني كان في قوة، القوة هي أول شيء بالنسبة لموضوع الاستقرار اللي قدروا يخلوا الأمان موجود بالدول. تاني شيء بالنسبة للاقتصاد، الصمود الاقتصادي كان موجود بطريقة كتير مهمة عن طريق المساعدات اللي صارت، وعن طريق الدعم اللي صار، وعن طريق القناعة اللي كانت موجودة عند كل بزنس مان وشركة انه نحن هاي دي مرحلة رح تقطع وي هاف تو كونتينيو. كان في إصرار لنكمل وهالإصرار هيدا فايد كتير الوضع. هلا بتقولي لي شو لازم نعمل بعد لحتى نحن بالنسبة لنا بنعتبر إنه الأمور انعملت بطريقة كتير منيحة لدرجة إنه نحن قدرنا نكمل، ما كان في عنا هبوط، ما كان في عنا خوف، ما كان في عنا إغلاق. ما كان في عنا أي شيء، وهالشيء هيدا وصلنا لمرحلة إنه نحن نقدر نكمل، ونحن بنعتبر إنه الأمور ماشي بشكل طبيعي. هلأ بتقولي لي ما لازم ينعمل أشياء، أكيد كل شركة بالوقت الحاضر بدها تدرس وضعيتها وتشوف شو لازم تعمل لحتى في حال صار هالشيء مرة تاني يكون عندها ريزيرف أكثر، يكون عندها أشياء.
0: بدنا نشوف شو بينعمل من هيك. عم نستشير حضرتك وعم نستفيد من خبرتك الواسعة بهالمجال أستاذ شار، حضرتك رجل أعمال بارع. يعني هون أنا سؤالي كمان كرجل أعمال كرائد أعمال، يعني أي ذهنية وأي ثقافة لازم يتمتع فيها رجل الأعمال بهالمرحلة هيدي لحتى يدير، يعني لإدارة شركته بشكل صحيح؟
1: نعم، أول ذهنية، أول شيء لازم يتمتع فيه رجل الأعمال هو الإصرار إنه الأمور، يعني الثقة والإصرار. أول شيء بدي يكون في ثقة إنه نحن ما في شيء رح يردنا لورا، أي أول وحدة. هالثقة هايدي بيكون في عنا أسرار لنكمل، بتخلينا نصر إنه نحن علينا نكمل. نحن بالنسبة لإلنا كرجال أعمال موجودين هون، يعني أنا صار لي 40 سنة هون، مرقت الطلعات ومرقت النازلات، فنحن بنعتبرها هالنازلة هايدي مقابلة رح يكون في طلعة، ما رح يكون في أي شيء أثر على أي شيء. هلأ أكيد
0: يعني عم تحكي بإيجابية كمان هون استشار.
1: أكيد في إيجابية.
0: أهمية الإيجابية
1: لقلك لي مدام اللي شفناه بهالكاميون. من هيك أنا قلت لك شغلة كتير مهمة، إنه دول هوني عملوا استثمار بالإنسان.
0: نعم،
1: يعني الإنسان هو أساس كل شيء، الإنسان هو أساس كل شيء. يعني أبناء البلد وكل الأشخاص الموجودين بالبلد أعطيوا كل التسهيلات ليتعلموا، ليتثقفوا، ليظهروا لبرا بمساعدات من الدولة، ليقدروا يكونوا قادرين يقفوا على إجرين وقادرين يكملوا، ما يحسوا بمجرد ما يصير أي أزمة الأمور تهبط. فإذا الإنسان هو الأساس. إذا بتيجي بتطلع بتلاقي إنه الثقافة الموجودة عند الأشخاص الموجودين بالبلد، أكيد أوقات بيكون في سياح، بيكونوا في غير سواح، بيقولوا لك والله في كذا، خلينا نحمل حالنا نرجع بلادنا. أنا عم أحكي على الأشخاص الموجودين بالبلد، المستثمرين بالبلد اللي عم يشتغلوا بالبلد. ما في حدا عم يشتغل ليطلع، لبل عم يشتغل ليكمل، لبل أكتر من هيك في ناس عم تشتغل لتيجي جديدة، شيء بتتعجبي. نحن لا بنقول الإنسان، لأنه الإنسان هو اللي بده يعمل كل الخطوات اللي هي بدها تؤدي للإيجابية. يعني الإنسان الإماراتي لحد هلأ بعده عم يروح على شغله على الوقت وعم يرجع من شغله على الوقت، عم ينتج، عم يعمل شغل، عم يصنع، عم يعمل سياحته، عم يعمل كل شيء بالوقت نفسه، عم ينزل يشتري ويبيع وغيره. فإذا الأمور ماشي، السيركل بعده ماشي مثل ما هو. ليه؟ لأنه في عندهم ثقافة إنه نحن ما في شيء رح يأثر علينا، وثقة أكتر. الشيء اللي صار أثبت مرونة للمنظومة الأمنية والاقتصادية، خلت العالم اللي عم تشتغل هون تقول والله ما في شيء بالبلد، نحن we can continue. مش والله دمار أو شعب عم ينضرب أو شعب عم ينقتل مثل ما عم بيصير بإيران أو غيره، لأنه ما في، يا أما دولة يا أما الشعب مش موجود. نحن لا، هون الشعب موجود وعم بيكمل.
0: بدي أسأل سؤال، وهون أهمية الابتكار. يعني حضرتك عم بتقول عم نكفي وعم نشتغل، عنا أكيد في حلول تفصل على أساس الظروف الموجودة، لأنه ما في أكيد حلول وحدة أو نماذج واحد من الحلول بيتطبق على كل الأوضاع على كل الظروف. يعني هون شو أهمية الابتكار بهالظروف هيدي خلق حلول، وشو أهمية التكنولوجية، يعني الحلول التكنولوجية كمان بتخفيف إذا بدك التكاليف.
1: نعم، لقلك شغلة ستنا، أكيد الابتكار هو الأساس.
0: نعم،
1: وهون في شغلة كتير مهمة. أنا بدي أحكي على موضوع الابتكار، ما بدي يجي من شركة، إحنا we are talking about government.
0: نعم.
1: الابتكار اللي عم بيصير أول شيء في نوع من مشاركة. المشاركة هي عم يكون في اجتماعات بين ال governments وبين رجال الأعمال والشركات وغيره. What ideas you have؟ هالideas هيدي اللي هي already كلها يتبلشت تنحط لحتى نشوفها بوقت قريب بدها تبلش تنزل. ليه؟ لأنه there should be a recovery and there will be a recovery. وto recover بده يكون في إشياء كتير innovative وإشياء كتير جديدة لتخلي كل إنسان صمد يقدر يكمل. يعني لحد هلأ هيدي الأساس. في إشياء كتير يعني بتوعين كتير إشياء نحنا بالقريب اللي هي بعد الحرب رح يكون في مشاريع جديدة، رح يكون في إشياء كتير جديدة بتتعلق بالسياحة، بتتعلق بالتجارة، بتتعلق بالAI، بتتعلق بكل شيء ممكن يخلي البلد يرجع يكمل مثل ما كان. فهيدي الشغلة أكيد موجودة بس ما بدها تطلع على مستوى الشركات الصغيرة. هلا إذا بتجي على شركة صغيرة بتقلك أنا نزل شغلي، فإذا أنسب شيء أنا علي وهو غلط لازم آخر شيء هالشيء يعمله، أنسب شيء علي وقف شوية موظفين ونزل شوية معاشات وأعمل إتشترا وهالأشياء هذه. ولكن لا، نحن كله بعده مكمل مثل ما هو، ولكن في مشاريع بدها تنزل قريبا اللي هي أكيد بترجع بتعمل ريكوفري، بتعمل إنعاش لكل شيء صار، واللي هو لحد هلا انا بعتبره كان بوزيتيف ما كان نيجاتيف. يعني بالنسبه لنا بنعتبر الشيء اللي صار كان بوزيتيف علينا ما كان نيجاتيف، لانه نحن عملك نحن قاعدين بالبلد عرفنا انه نحن وي ار، نحن موجودين بمكان امن مستقر يؤدي الى انطلاق الاقتصاد والتجاره، ولو عانت بمرحلة معينة الأمور راح تكمل. يعني نحن موجودين، أهم شيء الثقة، نحن موجودين حاسين أن الأمور ماشي وبشي راح يتغير، وهيدي أساس.
0: استاذ شارل، شو أهمية التعاون بين الشركات بهالظروف هيدي؟ يعني قدي بتساعد مسألة التكامل فيما بينها؟
1: يعني الشركات اللي أنت عم تحكي على مستوى الشركات اللي أكيد بيكون في تعاون بين الشركات، يعني
0: لا بمرحلة الأزمة،
1: بمرحلة الأزمة يعني الشركات ممكن اللي تكون بتعمل كل شيء. يعني مثلا بدي أقول لك شغلة، في شركات ممكن تعمل عدة نشاطات أوكي، ولكن لأنه في الأزمة صارت موجودة بالوقت الحاضر ممكن أقول لك والله أنا لا ما بقدر خفف من نشاطاتي، وبدل ما أنا أكون بعمل هالشغلة أنا من خلال شركتي أنا بخفف مصروفها وبروح لشركة تاني اللي هي بتقوم بهالنشاط هيدي، وبعمل نوع من سب كونتراكتين معها، بيكون في تعاون لنقدر نكمل. ممكن هالشي يصير لأنه عطول بالمرحلة الطلعة مثل ما بيقولوا بيصير الشركة اللي بتعمل شغلة ممكن تعمل عدة أشياء، عدة أنشطة لحتى تساعد بعضها ويكون كل الإنكم موجود داخل هالشركة. ولكن لما بيكون في نوع من نزلة صغيرة أكيد بيكون هالأشياء ممكن تصير. يعني أول شغلة ممكن تصير هي تعاون بين الشركات بالأشياء اللي ممكن تكون تنشيل من عندك وتنعطى لغيرك. هيدي هي القصة، هيدي على مستوى الشركات
0: ما بتساعد هيدي بتعويض شوي من الخسائر إنه بصيروا يكملوا بعضهم أو يساعدوا صحيح. بعضهم
1: صحيح. يعني لنقول أنا في عندي شركتي، لنقول إيفنت مانجمنت أوكي. أنا كإيفنت مانجمنت في عندي أنا كمان ديبارتمنت لحاله اللي هو تصوير وغيره، وعندي ديبارتمنت تاني اللي هو إتسترا. أنا بيجي بقول يا خي ديبارتمنت تصوير طالما الأمور هلأ شوي خيفة أنا بلغي ديبارتمنت تصوير بشيله بالوقت الحاضر، وأنا بشتغل مع شركة تانية هي بتشتغل بس تصوير. ممكن يكون في نوع less income ولكن بكون أنا وفرت علي بالمجمل. هيدي هي الأشياء، هيك بدها تصير التعامل والتكامل، غير هيك ما بيصير.
0: نعم. بسؤال هيك ما بعرف قدي بتقدر حضرتك يعني تضوي علي عن نقطة بالذات يلي بدي احكي فيها، يلي هي مسألة التخطيط المسبق. ما بعرف قدي الشركات، وحضرتك عالم بوضع الشركات، قدي بتقدر تخطط للمستقبل للاستعداد للمواجهة او لأزمات؟ هل في نوع من يعني من هالتخطيط او من هالتحضير او الاستعداد اللي بدك اياه؟
1: أول شيء أكيد كل شركة بشركتها بدها تعمل نوع من evaluation، نوع من التقييم للوضع. التقييم للوضع بده يكون معتمد على الوضع الحالي والتأثير اللي صار فيه اللي صار بيست على الوضع السابق. ومن بعدها بعد ما يصير هالتقييم هيدا، ساعتها الشركات هيدي بدها تاخد قرار شو ممكن تعمل خطوات لا تطلع. أنا بنظري في كتير خطوات ممكن تنعمل وممكن يعملوها، اللي هي أول شيء إلى خصة بال بنوعية الشغل، وإلى خصة بعدد الموظفين، إلى خصة بالمصاريف الثابتة اللي هي موجودة والمصاريف التانية، والشركات على هالأساس بدأت تشتغل. هلا أنا بالنسبة لي أنا بعتبر انه ممكن الشركات ياخدوا اي قرارات لحتى تقدر تخفف من مصاريفها الى حين ان تعود الامور ويرجعوا بيكملوا. ولكن انا بعتبر لحد هلأ الامور بعد ماشي بطبيعتها. في اشياء الى خصة بناس، في اشياء الى خصة قلتلك بمجالات معينة ممكن واحد يخفف منها ما يقود يشتغل فيها ويكمل بالاشياء التانية الى حين ترجع تنطل الامور الى طبيعتها. ولكن بصراحة تانية، ويعني انا موجود هون وانا بعرف، ونحن عنا رجال اعمال بعدة مجال بكل المجالات، يعني الفيدباك اللي هي عم تجي، اول شيء ما حدا وقف، تاني شيء الكل مكمل، ثالث شيء في عندهم ثقة تامة انه الامور راجعة على طبيعتها، ولو بعد شهر وشهرين وثلاثة منا بجديل، لانه الانسان اللي اشتغل على مدى سنين في عنده ريزيرف معين يقدر يكمل. بالوقت نفسه اذا ما في ريزيرف معين او قوي لا يقدر يكمل، بيقدر يقوم باي اجراءات تانية. ولكن لحد هلأ انا ما شفت في شيء تغير. انا ما شفت مثل وقت ازمات تانية محلات سكرت، ما شفت شركات سكرت، ما في اي شيء من هالنوع. طيب بالعكس كله مكمل.
0: نعم، هذا شيء يعني اشاره او مؤشر جيد جدا انه بسط الازمه دل الواحد، لانه هيدي المعيار، معيار حقيقي. بسؤال اخير، اذا بدنا نقول اي مستقبل، اليس الاهم نقول اي مستقبل نريد حتى نرسم معالمه، يعني نحضر له بالتخطيط تبعنا؟
1: مستقبل لشو يعني؟ شو
0: لا مستقبل الشركات، مستقبل الاستثمارات، مستقبل العمل بقلب الدولة أو الأعمال بقلب الدولة.
1: ليك لقلك شغلة، المستقبل بحسب ما عم نشوف، المستقبل هو رح يكون كتير مزهر. هلأ
0: خي شو حلو،
1: ما بدي أرجع قلك إنه بدي فوت بالسياسة، ولكن الوضع اللي موجود بالمنطقة، هيدا الوضع المتقلق بدي اقول باللبناني المقلق، اكيد الانسكيورتي بتاثر على البزنس، بتاثر على البزنس، هذا شيء طبيعي. ولكن الوضع اللي هو موجود بالمنطقه، بتصور بدنا نوصل لديد اند. ديد اند هو مثل ما بيقولوا كمان عندنا بالدارج، يا جتي يا جلمتك، بدها تنتهي الامور على اساس معين. وانا بعتقد انه حسب ما شايفين انه الامور بدها تيجي بطريقه كتير بوزيتيف، كتير ايجابيه لمنطقه الخليج. يعني نحن قادمين على ازدهار مهم.
0: أنا بدي أشكرك لأن وقتنا خلص أستاذ شار. أنا بشكرك كتير، رئيس مجلس العمل اللبناني بدبي والإمارات الشمالية الأستاذ شار الجحا، كنت معنا من دبي. بشكر فريق العمل رواد إلي مسيحي، رواد جرمانوس وإليج مرزا. بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت تنطرونا.
2: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم حوار حر.
3: النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف.
2: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
4: أهلا بكم مستمعينا في حوار حر عبر لبنان الحر، معي أنا صابين يوسف. يدخل لبنان اليوم مرحلة هي الأدق في تاريخه الحديث، حيث تتأرجح البلاد بين أروقة المفاوضات في واشنطن وبين لغة التهديد والوعيد في الداخل. تأتي هذه التطورات في ظل انقسام سياسي حاد حول هوية لبنان ودوره. تطرح هذه المرحلة تساؤلات وجودية حول سقف التوقعات من أي اتفاق مرتقب. هل نحن أمام تسوية أمنية تقنية أم انزلاق نحو مواجهة داخلية قد تعيد شبح الاغتيالات والفتن؟ للغوص في كل ما يجري يسرني أن أستضيف اليوم النائب السابق الأستاذ أنطوان زهرة. أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا فيك
4: أستاذ. كمان بدنا نذكر للكل يلي بيحبوا يتابعوا هذه الحلقة عبر قناتنا على يوتيوب ليقدروا يشوفوا ويسمعوا بالانطلاقة الجديدة. بدرحب فيك أكيد بيتك. البداية من المفاوضات بين واشنطن بواشنطن بين لبنان وإسرائيل، شو برأيك سقف توقعات نجاح المفاوضات، وخصوصي بعد هالوتيرة المتسارعة والتصعيد يلي حاصل بالجنوب؟ هالمفاوضات تحت النار لوين رح تودي؟
5: بكل بساطة المفاوضات تأتي نتيجة ما حصل في لبنان مؤخرا. نحن كنا عم نخوض مفاوضات سابقا بواسطة الميكانيزم حول تثبيت وقف إطلاق النار، وقف الاعتداءات، استرداد الأسرى، ترسيم الحدود وإلى ما هنالك، ولكن إعادة حزب الله وتيرة الحرب من خلال تحرشه بإسرائيل انتقاما للمرشد الأعلى في إيران هو اللي حطنا تحت ظروف ضاغطة، ودفع بفخامة الرئيس وبالتضامن مع حكومته ومع غالبية القوى السياسية اللبنانية وغالبية الشعب اللبناني إلى إعلان نية في التفاوض المباشر بدون خجل أو وجل، لأنه بالنتيجة إنقاذ لبنان من هذه الظروف بيسهل كل الخطوات الممكنة. اليوم نحن رايحين على مفاوضات عم نسمع صوت عالي كتير من جماعة الممانعة، كانوا ممانعة
4: رافضين وعم بيهددوا كمان بنفس الوقت،
5: رفضوا تهديد، بس اللزة مش مبدأ التفاوض، عم بيهددوا كيف لبنان بده يفاوض عن حاله، ما بيترك الأمر لولي الأمر اللي هو إيران أنه تفاوض عن لبنان. هيدا لب المشكلة عند حزب الله، أنه مش تفاوض، لأنه
4: مش
5: حزب الله
4: كمان إيه عم بيشاركوا بهذه
5: التفاوض، سبق وفاوض وعمل اتفاقية وقف الأعمال العدائية ب 27 تشرين 24. اليوم هو بيعرف انه ما بقى حدا قبضه جد يفاوضه، لانه بال 96 رئيس شهيد رفيق الحريري حطه على طاولة المفاوضات، صار في شبه اعتراف دولي فيه يحكوا معه على تبادل الأسرع، على ترتيبات معينة وإلى آخره. اليوم ما عاد صاحب هذا الدور، ضعف كتير، نهار كتير، غابت قيادته التاريخية وعم بعيش حالة تعتير.
4: تعتير بس بعدهم في منهم مصرين انه حزب الله بعده موجود وقوي، ولو ما هو عم بيقاوم بهذه الطريقة اسرائيل كانت فاتت.
5: بمرحلة ما بعد وقف اطلاق النار 27 تشرين إسرائيل كانت تقول حزب الله يعيد بناء قدراته، طلع الشيخ نعيم قاسم قال لهم 100% من قدراتنا رجعت. بلشت هذه الحرب الجديدة، حرب الانتقام وأسناد إيران. خبريني، هل يمكن تصنيف بميزان القوى والتصرف اللي عم بيحصل، هل يمكن تصنيف ما يقوم بحزب الله أكثر من مجرد تحرش للاستفزاز الإسرائيلي اللي عم يستكمل عملياته الأمنية والعسكرية واجتياح أراضي كان ممتنع عنها بالمراحل السابقة؟ هل قد عم بيطلع منه وبالتالي كذبة كبيرة، وهلأ انتبهي عم تتكرر مع إيران. بيقوموا تيكبروا العدو على طريقة عنترة، دايما هاي بالحرب النفسية بيطلع بيتسرب تقرير عن CIA انه إيران عندها 70% من قدراتها الصاروخية. بيتحمس الشاب الإيراني يمكن قليباف او ما بعرف مين، بيقول لهم 120% من قدرتنا الصاروخية قبل الحرب. ان شاء الله ما يصير في حروب من جديد، بس اذا صارت منشوف قديش النسبة المئوية الباقية عندهم. يعني هودي الناس اللي عايشين على الكذبة وعلى التهويل وعلى تضخيم أحجامهم، بيجي وقت بينكشفوا عند الامتحان، بينكشفوا عن جد شو بيطلع منهم. لذلك اليوم إمكانية الضغط لوقف المحادثات انتهت عند حزب الله، ولهجة التهديد والوعيد والتخوين لا تضر إلا الناطقين بها، لأنه كل خطوة من خطواتهم عم يعملوها اليوم عم بتأكد المؤكد انه هن تابعين للسلطات الإيرانية، بيعملوا المصلحة الإيرانية، ما عندهم اي وزن لمصالح لبنان، والاهم بتصرفاتهم الحديثة وتهديداتهم وتخوينهم لكل اللبنانيين عم بفكوا اخر اتصال بينهم وبين المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية والميثاقية والعيش المشترك، بشكل عم بيشعلوها في استحالة عشر بينه وبين مكونات.
4: بس هنا بتحسن ما عندهم شيء يخسروا، رايحين للآخر بهذا الموضوع.
5: بلا، عندهم كتير.
4: شو رح يخسروا؟
5: عندهم يخسروا رعاية الدولة إلهم من سنة 83، أو بشكل أكثر تحديدا منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، يستعملون كل إمكانياتها، يستبيحون كل قدراتها، لا يدفعون لا ضرائب ولا جمارك ولا TVA ولا أي موجبات تجاه الدولة، وفاتوا بالدولة العميقة بشكل عم بيوجهوها، الدولة العميقة بكل مكوناتها واللي أنا بحددها بقضاء، أجهزة عسكرية وأجهزة إدارية، وزارات وأجهزة إدارية، مع ما يتبعها من جمارك، من ما رح سمي بالتحديد، عم بيستفيدوا منها، عم بيقبضوا معاشات، عم بيقبضوا تعويضات على من يسميهم اللي بيسمون هني شهداء هني ضحايا لبنانيين بكل الحالات، مستفيدين من شكل الدولة وبقايا إمكاناتها وما بيعترفوا بوجودها. الأهم اليوم بكل فجاجة ووقاحة تصرفاتهم تقول إنه مش قارين حدا بالبلد إلا حضورهم هني، يعني ما بيهمهم مش بس السلطة السياسية رئيس الجمهورية والحكومة، ما بيهمهم الطوائف الأخرى المكونات الأخرى، علما بأنه ما لازم يغيب عن بالنا ولا مرة أنه هيمنتهم على تمثيل الطائفة الشيعية لا يعني اختصاره بالثنائي الشيعي. هيدي هيمنة نتيجة فائض القوة وفائض الإمكانات وفائض وفائض وفائض والآخر. لذلك اليوم الدولة اللبنانية حسمت أمرها، البرهان على عجزهم عن التحكم بمسار الأمور هو عجزهم عن إسقاط قرار مجلس وزراء 5 آب 2025، قرار مجلس وزراء 7 آب 2025، قرار مجلس الوزراء 2 آذار 2026، إعلان رئيس الجمهورية نية بالتفاوض، عقد أول جلسة والتانية التمهيديتين في واشنطن، وتشكيل الوفد لعقد محادثات جدية يعني كنا بالشكل هلأ رح نصير بالأساس يوم الأربعاء بعد
4: التنفيذ أخرى. بعده الشرط الأساسي هو نزع سلاح حزب الله عن كامل الأراضي اللبنانية، يعني ما رح تقدر تروح لأي اتفاق من دون تطبيق هيدا البند. اليوم الدولة اللبنانية كيف بدها تقدر تنفذ؟
5: بكل بساطة منروح لوضع الأسس للاتفاق الأمني قبل ما نوصل للسلام، بالتدرج بدك تروحي. كيف تدرج موقف الدولة اللبنانية من انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة حتى اليوم تصاعديا وصولا لاعتبار أي عمل عسكري وأمني هو غير شرعي ويطاله القانون بيقع تحت إطار المحاسبة القانونية؟ بالمحادثات كذلك بدك تروحي من التفتيش على آليات تثبيت وقف إطلاق النار وشروطها. ما في بس جانبين بهذه المفاوضات، في الجانب اللبناني
4: والإسرائيلي
5: والجانب الإسرائيلي. الجانب الثالث والأهم واللي يصف إلى جانب الجانب اللبناني هو المجتمع الدولي والإقليمي. يعني اللي بده إياه لبنان ببس سيطرته على كل الأراضي اللبنانية لحسن الحظ ولتأكيد الفرصة التاريخية الموجودة
4: في دعم كامل.
5: هو مطلب أمريكي سعودي أوروبي عربي دولي، ما في حدا بيرفضه وبيجرب يحتال عليه إلا إيران وأتباعه في المنطقة وفي لبنان. لذلك الاتفاق بده يكون على مراحل وصولا إلى السلام، وقصة التطبيع للي البعض عم يحكي فيها هيدي إرادة الشعوب تصنع التطبيع مش القرارات السياسية. لأنه في دول طبعت من 30 سنة وبعدها شعوبها ترفض، وفي دول بعد ما طبعت وشعوبها مدلوقة على العلاقة.
4: هل هو السلام الحل الأنسب برأيك مع اتفاق دولي لوقف كل هيدي الاعتداءات؟
5: 100%
4: حل نهائي.
5: والكلام عن عجز الدولة اللبنانية وما أظهرته السلطة اللبنانية من عدم قدرة على تطبيق مراحل بسط الدولة على كل الأراضي اللبنانية والسلام كل سلاح غير شرعي إله علاج بدعم دولي، بدعم إقليمي، بدعم قوة جديدة.
4: ما تحكي دعم دولي شو يعني؟ جيوش تانية تدخل تساعد الدولة اللبنانية؟
5: ما بدها جيوش، بده الجيش اللبناني شوية تدريب وتجهيز إضافي وحدا يراقب اللي عم بيعملوا.
4: سيدة بده وقت أستاذ،
5: شهرين ثلاثة خمسة ماشي الحال. ما حدا بده عجيبة بلحظة يعني يخلص الاجتماع من هون تنحل الأزمة عمليا على الأرض. من هون شهرين ثلاثة خمسة أنا برأيي مدام ضمن إطار هذه السنة 26 تكون نهاية كل الإشكالات شغلة جدا مقبولة.
4: دايما في تخويف من انقسام الجيش، هيدا النغمة اللي بنسمعها دايما،
5: هيدا الجيش
4: ما يفوت بمواجهة مع أبناء الوطن.
5: هيدا الجيش أولا مهمته بالداخل تكون عند عجز القوى الأمنية وطلب مؤازرة الجيش، هيدا الدستور، هيدا قانون الدفاع، وهيدا اتفاق الطائف. وإذا فتنا بهذا المجال في كتير اشياء بيعملها مش شغلته واشياء ما بيعملها وهي شغلته.
4: نعم.
5: مش وحده كل الأجهزة، لأنه نحن بعدنا بمرحلة طغيان المحور على السياسات العامة في لبنان وعلى المؤسسات، عم نطلع منها بس ببطء.
4: بتحس بعد في خوف بالمؤسسات وبالأجهزة الأمنية وعند القضاء تحديدا من أنه يوما ما رح يرجع حزب الله بقوته السابقة؟
5: تعرفي لا مش رح يرجع حزب الله، أنه هني ما فيهم يعملوا هالمهمة، لأنه قلهم من سنة 90 عم بيدربون ويعلمون ويعملون عقيدة إيطالية بتقول أنه هو الصديق ونحن الأعداء. الناس السياديين غير المسلحين هني الأعداء وهني هدف المراقبة والاستطلاع والرصد و إلى آخره. لهيك وصلنا لمحل بس تكلف الجيش باستثناء المراكز اللي هو مسهل إقامتها ما بيعرف شيء عن حزب الله وتسليحه، بيعرف اللي هو مسهلهم بس، اللي عملهم بالسر حزب الله ما بيعرف شيء عنهم لأنه ولا مرة اعتبروا هدف للرصد والمراقبة. وهيدي خلصت مع قرارات الحكومة اللبنانية. بس تيقلب الواحد 180 درجة
4: اعتبروا هالقرارات فاشلة
5: من سقافة وممارسة تعود عليها 35 سنة لا ممارسة دوره كرجل أمن يتبع للدولة اللبنانية بأي جهاز كان عسكري أو أمني أو إلى آخره. بدها شوية وقت بس بتصير وحكما بتصير، لأنه السلطة السياسية المخولة وضع السياسات العامة أخذت هذا القرار.
4: رح تصير بالقوة برأيك أستاذ؟
5: أنا برأيي لا للزوم للقوة مرات كتير
4: بظل إصرار على المحافظة
5: بتهز العصا ما بتضطر تستعمليها.
4: كيف
5: لما بتهز
4: كيف
5: العصا
4: يعني تنهز
5: يعني
4: العصا؟
5: يعني ما حدا غبي ولا حدا عليه أسرار. وهن بيعرفوا أكتر من الدولة وين كانوا وين صاروا شو كانت قدراتهم ومونتهم على الدولة ومؤسساتها وين صارت. التلاتة والأهم هن بيعرفوا انه الجيش مش مهدد بالانقسام رغم الحكي عن الأعداد والأخرى. في لزوم نذكرهم انه هن اذا كانوا بيبلغوا 28 او 30% من الجيش في 70% ما بيشوف رأيهم ولا بدو اللي هن بيعملوه. التلاتة والأهم انت بتعرفي انه الجيوش, انا هلأ بتذكر خبرية وقت انا كنت احتياطي بالجيش اللبناني سنة 75 كان في خدمة احتياط سنة بعد الترمينال, كنت احتياطي وقت اللي اندلعت الحرب ووقت اللي انقتل الله يرحمه معروف سعد بصيدا, كنت انا مركزي بجبل البلاط بمروحين بالجنوب بالقطاع الغربي اللي هو اعلى تلة بالقطاع الغربي واليوم اسرائيل موجودة فيه. انقتل معروف سعد ونحن مأزونين بدنا نلتحق يجمعونا على اربعة ايام على سكنة الرياضة العسكرية على طريق المطار, ناسي شو اسمه السكنة, ويقولونا رجعوا على البيت. خمس يوم قالوا لنا تعوا مدنية, يعني الجيش ما في يمرق ببدلاته وقلياته بصيدا طما يصير في اشتباك. اخدونا مدنية بسيارات مدنية تلتحقنا بشغلنا بالجيش. معلش لو اخدت الخبرية دقيقتين بس زيت مغزة. بالجيش العسكر ممنوع يسمع اذا عنده راديو بيثبتوله الابرة على اذاعة لبنان, اذاعة الدولة اللبنانية وزارة الاعلام. نحن الضباط كانوا نحن كطلاب احتياط عسكر الاحتياط لانه كلنا جامعيين الضباط معهم راديوات, نقعد نحن وضابط مش رح سمي من هو اليوم بحبه كتير ورجعت التقيت فيه بس صار عميد, كان ملازم اول امر فصيلتي.
4: نعم.
5: عم نسمع الاخبار عن مونتي كارلو بيقلنا حرفيا تعرفوا شو يا شباب احسن شيء كل واحد يروح يلتحق بجيشه هي البلد مش ضابط. هيدي الفكرة ما عادت موجودة اليوم انه جيوش الطوائف والمناطق ما عادت موجودة.
4: بس هني بمحل سربوا فيديوهات اصلا لعناصر بجيش اللبناني عم بيحكوا او عم بيغنوا الاناشيد الحزبية
5: مثل
4: الرسالة
5: قديشهم هون وضباطهم بس يضغط عليهم قديش عددهم. وبالاخر اذا كان لابد لغنى بدهم يلحقوا دويلة حزب الله خلينا هلأ لش يضلوا يقبضوا معاشات وتعويضات من الدولة اللبنانية إذا ولائهم للحزب.
4: ما بيقدر اليوم يصرف عدد كبير من العناصر.
5: مش عم بصرف حدا, أنا عم كلفهم بمهمات ما فيها اعتداء حدا, فيها تطبيق القانون. أنا الدولة مش أنا طوني زهرة. اللي ما بدهم يطبق هالمهمة هو بيقول أنا اعذروني ما فيه كفي بالجيش والله ما عدوا ليبه. الباقي اللي باقي بالجيش ولابس بدلة الجيش وبياكل من خبز السلطان بده يضرب بسيفه مش بسيف الجيران, هيدي مفهومة.
4: طيب هيدا على صعيد الجيش اليوم نواب حزب الله
5: والناطقين قبل ما تكفي يا عيب الشوم نواب إلون أكتر من 20 سنة نواب بيطلعوا بيقولوا انه كيف بيترك كيف بيروح على التفاوض مش سئلان عن نبيه بري. اول شيء طمنوا بالهم اكيد سئلان عن نبيه بري.
4: برأيك التواصل موجود أكيد بين الرئيسين
5: 100% 100% اكيد سئلان عن نبيه بري, بس انه عم بيخالف الدستور والقانون. يا ابني قاري الدستور انت يلي اخذت وظيفة دستورية ان كنت وزير سابق او نايب حالي, قاري الدستور وعارف صلاحيات رئيس الجمهورية وهناك عايش. تعرفي بوصل لمحل بدي اقول لهم انه بالطائف ما تركتوله الا هالصلاحية بين صلاحياته المحدودة, حتى هاي بدكم تشرحوا اياها فشرته بده يمارس صلاحياته ويقوم بواجباته رئيس الجمهورية ومحمي من حكومته اللي انتم مسالين فيها وما قدرتوا تغيروا توجهاتها, ومحمي من شعبه من قوى السياسية. يعني هيدي
4: اليوم الأكثرية داعمة
5: هواية الاستمرار بالحروب ممنوعة, هيدي ما بتعمل دول ولا بتعمل مستقبل ولا بتعمل شعوب. ونحن اللي كنا محسودين من كل الشرق الأوسط بال75 على تطورنا وتقدمنا ودورنا بكل المجالات العلمية الثقافية التطورية وإلى آخره, ودفعنا ثمن الغيرة والحسد اللي صابونا بهديك الأيام من مجتمعات متخلفة. حلنا بقى نرجع لدورنا، حلنا بقى نرجع دولة. نحن قلنا من سنة 69 دولة منقوصة السيادة، ممنوع نضل هيك. واللي استمرق الفكرة وحابب يستمر بدور منه لقلو دور خارجي يلعبه من الداخل، ممنوع. هم شيل ايدك عن البلد، ما بقى فيك. وكل اللي عم نعمله كسلطة وأحزاب سياسية وقوى سيادية وشعب لبناني متمسك بحقه بالحياة الحرة والكريمة والمزدهرة وبأنه ما يكون عايش هموم ليل نهار، كلنا سوا مصرين على دور الدولة. مشروع حملناه من عشرات السنين وضحينا كرماله، اليوم على وشك أن يتحقق لأنه الظروف الإقليمية والدولية سمحت فيه. لن نترك هذه الفرصة تضيع ونضيع بمنطق عم بيعتمدون كان إيران وإن كان حزب الله. هودي الأنظمة اللي بتقهر شعوبها وبتمنع أي صوت معارض لها، عشو بتراهن بالحروب تتطلع منها وبيصيروا يطوحوا بالمفاوضات وإلى بتراهن على الديمقراطية عند أعدائها، إنه الديمقراطيات ما بتسمح بحروب استنزاف عشرات السنين، ما بتسمح. كله مراهن إنه يفل ترامب ويرجع الديمقراط، وإنه يفل نتنياهو ويجي حدا يسيرهم. يا ابني أنت اللي بتستمد قوتك من الحضارة اللي موجودة عند غيرك ومن تخلفك. خلصت هاي الأدوار، لن تعطى هذه الفرصة من جديد. هذا اللي
4: هيدي عندهم ياها بالعقيدة، مش تخلف بمحل هن لهيك.
5: لا لا لا، مش عقيدة، هذا تزكي. لكن أكبر إنجاز عملته بإيران هلأ شو هو؟ الأرسنة على الملاحة الدولية، اخترعت موضوع جديد ومصدقة انه بدها تلهي الامريكاني والاسرائيلي عن المواضيع الاساسية بقصة حرية
4: ايران. دايما بتراهن على الوقت، اذا بدك يعني بيلعبوا لعبة الوقت.
5: مشكلتهم التاريخية انه ترامب اللي ناوي ينهي كل هالمواضيع خلال ولايته ما عنده الوقت طيعطيوني.
4: طيب لما تسمع كمان فضل الله عم بيقول انه لو ما المقاومة لكانت اسرائيل ببيروت،
5: لو ما المقاومة لكانت اسرائيل داخل حدودها، لانه من سنة 2000 طلعت إسرائيل من لبنان وأعلنت بعد 3 اجتياحات حتى العام 2000، لا 2 اجتياحين 78 و82، أعلنت أنه لا مطامع
4: لإسرائيل في لبنان،
5: لإسرائيل في الأرض اللبنانية، وأنه هاجسها الوحيد أمن مستعمرات الشمال وعدم كينونة لبنان منصة إطلاق باتجاهها أمنية. هجسة أمني مع لبنان. وبالتالي لو لم يبادر حزب الله بال2006 إلى خطف جنديين والإعلان لاحقا أنه لو كنت أعلم سيد حسن صحيح. الله يرحمه. ومساندة غزة ب28 سنة 2023 والحرب الشعواء التي شنت عليهم وصولا للعام 24،

0: تضب على الكرم تنقولة باللبناني. إسرائيل لاقت ما عليها في لبنان، واليوم هي ومحتلة أكثر من ثلث الجنوب ومسيطرة بالنار على أكثر من نص الجنوب، ثلثين وتقريبا، تعلم بالفم الملقان بدي ترتيبات نهائية أمن مستدام على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأنا مستعدة كل الشروط لبنان، الانسحاب، وقف الأعمال العدائية، عدم تحليق فوق
1: الأسرة،
0: ترسيم الحدود البرية بشكل نهائي، إعادة الأسرة والسماح، لأنه إسرائيل مش هي بدها تجي تعمل إعادة أعمار. وعلى فكرة بيضحكني المنطق اللبناني بس يقول أنه العودة وإعادة الأعمار، أنت عم بتفاوض إعادة الأعمار مين؟ منو اللي بده يعمل لك إعادة أعمار من اللي عم بتفاوضهم؟ أنت إذا طبقت الشرط المطلوب منك واللي هو مصلحتك يا لبنان، هو منع أي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية. نعم أمريكا ستشجع أصدقائها العرب والدوليين إنه يستثمروا بلبنان ويدفعوا،
1: بشرط يكون
0: بس اللي عم تفاوضهم مش هني راح يعملوا لك إعادة الأعمار، مش هني.
1: هو دايما عم نحكي نحن بالوضع الحالي بس ما حدا عم بفكر لبعدين. يعني اليوم الجنوب الإسرائيلية نفضوه للحدود، يعني أقله المناطق الحدودية بدك 10 سنين لتقدر تعيد أعمارها. هالناس شو بدها تعمل بهذا الوقت؟
0: السؤال بدها 10 سنين، بنطر 20 تبلش هال10 سنين ولا بلش اليوم؟
1: مستحيل الحزب يسلم سلاحه، يعني بيعتبر أنه تحت النار وبالقتل
0: وينعلنوا شهداء. كله هالمنطق ساقط. أول شيء المفاوضات بتصير لما بيكون في أزمات وحروب. ما حدا في يكون خسران حرب يحط شروط المنتصر، مثل ما عم تجرب تعمل إيران.
1: هن منتصرين،
0: مثل ما عم بشو
1: منتصرين، حتى النزوح بالنسبة لأنه
0: يبلوه يشربوا زومه، هذا منطق الاستشهاديين والكربلائيين وإلى آخره، يبلوه يشربوا زومه، هذا ما بتقوم معه دول، بتقوم معه مجتمعات، بس ما بترخي بتقلى ومنطقة على بقية مكونات الوطن. ما فيك تلزم حدا بتفكيرك، انت تعشق الشهادة، نقي منطقة محددة احصر وجودك فيها، واذا لبنان مش بكفيك روح على ايران. احنا فاتحين حرب كونية لايران، مش هي الدولة المركزية، مش الله نصر طليعة الثورة الاسلامية في ايران، روح كفي معهم هون، ما له محل. مش
1: هني عم بيخافوا من هيدي النقطة أستاذ توني، لأنه دايما عم يدعوا اللي بده يحارب يروح على إيران أو يروح على العراق، مثل كأنه أنه بتكون تشحط الشيعة من لبنان.
0: أنا ما بدي أشحط حدا، وخبرتك عن أيام الجنوب، أنا بعرف الشيعة مين كان عدوهم وقت كنت أنا بالجنوب. لسنة 82 كانوا يستقبلوا الجيش الإسرائيلي كمحرر من فلسطينية، لو ما المصيبة اللي اسمها إيران ومشروع توحيد العالم الإسلامي تحت حكم فارسي يكون الوليف. بدي أسأل سؤال، إذا كان لتوحيد العالم الإسلامي من سنة 79 لسنة 2026 47 سنة، ما بين فقيه إلا إيراني تيتولى هذا الحكم؟ وبدي أفترض أنه صاحب النظرية الخميني وأقرب المقربين إليه الخامنئي هن مكتمل الشرائط فيهم للحكم، مش سبع مين جابوا وكيف اجا ومين بيقول انه مكتمل الشرائط ووين فقه، ما صار حكم وراثي لفارسي ليتحكم بالعالم الاسلامي. مفروض اي مسلم شيعي او سني او من اي مذهب من خارج ايران يفهم انه هذا مشروع فارسي مش مشروع اسلامي. والاسلام ما اجا، اللي بيتذكر مطلع الإسلام ومجيء الإسلام مع النبي محمد، نهض بمجتمعاته حضريا بالرغم من الحروب اللي خاضها مشان نشر الدعوة، هذيك مسألتهم فيها نظر، بس عمليا نهضت الشعوب، نهضت قبل الإسلام كان عصر مظلم عند شعوب المنطقة العربية مش كلها طبعا.
1: عم بيردون لهونيك هلأ بتحس
0: عم بيردون لهذيك الأيام يا عم، هيدي الرسالة ما ممكن تكون أي رسالة سماوية إلا لخير البشرية، مش لتخلف، مش لردهم لورا، بدك يوعوا ويشوفوها. نحن كل لبناني مؤمن بلبنان، بده يتخلى عن ولائه لدولة أخرى.
1: ما هون بيتهموكم أنه أنتوا عم بتسمعوا الإملاءات الأمريكية والسعودية
0: نحن وغيره. نحن ما يسمونها هو إملاءات أمريكية، هو صدفة تاريخية جعلت أمريكا تتبنى مصلحتنا اللي نحن بدنا إياها، ويمكن ما تطول الفرصة، من شان هيك مصرين ناخدها هلأ. لأنه كل شيء عم تحكي فيه أمريكا والسعودية وكل أصدقاء
1: هو مطلب لبنان داخلي،
0: هو مطلب شعبي لبناني عارم وصار متبنى من السلطة السياسية بعد خروج السلطات السياسية اللبنانية من تحت الوصاية والإحلال والاحتلال اللي خضعوا له من سنة 90 لسنة 2024.
1: كان واضح دعم القوات اللبنانية لرئيس الجمهورية طبعاً وقراراته
0: طبعاً.
1: شو بتكون اليوم من هيدي المفاوضات أو شو النتيجة اللي شايفتها القوات أولاً اللبنانية؟
0: أولاً نحن ما رح نزايد على رئيس الجمهورية لا بوطنيته ولا بوعيه ولا باهتمامه، لأنه بصراحة بالرغم من كل شيء عام وطني وتاريخي وإلى آخره، العامل الشخصي دايما بيلعب دوره. هذا العهد عهده لرئيس جوزيف عون،
1: ما بينحسد على الموقف يلي هو فيه،
0: ما بظن اطلاقا انه بده يفرط بعهده لانه بده يساير جماعة خارجية.
1: اعتبرتوه بوقت سابق انه عم بيساير حزب الله، بس يمكن كان عنده معطيات بمحل تاني.
0: كان متكل على علاقته الجيدة جدا فيهم والتعاون اللي كان بينه وبينهم، انه يقدر اول 5-6 أشهر من عهده يقنعهم انه زمان الاول تحول، انه المعطيات جيوستراتيجية جديدة ما بقى تسمح باستمرار شغلكم مثل ما كان، مشروعكم ما بقى عنده افق، رجعوا للمشروع اللبناني وللدولة اللبنانية. لما فقد الامل بلشنا نشوف الامل،
1: طلع بالخطاب الشهير واعلن انه
0: خاتم وتصلب رئيس الجمهورية بالقيام بدوره كرئيس للدولة اللبنانية، مش لما يشبه دولة بدون مضمون.
1: طيب اليوم واضح انه الشرط الاساسي رح يكون الخميس والجمعة بالمفاوضات موضوع نزع السلاح. حكينا بالاول انه هل رح يقدر لبنان انه ينزع هيدا السلاح، قلت انه بحاجة لعوامل
0: دعم.
1: اخرى دعم تاني.
0: طيب بيجي الدعم
1: كيف؟
0: بيجي
1: كيف بده يجي الدعم؟ عم تحس انه رح تكون صعبة وفي تخويف وتهويل انه رح تكون ايام سودة بالداخل؟
0: ما معنى وما بينعكسوا بالداخل عشي، وبكل صراحة اللي بيكبر الحجر ما بيكون بده يضربه. لو في يضرب كان بلش ينقف. شي مرة هددونا قبل ما اغتالوا القيادات السياسية، شي مرة
1: بس هددوا رئيس الجمهورية بفيديو واضح انه اذا رحت ما رح تقدر ترجع.
0: هددوا حدا قبل 7 أيار؟ لا، هلأ اللي بيهدد وبيعلي صوته وبيكبر حجره واضح بيكون أعجز من أنه يضرب هذا.
1: يعني علينا الأمان، ما رح يكون في أي تحرك من حزب الله، والمفاوضات رح يروح ويرجع عليها ويوصل رئيس الجمهورية لواشنطن. يمكن مش هلأ، يعني استعجل شوي ترامب برأيك أنه
0: حكمة ترامب أسلوبه استعراضي مع مضمون كتير صلب، الناس بيفكروا بس بيستعرض. لا، نحن رح نطلع
1: والمشكلة أنه بده التنفيذ.
0: بعد سنة بعقد لواء إدارة الاقتصاد العالمي بدون منازع للولايات المتحدة الأمريكية، الصين اللي كانت ديانون رح ترجع تشوف تاخد غبرة رضاهن، لأنه
1: طالع الصين،
0: لأنه طالع بكرة على الصين يخبروا أنه كنت تشتري نفط ب20 وب10 دولار من فنزويلا وإيران، هلأ صديقي بدك تدفع السعر العادل اللي كل العالم تدفعه، ما بقى يصير عندك فائض نقدي لأنك تشتري طاقة.
1: تحسوا كل شيء كان متصل ببعضه، يعني خطة ترامب لوصل للصين يلي كان بيحلم من وقت طويل أنه يحط
0: اللحظة. أنا بكل تواضع العبد الفقير دين ماني خبير استراتيجي دولي، أنا يوم اللي بلش الحصار كل اللي حوالي بيعرفوا قلت لهم خلال 5 أيام بضغط من الصين بدها تبلش إيران، بدها تروح إيران على الاستعمارات. كانوا رافضين نهائيا.
1: صحيح، هي أكتر حدا تأذى الصين من
0: 100%. كل اقتصاد العالم يتأذى
1: بس الصين تحديدا، بس يعني كلفت أكتر.
0: بيّنت إيران كما هي عليه أنه خارجي على القانون، خارجي على الأعراف، خارجي على المنطق، أنه هذا ممر بحري دولي حبيبي بتأرصن عليه وبتعمل حالك أنه شوي صار بدهم رسوم قال على المرور. وأنك عايش أنت بأي دنيا؟ أي وهم؟
1: اليوم كان مفروض يكون في جلسة لقانون العفو بمجلس النواب،
0: لو تم التوافق عليه لكانوا أكبر.
1: شو الإشكالية؟ ليش الرئيس بري أجله من بعد ما البتراء اقترح موضوع المبعدين
0: بإسرائيل؟ فما يطير القانون نتيجة الخلافات. لكن هذا
1: الخلاف شو الأساسي؟
0: عم يندرس هو أو غيره، حي الله اقتراح قوانين العفو عم تندرس من سنة 2005-2006. للأسف تبين بكل مرحلة أنه الطوايف عندها مطالبة. وأنا برأيي ما لازم نعند كتير عند مطالب الطائفة السنية، لأنه الجهاز الأمني اللبناني السوري المشترك والهيمنة السورية على لبنان اخترعت موضوع الإسلاميين وضخمت الوهم، ضخمت الخطر. أنا ما عم بقول أنه ما في إسلاميين خفرين وأنه ما في تكفيريين، بس منذ أحداث جرود الضنية كانت الفكرة بعد انسحاب الإسرائيلي من لبنان وبدء المطالبة بالانسحاب السوري من لبنان خلق أخطار محددة، كان سوريا ويتبعهم جهاز الأمن العسكري اللبناني السوري المشترك تضخيم حجم الإسلاميين وخطرهم، وداخليا لبنانيا التهويل بطلب إلغاء الطائفية السياسية. هودي الوسيلتين اللي كانوا عم بيجربوا يوقفوا المطالبات بالسيادة وبالاستقلال اعتمدون وبعدهم ماشيين فيهم لليوم. غالبية من سموا بالإسلاميين مظلومين واستدرجوا لمحلات معينة، الغالبية مش كلهم.
1: بس في حديث بيقول انه تم تأجيله بسبب مطلب البترك امبارح
0: فشروا في قانون
1: في المبعدين مش فكير بعد
0: له 12 له 12 من لا لا لا لا من 2011 له 15 سنة طالع، مع انه لا يرضينا نحن كقوات كنا متقدمين بقانون ارحم كتير، لانه القانون اللي قدمه ميشيل عون كرس واقعة كانت تحصل منذ العام 2000. من سنة 2000 كان اللي بده يرجع يستقي حزب الله او يسلموا المحكمة العسكرية مع حكم جاهز او يبتزوا بطريقة تانية معلشي ويفلتوا. وبالتالي اجا ميشيل عون خدم حزب الله بتقديم اقتراح قانون هاللي مرق معنا بمجلس النواب انه يجوا يخضعوا للتحقيق وبعدين بيقرروا بخصوصه. نحن كان صيغة قانوننا انه عفو عن الكل باستثناء اللي فيه اتهامات بارتكاب جرائم بحقهم، مش انه لانه راح اسرائيل صار مجرم وبدي حقق معه، لا راح اسرائيل لانه سكرت عليه هون وهددته بالقتل يا حبيبي شو ما كانت ممارستك لاحقا، ولانه هيدي لازم الكل بقى يفهموها المحاكم الاستثنائية ممنوع تكون بالدول الديمقراطية. نحن المحكمة العسكرية متحكمة بكل حياة اللبنانيين، بس يكون في شيء له علاقة بيقولوا بأمن الدولة أو بالسلاح أو دغري من حوله على محكمة غير مؤهلة للحكم بالعدل، غير مخولة للحكم بالعدل، ما يزعلوا مني كل اللي اشتغلوا فيها أو هلا عم بيشتغلوا. هيدي محكمة بتجي يعني بتذكرني بمحاكم دول العالم الثالث الديكتاتورية، انه المحكمة شغلتها تبرر الحكم الصادر عن سلطة غيرها، يعني بقول لك حكموا اعدام اللي له تبرير لحكم الاعدام. هيدي المحكمة هيك تتصرف، واللي بده يزعل يزعل واللي بده يتشكى يتشكى، لانه احد اهم وسائل اخضاع الشعب اللبناني لسلطات الوصاية ودولة حزب الله هو القضاء.
1: سريعا استاذ انطوان دهمنا الوقت، برايك او هل تخشى انه من تسويه بين واشنطن وايران على حساب لبنان، لانه ايران مصره بشمل لبنان ضمن اتفاقيه
0: لكن جواب كثير بسيط قلته قبل كم يوم على احد وسائل الاعلام العربي، ايران غير مخوله للتفاوض مع امريكا بخصوص حزب الله، لأنه أمريكا حزب الله عنده منظمة إرهابية يجب تجريدها من السلاح، بينما إيران تحاول لا يمكن أن تفاوض على سلاح حزب الله لأنه استثمار 40 سنة عندها، أكثر من 43-44 سنة عم تستثمر في هذا الفصيل من ضمن الحرس الثوري الإيراني في القدس، يعني العمليات الخارجية
1: يستثمروا موجودين اليوم بالجنوب
0: عظيم. اللي استثمرت فيهم هالقد ما بتفاوض عليهم، بتفاوض عنهم تتحافظ عليهم، وهذا مش وارد عند الأمريكاني. لذلك كل المتخوفين من هيك صفعة ينسوا. زيد على ذلك ما الأمريكاني بشكل كتير واضح مفوض إسرائيل بالأذرع وعندها مليون وسيلة عم تستعملون مشان تخلص منه.
1: كيف رح يكون رد ترامب برأيك على الرد الإيراني؟
0: أنا برأيي ترامب بده يعطيهم فرصة إضافية من بعد ما رفض الصيغة اللي بعتوها، قد يعطيهم فرصة إضافية لأيام بس عنده كل الوسائل اللي محتاجها إذا بده يضطر يرجع يأذيهم عسكريا تيرجعوا يمضوا.
1: يعني رح يروح على الصين ويرجع ياخد القرار برأيك بشأن إيران؟
0: يروح على الصين ويرجع مع وصايا من الصين لإيران أنه ما تعنده كتير منه أريكم.
1: بس هون ما بيكون وصل لمبتغاه بإسقاط النظام؟
0: مش ضروري، النظام بيسقط لحاله بس يبطل عاجز عن القمع وعن المس بجيرانه. ما في ضل نظام ديكتاتوري قائم عندما يرتد إلى الداخل فقط، لأنه ساعتها بيقوم عليه من الداخل.
1: وبلبنان عشو مقبلين بالأيام اللي جاية؟ رح يضل هيك التصعيد برأيك؟
0: بلبنان للأسف مدام حزب الله ممانع ومعاند ويحاول بناء قدرات عسكرية بده يضل متلاحق بموافقته من سنة 24، ما يكذب علينا اليوم يقول هذا مش من ضمن الاتفاقية. من ضمن اتفاقية وقف أعمال عدائية سنة 24 حق إسرائيل في مهاجمة كل ما يشكل خطرا على أمنها.
1: بس إسرائيل تعتبر
0: خطر وشيك على أمنها.
1: إسرائيل دايما معتبرها كل شيء خطر.
0: لا لا مش صحيح، هيدي الكذبة اللي بيروجها محور الممانعة مش صحيح. إسرائيل بتعمل خطط لكل الاحتمال، مثل كل دول العالم اللي بتحترم حالها وبتدافع عن حالها، لكل الاحتمالات الهجومية والدفاعية، بتنظر شو بيصير تطورات تتعامل معها كما يجب. مش صحيحة خبرية انه بال 2006 قال لو ننطر بعد يومين بدها تهجم إسرائيل، وبال 2023 ومبارح من شهرين. مش صحيح، إسرائيل عندها الخطط بس ما عندها توقيت، عندها انتظار التطورات التي تستدعي تنفيذ هذه الخطط. وكل دولة تحترم حالها بيكون عندها كل أنواع الخطط الدفاعية والهجومية.
1: يعني ممكن يصير في توغل بعد أكتر؟
0: ما بعرف، أنه أنا ماني محلهم، بس أنه تخيلي هالإنجاز وهالبطولة وهالنصر، كانت بخمسة ليل عم فوضها على الانسحاب منهم، صارت ب68 ضيعة و60 تانيين تحت النار. شو هالإنجاز العظيم لحزب الله؟
1: للأسف يعني منتمنى أكيد تخلص الأمور على خير
0: طبعا لمصلحة الكل بما فيهم حزب الله وجمهوره.
1: أنا بدي أشكرك أستاذ توني زهرة لحضورك ودايما ببيتك لبنان.
0: Good luck وبون شانس
1: بالانطلاقة الجديدة اليوم. حزب
0: موفق بالانطلاقة الجديدة، لأنه أنتوا المثل يعني الأساسي على دينامية الشعب اللبناني. منحافظ على تراثنا وتاريخنا، نتمسك فيهم لآخر نفس، بس منواكب العصر بالتطور والتطلع إلى الأمام.
1: مستمعينا وصلنا لختام ملتقانا معكم بحلقة جديدة، ضلوا بخير.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
3: رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد في 6:30 مساء.
4: سماحة المفتي الجعفري الممتاز جدا الشيخ قبلان لا يكتفي بدوره المحدود والمحدد قانونا وشرعا، بل نصب نفسه مرشدا أعلى للدول العربية الشلفي، إذ نصحها بما وصفه بتشحيل التبعية مع واشنطن وباتخاذ قرار قوي بتقييد القواعد الأمريكية فيها تمهيدا للخلاص الفعلي منها. وركز الشيخ قبلان بخاصة على السعودية والإمارات، راسما خريطة جديدة للمنطقة تقوم تحل فيها محل أمريكا شبكة تعاونية تضم باكستان وإيران وتركيا ومصر والعراق والجزائر، لتنصرف إلى تطوير أرضية مشتركة بديلة من الهيمنة الأمريكية، وخص بنصائحه السنية مملكة البحرين مخاطبا إياها وكأنها مجرد تفصيل بسيط. لله دره المفتي قبلان وهو متربع في مكتبه وأمامه خارطة عملاقة للشرق الأوسط بيشيل وبيحط على زوقه، والمهم بالنسبة له أن تفك أمريكا عن سما المنطقة، ليحلو لإيران أن تسرح وتمرح على هواها، وأن يحتضنها تحالف واسع دوره الأساسي حمايتها وتوفير الغطاء لها، لا سيما وأن الشيخ قبلان يريد أن ينضم العراق وليس سوريا والجزائر وليس المغرب أو الأردن أو السعودية إلى هذا التحالف. لذيذ الشيخ قبلان قاعد يفقس زرار كما يفقس الفتاوى بتكفير هذا الرئيس أو ذاك السيادي، ويريد تشحيل الدول العربية من النفوذ الأمريكي، بينما لا يرى أي ضير في خضوع حزب الله لأوامر الحرس الثوري الإيراني وقيادة لبنان إلى الخراب كرمى لعيون الولي الفقيه المجتبى المختفى. أما الطامة الكبرى فهي ما أتحفن به المدعو محمود إماطي الذي تخطى بأشواط صديقه المفتي الجعفري الممتاز، فالإقماطي ناضج ولم يعد مقمطا بالسرير، وهو صاحب رؤية أين منها معادلات الخوارزمي وبيتاغور وفلسفات أرسطو وديكارت، فهو يعتبر أن العدو الغاشم يريد تحقيق إسرائيل الكبرى لتضم لبنان برمته، وأن إسرائيل هي التي أخلت بمختلف المعاهدات والاتفاقات، وليس حزب الله الذي أعادها 3 مرات إلى الجنوب حتى اليوم في تموز 2006 وغدات حرب غزة وغدات اغتيال الخامنئي. والإماطي كما يبدو يحتاج إلى كم أموت على الخفيف من الإمام محمد مهدي شمس الدين كي يعي ويحجم عن المزيد من الغي والهلوسة. والسلام.
3: رأي حر من لبنان الحر.

بحسب أكسيوس، يعتبر ترامب أن أي تدخل عسكري لاستخراج النووي الإيراني المخصب عملية شديدة الخطورة، وأشار إلى أن الإيرانيين قدموا العديد من الوثائق ثم تراجعوا عنها وهم يغيرون آراءهم باستمرار، مضيفا لا أحد يريد أن يكون رئيسا في إيران. وشدد في حديث لفوكس نيوز على أنه لا يمكن للإيرانيين الحصول على سلاح نووي لأنهم سيستخدمونه بعد ساعة من الحصول عليه، واصفا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي بالغبي، وقال أن وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف للغاية وفي وضع حرج. ولفت ترامب إلى أنه سيناقش قضايا الطاقة وإيران مع الرئيس الصيني. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف رد على التهديدات الأمريكية بالقول قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان ومستعدون لكل الخيارات وسوف يفاجئون. موقع وال الإسرائيلي نقل عن مصادر أن واشنطن كانت قبل أسبوع على وشك اتخاذ قرار باستئناف الهجمات في إيران، مشيرة إلى أن جهات مقربة من ترامب أقنعته الأسبوع الماضي في اللحظة الأخيرة بتجميد قرار العودة للحرب. من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يزال هناك يورانيوم مخصب يجب إخراجه، ومواقع التخصيب لا تزال بحاجة إلى تفكيك، وقال لدينا عيون وأذان تراقب كل شيء لكنني ألتزم الصمت حين يلزم الأمر. إلى ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وقالت إن الحرس الثوري يستخدم شركات واجهة وبنية رقمية للتهرب من العقوبات. وقالت الخزانة الأمريكية فرضنا عقوبات على متورطين في تصدير نفط إيران للصين، مشيرة إلى أن الشركات المشمولة بالعقوبات تشمل 4 شركات مقرها هونغ كونغ و4 مقرها الإمارات. وقال وزير الخزانة الأمريكي سنواصل عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية. بريطانيا من جهتها فرضت عقوبات على 9 أفراد و3 منظمات لصلتهم بأنشطة عدائية مرتبطة بإيران. إلى ذلك وإلى لبنان، يستعد الجيش الإسرائيلي ميدانيا لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات حزب الله المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، كما قال، وهو يتجهز لتوسيع عملياته في لبنان لتمكين القيادة السياسية في إسرائيل من اتخاذ القرار. وفيما تتصاعد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله الذي يعمل على استخدام مسيرات مفخخة وصواريخ نحو إسرائيل، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن محلقات الحزب المفخخة أصبحت كابوسا للقيادة العسكرية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان عقد مناقشة خاصة تناولت تهديد الطائرات المسيرة في لبنان وانتهت من دون التوصل إلى نتيجة. وفي التطورات الميدانية، صعد حزب الله من استهدافاته فأعلن أنه تصدى بصاروخ أرجو لمسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في أجواء منطقة صور، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو صاروخ أرجو تم إطلاقه باتجاه طائرة تابعة لسلاح الجو في جنوب لبنان. وجراء إطلاق الصاروخ الاعتراضي تم تفعيل الإنذارات جنوب حيفا، وتم إطلاق صفارات الإنذار في نافيام شمالي البلاد تحسبا لقصف صاروخي من لبنان. يأتي ذلك بينما سجلت غارات إسرائيلية استهدفت فرت بنيت، نبطي الفوقة، جرجوع، ميفدون، ياطر، الجميجمي وزبقين. هذا وسجل تحليق للطيران المسير على ارتفاع متوسط فوق مدينة بعلبك وقرى المحيط. من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة الشاف بالصواريخ، كما استهدف مركزا قياديا مستحدثا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، كما استهدف بالمسيرات مرابط مدفعية مستحدثة في بلدة العليسة، وتجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة البياضة، وتجمعا قرب مرج نهر دير سريان، وتجمعا أيضا آخر في بلدة النقورة. على خط الضحايا، أعلنت وزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب منذ 2 أذار حتى 11 أيار باتت 2869 قتيلا و 8730 جريحا. في المواقف السياسية، أكد رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أن إسرائيل تسيطر حاليا على 68 موقعا وقرية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الوضع الميداني تغير بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل الحرب الأخيرة. وبحسب المعطيات التي أوردها، فإن هذه المساحة تعادل ما يقارب نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وعشية المفاوضات المكررة يومي الخميس والجمعة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تحرك السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبحث معه مضمون الاجتماع الثالث اللبناني الأمريكي الإسرائيلي، كما زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.
قصر بعبدة شهد لقاءات وزارية ودبلوماسية وإدارية، وترأس رئيس الجمهورية اجتماعا تنسيقيا بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان للبحث في آليات الدعم وتجميع المعطيات المتعلقة بهذه التداعيات بهدف الاستفادة منها في دعم التحرك الرسمي والدبلوماسي للبنان خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تحضير المستندات التي يمكن استخدامها في المراجعات الإقليمية والدولية والمسارات القانونية المحتملة لإحصاء الأضرار والخسائر التي تكبدها لبنان نتيجة الحرب، بحيث يتم تكوين ملف توثيقي دقيق وشامل. وشدد الرئيس عون على أهمية التعاون الكامل بين مختلف المؤسسات بما يضمن أبراز الحجم الحقيقي للأعباء الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي يتحملها لبنان وشعبه نتيجة الحرب، وتم الاتفاق على آلية عمل تنسيقية لإنجاز ملف متكامل وشامل يوضع بتصرف المسؤولين ويشرح بالأرقام والمستندات تداعيات الحرب الإسرائيلية على مختلف القطاعات في لبنان. أخيرا، أكد مصرف لبنان متابعة دفع المتوجبات ضمن التعميمين 158 و166. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الأخير، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: 17 أيار لمن يتذكر. هل هي مفارقة أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الأسبوع الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل منذ 43 عاما في 17 أيار 83؟ أضاع لبنان نصف قرن إلا 7 أعوام من التقهقر والأخطاء في الحسابات ليصل إلى نتيجة كان يمكن أن يحققها منذ ذلك التاريخ. حين سيجلس الوفدان اللبناني والإسرائيلي في واشنطن يوم الخميس المقبل في 14 من الشهر، أي قبل 3 أيام من 17 أيار، سيتذكرون 17 أيار 83 وسيقول العقلاء منهم: لو أنجزنا الأمر منذ 43 عاما لما كنا وصلنا إلى هنا. في تواريخ الدول والشعوب يجب ألا تمر الأخطاء من دون مساءلة ومحاسبة، وأول ما يجب أن يحصل هو الاعتراف بالخطأ، خطأ عدم توقيع اتفاق 17 أيار ولاحقا تفادي الوقوع في الخطأ مرة ثانية. وللمفارقة، فإن من رفضوا اتفاق 17 أيار 83 يطلون برؤوسهم اليوم ليرفضوا أي اتفاق مرتقب، علما أنهم هم أنفسهم من يترحمون على اتفاق 17 أيار، وفي مقدمهم عميدهم الرئيس نبيه بري الذي قال في إحدى المقابلات الصحفية: يا محل اتفاق 17 أيار، في ترحم على الاتفاق المذكور وفي ارتياب مما سيعرض على لبنان. التاريخ يجب ألا يعيد نفسه، وما سقط في 17 أيار 83 يجب ألا يتكرر في 17 أيار 26، ومن لديه البديل فليتفضل ويبرزه، وإلا فليترك الدولة تقوم بواجباتها وتمارس صلاحياتها.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.